0: يعني جاءت هذه التجربة منذ تقريب 10 سنوات.
1: هذه اللي لاحظته
0: 10 سنوات انزويت شعريا وأنا موجود معناها في هذه الحركة الثقافية والأدبية، عقدت مع ذات علاقة أخرى تسأل عن الشعر، ماذا يفعل الشعر، ما المطلوب من الشعر، ماذا يمكن أن يقول الشاعر أمام هذا العالم، أمام هذه العناصر، هذه التفاصيل، هذه المتغيرات، وكل هذا هو جيد للشاعر. فالشاعر هو يعني يحلم بنص جميل أنيق يفيض وباللغة وبجماليات أخرى، هي يعني خلاصة تقريبا لقراءات ولتأملات. وكانت خاصة فترة الكوفيد التي عاشها العالم منحتنا حيزا وهامشا يعني لا بأس به من الوقت، فتوغلت في تلك الفترة في البحث عن هذه التداعيات وهذا الذي وصله إنسان هذا الزمان كما أقول، وهذه العصر، هذه الحروب، هذه الصراعات،
1: يعني هذه المتغيرات، كيف يمكن
0: نعم.
1: هل يمكن القول أن هذه القصائد وهي متقاربة في رؤيتها، متقاربة نعم. في إيقاعها نعم. الداخلي، هل يمكن أن نقول أنها منتخبات؟ لأنه ما بين صمت وهذا بعد، ولكنه هذا كتب قبله أيضا
0: نعم. كتب
1: كأنك طبخ على نار هادئة هذا الكتاب فأنبت هذا الشجر الطيب. وقد الحقيقة كتابك يشد القارئة، ونحن نبحث دائما عن الشعر الذي يعيد كما كنت تقول للإنسان إنسانيته ولطفه وتفكيره العميق وهدوءه، ذاك الشعر الذي يسحر قارئه، ذاك الشعر الذي يقود قارئه نحو البساتين المنعشة رائحة وشكلا وكل شيء. هل هذا الكتاب يمكن اعتباره منتخبات، دون أن يكون منتخب من كتاب آخر، منتخبات من سيرة الشاعر شمس الدين العمري؟
0: هو كما قلت من سيرة البستاني وقصائد أخرى، فهذا سيرة البستاني هو نص طويل
1: نعم.
0: معناها من هذه المرحلة تقريب 10 سنوات، وأشتغل عليه بالتوازي مع نصوص أخرى ولكن هذا النص الطويل الذي أخذ هذا اسم هذه المجموعة استدعى نصوصا أخرى تماهت معه، فأعدت
1: غير منشورة يعني في
0: نعم
1: المجاميع
0: نعم نعم أعدت هذه العلاقة. فبالتالي أردت أن أقول أنه الشعر هو خلاص الإنسان، هو عندما تصل ذروة الأحداث والهذيان والصراعات وما إلى ذلك من هذا التوازن الذي يعيشه الكائن، يبقى الشعر هو هذا العطر النادر، هو هذا الحل الفكري الذهني الثقافي الوجداني الذي به يمكن أن نستعيد ذواتنا، وهي تحتفي بطفولاتها وتحتفي بأشيائها البسيطة. فاستعرت هذه الشخصية، الشخصية البستانية التي قلت إن العالم الآن يحتاج إلى هذه الشخصية لإعادة.
1: هل هي كناية البستاني كناية عن الشاعر؟
0: طبعا لإعادة ترميم ما تداعى وما حل من أعطاب بالإنسان. ويعني لما تقرأ مثلا إليوت الأرض اليباب أو تقرأ مدينة بلا قلب، يعني حتى بالشعر القديم تجد أن الشعر دائما في أحايين كثيرة تتصاعد الأحداث والظروف والأزمات والنكسات ونكبات الإنسان، وهنا يبرز الشاعر أو الفنان عموما بأنه يحاول استعادة ما هو جميل. فأعتقد أنه الإنسان هذا الزمان هذا العصر الآن وهنا لابد له من بستانه يعيد ترتيب هذا البستان الذي يعيش فيه الإنسان، لأن البستاني الذي هو يعتني بالأشجار وبالأعشاب وبالوردات وبغيرها، فالإنسان اليوم لابد له من هذه الشخصية الشعرية التي عملت على أن تكون هي لها الكلمة ولها يعني الرأي الجمالي والشعري والثقافي لتجاوز هذا الألم الإنساني. فالإنسان جدير به أن يعيش حياة جيدة وحياة بدون شعر كما قيل أقل جدار من
1: شمس. شمس الدين العوني في ورد الرماد الصادر عن دار العربية الكتاب سنة 94 و900 ألف، وبين هذا الكتاب وبينهما 30 سنة كتابة. ما الذي تغير؟ هل يكتب شمس الدين العوني بنفس تلك الروح التي كان يكتب بها، أم تغيرت الروح، أم تغير العالم حول هذه الروح، أم أن هناك أدوات جديدة استلهمتها من واقع هذا الواقع الإنساني؟ ما الذي تغير ما بين 94 أول كتاب ومن سيرة البستاني 2024؟
0: فعلا وأنت أدرى حافظ بهذه التجربة، الكتابة هي اللغة والأدوات والأساليب تتأثر وتتغير مع مر الزمان، لأن اللغة هي كائن هي الأساس. أما ما يحدث وما يؤثر في الشاعر وما يجذبه إليه هنا أو هناك من تفصيلات بسيطة صغيرة أو أشياء يعني كبرى هو هذا. وفي لا أقول هناك فرق، ولكن طبعا القراءات والأدوات والدائرة يعني الاطلاع وغيرها يعني تؤثر حتى في مجال يعني تلقي الشعر يعني لأشياء معناها شعرية كان غافلا عنها، قد تجدها في لوحة، تجدها في صورة جميلة، تجدها في تفصيلة يعني متروكة لا يعبأ بها العابرون. فمن ورد الرماد إلى مسيرة البستاني تقريبا الرؤية يعني ذاتها، لأن الشعر هو الحياة. وأنا قلت في ورد الرماد ومن أجل أن ينبثق الورد من هذا الرماد المتناثر هنا وهناك،
1: وكأنه
0: يعني نعم وكأنه ديما الشعر هو ذاك الأمل، والأمل هو الذي يأتي بالكتابة وبالأساليب
1: ومواصلة
0: يعني نعم مواصلة يعني الإنسان.
1: هل أنه انشغالك بالفن التشكيلي عموما دارسا ومحبا وقارئا لهذا الفن أضافت إلى شمس الدين العوني أشياء جديدة ليبشر بها البستاني؟
0: نعم، الفن التشكيلي شأنه شأن بقية الفنون هو فن قريب جدا وجدا من الشعر. أعمال فنية تونسية أو عربية أو حتى عالمية يعني لما يتأمل فيها وبالنظر لحياة الفنان وملابسات يعني علاقاته بإبداعه، فهذا يفتحك على، لأنه الشعر هو جانب حسي جانب بصري في هذا العالم.
1: وأنت نجحت أستاذ شمس في يعني الحفاظ على هذه النقاط العميقة
0: نعم
1: التي يختص بها الشعر، ونجده ظلالا لها في الفن التشكيلي وفي الفنون الأخرى، ولكن الشعر كما كنا نتحدث قبل الحصة له هذا السحر العجيب الذي يميزه، ولكنه لا بأس يسمح للفنون الأخرى أن تدخله وتتجول في أرجائه ويزين بها جدرانه الشعر.
0: نعم، وهذا من عناصر قوة الشعر هذا الفن القديم، يعني هو يحوي كل الفنون. نحن نتحدث عن الشعر العميق، الشعر المتأمل. بعيدا عن الشعر
1: الذي
0: نعم يكتفي بظاهر الأشياء وبأشياء لا صلة لها بالشعر ولا يحفر. فالعمل الفني التشكيلي يأخذك إلى مساحات أخرى من البصريات ومن الجماليات التي هي صلب الشعر. ما معنى قصيدة شعرية؟ هي نص فيه تجوال بين عوالم مختلفة بجمالية، فيه التصوير، فيه التعبيرية معناها القوية، فيها
1: تسميها باذخة
0: باذخة
1: هذه الكلمة العجيبة.
0: نعم، لأنه من صفات الأعمال الجيدة مهما كانت مسرحية، أو أحيانا تشاهد عملا مسرحيا فحين تضيء القاعة وتشتعل الأضواء فتشعر أنك كنت في حلم.
1: نعم صحيح،
0: وتفرك يديك، ويعني هذا هو الشعر. الشعر هو غفوة الطفل، هو يعني ما يأخذه الطفل بلا الأحلام بين غفوتين. يعني هو هذه الأشياء التي في الحقيقة نحن نغفل عنها في حياتنا اليومية، وصارت حياتنا اليومية بعيدة عن هذه الأشياء الرمزية.
1: صحيح.
0: ولذلك نخشى أن نجد أنفسنا أمام كائنات وذوات صلبة متخشبة. يعني هذا، وبالتالي يبقى الشعر
1: تأثرك بالفن التشكيلي.
0: نعم.
1: ليس تأثر شخص عنده إنفلونزا فنون، لا، بمهنية عالية. أنا قرأت لك نصوصا في الفن التشكيلي عديدة، إما في قراءة لوحة أو معرض كامل، أو حتى أثناء محاورتك لبعض الفنانين التشكيليين. فالنص الذي ينتج عن هذا هو نص شعري بامتياز. أنت تكتب على اللوحة التشكيلية وكأنك تكتب عن قصيدة، ما قولك؟
0: فعلا، وهذا ما قاله لي بعض الأصدقاء. فبدايتي عن هذا الفن كانت عن حب، أحببت أعمال جيل مهداوي، أعمال حمد النيدل، أعمال يحيى التركي، أعمال يعني هذه الأعمال الضاجة، وكذلك من جاء بعدهم مثل علي زنيدي، إبراهيم العزابي، عبد المجيد مسعود. فهذا الاشتغال على تفاصيل وعلى الظلال وعلى الحركة هو عالم بذاته، كون يعني بذاته يعطيك يعني من الكتابة واللغة، يعني خاصة حين تستعرض يعني حبك لهذا العمل وما بداخلك من إحساس مرهف.
1: عندك كتاب سيصدر.
0: كتاب، نعم، هناك كتاب
1: عن اللون،
0: اللون والظلال،
1: سيصدر عن التجربة التشكيلية التونسية.
0: نعم، هو جهد حوالي أكثر من ثلاثة عقود ولا أشتغل عليه، في تجارب مختلفة مدرسة تونس وإلى الآن. فهذا التنوع في هذه التجارب وهذا الإغال الذي عشته في هذه الأعمال، وكانت لي صداقات مع هؤلاء، فقادني إلى هذا الشعر. ولذلك كانت كتاباتي في صحيفة القدس العربي آنذاك أو مجلة فن اللبنانية وغيرها عن تجارب تونسية كانت بالنسبة إليهم في المشرق اكتشافات. ثم كيف أكتب عن هذا العمل بلغة
1: خاصة،
0: لغة خاصة
1: لها
0: شعرية الفن وشعرية الإبداع. وكان علي الواتي صديقي حين يصدر نص من هذا القبيل في صحيفة القدس العربي يقول لي قرأت هذا النص عاجبا، وكان يشجع وهو الشاعر والمحتفي بالفنون التشكيلية وبالموسيقى وبالسيناريو وغيره. فهذا ذهب في هذا النهج، وجدت أن في المجال التشكيلي هناك عالم بأسره هو بعنوان الشعر وشعرية الأشياء.
1: سنواصل هذا هذه النقطة بالذات في علاقة الفن التشكيلي بالشعر، وكيف استفاد الشاعر شمس الدين العوني من تجربة التشكيلية التونسية والعربية والعالمية عموما لإفادة قصيدته ونصه في من سيرة البستاني. لكن أريد أن أهديك أغنية أحبها شخصيا وأعرف أنك تحبها، هي أغنية لا تكذبي.
0: جميل.
1: بصوت العظيم محمد عبد الوهاب، ثم نعود.

تكذبي إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمعا ما

الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء.

0: تركته كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني.
1: بعد محمد عبد الوهاب حضرة السادة والسيدات المستمعين، نعود إلى الشاعر شمس الدين العوني لمواصلة الحديث حول كتابه الذي يمكن أن نسميه ديوان أو كتاب شعري كبير أكثر من 200 صفحة من سيرة البستاني وقصائد أخرى الصادر حديثا عن دار خريف للنشر وفي طباعة أنيقة جدا وفي قصائد مختلفة رائقة مغايرة مشاكسة أحيانا يجري بعضها كالماء في عيونه أو من عيونه. وأيضا هذا الكتاب في آخر الكتاب هناك ما سميته سيد شمس أو ما سميه الناشر طقس آخر، هناك قراءات مخصوصة أو آراء مخصوصة ما سميته أنت الحقيقة ظلال النص،
2: ظلال
1: للشاعر محمد علي شمس الدين من لبنان، للدكتور أطسير الشابي، للحبيب المبروك أيضا دكتور الحبيب المبروك. يعني هذه النصوص هل أنه إضافتها في مؤخر هذا الكتاب تمنح قدرة للقارئ على تتبع النصوص الموجودة أم أنها نصوص نقدية حالمة أو عائمة فوق النص؟ كما نقرأ عديد المقدمات أو تلك الفقرات التي تكتب على الكتب دون أن يكون لها علاقة أصلا بالنصوص، هي نصوص هلامية تقدم نصوصا أخرى.
2: فعلا هو سميتها ظلال، وهو ما أضفاه النص من ظلال لدى الآخرين يعني اللي هم أصدقاء، وكانت هذه الكتابات تفاعلية، كنت أكتب النص وفي أنشر مقاطع منه فيأتي تفاعل، مثلا أصيل الشابي وقصاص ودكتور في الأدب كان يزدي بعض الكلمات والملاحظات حول كل من حين إلى آخر،
1: يصاحب الكتابة
2: وأنا أكتب في تلك الفترة. كذلك محمد علي شمس الدين والتقينا وقرأت،
1: وهو شاعر عربي كبير
2: وأسر لي أنه يحب هذا المنحة من الكتابة، وأنا معجب بتجربته منذ قصائد مهربة إلى حبيبة آسيا يعني من بداياته
1: بداية الثمانينات
2: كشعراء لبنان الذين يشتغلون في حقل التجديد الشعري ونجح بعضهم في ذلك. فهذه نصوص تفاعلية يضاف إلى عشرات نصوص أخرى، ولكن أنا تخيرت يعني حتى حبا في هذا الكتاب أن تكون هذه النصوص مؤلسة ومضيئة للقارئ بعض النوافع حتى يفهم سياقات ومعناها ينفذ إلى الكتاب.
1: خلينا احنا السادة المستمعين متشوقين ليسمعوا بعض قصائد من سيرة البستاني لشمس الدين العوني، ماذا تقترح علينا أستاذ شمس في قراءة أولى لهذه الحلقة؟
2: في قراءة أولى أقترح جزء من سيرة البستاني.
1: فضل.
3: بساط الشعر.
2: يكفي أن تقول الشجرة لتخضر العيون، ها هي الشجرة خارج بستانها تبتكر أمكنة أخرى بلا أعشاب وبلا ذاكرة، تدعو موسيقى بلا وقت لا نعرفها. نعم، تصفق الريح للشجرة خارج البستان، تعزف لها لحنا لا ينتهي عنده الغناء. الغناء شجن بارد والشعر بريء من أسمائه. بمقهى العابرين تمر الآن الشجرة حيث يلمع الكلام وهو يمشي من الأفواه، كل الحكاية مرآة مهشمة ورؤوس من نحاس ومصاعد لا تعرف غير النزول. سوف تذهب الأرض في جولة وسيتبعها النهر والشجر والصراخ وبعض شعراء النثر، وسوف تقول السلحفاة أسرعوا ولا تزعجوا الموتى، ازرعوا الكلمات والأسرار، فليس للنهر تاريخ كما الهواء تماما، الوقت كائن لا ينتبه لغيره. في خريف كهذا بوسعك أن تنهي نصف فوضى، كأن تزيح عن النهر غطاءه وتهب الطريق اسمها الجديد، كي تتساقط أوراق العمر بلطف، الظل يحب الهدوء. في هذا الخريف أرسل النهار لليل يسأله عن الكدمات والأرق، ولا تقل كانوا يحلمون، ابق في الشرفة بوجه طفل وشموخ فراشة، وقل للنهر لا عليك، إنما هي فسحة للعبور مرهقة كان لا بد منها لتعرفك الشجرة فتلقى سرك آهلا بالخلق. لا عليك، هذا صوت لن تمله الطيور وهي تغدو إلى ما تفكر فيه. قال النهر للعاصفة ما جدوى أن ترفع الأيام أصواتها في خريف كهذا، النهر صديق الغرباء يحضنهم كما لو كانوا أعداء الشجرة. تصفق الريح للشجرة، يصفق النهر للشجرة، تصفق الشجرة للبستاني الذي يقول الشجرة فتخضر العيون.
1: يا الله،
2: هذا جزء من لأنه نص طويل.
1: وتلاحظوا حضرات السادة المستمعين، هذا المعجم الفلاحي، فلاحي الطبيعي أقصد، الريح، النهر، الشجرة، العشبة، الوردة، كل هذه العناصر يعني ما يشد إلى هذا الكتاب، ما يشد القارئ إليه هو وفاء الشاعر لكلمة البستاني، يعني الشاعر وكأنه يشبه، حين يشبه ذاته بالبستاني إنما يجعل وسائله وعالمه اللغوي الفكري مشغلا فلاحيا، أجريكولتور فلاحيا يمارسه. هل تكتب الشعر كما يعالج البستاني شجرة أو غصن شجرة أو نبتة أو وردة؟ هل لأنه حتى في اختيار الألفاظ، ألفاظ ليست مكتظة، خفيفة، تقول الشيء بكلمتين، ولو كتب أحدهم لكتبها في 10 جمل، أنت تختزل العالم ولكن في نفس الوقت تجعل العالم مخصاب، كل جمل

0: هذه العناصر وهي عائلته وهو مجتمعه وهو يعني كل. فلماذا يعجز الإنسان عن أن يكون جميلا بسيطا؟ لماذا يحب الحرب؟ البستاني يحصي شجيرته، يتغمدها برفقه وحنانه، يتحدث عن ظلال هذه الأشجار، يتحدث مع النهر، هذا النهر الذي يخاطب سرب حمام، وكذلك يتساءل كيف يأتي ماء من النبع، وكيف يكون هناك ظمأ، ويعني كل هذه أسئلة في الحقيقة يعني للإنسان. الشاعر يخاطب هذا الإنسان بالذهاب إلى هذه العناصر التي هو يدمرها الآن. نحن نقتل كل ما هو خضرة وكل ما هو يعني بهيج وكل ما هو يعني يمنح الإنسان سعة في المكان يعني. فالإنسان في الحقيقة محتاج ليس إلى سياسات أو ليس إلى
1: اقتصاديات
0: وخطابات وغيرها، بقدر ما هو محتاج إلى هذه الإحاءات الوجدانية البسيطة التي يمكن
2: ابتعد عنها الشعر.
0: ابتعد عنها الشعر، لأن يعني الشعر وأنت تعرف حافظ يعني دائما يخاطب هذه التفاصيل الجميلة حتى في يعني فضاعة ما يحدث.
2: نعم، يعني حتى يداوي الأنفس.
0: ماركيز يقول الحب زمن الكوليرا.
2: نعم،
0: مهما كانت يمكن أن تحب، يمكن أن تفعل شيئا جميلا.
2: في هذا في أذكر هنا أو ذكرتني بشعر قديم روماني فيرجيل في حروب روما مع جيرانها ومع قرطاج إلى غير ذلك، كتب كتابا سماها الرعاويات، وهو يحكي عن الفلاح، عن الفلاح،
0: صح،
2: عن المسحات، عن الري بالماء، وهو كأنه كان يسرد معارضته للحروب وللقتل.
0: قال وهذا هو دور الشاعر منذ قدم حافظ،
2: صحيح،
0: أن يذهب إلى هذه المناطق من الجمال، من الإبداع، بلغة يعني محبذة. يعني ذكر احنا تلاميذ وكنا نحفظ في الريسيتاسيون بتاع بريفير وغيرها، الأشياء المشرقة والبسيطة، معناها يعني هذا هو. أنا أردت وفي رؤيتي أن الشعر لابد أن يعود إلى ينابيعه وأدواره الحقيقية في بين الناس.
2: وكان هذا أستاذ يعني شمس هذا موقف من كثير من الشعر يكتب اليوم.
0: نعم، نعم.
2: إما الشعر السياسي الاجتماعي الذي ضاربي في المعارضات السياسية، أو ذاك الشعر الهلامي الذي لا معنى له،
0: لا معنى له،
2: ولا نستشف منه أي رؤية جميلة ولا مشهد جميل، ولا يعطينا أمل في غد أفضل، ولا يزين لنا هذه الحياة بما هي جديرة بأن تزين بها، لأن الشعر هو ضد الحرب بالضرورة، الشعر مع الجمال وضد القبح بالضرورة، الشعر مع الحب، مع الصداقة، مع الفرح، مع الأمل، مع كل هذه القيم النبيلة الإنسانية، ضد القبح وضد الحرب وضد البشاعة وضد الموت وضد هذه النعوت التي صارت تغطي مع كل أسف عن كل ما هو جميل في حياتنا. ولعل الشعر هذا أوان عودته بقوة إلى الإنسان اليوم.
0: نعم،
2: الضائع.
0: أي،
2: الإنسان التائه وراء أطماعه وراء غروره وراء احتقاره للطبيعة التي كادت تكاد أن تطرده منها، تطرده من الطبيعة ذاتها، لأنه أساء إليها كثيرا.
0: صحيح، صحيح.
2: ودور الشاعر حقيقة كما تفضلت في هذا المضاف والمضاف إليه سيرة البستاني راهي كلمة ساحرة وعبارة ساحرة تعيد الشعر إلى مجراه الحقيقي، مجراه الإنساني العميق، تلك اللحظات التي لا يمكن أن تمحوها الحرب أو تمحوها آلة الدمار.

0: ولكن الشعر يمكن أن ينيرها ويضيئها ويرفع الإنسان من خلالها إلى درجات عليا. خليني أنا توا نحب نزيد نهديلك نفس الأغنية
1: لا لا
0: لا
1: تكذب
0: تكذبي التي قدمناها في بداية الحصة
1: صوت
0: بصوت الكبير محمد الوهاب، ولكن هذه المرة بصوت أنثوي جميل جدا، هو صوت نجاة الصغيرة. ثم نواصل حديثنا معك أستاذ شمس.

0: بعد نجاة الصغيرة وهذه الأغنية الرائعة في الحقيقة، نعود حضرة السادة المستمعين إلى الشاعر شمس الدين العوني، ونعود إلى كتابه الجديد من سيرة البستاني، موضوع حديثنا هذا اليوم في برنامج بوصات الشعر. في هذا الكتاب أستاذ شمس تقديمات أو اختيارات تبدأ بها القصائد، هل هذا اختيار أم هو تماهي مع تجارب سابقة أو مع نصوص شعرية قديمة وحديثة، أم هو لتزيين البستان بهذه المستخلصات أو هذه المستجزئات من كتب أخرى أو هذه الإهداءات كما أهديت لسي محمد المالكي أو غيره؟
1: هو هذا العمل إلى جانب هذا النص المطول، هناك نصوص أخرى كما قلت وقصائد أخرى لها يعني أطورها وهي
0: تفاصيلها الخاصة،
1: تفاعلات أو تواصل شعري إبداعي مع أسماء لها في المشترك الثقافي والإبداعي. يعني أردت أن تكون هناك هذه النصوص
0: مصافحات
1: على سبيل المصافحة، والتي
0: نذكر مثلا أندري فيرتير، نذكر حمادي بن سعد،
1: ولا
0: محمد المالكي، نذكر أسماء عديدة
1: شعراء.
0: أنا حسيت اللي فما علي عزة بيغوفيتش
1: هذا الشاعر الذي عانت بلاده من الويلات، ولكنه ظل شاعرا إلى آخر حياته، فهناك استذكارات كذلك يعني. هناك وديع سعادة في الضفة الأخرى،
0: الكناني
1: أي الكناني في مدينة إربد، في هذا الجمال وهذه مدينة فيها ريف جميل، ويعني هي
0: أشياء علي زنيدي مثلا،
1: هي أشياء تتكامل في ملخاتها مع ما أكتبه. وطبعا حتى يكون هناك في هذا الديوان نوع من التهوئة.
0: نعم.
1: أنا ضد أنه الشعر أوتوروت، معناها لا، لابد
0: لا، وحتى إهداءاتك إلى شعراء كمثلا إهدائك إلى شعر صديق حسان زقطان على سبيل تمجيد غزة الصامدة، وهي قصيدة جميلة وتخرج عن تلك القصائد التي تفسد القضية غزة وتفسد قضايا فلسطين.
1: طبعاً
0: هناك
1: طبعاً
0: بعد روحي عميق.
1: نعم.
0: طبعا علاقة مع غسان هذا لا شك فيها، ولكن علاقة الإنسان هنا بالإنسان هناك، علاقة الشاعر هنا بالشاعر هناك. ماذا لو تقرأ علينا قلقا يمشي أو قلقا يمشي البستاني إلى قلبه؟
1: إلى الصديق الشاعر غسان زقطان، وهو يعني ثمرة لقاءات كنا في مهرجان الشرق للشعر عدة أيام، وكان هناك يوميا لقاء وحديث، فلا كان غسان يمثل لي هذا الطفل وهذا الشاعر في هذه الظروف، وكان هذا النص يعني هديته إلي على سبيل تمجيد غزة الصامدة.
2: بساط الشعر.
1: قلقا يمشي البستاني إلى قلبه، لم تكلمه الأصوات ولا الجثث ولا الروائح، كان في قلقه يصغي لشجرة قضت دهرا تبحث عن ساقها الثانية، تعارك الرياح وتؤنس ما بها من أوراق، تفعل ذلك تماما مثل جدة قديمة. يمشي البستاني إلى قلبه حيث شجرة في حزنها اليانع ونواحها الخافت طالع من ركام الأغنيات، قلقا كان لون الشجرة والماء والفصول، قلقا صار المغني وهو الطاعن في الخضرة حيث نهوند نشيده الخالص، ستظل الشجرة محض مجده المرسوم في الأرض البراح.
0: ما جميلة جدا، ما عجبني هذه القصيدة. أنا أغبط غسان على هذه القصيدة، لم تهدني قصيدة شمس ديلون. أنا أطلب قصيدة الحقيقة لهذا الجمال. الحقيقة أستاذ شمس، أنه كتابك من سيرة البستاني وقصائد أخرى، هذا الكتاب الرائع الجميل العميق الذي صدر هذه الأيام عن دار خريف للنشر، وتذكرنا بصديقنا عبد الحميد خريف رحمه الله، كتاب متميز متفرد بعيد عن السائد الشعري التونسي والعربي أيضا. هو فيه ما ذهب إليه الشاعر محمد علي شمس الدين، وكأنه هناك الشاعر العام والشعر الخاص. هذا شعر خاص وخالص، شعر يحاور الفنون جميعا، خاصة الفن التشكيلي وقربه للعالم الشعري. أيضا فيه نبذات من الروحانيات الخفيفة التي لا تخطئها عين الشاعر، ولكنها فيها أيضا جرأة على كسر المثال، جرأة على تجاوز الإرث الشعري العربي عامة. وهذا يحسب لك أستاذ شمس الدين العوني. كانت هذه محاولة من برنامج بساط الشعر في أن يقترب من أجواء هذا البستاني، بستانيك أستاذ شمس الدين العوني. أرجو أن نكون قد وفقنا ولو بشيء بسيط أن نقدم هذا الديوان الجميل، لأن الشعر الجميل نادر وغير متوفر دائما، نحن نبحث عن الشعر الجميل. هذا الكتاب من سيرة البستاني للشاعر شمس الدين العوني، اقرأوه وأعيد قراءته، فهو شعر خالص، شعر يخرجك من دمار هذا العالم الآن وهنا، ويذهب بك بعيدا حيث المنابع الأولى للفن، المنابع الأولى للدهشة، المنابع الأولى لحوار الإنسان مع نفسه في وجوده وفي مختلف شؤونه الإنسانية. شكرا لك أستاذ شمس، هل من كلمة ختامية لهذه الحصة؟
1: شكرا حافظ على هذا اللقاء الجميل، وشكرا لأنك أثرت في داخلي وبعديد الشجون وشؤون متعلقة أساسا بالشعر وبشعرية الأشياء وما ينقص الكائن ليكون يعني مقيما في جماله في هذه الأزمنة المتراكمة في أحداثها وتداعياتها. شكرا لبساط الشعر، شكرا لإذاعة الثقافية، ودمتم بخير.
0: شكرا لك أستاذ شمس الدين العوني. حضرة السادة والسيدات المستمعين والمستمعات، لنا موعد في الأسبوع القادم إن شاء الله مع بساط الشعر. إلى اللقاء.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر، بساط الشعر.

Mm-hmm.

يهمس في أعشاش الطيور ثم يلاغم السهور ليشيع في أجوائنا أذكى العطور ولغة أخرى لكل العصور.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك. ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني يا أمي ويا أبتي، محلاك يا بلدي ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. في هذه الحلقة الجديدة من ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو، أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. فشكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام، ومرة أخرى تحية وسلام. حديث اليوم عن مسألة تضيء المجال وتساعد الأمم على بلوغ أعلى القمم. بدأنا نستفيد منها وغدا تونس تصبح بها في أعلى المراتب، إنها البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمن الثروة المائية. وسنقسمها إلى مرحلتين في هذه الحلقة، نتحدث عن مثال الحال بمنطقة منزل تميم بالوطن القبلي، وفي الحلقة القادمة بإذن الله عن التجارب البحثية بمنطقتي أوتيك وشت مريم. ومن أجل البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية، ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، جاءت الضيوف لتقدم وتفسر وتستنتج. نسعد بتقديمهما وهما على التوالي السيد إسماعيل الطرابلسي، الباحث بمركز البحوث ببرج السدرية. مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة ثقافية.
3: بارك الله فيك، احنا نشكرك شكر جزيل، لأننا نعرف رغم ما عندك من مشاغل وقبلت بصدر رحب باش تجينا الهوني وباش تفسر لنا، تبارك الله عليك التجربة الكبيرة اللي عندك. الأستاذة سونيا المكني، وهي أيضا من مركز البحوث ببرج السدرية. لالا سونيا مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا سي المنجي، وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك. لالا إيمان، اكتمل النصاب ويبدأ الترحال حالا.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ والباحث إسماعيل الطرابلسي. سيد إسماعيل، احنا الناس اللي نقدرهم ونجلهم كما سيادتك، ونظرا للتجربة الكبيرة فإننا في الترحال نسميهم سيدي، واسمح لي طيلة الحلقة بأن أسميك سيد إسماعيل. سيد إسماعيل طرابلسي، لو تقدم نفسك لأوفياء الثقافية في كل مكان، من حيث البحوث ومن حيث الأعمال البحثية التي تقومون بها، تفضل.
4: شكرا سيد المنجي.
3: أيوة، رجعت فيه سيادة، تفضل.
4: إسماعيل طرابلسي أستاذ باحث ورئيس مخبر معالجة مياه الصرف وتثمينها.
3: نعم.
4: بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج سدرية. تقديم بسيط، أصلي خريج من المدرسة الوطنية للمهندسين بمدينة صفاقس، اختصاص علوم الأرض والبيئة، جيولوجيا تطبيقية للبيئة.
3: نعم.
4: ثم كانت لنا فرصة للتجربة في التعليم بالخارج، خريج الجامعة اليابانية.
3: أيوة.
4: هوكايدو يونيفرسيتي.
3: درست غاديك بأي لغة؟
4: باللغة اليابانية والإنجليزية.
3: أوه، ما شاء الله عليك.
4: أي. فبقيت فيها من سنة 1993 إلى غاية سنة 2000، تحصلت بها على الماجستير والدكتوراه.
3: هيك.
4: ثم بعد ذلك أتيحت لي الفرصة فيما بعد البكالوريا بوست دوك، أني تحصلت على منحة بأحد الجامعات الألمانية اللي هي الجامعة التقنية تكنيكال يونيفرسيتي هامبورغ، هاربورغ، بجامعة هاربورغ.
3: جميل جدا.
4: ثم استقر في خوض تجربة الانتداب كأستاذ مساعد في سنة 2003 بالمعهد الوطني والتقني لينيرستي سابقا.
3: أيوة.
4: ثم ابتداء من 2005 قعدنا معناتها في نفس المركز، تغيرت الصبغة متاعه من معهد وطني إلى مركز بحوث وتقنية المياه بورسدريا.
3: هذه اللي سميه سيرت؟
4: سيرت.
3: أيوة.
4: من 2015 سمحت لنا الدولة والوزارة وزارة مشكورة بإحداث مخبر اسمه مخبر معالجة وتثمين مياه الصرف.
2: وهذا مربط الفرس يا أخي.
4: أي في 2015 يعني ثلة من الباحثين بعدد مقتضب يعني حوالي 10 يعني استجابة للمعايير و14 طالب بين ماجستير ودكتوراه سمح لنا بتكوين معناته مخبر بحث يركز على تثمين المياه مياه المياه المستعملة. أهم البرامج اللي أعطيت للمخبر هذه واحد هي تنقيه المياه المستعمله وتعقيمها ديزانفيكسيون نتاع المياه التي تم معالجتها
2: هيك.
4: هذا كان تحت اشراف الاستاذ حسن عبد الناصر ربي يطول في عمره وحيل على شرف المهنه. ثم الموضوع الثاني المهم ياسر على تثمين الحمأة المتأتية من محطات معالجة المياه وذلك
2: سمحنا الحمأة إيش ما معنى
4: الحمأة اللي هي بالفرنسية يقولوا البو نتيجة كل معالجة ليس الطمي نتيجة كل معالجة بيولوجية في في محطات ثم مياه تخرج تسمى المياه المعالجة ولكن معها هي تخرج مواد صلبة المواد الصلبة هذيك اللي هي في جانب منها بيولوجي وعضوي فنحن في تثمينها ولأن كميتها كبيرة في تثمينها نراو أن إذا نحطوها على الأراضي الفلاحية تتسبب في خصوبة أكثر للأراضي الفلاحية أو غير ذلك. هذا في موضوع أحد المواضيع اللي حتى تشرف عليه الزميلة والأخت سونيا المكني. ولكن من أهم أسباب إحداث المخبر أن لجنة التقييم عهدت إلينا بإيجاد حلول لمعالجة المياه المستعملة في الوسط الريفي
2: هيك.
4: لأن الجمهورية التونسية عندنا أكثر من 400 ألف وحدة من التجمعات السكنية في الوسط الريفي غير معناتها مرتبطة بشبكات معالجة المياه باللوناس يعني بالديوان الوطني للتطهير فبالتالي يقول لك لابد من تصور منظومة لمعالجة المياه المستعملة في الوسط الريفي. الجزء الأخير باش نقعدوا في حالة متابعة لما يجري في العالم اللي هي النانو تكنولوجي واستخداماتها في معالجة وتثمين مياه الري بعد الاستعمال وفيها مجالات صناعية وفيها مجالات متاع معالجة المياه المتأتية من النشاط الصناعي الغذائي خاصة أكرو أليمونتير اللي خدمنا عليها ياسر وكذلك ثم من الزملاء يخدموا على تنمية الطرق لتعالج المياه الصناعية المتأتية من مصانع النسيج.
2: جميل جميل جدا. نحب نتجه صوب الليلة سونيا سونيا المكني وأنت نفس السؤال تقريبا حتى نعرفوك ربما ونتعرف عليك أكثر بالنسبة لأوفياء الثقافية في كل مكان. تفضل.
5: يعيشك سين مونجي. أنا سونيا المكني باحثة بمركز بحوث وتكنولوجية المياه ببرج السدرية اختصاص هندسة بيولوجية وأهتم بعلم الكائنات الدقيقة البيئية.
2: معنى الكائنات
5: الدقيقة؟ الكائنات الدقيقة بما فيها البكتيريا الميكروبات بصفة عامة البكتيريا خاصة
2: التي قد تشاهد بالعين المجردة
5: وهي معناتها نقول وإحنا عنصر هام في السلسلة الغذائية اللي لازمها تكون موجودة ونشطة باش نستفيدوا منها. والكائنات الدقيقة هذه فيها الذار والغير ذار ونحكيوا عليه بالتفصيل من بعد. دونك نمارس نشاطي البحثي بمخبر معالجة المياه مياه الصرف وتثمينها ببرج السدرية وهو أحد مخابر المركز البحث وشاركت في عدة مشاريع وطنية ودولية تتمثل في ابتكار تقنيات لمعالجة المياه مياه الصرف وكذلك تثمينها إسانسيالمون في المجال الفلاحي.
2: جميل جميل جدا بارك الله فيك. تون واصلوا نحن سيدي اسماعيل قبل ان ندخل في البرنامج الذي هو في الحقيقه موضوع هذه الحصه انت تبارك الله عليك شاركت في العديد من البرامج لو تقول لنا حتى برنامج او اثنين مثلا قمتم به وتوصلتم ربما بنتائج ربما عمليه.
4: احد هو ثم برنامج مع دول مثل إسبانيا إيطاليا فرنسا والجزائر وتونس يختصر الاسم المشروع سويرابس.
2: أيوه.
4: بالنسبة لتونس في ثم في ثلاثة فرق، وهو ماذا مختص؟ مختص في إيجاد حل لمعالجة المياه الصناعية المتأتية من مصانع الطماطم.
2: أيوة.
4: وكان الشريك متاعنا بتي باري كوموكاب في أيوة. صاحب الجبل
2: عد هذيك منطقة منتجة للطماطم. أيوة.
4: فالحقيقة نشكر صاحب المعمل، لأنه لما يأمن بالعلم وبالبحث وبالطرق ساهم في الإمضاء على البرنامج هذا وخدمناه، وهو قريب يعني ينتهي البرنامج هذا من 2023 إلى غاية ديسمبر 2026، يعني في آخر المراحل نتاعو. إيش يعمل البرنامج هذا؟ أول مرة أدخل تونس طريقة المعالجة البيولوجية بالحماء المحببة.
2: أيوة.
4: إيش معناتها الحماء المحببة؟ كما قلت لكم يعني المياه، نحن لما نأخذ الماء متاع السونات، الماء متاع السونات لما يدخل في النشاط العائلي متاعنا بعد باش يتم التصريف متاعه.
2: طبعا.
4: شين في الـ في الـ في الـ في الـ في, في التواليت، ثم في الأحواض، في الدوش، في الـ في الـ في المطابخ. فهيك يسمى في حالة التغير متاعه من مياه صالح للشرب إلى مياه تم استعمالها والتخلص منها.
2: هيك.
4: فالنظام اللي هو نقول نحن مركز الجميع في الوسط الحضري، المياه هذيك يتم تجميعها وتمشي إلى محطات معالجة المياه.
2: نعم.
4: في تونس أغلب 85% من نوعية المعالجة للمياه المستعملة، هذه اللي سميناها المياه المتسخة بالنشاط الإنساني، المياه هذه تدخل فيتم استقبالها وفيها عن مراحل للتنقية حتى تستجيب باش تصبح مياه مستعملة يتم استعمالها في مجالات معينة.
2: بلي سيدي إسماعيل، على ذكر هذه المراحل الثلاث يا أخي ديما نسمعوا بها نحن كمواطنين وانا إنسان راه بسيطة.
4: المرحلة الأولى عادة في جميع المحطات دائما نحبوا نتخلصوا من مبادئ الزيوت والترسبات
2: الشحوم،
4: كل شيء لازم يتنحى،
2: الرغوة اللي نشوفها فيها
4: لازم يتنحى باش ما يصيبش المعدات اللي موجودة في المحطة بالخلل. ثم يتعدى إلى المرحلة الأولى، المرحلة الابتدائية نقول المرحلة الأولية.
2: نعم.
4: الأولية هذه بعد ما يصير هذاك يبدأ تنشيط الحماء. يعني إيش معناتها؟ لأن الماء كما تحكي الأستاذة فيها ماهيش ما مادة كيميائية فقط،
2: نعم،
4: بل فيها عديد الجزيئات الحية
2: والشوائب الأخرى.
4: والشوائب الأخرى.
2: نعم.
4: فلما يبدأ يتب التهوئة متاعها تبدأ تنشط في استعمال وأكل للنيتريمو، يعني المواد اللي قابلة للتغيير البيولوجي.
2: هيك.
4: أي نعم. يعني مثال مادة السكر، كيف تأخذ مادة السكر باش تحب تكسرها وتولي CO2 وتولي إنديوماس. يعني هي تقتات باش تأخذ السيكل الدورة الحياتية متاعها في النشأة.
2: أيوة.
4: هذيك المجمع متاع الميكروبات
2: يحاول يجزئها وينقصها
4: بجميع الأصناف متاعها هي اللي تمثل بعد الحماءة. ومن بعد نتعد تنشيط المستمر تجي عملية الابتعاد، معناتها العملية متاع ترسيب المواد هذه باش يخرج الماء اللي يسميه نحن المياه المستعملة المعالجة.
2: هيك.
4: تم معالجتها بشكل أنها تخلصت من الشوائب.
2: نعم.
4: وأصبحت نجم ترجع في الدورة الطبيعية متاعها في الأودية أو في البحار.
2: جميل.
4: ولكن تو في تونس طبعا بعد باش نتعرضوا لها بديتها، علاش حاشتنا باش نركزوا على كمية المياه هذه والحلول وكيفية استغلالها. هذا اللي هو قاعد ماشي في جميع البرامج اللي نبحثوا فيها.
2: جميل جميل جدا. أستاذة والباحثة سونيا المكني، احنا الآن باش نتحدث على مشروع هام قمتم به أنتم في مجال البحث ويخص منزل تميم بالذات، لكن قبل ما ندخل في المشروع وفي خصائص المشروع وتفاصيله، نحن نعرف بأنه لا شك في أن عند بداية أي مشروع لابد من التمهيد إليه. أنتم ما هي الأسباب الهامة التي جعلتكم تختارون منطقة منزل تميم؟ يقول القائل علاش مش غيرها مثلا؟ تفضلي يا لله.
5: احنا بعد الموافقة على المشروع
2: البحثي
5: أي المشروع البحثي هو مشروع مشترك وممول من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. به توافق عليه في نوفمبر 2023 وأول ما بدينا بتحريات في منطقة نابل في ولاية نابل بالتعاون مع فريق من المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل وكذلك فريق من الديوان الوطني للتطهير بنابل قاموا بجهد كبير معنا. هي من بين احنا توا في تونس عندنا 127 محطة تطهير. 15 محطة موجودة في ولاية نابل موزعة على ولاية نابل.
2: حتى هي ولاية نابل حقيقة من حيث المعطيات الطبيعية والبشرية تمثل انموذج طريف جدا وخصب ايضا للبحوث.
5: دونك بعد احنا كي قمنا بتحريات بالتعاون مع الفرق الاخرى كانت عندنا الحقيقة شروط. الشرط الاول انه يلزمها تكون المياه مطابقة للمعايير. خاطر ما نجموش احنا نستعملوا مياه معناتها تكون فيها الملوثات بتركيز عالي بعد المعالجة. هذا شرط الاول. الشرط الثاني انها المحطة تكون قريبة من الموقع التجريبي. خاطر ماك تعرف الترانسبور نتاع المياه والكل يتطلب معناها لوجيستيك. هذه الحاجه بالضبط وخاصه احنا باش نعتمدوا على يعني اريغاسيون ريغولير. والحاجه الثالثه انه يوافق الفلاح
2: الري المنتظم.
5: والحاجه الثالثه انه الفلاح لازم يوافق على المشروع خاطر المشروع باش يدوم 3 سنوات. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الأخرى أنه نجموش نلقاو عنده أرض مهملة وبسبب النقص المائي.
2: هم الفلاحة متاع الوطن القبلي تبارك الله عليهم عندهم تجربة طويلة مع الفلاحة وخاصة التعامل مع الفنيين والتقنيين إنسان متفتحين برشا
5: إيه. بعد التحريات اللي قمنا بها مشينا للشركة الأحياء والتنمية الفلاحية الرقي أسنفيديا اللي هي موجودة في منزل تميم وموجودة قريبة من محطة تطهير بمنزل تميم. المحطة هذه بالصدفة وقت اللي احنا مشينا نلقاو تقريبا عنا نفس الأهداف. كانت تسمح لي نقدم هكا بريفمون معناتها المحطة هذه. الشركة هذه عندهم تقريبا 170 هكتار يعني مساحة صالحة للزراعة منهم 140 مزروعة زيتين وعلف. مع النشاط هذية عندهم تربية الأبقار والدواجن زيادة فما إنتاج الحليب والفروماجوري معناتها إنتاج الأجبان بالضبط. وقت اللي مشينا حكينا معهم لقيناهم عاملين مطالب عدة مع المندوبية الجهوية للفلاحة يحبوا يستعملوا المياه المستعملة المعالجة. علاش
2: ما خافوش من هذه المياه المستعمله؟
5: لا هما بالعكس معناتها كانوا معناها اوفير للفكره هذه
2: متفتحين الاشياء.
5: اما فما اسباب الاسباب انها الموقع معناتها لسانفيديا موجوده قريبه من سد الملاعبي
2: اللي هو في منزل تميم
5: بالضبط. هما السد الملاعبي اللي هو المخزون المائي نتاعه تقريبا الكاباسيتي 4 مليون متر مكعب من الماء. يعني كان يزود المحطة هذه بتقريبا 80% من حاجياتها بين سقي وتغذية حيوانية و20% بطبيعة يستعملوها من اللي زود فغاش.
2: هيك
5: بالضبط. بعد في أواخر 2022
2: سنوات الجفاف
5: اللي هو الجفاف المستمر فقد السد الملاعبي تقريبا 95% من المخزون متاعه. تخليوا على زراعة العلف. ما عادش عندهم القدرة باش يسقيوا الزراعات الكل اللي عندها. ما عادش يحققوا صحيح تحقيق يعني الاكتفاء الذاتي معناها الحقيقة فقدوه. وبالتالي جات الفكرة مع المشروع متاعنا وكي اقترحنا عليهم كانت معناها فرصة جيدة باش يستنفعوا من النتائج اللي نجم ان احنا نمدوهم بها في اخر المشروع. هذا هو دونك ركزنا الموقع التجريبي لابارسيل اكسبيريمونتال عندهم اعطاونا ارض كانت مهمله لمده معناتها سنوات.
2: ايش تقصد مهمله؟ يعني هي ملك
5: الخواص؟ ما تعد... اي هي ملكهم
2: ملك الخواص يعني أو ملك للدوله
5: هي أو... تابعه للشركه هذه. والقطعه الارض هذه كان معناها المردود نتاعها ضعيف برشا.
2: صحيح.
5: هذيك علاش هم اقترحوا علينا خاطر احنا كانت عندنا زاد الشرط انه نحبوا ارض تكون معناتها سواديزون ديليسي ولا او ايبويزي. اقترحوا علينا قطعة أرض وبعد انطلقنا في المشروع بالتعاون مع شركائنا الجامعيين.
2: نعم.
5: والشركاء اللي هما والمندوبية الجهوية الفلاحة والديوان الوطني للتطهير.
2: جميل جميل جدا. أنا حاب أذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأن الآن احنا بصدد تقديم المشروع البحث العلمي الفلاحي بمنطقة منزل تميم، وأن منزل تميم هي تلك المدينة الجميلة الموجودة بين قربة وقليبية على الواجهة الشرقية للوطن القبلي، وتسمى كذلك لأن المعز دونك اسمه منزل تميم، لأن نزل. تميم بن المعز عسكر ونزل فيها عندما أتى لمطاردة النورمان الذين كانوا يتمركزون بقليبية. سيدي إسماعيل، نواصل دائما في نفس المشروع. سيدي إسماعيل الطرابلسي اللي هو في الحقيقة عالم وباحث بمركز العلوم البحثية خاصة التي تهم الماء ببرج السدرية، لو نقدم الآن مشروع البحث بحد ذاته فيما يتمثل
4: المشروع البحث ذا يعتبر بحث إلافي يأتلف فيه عديد فرق البحث من مؤسسات بحثية مختلفة. ليس تابع للمركز.
2: الطريقة اللي تو مشي فيها وزارة
4: التعليم العالي للتجميع والتقريب الباحثين مع بعضهم.
2: حلوة برشا، فكرة جميلة.
4: جميلة جميلة وبالقدر جليلة.
2: أيوة.
4: لأنها نجلها لأننا تعطينا تسمح في تقارب الباحثين من مناطق ومن جغرافيات مختلفة ومن اختصاصات مختلفة.
2: وتؤلف بين قلوبهم يا أخي.
4: أيوة تؤلف بين ذلك.
2: أيوة.
4: كان لنا الحقيقة هي الفكرة انطلقت من الأخت والزميلة سونيا المكني. قالت اي نعم، لان هذا في دراسه البحث نتاع الدكتوراه نتاعها وذلك. قالت يا اسماعيل باش نحبوا نعملوا الام بي ار اف، لان هي ياتي بطلب من الوزاره اي مجموعه طبعا. من طبعا. الباحثين.
2: نعم.
4: او الفرق.
2: نعم.
4: يتقدم بمشروع يزم يستجيب لعديد الخصائص، منها الشريك الصناعي.
2: هي.
4: منها نوعيه البحث اللي مقترح. أيوة. وغير ذلك، ثم يمر البحث على التقييم، على ادوات التقييم.
2: أيوة.
4: لجنه التقييم لما ترتئي ان هذا من المصالح اللي تخص الدوله التونسيه وعنده مردود فتستجيب بذلك. المده نتاعه 3 سنوات. وحوظينا لأن نحن الجهة المقدمة للمشروع هذا، حوظينا بالموافقة، تم إمضاء من طرف السيد الوزير بتاريخ نوفمبر 2023. الميزانية المرصودة للمشروع في 3 سنوات هي 350 ألف دينار مع 10,000 دينار يعني كل سنة، يعني المبلغ جملة 380 ألف دينار.
2: أيوة.
4: يعني السعر زائدة في لأنها تعمل الجستيون واللوجستيك وكل شيء في التصرف، يعني ميزة التصرف حوالي 10,000 دينار.
2: أيوة.
4: للجهة المشرفة على الموضوع.
2: وهذا معقول جدا.
4: وفيها طبعا 4 فرق بحث ممكن الأستاذة سونيا المغني تعطيها. من نجم نعطيك اللي هي ثم كلية العلوم بتونس.
2: أيوة.
4: ثم مركز وبحوث البيوتكنولوجيا ببورس دريع. أيوة. المجاور لنا.
2: أيوة.
4: وثم في سبيطار شرنيكول مع المعهد الوطني للعلوم البيطانية.
2: أيوة.
4: هذه الـ4 فريق وكلهم فيما ائتلفوا أنهم مشينا من منطلق واحد.
2: نعم.
4: كيف نثمن المياه المستعملة؟ قلنا لكم المياه المستعملة اللي مرت من الديار أو من الصناعة أو غير ذلك.
2: أيوة.
4: واللي وصلت للمعالجة في محطات المعالجة اللي تابعة للديوان الوطني للتطهير.
2: نعم.
4: لما تكون هي عملت المسار هذاك في عوض باش يلقى في الوسط الطبيعي. قلنا نرى إمكانية استغلاله في الأغراض الفلاحية أساسا، ولكن ماذا يترتب عليه من تأثيرات على الزراعة أو تأثيرات مهمة على التربة. وأنه هو النوعية المياه هذه هي السبيل البديل المستعجل في حالة الجفاف. لأن لما تكون عندنا 280 مليون متر مكعب في السنة كما قالت الأستاذة عندنا 127 محطة معالجة في الجمهورية التونسية.
2: نعم.
4: بكمية إنتاج تقريبا 280 مليون متر مكعب. 280 مليون متر مكعب عبارة سد راه.
2: صحيح.
4: عبارة سد.
2: سد مضخم مش حتى سد كيفو برا.
4: فلما إيه فلما نحن نجيو على كل ولاية ونراو أن كيما بولاية نابل عندها 15 محطة الكميات هذيك إن جمعت وأحسن التدبير فيها أعطيت للفلاح بدون أي معناتها أثار سلبية أو أثر. فنحن باش ما يكونش العمل اللي نقول نحن مرتجل قلنا نعملوا عمل علمي ولكن المشروع هذا من الإضافات السمحة الباهية متاعه هو كونه مشروع تطبيقي في الوسط الطبيعي يعني ليس في المخابر بقدر ما هو تأثير مباشر عند المستفيد وهو الفلاح أو شركة الإحياء أو غير ذلك. فمن الأشياء اللي الجميلة حبينا نعرفوها مطول كيف نقوله الري نعرفه ونعرفه النتائج متاعه لكن هالمواد والشوائب التي لا ترى في المياه المستعملة المواد الموجودة في الحمأة وخاصة ثم حاجة والأستاذة تستفيد فيها هي الحيوانات المجهرية البسيطة اللي ميكرو أو اللي هي صمدت مع الانتبيوتيك يعني نحن لما نخم الانتبيوتيك ونخم ذوك ياسر كذا نلقاو النوعية
2: مضادات حيوية
4: اللي هي يعني كما نحن تتشكل في الظروف الخاصة هذه
2: صحيح.
4: وبالتالي يصعب معالجتها فنحن نحب نرى التأثير متاعها.
2: بارك الله فيك. لالا سونيا سونيا المكني سمحني أخذني بتفكيري البسيط أنا لما أتحدث مع البحاثة وحول مثل هذه البرامج يقال لي بأن مثل هذه المشاريع هي مشاريع تعزز الاستدامة والأمن الغذائي ماذا يعني هذا؟
5: أن نتصور كما قال سي إسماعيل معناتها في أوقات تنجم نمر بفترة صعيبة اللي هو الجفاف المستمر والميدان الفلاحي هو معناها سيكتور الكونسوماتور دو وإحنا في تونس تقريبا بين 70-80% على ما أظن تستهلك معناتها نسبة متعميه في الميدان الفلاحي وبالتالي احنا كي خممنا على معناها باش لاعاده استخدام المياه المستعمله المعالجه راهو خطر ماهوش كان لشح الشح المائي ولكن المياه هذه عباره كنز في صوره ما تكون معالجتها جيده وناجعه المياه هذه راهي غنيه برشا معناتها عندها ايجابيات وعندها سلبيات واحنا نحبوا نستنفعوا من الايجابيات نتاعها مع الانتباه للمخاطر
2: جميل.
5: بالنسبة للإيجابيات كان تسمح لي أني نحكي عليهم أنه المياه هذه فيها العديد من العناصر المغذية اللي تنجم تحسن من خصوبة التربة وتكون غذاء للنبات في عوض احنا المياه هذية انه تمشي في الوديان ولا في البحار نحاولوا انه نحسنوا من المعالجة من المعالجة متاحة ومن الجودة متاحة ونستهلكوها في الري للزراعات بخلاف معناتها العناصر الغذائية فيها زيادة العديد من البكتيريا النافعة لكن مع هذا الكل راهو فما سلبيات
2: تو هذه المستمعين يسمعوا فيه يقولك البكتيريا النافعة كيفاش
5: خاطر احنا راهو ما نجموش نحكيو كان على البكتيريا الضارة خاطر هي في نفس الوقت راهو فيها بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة السلبيات نتاع المياه هذية انه تنجم تحمل بعد المعالجة كي تكون المعالجة غير جيدة وغير كاملة ملوثات كيميائية كيميائية معدنية او عضوية الكيميائية المعدنية كيما المعادن الثقيلة اللي نخافوا منها واللي تجينا الأكثر من المصانع والعضوية كيما البقايا المبيدات والبقايا الأدوية الزغمان إذا فما زادة أنتري من يجينا مثلا من المستشفيات وإلا من الزندستخية فارماسوتيك هذا اللي نخافوا منه برشا وبخلاف هذية فما زيدة بكتيريا ضارة كي نسميهم احنا لكولي فورم فيكو كما لشرشا كولي اللي هي تمثل 80 إلى 90% من لكولي فورم فيكو. فما زيدة السالمونيل، فما الستريبتوكوك فيكو، هذو ما أنواع متاع بكتيريا اللي احنا نخافوا منها. الانتباه لها تم بعد كنت حاب نحكي وقت اللي بعد السقيان شنو ينجم يصير معناتها حسب التجارب اللي عنا.
2: طيب جميل جميل جدا. سيدي اسماعيل تو انت بكري في الكواليس احنا كيف نتكلم وقلت لي انت ما شاء الله عليك تقلبت بين عديد المناصب ومشيت لعده اماكن وقمت بالعديد من البحوث انا وجيتك اليوم جاي عزيزه
4: بارك الله فيك
2: وانا احترت شنهدي لك. قلت اسمعني بعد هيك اهتديت شويه قلت اسمع هالمسيره هذه الطويله والملتويه التي صعدت الى الجبال قلت زعما اغنيه ام كلثوم دارت الايام
4: جميل
2: زعما تجيشك تكافكك هذه
4: ان شاء الله ان شاء الله تدور
2: طيب. طيب سيدي الى الاشياء الايجابيه اذا نستمع ثم الترحال يستمر.

0: سيد اسماعيل، نشوف فيك وانت تسمع في الأغنية، نشوف فيك منتشي كانها عجبتك.
1: طبعا من أروع ما تسمع من الأغاني. أحمد رامي هو صاحب
0: الكلمات.
1: يعني تشكيلة
0: فنية. تارت الأيام ومرت الأيام يا أخي، تحكي حكايات العمر.
1: أي نعم.
0: طويل.
1: ما بين الغربة، ما بين ما قبل الزواج، ما بعد الزواج، ما قبل تحمل المسؤولية، ما بعد.
0: في نهاية الأمر، في نهاية الأمر هي سيرورة الحياة.
1: سيرورة الحياة.
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: تاريخ نعيشه.
0: بارك الله فيك. نحب نرجع طول للشيء اللي كنا نقوله فيه، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو. أما الهندسة الإذاعية فهي اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. وأن موضوع دراسة اليوم هي في مجال الفياحة ومجال البحوث في مجال المياه المستعملة، ونسعد باستضافة الأستاذ والباحث إسماعيل الطرابلسي والباحث الأستاذ الجامعية سونيا المكني، وقد شارك كلاهما في برنامج أو مشروع بحث يهم هذا المجال بمنطقة منزل تميم بالوطن القبلي. ونرجع لسيدي إسماعيل الطرابلسي، ونحب نسأل يا أخي، هذا كله يجي نتيجة هو التدخل هذا في الحقيقة، نتيجة الصعوبات اللي يتعرضوا لها الفلاحين في الحقيقة، اللي ربما لإعانتهم، ربما لنبين لهم سبل الانتفاع من هذه المياه المستعملة ربما، وحتى لتثمينها، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
1: هذا جزء حقيقة جزء، لكن هو تول الحقيقة هو جزء من سياسة الدولة. لما اتخذ القرار في مجلة المياه 2050، راهي وزارة الفلاحة تعتمد تنمية والارتقاء بنسبة إعادة استعمال المياه المستعملة من النصيب أو الجزء اللي قاعد يستعمل حاليا إلى أهداف وأكثر. يعني سياسة الدولة راهو ما عادش باش نقولوا المياه الطبيعية والمياه المعالجة والتخوف من ذلك، راهو أصبح ضرورة وأصبحت حتى التشجيع باش الناس تنكب وتنساق في المسار هذا.
0: هيك
1: راهو لا بديل لذلك، لأن توا إذا نخافوا نحن من مراحل الشح المائي والفقر المائي والعجز المائي وجميع الألفاظ السلبية اللي تخص المياه، راهو مصيرنا نحن أن بعض الزراعات، يعني نتوا نحن نحب العلم يتكلم هل المياه المستعملة إن استوفت مراحل المعالجة متاعها علميا تقنيا فأصبحت في منأى عن أي شكل من أشكال التلوث الذي ينجم يصيب الحيوان أو التربة أو الإنسان، فبالتالي يشجع على الأخذ به وعلى استعماله. بقى أن التشريعات المياه المستعملة ثم مجال

0: من الاستعمالات ممنوع الأخذ فيها. يعني مثال الزراعات نقول احنا الحوليه نتاع الطماطم والفلفل وغير ذلك
1: هنا
0: والمعدنوس والخضروات الورقيه
1: هنا
0: معناتها المشرع التونسي يمنع استعمال المياه المستعمله، ولكن في الزراعات كيما الزيتون.
1: بلا سمح لي استاذي العزيز بلا يخوض لي بتفكيري البسيط، بلا علاش ساعه كي ناخذوا هالمنتوجات الورقيه هكا نشموا فيها كانها رائحه، ولا هي هذيك تظهر لنا اشياء تبدو لنا فقط؟
0: لا قد تكون ثم تجاوزات من بعض الفلاحه، لانه كيف يسقي من تلقاء نفسه بدون ترخيص نجم صير من لا اثبت ذلك ولا انفي ذلك،
1: لازم نحلو في ذلك
0: أفضل من أي حاجة.
2: هو بالنسبة للروائح كما قال سي إسماعيل سواء فما تجاوز ومعناها ما معناها نقولوا احنا الفلاح يبدا فما روجي يبدا بحذاه مالوغوزمون ينجم يستعمل المياه من غير حتى اي، وهو معناها ماهوش واعي بالمخاطر اللي تنجم معناها تتشكل في الارض نتاعو، والا زاده الروائح تنجم تجي من امراض معناتها افات تصيب النبات عادي، خاطر خاصه الكبان والولاية نابل فيها رطوبة معناها عالية، وبالرطوبة العالية فما برشة
1: تساهم في التسريب
2: وتساهم في تكاثر فطرية. الأمراض الفطرية اللي تنجم تخرج روائح
1: بالضبط. أستاذ سيدي إسماعيل طرابلسي، أنا في الغالب نسمع في كلمات عندما نتكلم عن المياه المستعملة ترتبط في الغالب بأنظمة الري وحتى بأنظمة الري الذكية.
0: نعم.
1: ماذا تعني هذه الكلمة؟
0: الري هي أقسام متعددة من الري. لما نحب نعمل الاقتصاد في المياه، لأن ثم معلومات أن النبتة لما تعطيها الماء تحصل فقط على 3%.
1: أيوة. والبقيش عن بيه
0: يهرب عليها، فبالتالي لما مشوا في يمشي للتربة لكن يبعد على النبتة.
1: وهذاك علاش في الغالب يمكن لا يجب أن نرويها
0: كثيرا كالغمر وكالطريقة والعبد فرحانة كيف يشرشر في الماء يحسب روحه عام يعمل حاجة
1: صحيح.
0: لا
1: ولكنها تنفذ إلى باطن الأرض.
0: هي ما تأخذ إلا ما يعطاها من الرطوبة اللي صالحت لها ليها هي باش يمشي من العروق إلى الأوراق إلى النبتة. فلما أصبحت ثم منظومات ذكية تتحكم في كمية المياه أثناء السقي.
1: نعم.
0: هنا يقتصد كثير من الكميات متاع المياه في الحالة دي. المياه المستعملة راهو الزيتين.
1: نعم.
0: ونبات الأعلاف والنباتات اللي نقولون احنا الزينة ونباتات المثمرة راهي لا تتأثر بذلك.
1: أيوة.
0: لا تتأثر، ونجم تمنيحها من المنع يعني الأشجار المثمرة من الزيتين واللوز وش يسميه البصع وغير والمشمش ولا كله ينجم يسقى بالمياه المستعملة المعالجة حتى ثنائيا فقط.
1: أيوة.
0: لأنه بالطبيعة لأن لما الدراسات تلقى ما ثماش تأثير، بالعكس ثم زيادة، لأن تو الأخت تفهم أن راهو المياه المستعملة الجانب الإيجابي فيها أن فيها لميكرو نيتريمون يعني المواد المخصبة للأرض من النيتروجين والكربون والبوتاس وغير ذلك اللي هو يصلح للنبات ويخفف الحمل على الفلاح.
1: أيوة.
0: ويخفف على الفلاح. لكن نحن شو يقول لك في طرق الري هذية ثم الغمر وثم القطرة تقولها مثال تو نحن تونس خضراء الغازون نجم يقول لك يمنع رش العشب
1: بيك العصافير.
0: لكن باش ما يتنشرش المياه او كذا
1: تخرج خارج المجال
0: وعندنا اولاد صغار تلعب وكل شيء، فالالتصاق الايادي بهيك المياه هذه كتنجم تنقل عدوى للاطفال او غير ذلك. فاش يقول لك طريقه انه يكون في فتره ليليه تبتعد في مسافه على الاتصال بالناس. ومعناتها ونتحاشى كل ما يخلي امكانيه ايش يسميه الكونتاميناسيون يعني العدوى او التلوث بالاتصال بالمياه هذيك.
1: نعم.
0: رغم اللي توا معالجه ثلاثيه اللي انا تقريبا ثم 31 محطة في الجمهورية التونسية تتمتع بمعالجة ثلاثية. المعالجة
1: من جملة
0: 127.
1: نعم.
0: به هو السؤال، علاش أنا نطول نعمل معالجة ثلاثية إذا ما كانش عندي برنامج للزراعة؟
1: نعم.
0: لأن المعالجة الثلاثية راهي ديزانفكسيون، عبارة يصبح في نوعية مياه الصنات ينضاف تماما من جميع الشوائب مطلقا.
1: أيوة.
0: فبالتالي يقول لك أنا باش نخسر عليه، لأن الثمن متاع المعالجة باش يرتفع
1: طبعا،
0: هذا دافع الضرب هم اللي باش يتحملوه،
1: ولاش حد اغلى من الماء بتاع الصناد يولي في حدات
0: صحيح. ساعات هو كل القضيه يجي يقول لك انا نعمل نسقي باللوت فراج وما نسقيش باللو جيتريتي، يعني
1: بالماء
0: المعالج. فلما تجي تقرب له يكون هو عنده جفاف في الينابيع او ابتعاد المياه في الابار،
1: نعم،
0: فيصبح واللي عنده إمكانية وحل من الحلول. وهذا نعم. كان في برنامج قديم روى قبل الثورة، كان ثم برنامج لتحويل مياه الشمال، مياه المستعملة إلى منطقة النفيض والقيروان،
1: هيك
0: أي باش يعاود يعمل النسيج الفلاحي في مدينة القيروان،
1: نعم،
0: وفي النفيضة يكون يعمم ويسقى بالمياه المستعملة بعد رأي المختصين. مشروع متاعنا هذا باش نرجع له باش ما نبعدوش عليه، نحن في ترحال
1: طبعا، بارك الله فيك.
0: واحد ما ينساش نقطة المقصد متاعه في الترحال متاعنا هذا، نحن حبينا إجابة علمية على نوعية من الزراعات في الكهة كما بتاع منزل التميم،
1: نعم،
0: من مادة الشعير أو الدرع أو غيرها،
1: نعم،
0: كيف تتأثر بنوعية المياه المستعملة،
1: نعم،
0: مع النسبة، مع نسبة الري، مع وجود مخصبات كيميائية أو المخصبات الطبيعية أو المخصبات اللي هي جاية من الحمأة متاع المحطة التطهير.
1: جميل.
0: هنا باش يكون جواب علمي وعملي للفلاح.
1: جميل جميل جدا. تو الباحثة ولا أستاذة سنية المكني، تو بالنسبة للسيدات والسادة أو فئة الثقافية يقولوا لي راه تو يقولوا لي تو جاوك باحثين بجنبك على اليمين وعلى اليسار وتتحدثون عن مشروع البحث هذه، بلاي أولا ما هي هذه المحاصيل التي يتم إنتاجها، ثم ما هي جودة هذه المحاصيل؟
2: احنا
1: بالنسبة لمشروع البحث،
2: بالطبيعة بالنسبة لمشروع البحث، نعم، اخترنا زوز أنواع متاع زراعات من الحبوب،
1: أيوه،
2: اللي هي الزراعة شتوية الشعير،
1: هيك،
2: وزراعة صيفية اللي هي الدرع، واحنا اخترنا زوز زراعات في مواسم مختلفة باش ندرسوا زادة العوامل المناخية وكيفية الري، كي نكونوا احنا في الشتاء مع المطر، وكين هذايا في الشتاء، وفي الصيف وقت اللي يبدأ ما فماش مطر ونسقيه بالمياه المستعملة المعالجة، كيفاش باش يكون التأثير متاع المياه هذية والملوثات إذا هي توجدت على التربة وكذلك على النبات.
1: أيوة. إذن المحاصيل هي أنتم بالأساس هي
2: الشعير والفريق البحث اللي مهتم بكل ما هو جودة الكاليتي نوتريسيونيل، معناتها جودة التغذية الصحية في
1: لكن قول لي أستاذة سونيا يا أخي، تو بالنسبة للمحاصيل في التجارب بتاعكم، هل مثلا كانت المحاصيل تضاهي مثلا المعدل العام في منطقة منزل تميم أو تعادل المعدل العام بالبلاد التونسية، أو أنها كانت تفوق ذلك؟
2: هي وقت اللي احنا بدينا بالزراعة الدرع،
1: نعم،
2: وفي الجني بعد في اخر الدورة الحياتية للنبتة هذية استدعينا فلاحين من منزل تميم،
1: نعم،
2: وكانوا تفاجئوا معناتها الزراعة كيفاش شكلها مقارنة مع الدرع اللي مسقي بالمياه معناتها التقليدية. كي جينا نقيسوا في الليبي متاع الدرع نلقاوها تضاعفت فدو، اي وقت اللي سقيناها
1: بالمحاصيل ستكون اكثر اذا
2: بالمياه المستعمله المعالجه. وربي نحب جست ان اشرع على النقطه اللي هو حكايه الري. احنا بالنسبه للدرع استعملنا السقي قطره قطره واللي هو منصوح به اكثر بالنسبه وقت اللي نسقيه بالمياه المستعمله المعالجه. بالنسبة للشعير معناها نوزيتيون أوبليجي باش نستعملوا الري بالرش. علاش؟ خاطر ما ينجمش الفلاح في الزراعات الكبرى يستعمل قطرة قطرة، خاطرها مكلفة جدا. وأحنا نحاولوا أنه نتفاديو الري بالرش. علاش؟ خاطر ينجم يصير باستعمال المياه المستعملة المعالجة تلوث سطحي للثمار.
1: صحيح. جميل جدا. بلاي سيدي اسماعيل تسمح لي باش نسالك سؤال وما نعرفش هل في محل ولا لا. بلاي الدرع توا نحن في الغالب نقولوا انه حسب تفكيرنا البسيط جدا، وانت تبارك الله عليك مختص في الميدان هذايا، الدرع في الغالب يتماشى مع المناطق شبه القاحله، وربما حتى الماء يتحمل الماء مالح شويه حتى نسبه الملوحه هو هل هو ايضا موجود في الشمال؟
0: جواب قدامي مباشرة.
1: أنا بحضر
0: قالوا الإنتاج العالمي الدروع هذه البنسيتام غلوكوم حوالي 30.31 مليون طن.
1: نعم.
0: الهند وحدها تنتج حوالي 11.8 مليون طن. أيوة. بنسبة حوالي 38%.
1: أيوة.
0: ما يتبعها دولة النيجر الصين نيجيريا.
1: هيك.
0: أيوة. بالنسبة للجمهورية التونسية الانتاج الوطني متاعنا المنتوج الوطني متاعنا
1: تونسي
0: 19150 طن فقط.
1: خسارة.
0: وين موجودين؟
1: اي
0: موجودين في مدينة القيروان بنسبة 50%.
1: ارى بلادها يا اخي هذيك
0: ومدني
1: مي بلادها هذيك ايضا يا اخي
0: 26%.
1: اي
0: نابل 15.6%. والمهدية 3.4%.
1: حلو ياسر. حلو ياسر.
0: والانتاج هذايا والنوعيه هذا يا سي نحكي استراتيجيا للدوله التونسيه.
1: نعم.
0: راهو ماده مغذيه ونافعه. ماده مغذيه ونافعه وذات قوه معناتها جوده، يعني نجم يكون استراتيجيا الدوله تمشي في انتاجه. لانه يعطي ما فيش غلوتين وما فيش كذا.
1: نعم.
0: استخداماته الغذائيه
1: صحيح.
0: متعدده.
1: صحيح. بارك الله فيك كثر خيرك. تو بدا الوقت يدهن فينا شويه للسونيا، ماذا بينا نكونوا مقتضبين شويه لو كانت تحدثين لك لو تسمح حول ديما وقت نقولوا مياه ري ومستعمله ومنطقه كذا وإلى غير ذلك، هل هنالك مثلا بعض المخاطر المحتملة التي يمكن أن تمس بهذه المنظومة الري مثلا وبهذا المكان؟
2: كما حكينا احنا على الـ الإيجابيات للمياه هذية.
1: نعم.
2: من عناصر غذائية وإلى آخره. المياه هذية تنجم تكون فيها سلبيات.
1: أيوة.
2: إذا هي غير معالجة بطريقة ناجعة وجيدة.
1: نعم.
2: والمخاطر هذية وقتاش تزيد وقت اللي الفلاح يستعملها بطريقة عشوائية.
1: نعم.
2: خاطر احنا الهدف الوطني انه من هوني من 2023 حتى 2050 الهدف انه مش نستعمله 80% من المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي الصناعي. وسقي كذلك ليزيسباس فيغ
1: مجبرون على ذلك.
2: المساحات الخضراء وكل. وبالتالي المعاملة مع المياه المستعملة المعالجة تكون مختلفة على المعاملة مع المياه التقليدية. انه الفلاح لازم معناها يتحذر يكون معناها كي يبدأ عنده جروح ولا في ديز بيستعمل قفازات يزمه. أيوة. يغطي معناته يحمي الجسم متاعه وقت اللي يتعامل مع المياه هذية. والمخاطر وقتاش بالضبط؟ هو جنرالمون كي نحكي مثلا على التلوث البيولوجي.
1: أيوة.
2: التلوث البيولوجي من بكتيريا وفطريات.
1: نعم.
2: وقت اللي تجي للتربة.
1: نعم.
2: مع الريغاسيون ريغوليير تنجم تتكاثر. هي كي تبدا العدد نتاعها موافق للمعايير راهو التربة ديما بالمجتمعات الاصليه نتاعها الميكروبيه.
1: نعم.
2: تحاول انها تحمي نفسها وتتصدى. أيوة. للميكروبات هذه.
1: نحب نسال سيد اسماعيل، هل معنى ذلك انه لما تقوم ب هذا البحث هنالك متابعة للمنتوج ومتابعة
0: طبعاً.
1: ربما للمخاطر المحتملة
0: طبعاً.
1: وراء ذلك
0: طبعا، لأن هذا القول العلمي باش يجي بنتائج، والنتائج هذه باش تعطينا جواب ماذا.
1: أيوة.
0: يحصل في التربة.
1: أيوة.
0: ثم ماذا يحصل في النبات.
1: نعم. نعم.
0: ثم ماذا يحصل في نوعية المياه.
1: أيوة.
0: وبالتالي عندنا فريق بحث باش ياخذ حتى نوعية البروتيين التي يتم انتاجه.
1: أيوة.
0: تم دراسة البروتيوميك. هل البروتيين هذه فيه أي تغير أو متجانس مع النوعية من الغذاءات اللي الأغذية اللي المطلبة الإنسان أو الحيوان. ثم الحاجة الأخرى هي الجزيئات الميكروبية. هل نكتشف أن ثم مستعصية أو خرجت عن دائرة الإنتاج أو غنت عدت المعالجة؟ فنحن لما نشوفها باش نروا قولا فصلا في الحالة التطبيقية الحقلية.
1: عايشة بارك الله في سنة في أقل من ثانية. ما هي أهم التوصيات التي يمكن أن نخرج بها؟
2: بالنسبة للتوصيات الأغلب للأعوان والفلاحين اللي يتعاملوا بصفة مباشرة مع المياه المستعملة المعالجة إنه يكون استعمال واعي، تكون فما حماية للكل، معناها معناتها حماية للأجسام تاع الأعوان، استعمال كما قلت لك القفازات والانتباه، وإذا فما ملاحظة متاع مثلا آفة ظهرت جديدة مع السقي بالمياه المستعملة لازم يعلم المصالح المختصة، وخاصة الاستعمال العشوائي راهو استعمال يشكل خطورة كبيرة، هذاك علاش لازم يكون واعي.
1: لابد من المتابعة مستمرة لجودة العمل. يوفى الحديث السيدات والسادة أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال والذي خصصناه إلى مجال البحوث الفلاحية وتثمين استعمال المياه في بلاد منزل تميم، وكنا صحبة الرفقة الطيبة للباحثين الجامعيين بقطب برج السدرية، وهما الباحث الجامعي سيدي إسماعيل الترافلسي والباحث الأستاذة سونيا المكني. وفي آخر الكلام نقول شيئان في بلدي قد خيب أملي، الصدق في القول والإخلاص في العمل. مع أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: ذات مساء سألني بعد أن عاد بقلق: هل الله موجود؟ نعم أو لا؟ ما رأيك أيها الرئيس؟ وإذا كان موجودا وكل شيء ممكن، فكيف تتمثله؟ وهززت كتفي دون أن أجيب: لا تضحك أيها الرئيس، إنني أتمثل الله شبيها بي، إنما أكبر وأقوى وأكثر هموما، وقبل كل شيء خالد. إنه يجلس مرتاحا فوق جلود خراف لدنة، وكوخه هو السماء. إنه ليس مصنوعا من صفائح الوقود مثل كوخنا من الغيوم، وبيده اليمنى لا يمسك سيفا أو ميزانا، فهذه الآلات إنما هي للجزارين والعطارين، بل يمسك إسفنجة مليئة بالماء وكأنها غيمة من المطر، وعن يمينه الفردوس وعن يساره الجحيم. وعندما تأتي روح من الأرواح مرتجفة عارية تماما المسكينة لأنها أضاعت جسدها، ينظر إليها الله وهو يخفي ضحكته، لكنه يتظاهر بالغضب ويقول لها بصوت جهوري: تعالي هنا أيتها اللعينة. ويبدأ الاستجواب، وتلقي الروح بنفسها على قدمي الله وتصرخ به: الرحمة، سامحني. وتبدأ بتعداد خطاياها، تعد ولا تنتهي، ويتملك الضجر الله ويتثاءب ويصرخ بها: اسكتي، فقد صدعت رأسي. وبلمحة بصر يمسح بالإسفنجة كل خطاياها ويقول لها: هيا عني، اغربي إلى الفردوس. يا بطرس، أدخل أيضا هذه الفتاة المسكينة، لأن الله أيها الرئيس يجب أن تعلم ذلك سيد كبير، والنبل هو أن تغفر. هذا ما يراه زوربا، ما يؤمن به.
2: Let's go.

مؤلف رواية زوربا، هو واحد من أشهر وجوه الأدب اليوناني المعاصر، نيكوس كازانتزاكي. فهو شاعر ملحمي عبر عن نفسه بقوة في الرواية والدراسة الفلسفية، وقد نهل مادته من الأساطير القديمة ومن فولكلور بلده، فبنى عالما يونانيا نموذجيا استقبل بحماسة في بلدان الشمال وفي سائر بلدان العالم. ولد نيكوس كازانتزاكي عام 85 و800 ألف في كاندي بجزيرة كريت، ودرس الحقوق في جامعة أثينا، وتوجه إلى باريس حيث تابع دروس بيركسون الذي أصبح من تلاميذه الأوائل. عاد بعد ذلك إلى اليونان وبدأ بنشر أعماله الشعرية والفلسفية الأولى، وقد قطع إنتاجه ليقوم بسلسلة من الرحلات الوثائقية، فقد زار إنجلترا وإسبانيا وروسيا ومصر والصين واليابان وغيرها من البلدان، وظهرت انطباعاته عن هذه الرحلات في اليونانية، وهي تعتبر تحفاً أدبية في نوعها. عام 46 و900 ألف دخل نيكوس كازانتزاكي الحياة السياسية اليونانية، وعين رئيساً للمجلس الأعلى للحزب الاشتراكي، ثم وزيراً، لكنه استقال ليستأنف نشاطه الأدبي بحرية. وعام 47 و900 ألف سافر إلى فرنسا، حيث أدار فترة من الوقت مكتب ترجمة الكلاسيكيات الإنسانية التابع لليونسكو، وتوفي عام 57 و900 ألف. تضم أعماله الكثيرة أنواعاً عدة من الإنتاج، منها الدراسات الفلسفية، وعلى الأخص دراسته عن نيتشه وعن بيركسون ومآس عدة أشهرها ميليسا وتيتيوس، ودواوين شعرية أهمها الأوديسة، وروايات نذكر منها الثعبان والزنبقة والنفوس المحطمة والمسيح الذي أعيد صلبه والتجربة الأخيرة، وكتب إلى جانب ذلك روايتين باللغة الفرنسية. ولا شك في أن أهم روايته على الإطلاق هي رواية زوربا، التي ترجمت إلى العديد من اللغات الحية وأخرجت إلى السينما، كما رشح عديد المرات لنيل جائزة نوبل.

0: رواية زوربا تحكي في خطية زمنية حكاية صداقة بين رجل فقير وخبير بتفاصيل الحياة هو زوربا وشاب غني مثقف ومهووس بالقراءة والثقافة اسمه باسيل. صداقة تبدو غريبة بين شاب يطمح إلى إيجاد طريقة لاستثمار ماله وزوربا الذي يقترح عليه منذ لقائهما في السفينة العمل عنده في رحلته إلى كريت. قد تبدو الأحداث بسيطة لمن لم يقرأ الرواية، لكن هذه الرواية كما وصفها الكاتب التونسي محمد ناصر المولهي كانت فتنة جمالية وفكرية حقيقية، ما جعل السينما تستثمرها في فيلم من أنجح ما قدمته هوليود. جسد فيه الممثل الأمريكي أنطونيو كوين دور زوربا، كما جعل من الموسيقي اليوناني ميكيس ثيودور أكيس يقدم تصوراً للموسيقى التي عزفها زوربا بآلة السنتوري في الرواية، والتي يصفها نيكوس ببراعة، ما جعله ينتقل إلى مصاف الموسيقيين العالميين الكبار. ولعل موسيقاه المقتبسة من زوربا تتحول إلى فولكلور عالمي وإلى نشيد أممي بأتم ما للكلمة من معنى، إضافة إلى الرقصة التي رفقتها والتي سميت على اسم زوربا وباتت رقصة عالمية، نشيد الجسد للأمل والحب والفرح والنشوة. ما المميز في رواية زوربا وما الذي جعلها رواية عالمية تحظى بكل هذا الاهتمام؟ لا شك أن السر ببساطة في شخصية زوربا. تبدأ الرواية في مقهى في مرفأ، حيث ينتظر باسيل السفينة المبحرة إلى جزيرة كريت، ويشعر أن هناك من يراقبه، فيلتفت حوله ويرى رجلاً عند باب المقهى يحدق به. يسير الرجل إليه ويقدم نفسه باسم أليكسيس زوربا، ويقول إنه خبير في أعمال المناجم ويريد عملاً. يعجب باسيل بشخصيته ويأخذه معه إلى كريت، فينزل الاثنان في فندق ريتس الذي تديره السيدة الفرنسية مدام هورتينز. يغازلها زوربا وتنشأ بينهما علاقة، وفي اليوم التالي يبدأ العمل في المنجم.
1: Ma liberté longtemps je t'ai gardée.

بعد فوز ألبير كامي بجائزة نوبل عام 1957 وقد خسرها مؤلف زوربا نيكوس كازانتزاكي بفارق صوت واحد، قال ألبير كامي: إن كازانتزاكي يستحق الجائزة 100 مرة أكثر مني. لا شك أن هذه الكلمات من أديب في وزن كامي تغني عن التعريف بمكانة كازانتزاكي في الأدب العالمي، بيد أنه لابد من الإشارة إلى أن نيكوس كازانتزاكي برؤيته العميقة وبصيرته النافذة يتقدم غالبية أدباء القرن العشرين في معالجة مشكلات الإنسان المعاصر وهمومه الاجتماعية والثقافية والتربوية والدينية والسياسية، وهو لم يقف عند عرضها وتحليلها وإنما سعى إلى إيجاد حلول معقولة لها، ورواية زوربا تعج بتلك المشاكل والحلول. عام 64 و900 وألف لاقى عرض فيلم زوربا نجاحا لا نظير له، وقد بلغت تكلفة إنتاجه 783,000 دولار وجنى 9 ملايين دولار، وهو رقم خيالي آنذاك. وعام 68 و900 وألف تحولت رواية زوربا إلى مسرحية غنائية على مسارح برودواي، وتجدد عرضها بمشاركة أنطونيو كوين سنة 83 و900 وألف، كما تم تعديلها سنة 2000 ليؤدي دور زوربا فيها الممثل أنطونيو بونديراس.

0: لماذا ينجذب القارئ لشخصية زوربا؟ هل لأنه يقول الحقيقة عارية دون خوف أو وجل؟ لأنه يجرؤ على الاعتراف وتعرية الحياة والبشر بكل نقائصها وعيوبها؟ أم لأنه يعرف قدر نفسه ولا يؤمن إلا بها، فتراه يعيش يومه وكأنه الأخير بكل حواسه؟ ينفعل ضد رئيسه الذي يبدو له غراً لم يدرك بعد الحياة، رغم أن سنه 35 عاماً. يقول له: إذن فأنت لن تصبح صلباً مطلقاً. لا تغضب أيها الرئيس، الإنسان بهيمة، بهيمة كبيرة، إن سيادتك لا تعرف ذلك، وكل شيء على ما يبدو كان سهلاً بالنسبة لك. لكن اسألني أنا، بهيمة أقول لك: إذا كنت سيئاً معه احترمك وخافك، وإذا كنت طيباً فقأ عينيك. حافظ على المسافات أيها الرئيس، لا تشجع البشر كثيراً، ولا تقل لهم إننا جميعاً متساوون وأن لنا جميعاً الحقوق نفسها، وإلا فإنهم سيدوسون حقك أنت ويسرقون خبزك ويتركونك تموت من الجوع. هنا ينفعل صديقه المثقف قارض الكتب الغر من وجهة نظر أليكسيس زوربا، فيصرخ به سائلاً: ألا تؤمن بشيء إذن؟ فنكتشف من خلال الإجابة أن زوربا لا يؤمن إلا بنفسه. يقول: كلا، لا أؤمن بشيء. كم مرة يجب أن أقول لك ذلك؟ إنني لا أؤمن بشيء ولا بأي شخص آخر، بل بزوربا وحده. ليس لأن زوربا أفضل من الآخرين، ليس ذلك مطلقاً، مطلقاً. إنه بهيمة هو الآخر، لكنني أؤمن بزوربا لأنه الوحيد الذي يقع تحت سلطتي، الوحيد الذي أعرفه، وكل الآخرين إنما هم أشباح. إنني أرى بعينيه وأسمع بأذنيه وأهضم بأمعائه، وكل الآخرين أقول لك أشباح. عندما أموت أنا فكل شيء يموت، إن كل العالم الزوربي سينهار دفعة واحدة.
1: من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي، وأنا معلقة معلقتان عشر. هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات، كن جسدي فكنت لنبرها جسدا. أنا ما قلت للكلمات، كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني، فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني، ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت، وطال بي الليل الطويل. هذه لغتي، قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة. هاجروا، أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى؟ هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لسم تملأ المجهول بحته، ويملأه الرحيل ألوهة. تضع السماء علي نافذة فأنظر، لا أرى أحدا سواي. وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي. أنا المسافر والسبيل، يطل آلهة علي ويذهبون، فلا نطيل حديثنا عما سيأتي. لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس، فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها، أما أنا فلي الغزالة زوجة، ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى للمرء مملكة الغبار وتاجه، فلتنتصر لغتي على الظهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لابد من نثر إذن، لابد من نثر لينتصر الرسول.
0: إن لكلمات زوربا أثرا في نفس صديقه الشاب، وأي أثر، وكأن الحوار بينهما كان إيذانا في كل مرة ببدء مساءلة جادة للأفكار التي يؤمن بها، وتقويض لبعضها بلغة شعرية أبدع في نحتها الأديب اليوناني الكبير نيكوس كازانتزاكي. كانت النجوم تتلألأ والبحر يتنهد ويلعق الأصداف، وأضاءت إحدى الحباحب تحت بطنها منارتها الصغيرة الفاضحة، وكان شعر الليل يقطر ندى، وتمددت على الشاطئ وغرقت في الصمت دون أن أفكر في شيء. أصبحت أنا والليل والبحر كلا واحدا، وأحسست بروحي وكأنها حباحب قد وقفت بمنارتها الصغيرة الذهبية الخضراء المضيئة فوق أرض رطبة سوداء، وراحت تنتظر. كانت النجوم تسافر والساعات تمضي، وعندما نهضت كنت قد رسمت في نفسي نهائيا دون أن أدري كيف المهمة المزدوجة التي علي أن أقوم بها على هذا الشاطئ، أن أهرب من بوذا وأتخلص في الكلمات من كل هموم الميتافيزيقية، وأحرر روحي من قلق غير مجد، ثم أقيم بدءا من الآن احتكاكا عميقا ومباشرا مع البشر. قلت في نفسي لعل الوقت لم يفت بعد.

الأسئلة الأبدية اللامجدية الحمقاء، لماذا تعود من جديد مرة أخرى لتسمم القلب؟ إن هذا الإناء غير المنتهية الذي تحطمت عليه حمية الصانع في أوج انطلاقها، الفرح الوثق من نفسه قد روى ظمأي من المرارة. من خلال عفوية خبرت العالم في مأساوية طاحنة، عرفت فيها كيف يكون الإنسان على علاقة مع العقل دون عقلانية، ومع الوجدان دون وجدانية. لكن العقل والوجدان حاضران هنا في زوربا، في مسرحية وجودية تقع على خشبة العالم. الحركة المسرحية قائمة، لكنها في مناخ الواقع المتاخم لتفاعل الكائن مع خفته وجوهره القابل للعطب، كما هو قابل للعلاج، كما وصف ذلك الكاتب الجزائري عبد الحفيظ بن جلولي وهو يتناول رواية زوربا في مقالة بعنوان الخبرة العفوية بالوجود في رواية زوربا اليوناني. هذا هو زوربا، الحزن والقلق والسخرية والتوقد، لكن الأحداث سوف تثبت أن تلك العناصر هي ما يشكل شخصية زوربا، وهي العدة التي تملأ جراب الضرب في الحياة لاستطلاع جوهرها الكامن في ملامستها عن قرب وفي المحبة كذلك. نهاية الرواية تفتح الستار على مشهد وجودي يعتصر كل الرواية في مقطع سردي، كما لو أن مؤلفها نيكوس كازانتزاكي كان شاهدا ورقيا تعتمل شخصيته التخيلية داخل فضاء الحدث الورقي. فزوربا لا يمتلك صبر المتأمل وزمنه الممتد في التفكير والنظر، وكأن الأشياء تدفعه إلى الإفصاح عن مكنوناتها وفق علاقاتها العابرة والمتسارعة بالعالم. الأشياء التي تبدو ثابتة هي دائمة التغير والتحول، وزوربا يقبض عليها في حالاتها التحولية. ولهذا كان المعلم أو الرئيس يندهش لتفاعل زوربا العفوي مع العالم. فزوربا كان يرقص كل من تابته حالة نشوة، فرح عارم بمتغير بسيط في اللحظة. ينخرط زوربا في هدم منطق معلمه العقلاني المرتبط بالكتب وبناء هيكل عفوي لما تبوح به الأشياء حين تتعرى من أشكالها، وهي اللحظة ذاتها التي يتعرى فيها الإدراك العفوي من تجريدات العقل وعلاقاته المنطقية. هذا الإدراك العفوي هو الذي انتهى إليه المعلم أو الرئيس في نهاية المطاف، وهو بعيد عن زوربا، إذ انخرط في

تسجيل أقوال زوربا وأفعاله. يقول: ففي تلك اللحظة المحددة التي وضعت فيها المخطوط المكتمل في حضني ورحت أنظر إلى البحر ملتحما بالشمس الغاربة، كنت على يقين أنني سأتلقى هذه الرسالة. هو الحدث إذن، تستمر به رواية زوربا كحكاية وتنتهي به أيضا عقلانية المعلم. فزوربا هو المعلم الحقيقي للشجاعة وللحرية.

جملة مثيرة يقولها أليكسيس زوربا لمعلمه باسيل، يمكن أن تكثف موقفه من الحياة، هذا الموقف الذي يتأسس على صون إنسانيته من كل التهديدات. فهو يقول: تخلصت من الوطن، تخلصت من الكاهن، تخلصت من الماء، إنني أغربل نفسي، كلما تقدم بي العمر غربلت نفسي أكثر، إنني أتطهر، كيف أقول لك؟ إنني أتحرر، إنني أصبح إنساناً. الرواية تحث على التفكير في الإنسان، الإنسان الذي حين ينهار بنيانه من الداخل ويعوج ويخرب أسه، ما الذي يعيد بناءه؟ وكيف لحضارة لا يكون الإنسان مدارها ومحورها وغايتها أن تزهر وتينع وتثمر؟ فالحياة إذن كما يعلمنا أليكسيس زوربا أكبر معلم للإنسان، ومن التجربة يستخلص الدرس. أما ما عدا ذلك فإنها قيود تحكم قبضتها عليه، ولعنات في أزمنة مختلفة. يقول: أنا حر يا زوربا. فيجيبه زوربا: كلا، لست حرا، كل ما في الأمر أن الحبل الذي في عنقك أطول قليلا من حبال الآخرين. الأديب المغربي عبد الكريم غلاب كتب عن زوربا في كتاب بعنوان مع الأدب والأدباء، صدر عن دار الكتاب بالدار البيضاء سنة 74 و900 وألف. كتب مقالة بعنوان زوربا نفس كبيرة، زوربا مجنون. يقول: عدت إليها، أي للرواية، لأني ما أزال أحس بأطياف المتعة في قراءة الأولى لها، تحلق في سماء فكري، ولأني وضعتها في صف الكتب التي ينبغي أن تقرأ، وأنا أخطط لقراءات المقبلة. عاد إليها كما يعود إلى المدينة الحافلة بالحياة والحركة والانفعال، يتعايش فيها الفكر والعمل، الإيمان والإلحاد، الملائكة والشياطين، السماء والأرض، العنف والهدوء، الحب والحقد، الفجور والطهارة. في مدينة كهذه لا نظل رغم المنعرجات والمنعطفات، فأنت واجد نفسك إن كانت نفسك من الرحابة، بحيث تسع كل المضامين الإنسانية. وقد لا تجد نفسك إن كانت من الضيق، بحيث لا تسبح في آفاق واسعة كآفاق زوربا. ولذلك فأنت لا تقرأها، وقد تضيق بها وأنت تقرأها فتتركها. تصوير هذه الشخصية بكل هذه القوة وهذه الحركة والانفعال والانطلاقة في الحياة، وبكل أبعادها الإنسانية والفنية والفلسفية والعقلية والجنونية، تصوير هذه الشخصية لا يمكن أن يقوم به أديب موهوب إن لم يكن مثقفا كبيرا. وهكذا كان الكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكي، فقد درس الحقوق والفلسفة وقرأ الكثير في الآداب العالمية، وترجم إلى اليونانية أمهات الكتب عن الفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية والألمانية، وقرض الشعر وكتب الفلسفة والأدب. وأنت تقرأ زوربا ربما تستحضر قول الروائي الكبير جبر إبراهيم جبر في كتابه معايشة النمر وأوراق أخرى: أحسن ما يمكن أن يقال قد تم قوله، وأروع ما يمكن أن يكتب قد تمت كتابته، فلماذا تريد أن تكتب؟ لماذا تطلب وجع الرأس هذا وأمامك ملايين الكتب قد أنجزت لك كل ما يمكن أن تفكر به أو تتخيله؟ وفر على نفسك العناء والقهر، وتمتع بروائع الحضارات كلها، بالروائع التي أجهد الآخرون أنفسهم بخلقها وأورثوها لك. لقد خط نيكوس كازانتزاكي روحه، وحبر قلبه وأحلامه المجنونة، وجنوح أقماره، ومجون شمسه، وصراخه المكتوم، وجروحه المدموغة بالحب، وأسطورة الحياة والموت، تلك الحياة التي يغوص فيها ملكا ومالكا مفاتيح الأسرار السحرية، قابعا في ركن الليل، ساجدا لإله يبحث عنه في السكينة بين الوجوه، على سرير الغياب، وفي شذا الجمال وموسيقى الكون، لعله يرى
ويستكين. في النهاية تصبح هذه الرواية على حد قول الروائي التركي أورهان باموك جزءاً لا يتجزأ من حياتنا ومن العالم حولنا، تقربنا من معنى الحياة. إنها تأتي مكان السعادة التي قد لا نجدها أبداً في الحياة لتقدم لنا فرحة مستمدة من معناها. إن رواية نيكوس كازانتزاكي هي رواية الشخصية، أي أن شخصية زوربا هي التي سيطرت وطغت على الأحداث والحبكة والرواية، وهي من أعظم الشخصيات الروائية. ذلك أن زوربا شخص بسيط لم يكن قارئ كتب ولا مثقفا بالمعنى التقليدي لمعنى مثقف، لكنه خبير في شؤون الحياة وقد عمل مهنا متعددة حتى أنه كان جنديا أيضا. هو شخص من لحم ودم، يحب ويكره، يكذب ويصدق، يحاول ويخفق، إلى حد أن كل قارئ سيجد شيئا منه في زوربا، بل لعله يتمنى أن يكون زوربا نفسه، حتى أن أقوال زوربا أصبحت أمثلة يتداولها الناس، واخترقت هذه الشخصية حدود اللغة والحكاية لتكون عابرة للزمن. لقد مزقت شخصية زوربا جدار اللغة وخرجت من الرواية وسارت بين الناس. يقول الرئيس في الرواية واصفا زوربا: أدركت أن زوربا هو هذا الإنسان الذي كنت زمنا طويلا أبحث عنه ولا أعثر عليه. إنه قلب نابض بالحياة وحنجرة دافئة ونفس عظيمة بريئة على طبيعتها. لم ينقطع الحبل السري بعد بينها وبين أمها الأرض. استطاع نيكوس كازانتزاكي من خلال شخصية زوربا أن يجعله بوقا تعليميا ومثال السعادة الحقيقية، ألا يكون لديك طموح وأن تعمل كالحصان كما لو كان لديك كل الطموح، أن تعلوك النجوم وتحدك الأرض عن اليسار ويكون البحر على يمينك، وأن تدرك فجأة أن الحياة في فؤادك قد أنجزت معجزتها الأخيرة. لقد تحولت إلى قصة خيالية. رغم أن زوربا كان فقيرا وجاوز مرحلة الشباب وكان في 65 من عمره، لكنه كان يجعل من كل لحظة يعيشها مغامرة فريدة، ويحيا كمثال يطمح له الآخرون، وكأنه أحد آلهة الإغريق.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: في مطلع الحديث عن الصيف قال ابن منظور في لسان العرب: الصيف من الأزمنة معروف. بمثل هذا الكلام اختار صاحب اللسان أن يبدأ الحديث عن الصيف، فاعتمد الإيجاز وهو من أساليب البلاغة عند العرب، كأنه أحس أن اللغة ومفرداتها لا تفيد في وصف الصيف وأنه لا جدوى منها في الحديث عنه. ومن الأشياء والكائنات ما يكون فوق اللغة، فهو أكبر منها وألطف وأدق وأجمل وأرق، فلا معنى عندئذ للغة ولا نفع للكلام. حسبنا إذن أن نعيش الصيف وأن ندرك حقيقته بالتجربة والإحساس المباشر. فحين قال ابن منظور الصيف من الأزمنة معروف، فقد أخرج الصيف من المعطى الموضوعي الطبيعي الفلكي المناخي الميقاتي، ونزله في تجربة الإنسان الذي يعيش الصيف ويرتاح له ويرتاح فيه ويتمتع به مثلما قد يشقى ويرهق ويتعب. حين قال ابن منظور ما قال في الصيف، فإنه قد جعله عن وعي أو عن غير وعي معنى ذاتيا حسيا شعوريا يشترك الناس في إدراكه، وقد يختلف إحساسهم به اختلافا، فليس الصيف واحدا عند جميع الناس. بمثل ما أشرنا إليه من الإيجاز، قدم ابن منظور تعريفا للصيف، ثم أردف ذلك بذكر جملة من السياقات التي يستعمل فيها هذا اللفظ ومشتقاته.

0: قطر الندى.
1: إن الصيف عند العرب وفي لغتهم زمان ومكان، فإن دخل الناس في زمانه قيل عنهم إنهم أصافوا، أما إن قيل عنهم صافوا بمكان كذا فذلك يعني أنهم أقاموا في ذلك المكان طيلة الصيف. كذا هم العرب يتصيفون كما يتشتون. والصيف في لغة العرب أيضا رمز العطاء والانهمار، فإن نزل فيه المطر دعوا ذلك المطر صيفا. قد يسمى الصيف صائفة، كأن العرب بصيغة التأنيث يريدون أن يسبغوا على هذا الفصل ما يريدون من جمال المؤنث وفتنته. وقد تعني الصائفة عندهم أيضا الغزوة في الصيف، هو القيظ ولظاه، وهي نار الحرب الموقدة.

0: قطر الندى.
1: حين قال ابن منظور إن الصيف من الأزمنة معروف، فهو يشير ضمنيا إلى ما يختص به من الخصائص، وما يمتاز به من الميزات، وما يحمله من السمات والعلامات، لذلك هو معروف. خصائصه تدل عليه، وسماته تميزه عن سائر الفصول. إن حرارة الطقس في فصل الصيف لمن أبرز خصائصه وصفاته، فإن تفاوتت درجاتها من جهة إلى أخرى ومن مكان إلى غيره، وإن تنوع الإحساس بها وتفاوتت وطأتها باختلاف المناخات، فإنها في جميع الأحوال ماثلة بل مهيمنة ومسيطرة، تكاد تطبق على الصدور وتخنق الأنفاس. مهد لها الربيع فشاعت في الدنيا وانتشرت، لطيفة في البداية، شديدة بعد ذلك، ثم عنيفة حارقة حين ينيخ الصيف بكلكله على الدنيا بأسرها، مثلما فعل ليل امرئ القيس. فكأن حرارة الصيف ثأر الطبيعة والحياة، من شتاء بارد ارتجفت لزمهريره الأبدان، وانصرفت فيه الكائنات إلى ما يشبه الجمود والسبات، أو هما بالفعل جمود وسبات. فالحرارة عندئذ أنفاس الشمس الملتهبة، وقد أزاحت عنها غيوم الخريف والشتاء، وتجلت عروسا في كبد السماء، ذهبية الطلعة، نارية الشعاع، تمنح الكون حرارة لا بد منها لبلوغ الحياة تمام أوجها وسنام ذروتها. إن الصيف في عمق حقيقته إنما هو الشمس وحرارتها، طاقة الوجود اللازمة ليستقيم الوجود والكيان. عجيب أمر الصيف، وأعجب منه أمر الشمس وحرارتها، فهما شرطان للحياة، وهما أيضا سبب بلاء الناس وضيقهم بهما معا، وقد يكونان سببا للمرض والعلة في عرف الطب والأطباء، وهما خطر على الحياة وعلى مستقبل الإنسان فيما يؤكده علماء البيئة وأنصارها. فالويل كل الويل من ثقب الأوزون، لكن معنى هذا أن الشمس في علو منزلتها وشريف وظيفتها وجلال قدرها تكره أن يسرف الإنسان في العبث والاستهتار وسوء تقدير العواقب. إن الشمس وحرارتها لا سيما في الصيف لمترفقة بالإنسان، عطوفة عليه مشفقة. إن أحست بأنه اكتوى بلظاها وقيضها، فما عاد يقوى على تحملها، وما عاد قادرا على التعرض لها. إن أحست الشمس ذلك بادرت بتخفيف الحرارة، فأذنت لأشعتها بأن تكون ضعيفة لطيفة، وأذنت للنسيم بأن يهب عليلا بليلا يحمل إلى الناس بردا وسلاما. وإنها لا تختار لذلك أوقاتا في الصيف معلومة، هي الشروق تطلع فيه الشمس على استحياء، وهي الأصيل تصفر فيه أشعة الشمس وتضعف حرارتها، وهي المغرب حين تتوارى الشمس وتنزاح معها الحرارة، وهي الليل أيضا يغدو فيه الكون هادئا باردا مريحا ينيره قمر أو بدر تمام. أما غير هذه الأوقات فضحا ترتفع فيه الشمس في السماء، ثم هاجرة أو هجيرة تكون الشمس فيها في تمام وهجها.

الليل طقس وضحلف لك واجيب لك مية دليل مش راح احلف واسأل الليل الطويل اسأل السهد في عيني.

0: قطر الندى.
1: إن الشمس في الصيف قرينة الضياء والإشراق والنور والسناء، فصل الصفاء هو، لا ظلمة تكدره ولا غيوم تعكر صفوة إلا في النادر من الأحوال، فإن حدث ذلك فتلك سحابة صيف كما يقال، سرعان ما تنقشع وتزول.

الصيف بشمسه والصيف بنوره وضيائه، وكذلك بثماره وغلاله وجنيه وحصاده، فيه ينضج الثمر

يحين قطاف الغلال وقد ارتوت من نسغ الربيع وحرارة الصيف وصهد شمسه ووهجها، وما ألذ ثمار الصيف وما أوفرها وأكثرها، فهي اللوز والتين والمشمش والتفاح والإجاص وما إلى ذلك من ثمار الصيف المتنوعة. إنها نعمة من نعم المولى عز وجل على الإنسان، تصديقا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم.

في الصيف تعيش الأرض مهرجان العطاء والخير العميم، فالصيف فصل الحصاد، فالزرع المبارك قد آتى أكله، فنبت الحب قمحا أو شعيرا ونضج واستوى على سوقه، وتمايلت سنابله الذهبية وقد زادتها أشعة الشمس جمالا على جمال، وحانت ساعة الحصاد والدرس والتخزين. يتم ذلك على إيقاع جهود الفلاحين وابتهاج الناس بالنعمة بدارج المعنى أو فصيحه على حد سواء.

0: قطر الندى.
1: إن للصيف زمانا ليس كالأزمنة، وإن الليل في الصيف لا مثيل له، هو في الأصل سبات لكنه يغدو في الصيف حياة. أجل، كأن الزمن في الصيف يصبح رأسا على عقب كما يقال، فإن كانت وتيرة الحياة في النهار بطيئة أو كالبطيئة جراء الحرارة والإرهاق، فإنها في الليل تحتد وتشتد. فالناس في ليل الصيف يخرجون من بيوتهم للنزهة والفسحة والتماس نسيم عليل، والناس يجتمعون فيه ويحتفلون ويسهرون، فالصيف موسم الأفراح والأعراس. إن الصيف موسم المهرجانات الفنية، صيغة ابتدعها الناس منذ عقود يلبون بها حاجتهم في ليالي الصيف إلى الترفيه والتسلية والهواء الطلق والفضاء الفسيح. يكاد الناس في الصيف لا ينامون، فهم سامرون ساهرون، لا يخلدون إلى النوم إلا في الهزيع الأخير من الليل، حين لا بد من النوم ولا مفر منه. هذا زمان الصيف، أما مكانه فهو مغاير مختلف هو أيضا عن المكان في سائر فصول السنة. إن المكان في الصيف هو البحر، يقصده الناس عابرين أو مقيمين، يطلبون بردا ونسيما بديلا لقيض الصيف وحرارته، ويجتمعون على حافة مائه يتلذذون ببرودته وينتعشون بما يوفره لهم ذلك من الراحة والترفيه. ولكم تكتظ شواطئ البحر في الصيف بالناس، ولكم تزدحم بالمصطافين، وقد آثروا أن يهجروا بيوتهم وأماكن إقامتهم في المدن والأرياف ليعيشوا قرب البحر أو على ضفافه، يتخذون فيها مسكنا ومقاما. فإن كان الليل زمان الصيف فالبحر مكانه وموطنه، فإن عز البحر وتعذر ارتياده فأرض الله الواسعة الفسيحة في الأرياف والحقول والغابات قد توفر للناس مكانا يجدون فيه راحة لنفوسهم وأبدانهم.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، 6:12 تحديدا، وينطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة مباشرة من استوديو ناظم الهيني بيا الإذاعة الثقافية. لقنا اللي يتواصل حتى للتسعة بتاع الصباح يرافقني محمد أمين بوبكري من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور محمد أمين، حنان الفرجاني معاكم من أمام الميكروفون. شوف محمد أمين، احنا راو سهير دلتنا بالورد كل صباح، يزمكم تلقاو صرفة انتوما كيفاش تجيبونا زادة الورد الصباح باش يبدا الاستوديو كيما العادة. تحية لكل الزملاء وشكرا لهم على العمل الكبير أكيد اللي قاعدين يقدموا فيه معانا على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى نوصلوا لكم الصوت كما يلزم. لقانا لليوم من أغاني الحياة بعد شوية كما العادة الموعد وش يكون مع نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وكذلك على آخر الأخبار الثقافية. سيدة الصباح سيدة فيروز تكون حاضرة في الموعد 6:30 متاع الصباح، ناخذ فكرة أيضا على أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم في 3 جويلية 2026 بعد 7 متاع الصباح يتجدد الموعد مع أخبار الصباح وأحوال الطقس. يكون موعدنا كذلك مع فقرة همزة وغمزة اللي اليوم باش نحكيو فيها على الفنان السوري شادي جميل اللي فما جدل كبير في الساحة السورية حول إلغاء حفل للفنان شادي جميل. كان من المقرر أنه يتقام في دار الأوبرا بدمشق، ولكن وزارة الثقافة السورية قامت بإلغاء الحفل. علاش؟ لاتهامات رجعت فيديوهات تدور من وقت بشار الأسد، وهو اللي كان واعتبر من الفنانين المؤيدين للنظام السابق. حول هالموضوع هذية وعلى اليوم الفنانين اللي يبدأوا قراب من نظام معين بعد سقوط هذا النظام شنو مآلاتهم، إذا نرجعوا له في همزة وغمزة. ما تنساوش كذلك اللي في ساعتنا الثانية باش يكون موعدنا مع نبضة ثقافة هذا الصباح وفكرة على عناوين الصحف. بعد 8 متاع الصباح الموعد يكون مع السيدة راضية الوحيشي ومع فقرة استدامة. يكون عنا موعد كذلك مع فقرة في البدء كان الكتاب وإصدار جديد نقترحوها عليكم اليوم. أما بالنسبة لضيوفنا فأنه اليوم باش نمشيو لبنزرت باش نحكيو على مهرجان بنزرت الدولي بالنسبة لهذه السنة والبر برمجة الخاصة به، بما أنه وقع الإعلان رسميا على برمجة مهرجان بنزرت. وتو نشوفوا الجدل اللي صار في الأيام الأخيرة حول مسألة الفنانين الأجانب. تو نشوفوا يا هل ترى بنزرت باش يكون فيه في البرمجة الخاصة به فما فنانين أجانب ولا لا، وكيفاش باش يتم التعامل معهم. هذه فكرة صغيرة على لقانا لليوم من أغاني الحياة. مرحبا بالجميع وين ما كنت، وانتو ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله طريق السلامة للجميع. رشيد غلم كن مع الله وان شاء الله ربي ديما معانا ومعاكم.

0: 26 دقيقة نواصل لقاءنا معكم مستمعينا ونأخذ فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم الجمعة 3 جويليا 2026، تنخفض في درجة الحرارة بشكل طفيف بالشمال والوسط ويكون دون تغيير بالجنوب، تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 29 وبين 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وتكون بين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. السحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي وسحب قليلة ببقية الجهات، الريح تتواصل شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية بالشمال وبخليج الحمامات حيث تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وتكون معتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، ثم تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال. البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم، وأكثر تفاصيل تكون بعد 7 متاع الصباح. ابقوا معنا.
2: أخبار الصباح.
0: صيف الماريونيت، يعلم المركز الوطني لفن العرائس كافة الأولياء والمشاركين أنه قد تم غلق الترشح للورشات الخاصة بالأسبوع الأول من شهر جويليا 2026 نظرا للإقبال الكبير للمشاركين، وذلك في إطار فعاليات صيف الماريونيت. كما يعلن المركز أن باب التسجيل لا يزال مفتوحا بالنسبة لبقية الأسابيع من شهر جويليا وكامل شهر أوت في حدود الأماكن المتوفرة.
2: أخبار الصباح.
0: تحت شعار الحياة والاستمرارية أعلن مهرجان القدس للسينما العربية على برنامج السينمائي الكامل للدورة السادسة إلى جانب تشكيل لجان التحكيم استعداده لانطلاق فعاليته خلال الفترة الممتدة بين 28 جويليا وحتى الثاني من شهر أوت القادم، ويحتضن المهرجان مجموعة من أبرز الأفلام العربية الروائية والوثائقية والقصيرة اللي تعكس تنوع التجارب السينمائية العربية وتعدد أصواتها، وتشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 7 أفلام من إنتاجات عربية وأوروبية مشتركة، هي وين ياخذنا الريح للمخرجة التونسية أمل غيلاتي، وأيضا من تونس يحضر فيلم اغتراب للمخرج مهدي ميلي، كلب ساكن للمخرجة اللبنانية سارة فرانسيس، وفيلم ولنا في الخيال حب للمخرجة المصرية سارة رزيق، وزنقة مالقة من للمخرجة المغربية مريم توزاني، وأركالة حلم كيلغامش للمخرج العراقي الهولندي محمد جبارة الدراجي، وملكة القطن للمخرجة السودانية الروسية سوزان مرغني.
2: أخبار الصباح.
0: هوليود تدخل سباق الميكرو دراما وتراهن على جمهور الهواتف الذكية. دخلت كبرى شركة الترفيه في هوليود سباق إنتاج الدراما الصغيرة أو ميكرو دراما، وهي أعمال درامية قصيرة تصور عموديا وتصمم خصيصا لمشاهدات على الهواتف الذكية، في تحول يعكس محاولة الأستوديوهات اللحاق بسوق سريعة النمو سبقها إليها صناع المحتوى المستقلين والسوق الصينية. وذكرت وكالة عدد من الوكالات أنه هذا النمط من السرد اللي ازدهر في الصين أثناء جائحة كورونا بين 2020 و 2021، بات واحد من أسرع قطاعات الترفيه نموا بعد ما جذب اهتمام نجوم وشركات كبرى تبحث عن طريق جديد للوصول إلى جمهور يقضي وقتا متزايدا أمام شاشة الهاتف. ومن أبرز التجارب الأمريكية الجديدة مسلسل الإثارة وقت الشاشة اللي أنجدته شركة هوراي ميديا المملوكة للممثلة والمنتجة الأمريكية إيسا راي بدعم من تيك توك، وحقق العمل نحو 75 مليون مشاهدة في أسبوعه الأول في واحدة من أوائل التجارب المصغرة المنتجة بجودة استوديوهات هوليود.
2: أخبار الصباح.
0: من الأوديسي إلى سبايدرمان، أبرز الأفلام المنتظرة في صيف 2026. مع دخول موسم الصيف تستعد هوليود لواحد من أكبر مواسمها ازدحاما بمزيج من السلاسل الجماهيرية والمشروعات الطموحة لكبار صناع السينما، وبينها تواصل الأستوديوهات الاعتماد على الشخصيات والعوالم المعروفة، تحاول في الوقت نفسه إقناع المتفرجين بالعودة إلى قاعات العرض في ظل المنافسة المتزايدة مع منصات البث. ويبدو أن صيف 2026 يمتلك كل المقومات ليكون موسم استثنائي من الأبطال الخارقين في سوبر جيرل وسبايدر مان إلى الملحمة التاريخية الأوديسي، مرورا بأفلام الخيال العلمي والرسوم المتحركة اللي تراهن عليها الأستوديوهات لتحقيق نجاحات جماهيرية واسعة في بالنسبة لهذا الصيف. الأوديسي للمخرج كريستوفر نولان اللي يقتحم عالم الأساطير، وهو من بين أكثر الأعمال المنتظرة اللي بالنسبة لهذا الصيف، اللي يجمع كما قلت اسم المخرج الكبير كريستوفر نولان أحد أبرز صناع السينما المعاصرين ومعالجة سينمائية لإحدى أشهر الملاحم الأدبية الإغريقية أوديسي.
2: أخبار الصباح.
0: النجمة نجمة السينما الفرنسية إيزابيلا جاني تواجه حكم بعشرة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 10,000 يورو على خلفية تهرب ضريبي في ظروف مشددة للعقوبة وتبييض أموال. وقد ثبتت محكمة الاستثناء في باريس إدانة نجمة السينما الفرنسية، لكنها خفضت حكم الدرجة الابتدائية الصادر في ديسمبر 23 والقاضي بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 250,000 أورو. الممثلة الفرنسية إيزابيل أجاني البالغة من العمر 71 سنة والمرشحة مرتين للأوسكار عام 75 وعام 88 تواجه هذه الأيام محنة صعبة بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية. كانت هذه مستمعينا أخبار الثقافة لهذا الصباح. توصلنا للستة واثنين وثلاثين دقيقة، هذا موعدنا اليومي القار مع سيدة الصباح وفي حضرتها.

0: راجعين يا هوا راجعين، هكا غنتنا فيروز. توصلنا للستة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، هذا موعدنا مع فقرة فوق النسيان.
1: فوق النسيان،
0: فوق النسيان وأبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم تحديدا في 3 جويليا من سنة 2020 وقع الاعتراف بعدد كبير من الرفات اللي تعود أعمارها ل 170 سنة، تعدت على وفاة للجزائر، توصل للجزائر وتقام جنازة رسمية للمقاومين الجزائريين ضد الشعب أو ضد الاستعمار الفرنسي. النقل هذا نقل رفات المقاومين اللي صار في العاصمة الجزائر واللي كان على متن عربات عسكرية زينت بالورود لتجوب بعض شوارع المدينة، وهذايا ما كان وما ما تم اعتباره أنه جزء كبير مما يلزم يحصل يعني من طرف السلطة الاستعمارية تجاه الشعب الجزائري. الاستعمار الفرنسي اللي منذ القرن التاسع عشر بعد إخماد ثورات شعبية ضد الاحتلال الجزائري عمد إلى قتل قادة المقاومة ومرافقيهم انتقاما منهم، وتم نقلهم لفرنسا وتم عرض رفاتهم بمتحف الإنسان بباريس. وهذايا اللي كان جاي في بيان أكدت فيه توصلوا فيه لهذه الاتفاقية بعد مفاوضات كانت معقدة وكانت شاركت فيها لجان علمية من الجانبين لتحديد هوية هذه الجماجم والرفات ولتحديد التفاصيل العملية. هذا الحدث اللي كما قلت صار كما اليوم عودة 24 من قادة المقاومة الجزائرية كانت فرنسا تحتجز جثثهم بعد قرابة 170 عام من وفاتهم، وتقام احتفال رسمي وعرض عسكري لاستقبال رفات المقاومين العائدين إلى الجزائر.
1: فوق النسيان،
0: كما اليوم زادة نتذكر اسم من الأسماء، من أشهر الأسماء الحقيقة في هوليود، ممثل منتج أفلام أمريكي عرف بأدائه للكثير من الأدوار في الأفلام الأمريكية اللي نالت شهرة عالمية وحققت مراكز متقدمة في شباك التذاكر. اليوم نتذكر الفنان الأمريكي، الفنان الهوليودي توم كروز اللي تولد كما اليوم في 3 جويليا من عام 1962. توم كروز اللي اسمه الكامل هو توماس كروز مابوثر الرابع، هذا هو اسمه الكامل، ولكن اسمه الفني واللي تعرف به هو توم كروز. تولد كما اليوم 3 جويليا من عام 1962، هو اللي ترشح 3 مرات لجائزة الأوسكار، فاز 3 مرات كذلك بجائزة الجولدن جلوب. يعرف بأنه من أكثر الفنانين اللي الملتزمين، يعتبر واحد من ضمن الممثلين الأعلى أجرا في العالم. أفلامه حققت أكثر من 4 مليار دولار أمريكي في أمريكا الشمالية وأكثر من 10.1 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ما خلاه من ضمن نجوم شباك التذاكر الأعلى دخلا على الإطلاق. توم كروز اللي بدأ حياته المهنية في أوائل الثمانينات جات انطلاقته الحقيقية من خلال أدوار البطولة في الفيلم الكوميدي ريسكي بيزنس عام 83 وفي فيلم الأكشن الدرامي توب جان عام 86. كانت فما عديد الإشادات بما قدمه بالأدوار اللي قدمها. لعب أدوار في أفلام دراما لون المال عام 86، رجل المطر عام 88، ولد في الرابع من يوليو، جسد شخصية الجندي رون كوفيد وفاز عن دوره بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل، ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم. كنجم هوليودي في التسعينات لعب توم كروز أدوار البطولة في عدة أفلام ناجحة منهم القليل من الرجال الفاضلين عام 92، فيلم الإثارة الشركة، وفيلم الرعب مقابلة مع مصاص الدماء، الفيلم الرومانسي جيري ماغواير. أكيد الجيل هذا جيل التسعينات الناس كل نعرفوه، وجيل الثمانينات نعرفوا الفيلم هذا عام 96 اللي حاز عن دوره في الفيلم على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل. كي نقولوا كذلك توم كروز نقولوا سلسلة أفلام المهمة المستحيلة ميسيون أبوسيبل ودور إيثان هانت اللي الفيلم هذية آخر كانت آخر مهمة هي عام ظهر لي 25 كانت المهمة المستحيلة أو الجزء الأخير من المهمة المستحيلة أو ميسيون امبوسيبل. السلسلة الأشهر اللي لعبهم الفنان توم كروز اللي كما قلت ولد كما اليوم في 3 جويليا من سنة 1962. هذه بعض الأحداث اللي وقعت كما اليوم أكيد ستبقى فوق النسيان. 6:57 دقيقة نجاة الصغيرة. حمد الله على السلامة. بعدها تكونوا على موعد مع مكتبة الثقافة. يقعد معنا.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم، كتابنا اليوم بعنوان المخزن وضريبة والاستعمار، ضريبة الترتيب 1880-1915، وهو من تأليف الطيب بياض الباحث المغربي في التاريخ المعاصر، وقد صدر في 334 صفحة عن أفريقيا الشرق بالدار البيضاء سنة 2011. واحتوى هذا الكتاب أربعة أبواب، تمحور أولها حول البادية المغربية والبنية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب ما قبل الاستعمار، وقد درسها المؤلف كاقتصاد معاشي بدون طبقة مزارعين، كاشفا ملامح أزمة المعاش وعوائق التحول للبادية المغربية، كما بين مثبطات ظهور برجوازية وطنية تحديثية. وهنا تطرق إلى آثار الأزمة النقدية وما أسماها التحديث المعاق بالنسبة إلى التجار المغاربة. وفي نفس السياق اهتم الكاتب بالتنظيم القبلي بالبادية كعائق للتنمية. أما الباب الثاني من الكتاب فقد خصصه الطيب بياض للمخزن ورهاناته، بدءا بمفهوم المخزن وخصوصياته ووظائفه كحكم ودوره في إعادة توزيع الثروة. وأقر الكاتب تعريف ميشو بيلير للمخزن في الموسوعة الإسلامية، ليذكر بأن المخزن تخلص تدريجيا من دلالته الأولى المالية التي تعود إلى العهد الأغلبي في إفريقيا لصالح المعنى الإداري، خصوصا مع المرابطين والموحدين والمرينين في المغرب، وتأكد ذلك مع الدولتين السعدية والعلوية، ليشمل كل الجهاز الإداري الذي يعيش من خزينة أموال الدولة. كما درس المؤلف المخزن تاريخيا من خلال ثلاث سلاطين وحاجب، وهم السلطان الحسن الأول، وقد كان المخزن خلال عهده في أوج قوته قبل أن تهيمن مؤسسة الحجابة مع بحماد، ثم فترة حكم السلطان عبد العزيز حين تراوح المخزن بين تحمس السلطان وتخاذل الجهاز وفق تعبير الكاتب، وأخيرا عهد السلطان عبد الحفيظ الذي انتقل من التتويج إلى المحاصرة. وتعمق الكاتب أثر ذلك في دراسة شكل العلاقة بين المركز والهامش داخل الجهاز المخزني من خلال الأشراف والصلحاء والأعيان والمراسلة والوفد، وكذلك العلاقة بين المخزن وقواد القبائل وأمنائها وسياق تعيين هؤلاء والتحاقهم بهيئة المخزن، مع تفسير إخفاق الرهان المخزني. ثم قدم المؤلف المخزن كجهاز متحرك في المجال، ولاسيما في إطار ما يعرف بالحركة، التي أكد أنها لم تكن مجرد تحرك مخزني لإجبار القبائل على أداء الضرائب، وإنما كانت تجسيدا لحضور المخزني في شكل عاصمة متحركة للسلطان تندفع داخل البوادي بهالة وهيبة مستمدة من حجمها وعددها وعدتها وقت تحركها، حيث تشارك فيها فرق العسكر النظامي وجيش البواخر والقبائل المخزنية. وفي الباب الثالث من الكتاب اهتم المؤلف بالبحث في الترتيب الحسني ورهان الترميم، مبرزا سياقه التاريخي، إذ أوضح أن حرب تطوان التي انتصرت فيها إسبانيا على المغرب سنة 1860 شكلت منعطفا حاسما في تاريخ المغرب المعاصر بكشفها البناء الهش للكيان المخزني في تدبير إدارته وماليته واعتماده على اقتصاد الغنيمة والجباية الريعي عوض التحفيز الإنتاجي في علاقته بالقبائل التي كان بعضها يخضع للعبء الضريبي المرهق دون أخرى. ودقق الكاتب في معنى الترتيب كما كان يتصوره ويسعى لتحقيقه السلطان العلوي الحسن الأول ابن محمد الرابع المتأثر بالنزعة التجديدية لمستشاره ووزيره محمد الصفار لإصلاح الأوضاع الجبائية والقانونية في البوادي المغربية، مقابل التشكيك في المرامي الحقيقية لهذا المشروع الاختباري كمحاولة للحفاظ على الوضع القائم. ولذلك فضل المؤلف توصيفه بالترميم عوض الإصلاح، وأظهر محدوديته في ظل محاصرة الأجانب الأوروبيين والمحميين المغاربة خصوصا من اليهود، حيث أشرت الحماية القنصلية لبداية النهاية للسيادة المغربية. ثم درس الكاتب شكل الترتيب والطاقم المشرف عليه ودوره في ضبط القبائل والتحكم في المجال ومحاولة تصحيح العلاقة الجبائية والتسخيرية بين المخزن والقبائل. أما الباب الرابع والأخير في هذا الكتاب فقد خصصه المؤلف لدراسة الترتيب العزيزي نسبة إلى السلطان عبد العزيز ورهان الإصلاح. هنا المقصود إنشاء ضريبة فلاحية جديدة سنة 1901. ألمح الكاتب استنادا لبعض المصادر التاريخية المحلية إلى أنها كانت بإعاز أجنبي، حتى وإن فرد السلطان بالمبادرة، بناء اعتبرتها مصادر أخرى مجرد إحياء لقانون 30 مارس 1880. ثم قدم المؤلف قراءة في النص المنظم لضريبة الترتيب، مظهرا موقع الترتيب العزيزي بين الطموح والواقع، سواء من حيث نتائجه الأولية أو أمام الإجماع السلبي المعارض، وفي هذا السياق أوضح مصلحة فرنسا في إفشاله مع مسؤولية أصحاب فكرة الترتيب أنفسهم في فشله، إذ كان من آثاره وتبعاته عجز مالي وتدهور اقتصادي وتفكك اجتماعي. وختم المؤرخ المغربي طيب بياض كتابه القيم الموسوم بالمخزن والضريبة والاستعمار ضريبة الترتيب 1880-1915 بفصل خاص حول فترة السلطان عبد الحفيظ الذي واجه إرثا ثقيلا عن أسلافه العلويين بالتوازي مع التدخل الفرنسي الاستعماري وإجباره على التنازل عن العرش سنة 1912، وحاول الإجابة عن سؤال إن كان يمثل أفولا أم إشراقة حقيقية لشمس الترتيب وفق تعبيره. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية. أغاني الحياة.
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني
2: غني. أغاني الحياة.
4: غني غني غني غني غني غني.
5: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: يصبح النور، يصبح الورد والفل والياسمين. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، 6:17 على موجات إذاعة تونس الثقافية، ولقانا متواصل هذا الصباح وناخذوا فكرة مع بعضنا على عدد من العناوين الثقافية اللي نقراوها في الصحافة الإلكترونية التونسية والعربية.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: البداية بجريدة الشروق، وفي ركن ثقافة وفن نقرأ وفي انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين الوزارة والبنك المركزي، العروض الأجنبية في المهرجانات الدولية بين الشك واليقين. وسام المختار يكتب تحت هذا العنوان: تجري المفاوضات حثيثة خلال هذه الفترة بين وزارة الشؤون الثقافية من جهة والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية من جهة أخرى لتمكين المهرجانات الدولية من تنظيم عروض أجنبية خلال هذه الصائفة، إثر ما تم تداوله بداية هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قرار إلغاء العروض الأجنبية في المهرجانات الجهوية هذه. وأكثر تفاصيل أكيد تنجموا تقراوها، تفاصيل هذا الخبر تقراوها في أو على النسخة الورقية لجريدة الشروق.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: من جريدة الشروق إلى بوابة تونس اللي نقرأ فيها في ركنها الثقافي: نومة جديد دليل المفتاحي المسرحي. تستعد الممثلة دليل المفتاحي لإطلاق أحدث أعمالها المسرحية نوما، المقرر عرضه للمرة الأولى يوم بقاعة الفن الرابع بالعاصمة. والمسرحية اللي تتولى دليل المفتاحي إخراجها أيضا تنطلق من نص كتبته دنيا مناصرية، ويشارك في بطولتها كل من لطفي تركي، كمال الكعبي، فوزية بدر، محمد أمين الزواوي، دليلة مفتاحي ضحاوالي، سفين بن ظافر، جلال مصدق وطاهر الرضواني. وتغوص المسرحية في الوجه الآخر للموت والهشاشة الإنسانية والحد الفاصل بين الحياة والانطفاء من خلال التطرق إلى ظاهرة الإقدام على الانتحار وما تتركه من أثار نفسية واجتماعية عميقة خاصة على العائلة وبالأخص الأم اللي تدخل في دوامة من الاكتئاب قد تدفعها هي الأخرى إلى التفكير في الانتحار. بقية تفاصيل هذه المسرحية تقرأوها في الركن الثقافي من جريدة بوابة تونس.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى الصحافة العربية الآن وتحديدا الشرق الأوسط نقرأ في ركنها الثقافي: 10 أفلام ميزت النصف الأول من العام الحالي، بينها 3 أعمال عربية لافتة. نقرأ تحت هذا العنوان اللي كتب بقلم محمد رضا: حسبة سريعة لأفضل 10 أعمال من وجهة نظر كاتب هذه السطور تمت مشاهدتها منذ مطلع العام. تكشف هذه القائمة إلى حد ما عن استمرار الثراء في تناول الموضوعات الهادفة بأساليب فنية تستحق التقدير رغم تحديات الذكاء الاصطناعي وطغيان أفلام الأبطال الخارقين وأشكال الترفيه الخالية من القيمة. نلقاو عدد من الأسماء: جاك راندا من إخراج حسن فرحاني من الجزائر، خروج آمن لمحمد حمد من مصر، لمن يجرؤ دانيال عربيد عمل لبناني فرنسي، The Beloved العمل الإسباني، الفيلم الإسباني Fatherland، كذلك لبافل ليكوفسكي، وعدد آخر من الأعمال اللي تنجموا تكتشفوها على صفحات الشرق الأوسط.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نختم هذه الجولة مع جريدة القدس العربي اللي تكتب: البرلمان الإيراني يندد بالرقابة بعد قطع مقابلة قليباف. رغم وعد الهيئة الإذاعية ببث الجزء المتبقي إلا أن الحدث يسلط الضوء على تحديات النظام في إدارة السرد السياسي أمام الجمهور. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين اللي نقراوهم على الصفحات الثقافية من عدد من الجرائد الإلكترونية التونسية والوطنية. 27 دقيقة لقنا متواصلة معكم مع الأنغام. بعد شوي نعطيكم فكرة مجددا على أخبار الطقس وعلى آخر أخبار الثقافة. قبلها نقعد مع السيدة صباح البساطة.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: من جديد ناخذ فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. اليوم تنخفض درجة الحرارة مستمعين بشكل طفيف بالشمال والوسط وتكون دون تغيير بالجنوب. تتراوح الدرجة القصوى بين 29 وبين 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وتكون بين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. السحب باش تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا عادية بالشمال، تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي، وسحب قليلة ببقية الجهات. الريح تتواصل شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية بالشمال وبخليج الحمامات، تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتكون معتمدة وتكون معتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، ثم تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي وتكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر اليوم شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال، ويكون متموج إلى مضطرب ببقية السواحل. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي فيما يخص حالة الطقس بالنسبة لهذا اليوم. ابقوا معنا باش نواصلوا مع أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح.
1: صيف الماريونيت. يعلم المركز الوطني لفن العرائس كافة الأولياء والمشاركين أنه تم غلق الترشح للورشات الخاصة بالنسبة للأسبوع الأول من شهر جويلية 2026 نظرا للإقبال الكبير للمشاركين، وذلك في إطار فعاليات صيف الماريونيت. كما يعلن المركز أنه باب التسجيل لا يزال مفتوحا بالنسبة لبقية الأسابيع من شهر جويلية وكامل شهر أوت في حدود الأماكن المتوفرة. هذا الإعلان اللي ينشره المركز الوطني لفن العرائس.
2: أخبار الصباح.
1: حضور تونسي كثيف في مهرجان القدس للسينما العربية 2026 اللي ينعقد هذه السنة تحت شعار الحياة والاستمرارية، حيث أعلن مهرجان القدس للسينما العربية على برنامجه السينمائي الكامل للدورة السادسة إلى جانب تشكيل لجان التحكيم استعداده لانطلاق فعاليات هذه الدورة خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى 2 أوت القادم. يحتضن المهرجان مجموعة من أبرز الأفلام العربية والروائية والوثائقية والقصيرة اللي تعكس تنوع التجارب السينمائية العربية وتتعدد أصواتها وتعدد أصواتها الإبداعية. تشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 7 أفلام من إنتاجات عربية وأوروبية مشتركة، وهي فيلم وين يأخذنا الريح للمخرجة التونسية أمل غيليتي. أيضا من تونس يحضر فيلم اغتراب للمخرج مهدي هميلي، كلب ساخن للمخرجة اللبنانية سارة فرانسيس، ولنا في الخيال حب للمخرجة المصرية سارة رزيق، زنقة مالقة للمخرجة المغربية مريم توزاني، أركلا حلم جلجامش للمخرج العراقي الهولندي محمد جبارة الدراجي، وملكة القطن للمخرجة السودانية الروسية سوزانا مرغني. ووقع اختيار المهرجان على الناقد المصري محمد نبيل عضوا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشغل منصب مبرمج الأفلام العربية ومدير مسابقة أفاق السينما العربية ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
2: أخبار الصباح.
1: هوليود تدخل سباق المايكرو دراما وتراهن على جمهور الهواتف الذكية. دخلت كبرى شركات الترفيه في هوليود سباق إنتاج الدراما المصغرة والميكرو دراما، وهي أعمال درامية قصيرة تصور عموديا وتصمم خصيصا لمشاهدات على الهواتف الذكية في تحول يعكس محاولة الاستوديوهات اللحاق بسوق سريعة النمو سبقها إليها صناع المحتوى المستقلين والسوق الصينية. وذكرت عدد من الوكالات المتخصصة أن هذا النمط من السرد اللي ازدهر في الصين أثناء جائحة كورونا بين 2020 و2021 بات واحد من أسرع قطاعات الترفيه نموا بعد ما جذب اهتمام نجوم وشركات كبرى تبحث على طريق جديد للوصول إلى جمهور يقضي وقتا متزايدا أمام شاشة الهاتف. ومن أبرز التجارب الأمريكية جديدة مسلسل الإثارة وقت الشاشة اللي أنجدته شركة هوراي ميديا العمل هذا اللي حقق نحو 75 مليون مشاهدة في أسبوعه الأول في واحدة من أوائل التجارب المصغرة المنتجة بجودة استوديوهات هوليوود.
2: أخبار الصباح.
1: من الأوديسي إلى سبايدر مان، أبرز الأفلام المنتظرة في موسم الصيف 2026، حيث تستعد هوليوود لواحد من أكبر مواسمها ازدحاما بمزيج من السلاسل الجماهيرية والمشروعات الطموحة لكبار صناع السينما. وبينما تواصل الاستوديوهات الاعتماد على الشخصيات والعوالم المعروفة، تحاول في الوقت نفسه إقناع المتفرجين بالعودة إلى قاعات العرض في ظل المنافسة المتزايدة مع منصات البث. ويبدو أن هذا الصيف، صيف 2026، يمتلك كل المقومات ليكون الموسم الاستثنائي من الأبطال الخارقين في سوبر جيرل وسبايدر مان إلى الملحمة التاريخية الأوديسي، مرورا بأفلام الخيال العلمي والرسوم المتحركة اللي تراهن عليها الاستوديوهات لتحقيق نجاحات جماهيرية واسعة. من المنتظر أنها ترجع المشاهد للشاشة الكبيرة بشكل كبير. من أبرز هذه الأفلام هو فيلم الأوديسي اللي المخرج كريستوفر نولان، اللي هو من بين أبرز اللي يتصدر قائمة الأعمال الأكثر انتظارا بالنسبة لي هذا الصيف، صيف 2026، واللي هو يستند إلى ملحمة هوميروس اللي تروي رحلة أوديسيوس الطويلة والشاقة للعودة إلى موطنه بعد انتهاء حرب طروادة، ويواجه في طريقه مخلوقات أسطورية وقوى خارقة واختبارات متتالية تهدد حياته وتؤخر لقاءه بزوجته وبابنه. كذلك من بين الأفلام سبايدر مان الرجل العنكبوت اللي يعود إلى الشاشة الكبيرة، أحد أكثر الأفلام ترقبا بالنسبة لصائفة 2026، خاصة بعد النجاح الكبير اللي حقه سبايدر مان نو واي هوم، وما رافقه من تغييرات جذرية في حياة بيتر باركر. هذه أبرز ملامح الصيف السينمائي 2026.
2: أخبار الصباح.
1: نختم هذه الجولة الصباحية مع الأخبار الثقافية بالحكم على نجمة السينما الفرنسية إيزابيلا جاني بعشر أشهر من السجن مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 10,000 يورو على خلفية تهرب ضريبي في ظروف مشددة للعقوبة وتبييض الأموال. الممثلة الفرنسية إيزابيلا جاني البالغة من العمر 71 عام والمرشحة مرتين للأوسكار عام 75 و88، اللي اليوم تواجه تهديد بعشر أشهر سجن مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 10,000 أورو. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح. بقوا معنا أغاني الحياة متواصلة على موجة إذاعة تونس الثقافية.

0: هبه طوجي توصلنا ل 47 دقيقه على موجة اذاعه تونس الثقافيه. ابقوا معنا فاصل ونواصل.
1: همزه وغمزه
0: في همزة وغمزة اليوم باش نحكي وعلى جدل اليوم قاعد ماخذ جزء كبير من الرأي العام في سوريا بين مستنكر وبين مؤيد للقرار اللي تم اتخاذه من طرف وزارة الثقافة السورية بإلغاء حفل الفنان السوري شادي جميل اللي كان مقرر ليوم 8 جويلية على خشبة دار الأوبرا في دمشق. القرار هذا اللي كما قلت أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط الثقافية والإعلامية السورية، وتحول الحدث من مجرد إلغاء لفعالية فنية إلى نقاش عميق حول العلاقة بين الفن وبين السياسة وحدود المسائلة الأخلاقية للفنانين في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. بداية القصة تعود إلى إعلان شركة جي إم إنترتينمنت تنظيم الحفل، وهو ما قوبل بحملة واسعة من على مواقع التواصل الاجتماعي استحضرت مواقف الفنان السوري شادي جميل خلال سنوات الحرب، وين كان من أبرز الفنانين اللي أعلنوا تأييدهم لنظام الأسد وشاركوا في حفلات ومناسبات مؤيدة له، الأمر اللي دفع عدد كبير من الناشطين والمثقفين إلى المطالبة بإلغاء الحفل باعتباره يمثل في نظرهم محاولة لإعادة تقديم شخصيات ارتبطت بالدعاية السياسية للنظام السابق. وكانت دارت وقع تداول فيديوهات قديمة للفنان شادي جميل خلال فترة حكم بشار الأسد وين كان يدعو لنظام الأسد سواء كان حافظ أو والده. الأمر هذية اللي ربما زاد ساهم فيها تعب الشعبية مقابل هالمسألة هذية ومقابل هذا الحفل. على إثر تصاعد الضغوط الكبيرة الشعبية أعلنت وزارة الثقافة السورية إلغاء الحفل، وكان أوضح الوزير محمد الصالح أن القرار يستند إلى تعميم سابق موجود يمنع من سبق لهم تمجيد النظام السابق من المشاركة في الفعاليات الرسمية قبل تقديم اعتذار واضح للشعب السوري، وكان أكد أن الوزارة باش تفتح تحقيق مع الجهة اللي منحت الموافقة الأولية للحفل. هيت خلينا نسمعوا إكستخي من كلام وزير الثقافة السوري فيما يخص هذا الموضوع.
2: يلي أعطيك موافقة خالف تحميم أنا مطالب. يقول هذا التحميم كل من مدح نظام البراميل لا يحق له الوقوف على خشبة دار الأوبرا. فإذا أخونا هذا اللي عم تحكوا عنه مادح بشار الأسد يعتذر من الشعب السوري بعدين يجيني لا تكلمني بخسائر مالية وتتجاهل اللي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. ما بصير واحد مادح بشار الأسد يطلع عندي على خشبة مسرح أو على خشبة دار الأوبرا. أنا آسف بس هاي قوانين وهذا شيء مكتوب. والله يلي
0: هذا جزء من حوار كان جمع الوزير السوري مع القائم على تنظيم الحفل اللي كان تحدث على خسائر كبيرة ممكن باش تلحق به بعد إلغاء الحفل حفل الفنان شادي جميل. المسألة هذه كما قلت وبعد الإلغاء اللي قامت به وزارة الشؤون الثقافية السورية وزارة الثقافة السورية في المقابل كان رد شادي جميل وأكد أنه تحصل على جميع التراخيص القانونية وأنه يحترم قرار الوزارة كما دعا إلى طي صفحة الماضي وبناء سوريا جديدة قبل ما يقدم لاحقا اعتذار علني لكل من شعر بالإساءة بسبب مواقفه السابقة مع تأكيد تمسكه بالبقاء في سوريا. انقسم الرأي العام السوري بين زوز تيارات مختلفة. رأى تيار منهم أنه الفنان بوصفه شخصية عامة يتحمل المسؤولية الأخلاقية على مواقفه السياسية، وأنه من اللي يوقف إلى جانب نظام اتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لا يمكنه العودة بسهولة إلى المنصات الثقافية الرسمية دون مراجعة صريحة لمواقفه. واعتبروا أن مؤسسات الدولة الجديدة مطالبة بإعادة بناء المجال الثقافي على أسس العدالة الانتقالية واحترام ذاكرة الضحايا. الفريق الثاني كان دافع على ضرورة الفصل بين الإبداع وبين المواقف السياسية، واعتبروا أن استمرار الإقصاء باش يكرس الانقسام المجتمعي، وأن الثقافة يلزم وينبغي لها أن تكون فضاء للمصالحة والانفتاح لا أداء لتصفية الحسابات السياسية، خاصة إذا أبدى الفنان مراجعة وإلا اعتذار على مواقفه السابقة. وهكا وقع ربما بشكل جزئي تجاوز الجدل من الجدل في شخص شادي جميل لي يتم طرح أسئلة تكون أوسع حول حق تحديد من يحق له العودة إلى الساحة الفنية بعد سقوط نظام ولا بعد ثورة، وهل تكون المؤسسات الثقافية فضاءات للإبداع وإلا امتداد للصراعات السياسية. هنا وقع الرجوع إلى الدعوة اللي جت خصيصا بانضمام دعوة الفنانة والممثلة وتعيينها الممثلة روزينا لاذقاني إلى البرلمان الجديد من طرف الرئيس السوري أحمد الشرع. وهنا وقع التساؤل أنه يا هل ترى في وقت قادم وبعد ما يتنحى الرئيس أحمد الشرع هل ستتم محاسبة الفنانة السورية روزينا لاذقاني وإلا لا؟ ومن هنا ربما يولي كل نظام عنده الفنانين الخاصين به، وكل رئيس عنده المقربين منه من المثقفين والفنانين اللي مع سقوط هذا الرئيس ولا هذا النظام تسقط معه يعني جملة من المثقفين والفنانين، وفي المقابل يصعدوا فنانين أخرين. القضية هذه ماهيش استثناء في العالم، احنا بيدنا في تونس كنا شهدنا هالجدل هذية بشكل كبير فيما يخص عدد كبير من الأسماء، ماهيش استثناء لا في العالم العربي ولا على صعيد الدولي. شهدت المنطقة العربية حالات مشابهة بعد التحولات السياسية الكبيرة اللي عرفها العالم العربي. في العراق مثلا أثيرت نقاشات واسعة حول مشاركة فنانين ارتبطوا بالنظام السابق في النشاط الثقافي. في ما يخص الرئيس صدام حسين واللي كان موالين ليه في تونس كذلك بعد ثورة 2011 عرفنا جدل مع عدد من الفنانين اللي اتهموا بدعم النظام السابق، وحتى الجدل هذا قعد حتى السنة الماضية. مثلا وقع برمجة عدد من الأسماء في المهرجانات، انقسمت الآراء بين المطالبة بالمحاسبة والداعين للفصل بين الفن والسياسة. في مصر كذلك بعد ثورة يناير تعرض عدد من الفنانين لمقاطعات أو حملات شعبية بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة وإلى المعارضة للسلطة في مراحل مختلفة. عالميا شهدت دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الأنظمة الشيوعية مراجعات كذلك لدور الفنانين اللي يتعاونوا مع الأنظمة السابقة، كما أطلقت جنوب إفريقيا بعد نهاية نظام الفصل العنصري نقاشات حول كيفية التوفيق بين العدالة الانتقالية وبين حرية الإبداع. شهدت الولايات المتحدة وأمريكا وأوروبا في السنوات الأخيرة إلغاء لحفلات ومعارض وعروض كذلك لفنانين بسبب مواقفهم السياسية وإلا تصريحاتهم المثيرة للجدل، فيما يعرف اليوم بثقافة الإلغاء أو cancel culture، وهي ظاهرة ما زالت تثير جدل واسع بين من يعتبرها شكل من أشكال المحاسبة المجتمعية ومن يراها تهديد لحرية التعبير. القضية هذه تكشف أن المجال الثقافي أصبح أحد أهم الميادين، ميادين الصراع على الذاكرة الجماعية وإعادة تعريف الهوية الوطنية بعد النزاعات السياسية والحروب. الفن لم يعد ينظر إليه بوصف نشاط جمالي مستقل، بل أصبح مرتبطا بالمسؤولية الأخلاقية والرمزية للفنان، خاصة في المجتمعات الخارجة من الصراعات، حيث تتقاطع مفاهيم العدالة الانتقالية وحرية التعبير وحق المجتمع في عدم إعادة إنتاج رموز الماضي. في المقابل يحذر عدد من الباحثين في علم الاجتماع الثقافي من أن تحويل المؤسسات الثقافية إلى ساحات للمحاكمات السياسية قد يؤدي إلى تضييق فضاءات الإبداع وإضعاف استقلالية الثقافة، بما ينعكس سلبا على الإنتاج الفني والتنوع الثقافي. واليوم التحدي الحقيقي لا يمكن في حالة شادي جميل فقط، بل في قدرة المجتمعات اللي تمر بمراحل انتقالية على إيجاد توازن دقيق بين حق الضحايا في العدالة والاعتراف وبين حق الفنان في المراجعة والتغيير، بما يضمن بناء مشهد ثقافي يقوم على الذاكرة والمسؤولية من غير ما يتحول إلى أداء للإقصاء الدائم أو الانتقام السياسي. همزة وغمزة اليوم كانت حول الجدل الحاصل في سوريا بعد إلغاء حفل فني على ركح الأوبرا، دار الأوبرا في دمشق للفنان شادي جميل، واتهامه بأنه كان من بين موالين النظام السابق. أبقوا معنا، احنا باش نسمعوا هكا ولا هكا شادي جميل، خاطر من بين أكثر الفنانين والقدود الحلبية اللي قدمت الكثير للفن سواء كان في سوريا وإلا في الوطن العربي. هات خلينا نسمعوا.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: استدامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، يتواصل هذا اللقاء على موجة إذاعة تونس الثقافية مع استدامة. نحبو بي السيدة راضية لوحيش المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
1: صباح الخير. صباح الخير الناس الكل.
0: مرحبا بيك. اليوم باش نحكيو على مسألة مهمة جدا، هي مسألة العدالة البيئية. ولكن باش نحكيو عليها من خلال حماية الشريط الساحلي. قبل كل شيء هيد خلينا نذكره، ولو أن حكينا برشا عليها مسألة العدالة البيئية، ولكن خلنا نعطيو فكرة للناس اللي سمعت المفهوم هذا لأول مرة، شنو نقصد به؟
1: نعم، به هو ساعة ديما احنا المفهوم العادلة نربطوه يا اما بالقضاء ولا بالقانون الكل، لكن ثم نوع ماهوش نوع، ولكن كما نقولوا احنا مقاربة العادلة اللي لهنا تنجم نوظفوها ولا نستثمروها في العديد من المجالات. العادلة البيئية، العادلة البيئية هي كونك، اهم حاجة هو كونك للأجيال القادمة شنو مش تخلي.
0: نعم.
1: والحاجة الثانية اللي هي مهمة جدا هو الأخذ بعين الاعتبار بطريقة أفقية بالمسائل اللي تتعلق بالهشاشة، هشاشة المجتمع، خاصة بالنسبة للفئات اللي احنا نعتبرها. ساعات يقولك شبه كيفاش نجم نوظفها، انت وقت اللي تنظف شارع وما تنظف الشارع رك خرق للعدالة البيئية.
0: نعم.
1: اليوم وقت اللي تهتم بمنطقة وما تهتمش بالمنطقة الأخرى. نعم. راهي زادة خرق للعدالة
0: ولكن
1: البيئية.
0: خليني ربما لهنا في هكا ملاحظة صغيرة. اليوم نعرف مثلا في النقطة هذه بالذات مسألة التنظيف.
1: نعم.
0: هي ترجع لقدرة البلديات.
1: وفعل.
0: فما بلديات عندها قدرة وأنها مثلا تقوم بالتنظيف بشكل حملين تكون أكبر وأوسع، في حين أن بلديات أخرى ربما تفتقر للموارد اللازمة وما تنجمش تقوم بنفس ما تقوم به بلديات أخرى. هنا كيفاش نتعاملوا مع هذا المفهوم؟
1: وفعلا لهنا هي مسألة القانون. ساعات احنا خاصة توها بمجلس الأقاليم، شو دور علاش تقسم تونس إلى أقاليم؟ لكي يكون هناك يعني زادة تعاون ما بين المناطق اللي احنا نعتبروها سابقا منطقة فقيرة وهشة، وما بين منطقة معناتها لبس عليها. وعادة ديما نشوفوا المناطق الساحلية هي المناطق اللي عندها أكثر إمكانيات وعندها أكثر مداخيل بمقارنة بالمناطق الداخلية. اليوم بمفهوم ومقاربة الأقاليم ما عادش نجموا نتحدثوا على منطقة فقيرة ومنطقة غنية، لأنه المقاربة بالأقاليم نوعا ما قلصت هذه كما نقولوا احنا التفاوت بين الجهات. نرجعوا ديما للمسائل في استنزاف الموارد وفي كيف ما نقولوا احنا استغلال الموارد الطبيعيه. اليوم زاد بالمقاربه مقاربه الاقاليم زاد نقولوا الي كونه ثم نوعا ما من التوازن في استغلال الموارد الطبيعيه. لذلك يعني انا خذينا كمثال احنا اليوم على حمايه الشريط الساحلي، تحدثنا قبل على الشطوط اللي تسكرت.
0: نعم.
1: اللي هما اكثر من 42 معناتها شاطئ، اللي هما شوفهم فين متركزين في اكثر المناطق اللي هي ما نقولوش مناطق شعبية، ولكن المناطق الأهلة بالسكان. واللي هما كانوا يتمتعوا كما نقولوا احنا شطوتنا، وعندهم كما ذكريات حتى واحد ما ينسى حمام نلف وشطوت حمام نلف، حتى واحد ما ينسى الزهرة، حتى واحد ما ينسى رادس، حتى واحد ما نجم ينسى بنزرت. وأغلب الشطوط اللي سكرت كلها في المناطق هذية اللي هي انتصبت فيها سواء كان أنشطة معناتها صناعية وإلا زادة كان التلوث نتيجة يعني سوء التصرف في النفايات وسوء التصرف خاصة في مجاري الأودية أو غيره.
0: نعم.
1: اليوم أنا باش نعطي مثال بعض البلدان، وتحية لصديقنا حمدي حشيد مثلا البارح عطاه مثال على ارتفاع درجة الحرارة في منطقة السويد، وكيفاش السويد التجأت باش تسكر معناتها محطة كاملة متاع كهرباء. علاش؟ لأنه الماء متاع منين جاي؟ الماء اللي هي تبرد به المحطة متاعها موجود معناتها من نهر، والنهر ذاك هو بطبيعته ارتفعت درجة الحرارة متاعه، ولو كان يكملوا هما يستغلوا المحطة هذه يزيد يرتفع أكثر وتنجم معناتها التنوع البيولوجي متاع النهر ذاك يتمس. يعني ثم بعض القرارات اللي احنا اليوم مطروح علينا، سواء كان قرارات على مستوى المؤسسات وإلا قرارات زيد على مستوى المؤسسات المحلية يعني البلديات وغيره. أنا نرجع لمسألة حماية الشريط الساحلي، مثال اللي صار معناتها البارح والمدة الأخيرة من حركة قامت بها معناتها الوكالة، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لابال، مثال اللي تمت في بنزرت في منطقة راس أنجلا. علاش أنا حبيت نحكي عليها؟ لأنه برشا ناس وخلي الناس تخدم وخلي الناس تخدم وخلي الناس تخدم. لو كان باش نمشي بالمفهوم هذايا، شكون اللي قاعد يتمتع بالمداخيل متاع الشريط الساحلي هذايا؟ شكون اللي قاعد معناتها تحرم من حقه في كونه يمشي للبحر؟ امشي انت توا تشوف تو تلقى اللي منتصبين هما اللي قاعدين منتفعين، ولكن عامة الناس اللي هي في حرمان. علاش؟ خاطر شط معناتها مستحوذ من طرف فئة قليلة. ديما انا نقول فئة، عندك الحق باش تستثمر لكن ماهوش على حساب زادة الشريط الساحلي. ديما ونذكر ونرجع، شفت الاعصار هاري اللي جانا في جانفي؟ من المفروض كون يكون لنا درس في حماية الشريط الساحلي. راهو اليوم انت كي تتعدى وتتجاوز الحدود القانونية اللي هي يقول لك ما عندكش الحق باش تنتصب على مستوى قداش من مترو، لازم تحمي، لازم انت تكون هنا في مستوى القانون. تطبيق القانون لهنا يرجع للمؤسسات. هيك علاش ديما نرجع نرتوها بمسائل اجتماعية، لكن وقت اللي نحكيه على المقاربة كاملة العدالة البيئية، راهو الناس الكل تخضع إلى شروط، والشروط هذه من شأنها كوني تحمي الصغير والكبير والبسيط واللي أقوى.
0: نعم، مهمة جدا المسألة هذه، ويزم تكون فما أعمدة يقع الاعتماد عليها مهما كان، وبعد ربما الاختلافات تجي في أمور أخرى، ولكن الأساسيات يزمها تكون موجودة، واللي منها مسألة العدالة المناخية. في نقطة أخرى حبيت نتحدث عليها، هي الحقيقة صورة متداولة على شبكة التواصل الاجتماعي لبلدية حزوة اللي معاه حاطة أكل بوندغول عوضة أن تلعن شهيلي اغرس شجرة.
1: فعلا
0: هذه بلدية
1: تحية الحزوة، تحية النفطة، تحية
0: جميل جدا الشعار هذية في عوض السخانة اغرس شجرة. احنا رينا بال يعني علميا وتقنيا انه في وقت اللي تبدا فيه الحراره 40 و42 و43 تحت الشجره تلقاها 27 و29 درجه. هذه معناتها
1: علميا مثبت، يعني مثبت.
0: اذا اللي شهيلي عامل فيه وسخانه وغير اغرس شجره تمتع بالظل الظليل تحتها فعلاً. والمنفعة تجي ليك والغيرك، وتحية البلدية حزوة.
1: نعم، هو تحية البلدية حزوة، وتحية زيدة لكل مبادر في المجال التجيير. ديما ونرجع وراه أهم نشاط، أهم حاجة تنجم يعملها أي مواطن قدام داره ولا دار جيران ولا غيره هو الغرس. لأنه حتى معناتها نفسانيا راه الخضار يعطي حاجة باهية، وثانيا اللي هو تأكد كيف ما قلت معناتها علميا، لكن حتى تأكد يعني من ناحية حتى الاقتصادية. نعم. من ناحية حتى العمل، كي تخرج أنت من الخدمة باش تستنى في محطة، كي تبدأ أكثر المحطات اللي هي تلقاها واحد يبدأ يستنى وريقه مش ناشف. نعم. هي المحطات اللي بحذها أشجار وغيره، كل ساعات يقول لك ماذا بينا هات نبدأ بكل محطة نعملوا بحذها شجرة توا تشوف إيش يصير. مثلا هذه مبادرة مهمة جدا. نعم. هو إن شاء الله ثم مبادرة متاع الكشافة في الدراسة،
0: ألف شجرة
1: ان شاء الله نخلطولها وان شاء الله تتم. انا خاطر علاش نحيي سورتو في الغابات مثلا ثم بعض المبادرات كما مبادره جرين انتولي ولا مبادرات ليزامي دو كابت ولا غيرهم اللي هما بالحق خاصة في أولا التجير في المناطق اللي هي تحرقت وثانيا بالنسبة لزميد كابت اللي يزرع في الخروب معناتها منك أنت تعمل دعم الغطاء النباتي ومنك زادة تلقى نهار آخر حلول اقتصادية للمنطقة. هي حبة ذا لو كان مثلا نمشيه اليوم إلى بالحق ناخذ كل شارع ونزرعه راهو مهم جدا. هي دعوة لهنا لكل الحركات والمنظمات اللي هي قادرة تنجم تعمل هذا لو كنت تعمل حملة
0: وليت في اليد النقل زي ده ميساج كل ما تعمل محطة تغرس بجنبها شجرة في تعاون في شراكة مع وزارة الفلاحة تنجم
1: مثلاً
0: تمدها بالشجر وهي بحذا كل
1: محطة
0: تغرس بحذا
1: شجرة ولهنا لو كنت تبدأ المبادرات بالطريقة هذه مهم جدا ولحتى الشركات الأخرى مثلا أنا نتفكر ستيج متاع تونس وقت اللي حاولت من خلال حماية الطيور المهاجرة وقت اللي تجي وقت اللي عملت على كل معناتها الأعمدة أعمدة الإلكترية معناتها
0: الكهربائية
1: حاولت معناتها باش تكون باش كيجي الحيوان كي يجي الحاش قاسم وقت اللي يجي
0: يلقى العش يعشش
1: يلقى وين يعشش وذايا كي تمشي تلقاه محلاه في ثنيت بيجة وسجنين والكل تلقى الحاجة وهذا مهم جدا. أنا نتفكر شكون وقتها معايا يغزر يقول لي معناتها هاو ثم حلول معناتها نجمو احنا نكونوا حماية الطبيعة ماهيش صعيبة حماية الطبيعة مش صعيبة المهم اللي كونوا نكونوا متشاركين متعاونين وقادرين ونفهموا ايش معناتها تطبيق القانون.
0: نعم ونلقاو ديما الحلول اللي توفق بين حماية الطبيعة وبين تطبيق القانون.
1: نعم.
0: شكرا لك سيدة رضا لوحيش المختصة في الإعلام البيئي. تنجموا ترجعوا لفقرتنا تلقاوها على صفحة إذاعة تونس الثقافية. يلا اقعدوا معنا خلينا نسمع شوية تونسي. ايش قولك سيدة رضا الفنان شادلي الحاجي انا عاشقك.
1: أي
0: تحية للفنان جليل الحاج يلا اقعدوا معنا.

واحنا ولاد صغار في المكتب والدار ضحكتنا رنانة وخذتنا مشغلنا

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: في البدء كان الكتاب.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. في البدء كان الكتاب، الفقرة اللي باش ترافقنا خلال شبكة صيف خريف إذاعة تونس الثقافية. في البدء كان الكتاب، اليوم نقترح عليكم كتاب قبو الحفصية للكاتب محمد أمين بن هلال. الكتاب هذا هو صادر عن دار سيريس، قبو الحفصية، باكورة رواية للصحفي والكاتب محمد أمين بن هلال. في هذا الكتاب ولا هذه الرواية تمثل توثيق وحفظ للذاكرة عبر إنتاجات صحفية ومقالات منشورة، اللي ميل عدد من الصحفيين ومن أصحاب الأقلام الأدبية إلى توثيق بعض التجارب الخاصة والحكايات المروية في شكل قصص و روايات لا تخلو من سر تخيلي، وهو ما اختار الصحفي محمد أمين بن هلال للقيام به من خلال خوضه لتجربة الكتابة الروائية وإصداره لعمل لهذا الكتاب قبو الحفصية وهو باكورة أعمال. واختار للكاتب تصدير روايته بمقطع من قصيدة أغنية قديمة للشاعر بدر شاكر السيب، ترمز إلى أزمات الذات وغربة، ويعتبر فيها شعر أن الناس كأجساد ميكانيكية تتحرك بلا روح، كما يشير إلى القدر الحتمي اللي يسخر من البشر ومن سعيهم العبثي في الحياة. رواية هذية وردت في 9 فصول في إشارة إلى اكتمال نمو الجنين، وكأنها في 9 أشهر، بما يحمل ذلك من رمزية النمو المتدرج وتطور الأحداث والشخصيات. الرواية الواردة في 144 صفحة من الحجم المتوسط، غلاف يحمل صورة عيني امرأة تخفي بقية وجهها بقفاز ملاكمة أحمر اللون، بما يحمل هذا اللون من دلالات لها حضور في النص السردي. قبو الحفصية للصحفي والكاتب محمد أمين بن هلال في أولى إصداراته. قبو الحفصية من إصدار دار نشر سيريس. هذا ما نقترحه عليكم اليوم في ركن في البدء كان الكتاب. قدوا معنا لقنا متواصل، بعد شوية باش نمشيو مع بعضنا البنزرت مع السيد لطفي السفيقسي مدير مهرجان بنزرت، واللي معاه ناخذ فكرة على البرمجة الخاصة بهذه الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدول. يبقى معنا

0: الثقافة 24. نواصل لقنا معكم مستمعينا مع ثقافة 24، ونمشي معكم بنزرت تحديدا للحديث ولتقديم برمجة مهرجان بنزرت الدولي. بالنسبة لهذه الدورة 43، وسعداء أنه يكون حاضر معنا اليوم الأستاذ لطفي الأصفاقسي مدير مهرجان بنزرت 2026. صباح الخير، صباح النور أستاذ لطفي.
1: صباح الفل حنان ليك وكل مستمعي إذاعة ثقافية.
0: شكرا لك. بعد تنظيم الندوة الصحفية والإعلان رسميا على برمجة الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي، حبينا مع

0: في إذاعة ثقافية نعتبوها هذيك الأم الحنينة نتاع مهرجانات معناها، واللي هي تقريبا تحط على الواجهة التونسية المهرجانات، المهرجانات الكل وخاصة مهرجان بالزيت. احنا معناها عندنا غرام كبير باللي تعملوا فيه والمساعدة الكبيرة للتوضيح الرؤية نتاعنا في البرمجة.
1: شكرا ليك، وهذه أكيد واجبنا.
0: الرؤية كانت أنه يكون برنامج متوازن ثقافيا وماديا، وخاصة يستجيب للأذواق الكل وللفئات الكل من كامل تراب الجمهورية، لأنه نعرف أنه مهرجان بنزرت وبنزرت بالذات استقطب عديد من المواطنين وخاصة من الشمال والشمال الغربي. هذاك حاولنا باش يكون البرمجة تستجيب للأذواق هذه مع المحافظة على سمو الذوق العام.
1: نعم يعني. هذا هو النقطة اللي انت جبتني بها السؤال بالضبط أستاذ لطفي، أنه شنو المعايير هنا تحديدا؟ هل هناك معايير محددة اعتمدت عليها لاختيار العروض والفنانين؟
0: أكيد هو فما حاجتين. حاجة الأولانية أنه الناس تقدم ملفات، وتعرف حلينا الباب الترشح للدواء 43 في شهر جانفي 2026. كل المتعهدين والفنانين ومديري الإنتاج ومديري الأعمال يقدموا ملفات في الفترة هذه، وخاصة قلت مديري الأعمال والمنجين، لأنه توضيح للرأي العام أنه هيئات المهرجان وجمعيات المهرجان هي عندها ما عندهاش تعاملات مباشرة مع الفنانين، هي معاملتها مع المتعهدين مع مدير ومنجين. الملفات هذوكم بعد كيف عنا الاستشارة اللي نعملوها على مستوى صفحة رسمية للجمعية، وكيف عنا المكتب نتاع الشركة اللي هي بالكوميونيكاسيون بالتسويق للمهرجان. بعد ما نلموا المعطيات هذه كل مع نقولوا لها احنا السكريت نتاع البرمجة، نحطوا تواريخ يعني ما يكونش عندنا كل ليلة سهرة، نعملوا سهرة نهار بنهار. اثنين تكون فيها كل الأنماط، يعني الطربي الشعبي الراب المسرح والأطفال، وافتتاح واختتام. هذه هي الفلسفة العامة، وعندنا تواريخ مهمة 25 جويلية 13 أوت. حاجة أخرى عندنا ساعات أحداث خاصة تصير يلزمنا نقراو لها حسابها في البرمجة، يعني مثلا مثلا كوب دي مونت كأس العالم، واللي يدخل كأس العالم في المهرجان. وعندنا دور النهائي لكأس العالم نهار 19 جويلية، معقول نعملوا سهرة؟ وإلا عندنا النصف النهائي 16 جويلية ولا 15 جويلية قبل أكثر 15 جويلية، معناه يلزمنا نحاولوا باش نبعدوا على التواريخ هذا.
1: نعم.
0: باش جمهورنا يكون حاضر في المهرجان.
1: واضح، يعني خذيته بعين الاعتبار حتى المواعيد اللي تكون استثنائية، ما أنها باش ما تتقطعش مع سهرات المهرجان.
0: وأكثر من هذا حتى مهرجان الدولي، مهرجان كارتاج الدولي احنا كانت الافتتاح نهار 16 والاختتام نهار 20، اكتشفنا انه كارتاج عنده نفس التاريخ حفاظا على اول حاجة مهرجان بنزرت في الحضور والتغطية الإعلامية ولتسهيل المهمة للسلطة الرابعة. للإعلاميين مش يجبوا يغطيوا زوز أحداث مهرجان كارتاج. غيرنا التاريخ، غديناه نهار 17 في بلاد نهار 16، والاختتام غديناه نهار 19 في بلاد نهار 20.
1: نعم، هذه يعني بعد تنسيق بيناتكم بين هيئات المهرجان بنزرت، وإلا أنتم أخذيتوا المبادرة؟
0: احنا أخذنا المبادرة، سمعنا بالمعلومة قلنا لأنه احنا عندنا الاختتام، فنان الاختتام هو الافتتاح نتاع كارتاج.
1: اي
0: معناها يبدأ عندنا المعلومة وقتاش الافتتاح، بما أنه وقت نبداو نتفاوضوا مع الفنان نعرف وقت وين باش يغني. أنا بعض الفنانين موجودين تونسيين خاصة موجودين في كارتاج وموجودين في بنزرت، نعرفوا التواريخ.
1: واضح،
0: هذا هو معنى الفلسفة العامة.
1: واضح. قبل ما ناخذ معاك تفاصيلها والأسماء اللي باش تكون حاضرة،

0: حبينا وحبيت نسألك سؤال اليوم برشا توينسا يسألوا فيه واللي أثار جدل على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الإعلان اللي سبق حتى الإعلان على البرمجة على غياب العروض الدولية وعلى معناتها اليوم فما ضبابية في كيفية التعامل مع المسألة هذه. وزارة الشؤون الثقافية تقول أنا ما زلت تتفاوض مع البنك المركزي بهذا الخصوص. أنتم سبق البرمجة متاعكم اللي فيها عدد من الأسماء العربية، كيفاش تعاملتوا مع المسألة هذه وكيفاش قاعدين تتعاملوا فعليا يعني مع المسألة اللي لأنه فما تعاملات قانونية ومالية؟
1: أكيد أول جدل اللي صار على أساس أنه غياب المعلومة كانت في الأول.
0: نعم.
1: غياب المعلومة أنه احنا قدمنا بملفات العروض الأجنبية على 3 جوان وفي العادة نهاية العادة أنه بعد أسبوع على أقصى تقدير يقع إجابة للمتعهدين أنه تعرف حتى التنميجين ما مش حقنا نمضي معهم مباشرة احنا كجمعية مع الجانب الأخرى عندها الحق تمضي مباشرة، لكن احنا مع المتعهدين هما يصبوا الملفات في اللجنة الوطنية. اللجنة الوطنية اللي توضيح لها العام ما فيش وزارة الثقافة فقط، فيها كل الأطراف، فيها البنك المركزي، فيها وزارة الداخلية، فيها وزارة المالية، معناها الأطراف الكل. الإجابة بتاعت برشا، وخاصة أنه احنا كنا مبرمجين 27 جوان للندوة الصحفية.
0: نعم.
1: علمونا المتعهدين قالوا راهو ما سميش موافقة. علاش السبب؟ راهو الميزانية المخصصة أو الكوتا المخصصة من طرف البنك المركزي للجمعيات الثقافية، لأنه فما زوز اختصاص ويقولوا أنه فما مجلس وزاري مضيق صار عام 2005 وحدد السقف بالنسبة للجمعيات 2 مليون دينار.
0: نعم.
1: يقولوا زوز مليون دينار مجلس وزاري 2005 أنا كان وقتها يمثلوا تقريبا زوز ولا زوز ونص مليون دولار.
0: نعم أعتقد أن وقتها الدينار هو 1.1 أورو هك
1: بالضبط.
0: نعم.
1: معناها وحاجة أخرى ما وقعش ما نعرفوش المعلومة يمكن تقصير منا ولا سهو من الأطراف اللي قايمين على الملف هذايا، لكن فجأنا بعد إمضاء عقود وتسجيلهم في وزارة المالية، لأنه يعني قبل تقديم المطالب فما إجراءات تتقال هي العقود وإمضاءها ويقع تسجيلها في وزارة المالية معناها وفما مصاريف كبيرة يقع تبدأ ما عندكش المعلومة. وقتها يصير معاش كلمة يقولوا بانيك، معناها تصير بانيك معاش بالعربي، أنا الناس كل دخل بعضها. لكن هنقول أنه صراحة هذا اعتزوا به أنه سيد وليد بن زايد تابع الموضوع مع وزارة الثقافة مع البنك المركزي.
0: نعم.
1: وقبل ما نعقدوا الندوة الصحفية هذه التطمينات الكاملة أنه البنك المركزي وزارة الثقافة بتسعى بكل الطرق أنه الجمعية القانونية أنه الجمعية وخاصة جمعية مهرجان بن زايد الدولي اللي عندها مكانة خاصة عند الأطراف الكل، بما أنه المهرجان قاعد يقدم مليح وقاعد يحقق فيه نجاحات محترمة جدا، أنه تقع المراجعة القرار هذا اللي مازال وقتها ما صدرش لا قرار إيجابي ولا قرار سلبي، لكن الكل في مستوى الحديث. وعندنا وتصل بنا وقت السيد وين بن زايد وقال اخدموا وراو اخدموا على رواحكم ورانا باش نلقاو الحلول اللازمة لإنجاح الدورة 43. وكل المهرجانات والقرار مش خاص بن زايد ولا استهداف بن زايد لا، لكن معناها الأطراف الكل باش يكون مهرجاناتنا داخل الجمهورية، وهذا مهم جدا داخل الجمهورية في مستوى تطلعات جماهير.
0: نعم واضح هنا المسألة هذه نتمنى أنه معناتها نكونوا حتى الناس اللي ما سمعتش ولا ما خذتش فكرة على المسألة يكون واضح بالنسبة لها الأمر. يلا هيت خلينا ناخذوا معاك المواعيد، مواعيد البرمجة بالنسبة لهذه السنة من 17 جويلية إلى حدود 19 أوت.
1: 17 جويلية باش يكون الافتتاح مع آية دغنوش بقيادة الموسيقار محمد الأسود هاي الفرقة. باش يكون افتتاح خاص بالشمال والشمال الغربي من بنزرت للكاف مرورا باجة وجندوبة وسليانة. أنا أغلب الأغاني الطربية نتاع المناطق هذيا وفما أخبار شي خدمة قاعدة تصير في المستوى هذايا وإن شاء الله باش يكون افتتاح في مستوى مهرجان بنزرت.
0: نعم يعني الاختيارات الغنائية اللي باش تقدمهم أي دغنون باش يكونوا في هالخصوصية هذه خصوصية الشمال الغربي
1: بالذات.
0: نعم
1: يعني معناها خاصة بنزرت والكيف واللي فيهم مخزون كبير برشا معناها من الطرب التونسي.
0: نعم
1: باش يكون 90% تونسية معناها.
0: نهار
1: 18 باش يكون فما سيك باباغوني. سيك هذا هو سيك تونسي معناها وعملنا تجربة عملناها في النسخة الأولى عملنا تجربة ونشهد ولقات استحسان للأطفال بصفة كبيرة وديما احنا في مهرجان بالبدولي السهرة الثانية بعد الافتتاح تكون للأطفال وفي المسرح وإن شاء الله تنزل كثير في محضرين حاجة حلوة برشا.
0: نعم
1: بعد عنا صبر وثلاثين نهار 21 جويلية في بابا نويل في تونس اللي هو منشور مسرح وهي ملوزمو المسرحية الوحيدة اللي موجودة نظرا لفقدان العديد من الانتاجات بصراحة معنا حبينا أكثر لكن فكينا الانتاج بتاع صابر إن شاء الله بش يكون نهار 21 نهار 22 الزردة لنجلة التونسية معناها تونسي بالداخل والجو التونسي مع نجلة التونسية نهار 24 بنزرت تغني هذه النمط الجديد
0: بتاع نعم.
1: الفرقة والجمهور هو اللي يغني نهار 26 تبدأ العروض الدولية وتبدأ من الجزائر الشقيقة الشاب مامي اللي هو معناها فنان عربي عالمي
0: نعم.
1: أكثر منه حاجة أخرى نهار 28 تبدأ التجربة الجديدة اللي إن شاء الله نتمنى أنها تنجح هي ثنائيات وائل جسار ورؤوف ماهر.
0: هذا من اقتراحكم الثنائيات من اقتراح المهرجان.
1: هو بتعاون بين المنتج والمهرجان. الفكرة جات علاش ما نعملوش نجاحات تاع السنة الفارطة مع بعض يعني عملاول وائل جسار 48 ساعة قبل نعرض شبابيك مغلقة رؤوف ماهر سنتين ولا بعضهم في بنزرت شبابيك مغلقة مش ناخذ فنان باش يدز مع فنان آخر وإلا فنان صغير باش سنين صف أول وائل جسار ورؤوف مع بعضها وبيسعر تذكرة عادي جدا 40 دينار في المدارج 40 دينار لزوج فنانين نهار الخميس 30 إيهاب توفيق إيمان الشريف
0: ثنائية أخرى
1: كيف كيف زوز فنانين صف أول وبسعر التذكرة وهذا مهم برشا بسعر التذكرة 25 دينار في المدارج في زوز فنانين وزوز فنانين كبار
0: نعم هذه 25 دينار لي المدارج في كل السهرات وإلا فما سهرات دون سهرات أخرى
1: سهرة 40 دينار مثلا في الجسارة في إيهاب توفيق وإيمان الشريف 25
0: واضح
1: وليد صالح فن الشعبي وليد أول مرة في بنزرت هذا مهم أنه يكون خاصة في داخل ولاية بنزرت فنان محبوب برشا خاصة في مزة بوريبة وباطر وسجنان وسجبل معناه ناس تحبوا برشا وتذكر مثلا بعشرين دينار في المدرج الثنائي الثالث مرتضى الفتيتي والشاني كيف كيف نعرفوا صار جدل السنة الفارطة زوز هذوما الكومبلي اللي صار في بنزرت
0: كانوا من الأعمال الناجحة من السهرات الناجحة في مختلف جهات الجمهورية كانوا حاضرين
1: وتذكرة كيف في بستين دينار نهار أربع أوت رامي عياش 30 دينار الستة أوت الزيارة والعرض رقم 17 كيف كيف 25 دينار نهار 9 أوت بوتشارد 40 دينار نهار 11 أوت أمينة سخت واللي نجاح نتاع السهله نتاع السنه الفايته خلاتنا انا نكون مبنيين انه تكون موجوده معنا امينه نهار كدش اوت بالتذكره 25 دينار. نهار عيد المرأة 13 اوت وصوت حنين وصوت نساء اغلب نساء تونس والعالم العربي يحبوه ادم. وهي الحفله الوحيده اللي السعر نتاعها مرتفع 90 دينار واللي هو تقريبا في المهرجانات الدوليه التونسيه الكبيره كل هو السعر العادي في اغلب الحفلات هناك. لكن احنا مش ماشيين به في بنزايد 90 دينار
0: ادم اللي تقريبا فما سولد اوت في بالنسبه للكراسي اي
1: رغم اللي راهو كي نحكيو احنا توا واصلين تقريبا 1500 تذكره ولا 1800 تذكره واحنا مازلنا ما عرضناهمش في الشبابيك ونحكيو على شهر ونص قبل. وبصراحة معناها احنا نحكيو على مسرح 8000 متفرج
0: نعم
1: انا السولد اوت نتاعو صعيبه
0: لطفي بوشنا معناتها ما احنا ريت بعض التخوفات في المساجات على الاعلان انه سولد اوت في الكراسي نقول لهم لا راهو ادم مازالت التذاكر مازالت موجوده
1: اكيد لان متوفر 1000 مكان.
0: نعم
1: انا فكره اخت حنان فما مهرجانات ب 1000 مكان احنا الكراسي ب 1000 وفما امتياز في بنزرت انه كل الكراسي مثبته معناها عندنا كراسي مثبت ما عندناش كراسي تتنقل ولا نشدوهم بالتل ولا فوق بعض
0: مش كراسي بيض محطوطين
1: لا لا لا مستوى اخر وصور معناها ونعتزوا بهذا نعتزوا بانه المسرح نتاعنا من اكبر اذا كان مش اكبر مسرح في تونس هاي 15 لطفي بوشناق ولطفي بوشناق ديما السهرات نقولوا احنا ديما السهرات ثلاث ساعات لطفي بوشناق بدوم السهره نتاعو ديما بين ساعتين ونص ثلاث سوايع وعملوا سولد اوت وتعملوا سولد اوت في بنزرت ولطفي معناها عنده حبه كبيره برشا في بنزرت في كان الجمهوريه التذكره ب 25 دينار. الراب نهار 17 اوت مع كازو يكي 40 دينار والاختتام هو افتتاح كريتاج صابر الباهي يعود بعد اربع سنوات لبنزرت اختتام مهرجان بنزرت الدولي ب 40 دينار وكمية التذاكر من 5 دينارات في الصيف العاشرة في الافتتاح حتى أقصى حاجة هي أدنى 90 دينار هو السعر الوحيد اللي يفوت 50 دينار في المدارج.
0: نعم أغلبية العروض هي 25 تقريبا فما 40 فما 60 يعني في المتناول نوعا ما خليني نقول بالنسبة للتذاكر. راهنت على النجاحات أستاذ لطفي صفاقسي خليني معناتها بكل سرعة لأنه تقريبا انتهى الوقت راهنت على النجاحات السابقة للأسماء اللي برمجتوها
1: أكيد احنا وين فنان يعمل شبابيك مغلقة السنة اللي بعدها أكيد
0: يكون موجود.
1: والتونسي اليوم أنا موجود حتى في السهرات العربية ثلاثة فنانين توانسة في ثلاث سهرات عربية أنا هذا مهم 73% ولا 74% من البرمجة هي تونسية فنانين توانسة من صف أول وفنانين عرب من صف الأول.
0: نعم كل التوفيق لهذه الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي أكيد باش نتابعوا السهرات وخاصة التجارب الجديدة في الثنائيات بين الشرقي وبين التونسي ونجاح الجماهيري. شكرا لك مرة أخرى نكون عطينا فكرة المستمعين على البرمجة الخاصة لمهرجان بنزرت الدولي بالنسبة لهذه السنة. شكرا لك مرة أخرى شكرا لحضورك معنا وإن شاء الله نهارك زين وتحية من خلالك للناس الكل اللي يسمعوا فينا في بنزرت وين ما كان يوصل صوتنا صوت إذاعة تونس الثقافية. نعود نذكروا اللي من مهرجان بنزرت ينطلق يوم 17 جويلية ويتواصل إلى حدود 19 جويلية 19 أوت 2026 بمسرح الهواء الطلق ببنزرت. شكرا لكم مستمعينا كنكون وصلنا لختام لقانا لليوم من أغاني الحياة. شكرا محمد أمين أبو مكري مريم مناع عبد اللطيف حاج علي حنان الفرجيني كانت معاكم من أمام الميكروفون. بقوا معنا متابعة طيبة لبقية برامجنا إلى اللقاء.
2: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي. مع كريم الطرابلسي.
3: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، حصة نحاول من خلالها تحقيق ذلك الالتقاء بين أسئلة الناجحين في امتحان البكالوريا وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. حلقة اليوم نطرح فيها السؤال التالي: ما هي الشروط المناسبة لتصفح الدليل التوجيه الجامعي واكتشاف عناصره الأساسية والأكاديمية الضرورية؟ يجيبنا عن هذا السؤال الأستاذة حنان المناعي الصيد، وهي مستشارة عامة خبيرة في الحياة المدرسية.
4: ناجح جديد في البكالوريا ومترشح لمناظرة التوجيه الجامعي، المعلومات هذه تهمك. جميع العمليات المتعلقة بمناظرة التوجيه الجامعي تتم حصرياً على الموقع الرسمي والوحيد للتوجيه الجامعي www.orientation.al. دليل التوجيه الجامعي متاح حالياً على موقع التوجيه الجامعي، ويمكنك تحميله في نسخته الرقمية. يحتوي دليل التوجيه الجامعي على أهم المعلومات المتعلقة بمقاييس بآليات المناظرة وبآجالها، وعلى عروض التكوين الجامعي والمؤسسات الجامعية التي تؤمن مختلف الاختصاصات. نصيحتي ليك: اطلع جيداً وبتمعن على دليل التوجيه الجامعي، وإذا ما فهمتش حاجة تواصل مع المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
2: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة من برنامجنا عن دور العقائد والمعتقدات الهندية في تشكل الحركة الصوفية الإسلامية، وهو رأي يقول به بعض الدارسين من المستشرقين بالخصوص، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى إثباته بصفة قطعية. كما تحدثنا أيضا عن ولوج الطرق الصوفية الإسلامية إلى الهند وازدهارها في هذه البلاد التي عرفت على مر التاريخ باسم متحف المذاهب، لفرط ما ظهر فيها من الأديان والعقائد والفلسفات والأفكار الدينية المتعددة. ثم نبعت فيها فروع من الطرق الصوفية هندية الأصل، اتخذت شكل طرق مستقلة بذاتها، برز فيها الكثير من الأئمة والمشائخ المجتهدين، أشرنا إلى بعضهم ممن خلد التاريخ شيئا من مآثرهم. وبداية من هذه الحصة سننهي تجولنا في تراث الموسيقى العقائدية المعتمدة في البلاد الهندية، وسوف نعود أدراجنا إلى منطقتنا المغاربية وإلى بلادنا التونسية للنظر في بعض موروثاتنا الموسيقية المعتمدة في مجال العقيدة الصوفية، وذلك في إطار الطريقة العريقة المسماة بالسلامية. ولا تفوتنا الإشارة في البداية إلى أن الطرق الصوفية الإسلامية هي عبارة عن تنظيمات في شكل مؤسسات متعددة الوظائف، قد تناسلت عن بعضها عبر التاريخ، وذلك حسب المرجعيات الصوفية التي يرتبط بها شيوخها المؤسسين أو الشيوخ الذين تنسب لهم هذه الطرق. فالطريقة السلمية التي سنتناولها بالدراسة في هذه السلسلة من الحلقات تنسب للشيخ عبد السلام ابن سليم، وقد تمت تسميتها على اسمه، وتعود أصول السلمية إلى الطريقة المسماة بالعروسية نسبة إلى الشيخ أحمد ابن عروس المتوفى سنة 1463، باعتبار أن الشيوخ الذين أخذ عنهم عبد السلام ابن سليم ينتمون إلى الطريقة العروسية عبر سلسلة من الأخذ تعود في نهايتها إلى الشيخ أحمد ابن عروس. والشيخ ابن عروس بدوره ينسب إلى الطريقة الشاذولية باعتبار أنه أخذ عن شيوخ منتمين إلى الشاذولية عبر سلسلة من المشائخ الشاذوليين الذين يعودون في سلسلة سندهم الصوفي إلى الشيخ أبي الحسن الشاذولي، وهلم جرا إلى أن نصل إلى أم الطرق الإسلامية، وهي الطريقة القادرية المشرقية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي. وجميع هذه الطرق تنتهي سلسلة سندها في نهاية الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يعتبر مصدر الأخذ والإلهام بالنسبة لمختلف الشيوخ وأصحاب الطرق بمختلف أنواعها. قبل مواصلة الحديث عن الطريقة السلمية وأصولها الصوفية، نبقى مستمعين الأكارم مع هذا المدح النبوي: اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم.

لقد أعلننا منذ حين أعزائنا المستمعين أننا سوف نخصص سلسلة من حلقات برنامجنا مقامات التجلي للحديث عن الطريقة الصوفية المسماة بالسلمية من عدة جوانب، وخاصة من حيث أذكارها وأناشيدها واستعمالاتها الموسيقية المتنوعة، وهي الطريقة المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم والعائدة أصولها إلى الطريقة العروسية نسبة إلى الشيخ أحمد ابن عروس، باعتبار أن الشيوخ الذين أخذ عنهم عبد السلام ابن سليم ينتمون إلى الطريقة العروسية عبر سلسلة من الأخذ تعود في نهايتها إلى الشيخ أحمد ابن عروس. وعلى هذا الأساس، وقبل أن نتناول تفاصيل نشأة الطريقة السلمية، يجدر بنا التعرف على الطريقة التي انبثقت عنها، وهي العروسية ومؤسسها أحمد ابن عروس. إذن هو أبو العباس أحمد ابن عبد الله ابن أبي بكر الهواري، المعروف بابن عروس والمكنى بأبي السرائر. ولد في قرية المزاتين إحدى قرى الوطن القبلي الواقعة قرب بوفيشة ونفيذة في الناحية الجنوبية الغربية لمنطقة الدخلة، وذلك في سنة 78 و700 للهجرة، 76 و300 للميلاد، وتوفي بتونس سنة 68 و800 للهجرة، 63 و400 للميلاد. كانت أمه تدعى سالمة من مدينة مصراتة. مات زوجها عن 3 أبناء، أكبرهم أبو بكر ثم عبد المغيث، وأصغرهم أحمد وهو سيدي بن عروس. تزوجت أمه بعد ذلك وحملته معها دون إخوته لصغر سنه، ومن هنا التصق به لقب ابن عروس، لأن أمه حملته معها عندما دخلت عروسا إلى منزل زوجها. وهناك رأي آخر يذهب إلى أن لقب عروس يعود إلى أحد أجداده الذي كان من أكابر الصالحين، على حد ما أورده عمر ابن علي الراشدي صاحب كتاب ابتسام الغروس المخصص لمناقب الشيخ ابن عروس. كان أحمد ابن عروس في حداثة سنه لا يألف أرباب الدنيا ولا يدانيهم ولا يخالطهم في شيء من أحوالهم، وأحب الناس إليه أهل الخمول والفقراء والمساكين، فتجده إذا قدم عليه أحدهم يتلقاه بالقبول ويباشره ويمازحه ويسعى إلى خدمته بنفسه، وإذا رأى أحدا من المسافرين القادمين إلى بلده أو المارين بها حمل على ظهره جرة ماء ليتلقاهم بالسقاية، وكان أهل قريته يتوسمون فيه الخير مذ كان صغيرا وينادونه فيما بينهم بالمرابط. قبل أن نواصل مع شيخ الطريقة العروسية، نبقى مع هذا الإنشاد العروسي، وسوف نلاحظ في هذا المثال بعض السمات الموسيقية الخاصة بالمناطق الجنوبية الشرقية وتحديدا القطر الليبي، إذ أن هذا الموروث الثقافي التابع للطريقة العروسية ومن ورائها السلمية أيضا هو إرث مشترك بين تونس وليبيا، بل إن منشأ السلمية يعود بالأساس بعد التراث العروسي إلى الأعراض الطرابلسية، وسوف نعود لتناول هذه المسائل تباعا. إذا نبقى الآن مستمعين مع هذا الإنشاد العروسي السلامي الليبي. يا رب يا خلاق جود عليا، نزور النبي ونمحى جميع السيئات.

كنا في الاستماع إلى مثال من الإنشاد العروسي نسبة إلى الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس، ويحكى حول هذا الشيخ أنه فر عن أهله صبيا ورحل عن قريته المزاتين بالوطن القبلي ودخل تونس وآوى زاوية بلوح القراءة، ثم انتقل منها إلى الزاوية التي بالسواري، وكان شيخها عبد الرحمن ابن البنا، وكان دائما التردد على مقام الشيخ محرز ابن خلف. اشتغل في نجارة الخشب بدار العود وبالزبوجيين خارج باب السويقة، وذهب إليه بعض أقاربه لإرجاعه فامتنع، وانتقل من تونس إلى باجة ثم إلى ميلا قرب قسنطينة الجزائرية وجلس فيها لتأديب الصبيان، وانتقل بعد ذلك إلى تلمسان واستقر مدة بمقام الشيخ أبي مدين شعيب، ثم سافر إلى بلاد المغرب ودخل مدينة فاس وزار مدينة مراكش وسبتة، ثم رجع إلى تونس على طريق عنابة، وكان يحمل معه دائما سرارا ضخمة حتى عرف بأبي السرائر، وإن كان البعض ينطقها خطأ السرائر نسبة إلى السريرة. إنشاد عروسي للشيخ حميد عجاج، ثم نعود. يا بو السراير.

نواصل مستمعينا مع أذكار العروسية، وهي الطريقة الصوفية المنسوبة إلى الشيخ أبي العباس أحمد ابن عروس المتوفى سنة 1463. ويعد الشيخ عبد السلام الأسمر صاحب الطريقة السلمية المتوفى سنة 1573 أهم مجددي العروسية، حتى أن طريقته تسمى كذلك بالعروسية الأسمرية. ينتشر أتباع العروسية في شمال إفريقيا بشكل خاص، ويتصل سندها بالطريقة الشاذولية، لذا فإنه يطلق عليها أيضا الطريقة العروسية الشاذولية. لما استقر الشيخ بن عروس بمدينة تونس لازم الصلاة بجامع زيتونة، وكان يسكن بالفندق الذي حوله أبو عبد الله المنتصر الحفصي وجعله زاوية خاصة للشيخ، وذلك في سنة 1434. فسكنها ابن عروس وقضى فيها قرابة 30 سنة، وقد كثر إقبال النسوة على زيارة زاويته هذه حتى تفاقم الأمر، فأمر قاضي القضاة بتونس بغلقها مدة. وقد كانت لهذه الزاوية ولشيخها مكانة عند الأمراء الحفصيين، فقد لازمها أبو محمد الحسن ابن الأمير إسماعيل ابن أبي العباس أحمد. من أذكار الطريقة العروسية الأسمرية نستمع إلى هذا البحر بصوت محمد سريح. أنا الأسمر سري ذايع، أنا سقاني بول أسرار.

يعود الفضل أعزائنا المستمعين في حفظ تاريخ حياة شيخ الطريقة العروسية بدرجة أولى إلى تلميذه الشيخ عمر الراشدي الجزائري الذي خصه بكتاب ذكر فيه سيرته ومناقبه أسماه ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد ابن عروس. وقد تحدث المؤرخ لطفي عيسى عن هذا الأثر الهام ووصف مضمونه بالعرض الشامل الذي نقل الراشد ضمنه روايات كبار أصحاب الشيخ بن عروس وأهم أتباع طريقته على غرار إمام زاويته محمد شوشو وبوابها الحاج أبي الحسن النفاتي وغيرهما من أصحاب الشيخ وأقاربه. قسم الراشد أثره إلى ثلاثة أبواب ترجمة في أولها للشيخ متعرضا لبدايته وجميع الأحوال الدالة على صلاحه، واعتنى في الباب الثاني بما ميز طريقته الصوفية من تعمد للجذب وممارسات غريبة ألح المؤلف على ضرورة التصديق بها وردها إلى قواعد التسنن والإعراض عن التقول على الشيخ أو التشنيع بتصرفاته. وعول المؤلف في إتمام تلك المهمة على عدد من المواعظ والحكايات المأثورة عن مالك ابن أنس والشافعي وأحمد ابن حنبل وإبراهيم ابن الأدهم وأبي القاسم الجنيد والقشيري وأبي العباس السبتي والششتري والشاذلي وغيرهم. أما الباب الثالث والأخير من هذا الأثر فقد خصصه الراشدي لاستعراض 200 حكاية تتصل بكرامات الولي، وهي كرامات شددت كما هو معلوم على النجدة وتأمين السابلة من غوائل الطريق، فضلا عن تنبؤاته أو فراساته الصادقة. ومما أورده عمر الراشدي في هذا الصدد ناسبا إياه إلى شيخ الطريقة العروسية قوله: جلت في السر الأعظم فوجدت عقيدتي ثابتة في الرسول الأكرم، وقد من الله علينا بنبينا فجعلناه واسطة السلوك لربنا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.

0: نواصل مستمعينا مع الطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد ابن عروس الهواري الذي حاول محبر مناقبه عمر الراشدي التأكيد على انتسابه إلى خط التصوف الشاذلي على الرغم من توجهاته السلوكية القلقة التي طبعت سيرته كإسقاط التكاليف الشرعية وممازحة النساء. وقد رد الراشدي جميع هذه التصرفات إلى ارتباط شيخه بخط التصوف الملامي أو الملامات، وهو خط يظهر أصحابه المساوئ ويخفون المحاسن، ولا يبالي الواحد منهم بكونه بين الخلق زنديق إذا كان عند الله صديق. والواقع أن تيار التصوف الشاذلي قد لعب في كامل المجال المغاربي دور صمام الأمان وتوفق في التسوية بين جميع التجارب الصوفية ونجح في دفع أصحابها إلى اتخاذ شروط التسنن المالكي معياراً لجميع تصرفاتهم وشطحاتهم. من أذكار العروسية الأسمرية هذا الإنشاد الذي جاء في شكل حكم ومواعظ: أنا النفس والشيطان منهم حاير، محراثهم في الأرض ديما غاير.
1: منهم حاير أنا النفس.

على النفس نبكي ملوى شغلني في قبره ينادي ساكن وما يروح مدفون تحت اللحادي يا رخوص يبقى ملوح لو كان سلطان عادي وتبقى صغارات جواح ما بينها

جئت من غمة القبر والعبد فارق أحبابا، نوصيك عليك بالصبر تبع طريق السيادة، واحجب عيونك عن النظر في لاويات الأعصاب، والسر أكمام في الصدر والحق يحمي جنابه، ولا تادي الجار بالغدر ولا تنال منا الخيانة.

تارك الصلاة كلب ملعون سبوه من دون جيلة وبالسين بالك تنادوه إذا كان فيكم وسيلة وفي دين الإسلام عذوه بالكفر فارق رحيلة وإذا جال الجمع سبوه مطرود ما لا

ولا تأخذوا من بناته، وإذا جاء للجمع سبوه، لا خير لا في حياته، وإذا رجع ليس أتعبوه إذا كان حافظ صلاته، وبسر الخير بشروه في القبر يهنى.

لا يذوق كأس المرارة، جهنم الحمراء تناديه وعليها يرمي شرارة، وعليها يصلي صلاة على سطح محمي بنارة. حافظ صلاتك ولا تتبع شهواتك، مذكور في بعض الآيات والنار تاكل عظامه. عبد السلام قال كلمات صدق الله في مقاله.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها لتتبع جذور الطريقة السلمية، وهي الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس الهواري، أحد أبرز متصوفة العهد الحفصي، والذي عاش في تونس فيما بين القرنين 14 و15، وكان من أبرز أعلام المدرسة الصوفية الشاذلية. سوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات سونيا هدياوي على الأجهزة التقنية، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
7: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
6: راديو كولتورال نقطة بي ان.
7: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
6: بمحطاتها المركزية والجهوية،
7: أخبار،
6: متابعات،
7: مواكبات،
6: تسجيلات ومعلومات.
7: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نلتقيكم في المشهد الثقافي اليوم الجمعة. لقنا ينطلق الآن، يتواصل معكم إلى منتصف النهار. معكم في الجانب التقني محمد أمين البوبكري، مريم مناع ومنى الدريدي، رافقوكم إذن إلى حدود منتصف النهار. سيكون لقاءنا في المشهد بين الفن التشكيلي، بين الفعل المسرحي، بين المبادرات الخاصة في مجال الثقافة، وأيضا سنتحدث عن المعمار، عن المدينة وشواهدها، أي صورة يقدمها المشهد اليوم انطلاقا من المدينة العتيقة تحديدا. سيكون حديثنا إذن في الجزء الثاني من المشهد الثقافي. فأهلا بكم لنبدأ أول أنغامنا مع فريد الأطرش.

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

0: حبيبي
1: وحشته أفراحه من شوقه إليه ومساه وصباحه بيسألنا ليه وحشته أفراحه من شوقه إليه ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه

في بحر هواك الموج عالي ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي اليوم مع أول ضيوفنا الحاضرين معنا في الاستوديو، وسيكون حديثنا عن المشهد في الفن التشكيلي من خلال تجربة متميزة وتترك أثر وبصمة أيضا لها أبعاد مختلفة أيضا ضمن التجارب الموجودة اليوم في الفن التشكيلي. حاضر معنا سي صالح بن عمر، مرحبا بك. صباح النور.
1: مع تحياتي
2: للإذاعة التونسية،
0: مرحبا،
2: والبرنامج الثقافي لإذاعة شباب،
0: الإذاعة الثقافية
2: الإذاعة الثقافية
0: أي
2: الإذاعة الثقافية اللي تبارك الله عليهم وما يوصلوا شوية ثقافة، شوية برشا ثقافة للمستمع، وما ننساش المستمعين اللي نحييهم وجل رجال الفن وخاصة الفنون التشكيلية،
0: خاصة الفنون
2: بني عمي.
0: المشهد اليوم، خلينا نبدأ بالسؤال، لأننا في المشهد هو يهتم المشهد الثقافي على مختلف طبعا اهتماماته ومشاربه وأبواب المتاحة للثقافة. الفن التشكيلي اليوم في تونس، اليوم نبدأ حتى هذا اليوم الجمعة، سي صالح بن عمر كيفاش يخزر له، كيف تشوف فيه المشهد اليوم قبل ما نوصلوا للمعرض اللي باش نحكيوا عليه احنا ساعة؟
2: الفن التشكيلي في تونس كما نشوفوا انا اللي تبارك الله عليهم، عنا الكثير من الفنانين واعمالهم أعمالهم جيدة، وربما عندهم قيمة فنية في العالم العربي وربما في الغرب زادا. باش ما نطولش نقول كل مرة يسافر فنان تونسي في سيمبوزيوم الحاجة يبدع في البلدان العربية ولا حتى في الغرب. عندنا فنانين تبارك الله عليهم، تقعد البلاد، الفن جاي من اهتمامات أخرى اللي ربما الدولة يزمها تتلها أكثر، على خاطر ما يقعد في الواد كان حجره، وإذا كان مش تقعد حاجة كما قاعدة تقبل للرومان ولا الفينيقيين ولا العرب ولا حاجة، هو الفن كل شيء يجم يوفى كان الفن، والفن والمعمار اللي هما مرتبطين ببعضهم. نقول تبارك الله على التوانسة اللي نجموا التوانسة احنا ولا اللي قبلنا من الرومان، حتى خلينا بصمة هائلة في تاريخ الإنسانية. نجم نتكلم على الفسيفساء، نجم نتكلم على الزخرفة، نجم نتكلم على السيراميك، نجم نتكلم على برشا حوايج، وإن شاء الله الفنانين يتمداو في هالمنوال هذايا باش يعطيو قيمة للثقافة التونسية والفن التونسي.
0: الفن التشكيلي بشكل خاص،
2: الفن التشكيلي بشكل خاص، كنت نقول اللي عندنا فنانين تبارك الله عليهم ومبدعين. صحيح ما فماش، مش الكل، فما شكون مازال قاعد يلوج وربما يلقى روحه في الساحة هذه. الدعم نتاع الدولة عاون برشا فنانين باش يتألقوا. الدولة هذا كاشتجم تعطي، والفنانين أعطاو أكثر. أنا المعرض هذايا جلو ممول من مشروع الدعم للأدب والفن.
0: جميل، نجيو إذن إلى المعادلات، إكواسيون نون ريزولو، يعني ترجمتها حرفيا مش تعديو للترجمات اللي سمعتها مختلفة، أي يعني أي كل واحد شنو سميها، مش واضحة، غير قابلة أيضا للحل، معناها بشكل متعمد ما نعرفوش شنو مادام فما معادلات شنو المطلوب.
2: ليكواسيون نون ريزولو جات في افكاري انا اللي الفن ما عندوش حدود والتوى ما قنالو صبغه اللي تجم تتطور ولا تجم تقف هنا. اللي الفن عنده الكثير من التعبير والكثير من المفهومات اللي ماهوش اني باروزولوي، ما تنجمش تلقى زوز من الناس يحكيوا لك على الفن في اطار واحد. كل واحد عنده المثقف يحكي لك على الفن، واللي ناقص شويه ثقافه ولا حاجه يجم يقول لك راه نجم نعيشوا ما غير
0: فن مثلا،
2: ما غير فن. المعادله هذه جات اللي يلزمنا نلقاو الحل اللي ماهوش معروف وما نجموش نلقاو الحل.
0: من ناحيه طرح الحل، يعني بدنا نتحدثوا على المعادلات وانت ربطتها بالفن. الفن في دوره ومهمته او وظيفته، يعني اراء تقول، معناها ضمن طيرات افكار مختلفه، انه الفن مش وظيفته لا انقاذ العالم لا التغيير، الفن هو متعه، هو جماليه وفقط، يعني ما علاش نحملوه ما لا يحتمل.
2: ربما كل واحد يجمي خمم، انا خمم الفن الفن هو يعطي للانسان المهلة اللي يخمم فيها على روحه ويخمم فيها على الآخرين، وهو اللي ماشي يخلي كما قلت بكري اللي ماشي يخلي بصمة للأوقات اللي عاشها.
0: يعني شاهد على وقته، يعني
2: شاهد على وقته، وكل فن عنده وقته. في الستينات كانوا عندنا مدرسة تونس كانت عندها أفكار وكان عندها، وكل وقت عنده تصميم، تاخذ حتى في التصميم داخل الفن، تاخذ حتى في الموبيليا نتاع الخمسينيات والستينيات والسبعينيات واللي موجوده توا ماهيش كيف، ما تشبهش لبعضها. وخاصه لما تلحيش الاثاث اللي تلقاهم في دار عربي، ماهوش الاثاث اللي تلقاهم في ان ابارتمون. مش نرجع لك على ليكواسيون نون ريزولو. كيف اول مره خرجت من عندي فما معرض على فلسطين وقت خيار العرك وغزه وخيار المشاكل العام ناول، شنو اللي يسميه هنا فلسطين ان ايكواسيون نون ريزولو. انا ما وقعدت الكلمه هذيك دخلت هنا الفن زاد. اول مره بديت نخمم فيها هي مع ليكواسيون نون ريزولو في غزه. معناها ما الحل ما التو ما نعرفوه وحتى واحد ما يعرف،
0: ولكننا مستمرين
2: في الكفاح ومستمرين كما انا مستمر في النسيج ولا في النحت. وقت اللي نعرف اللي الفن لا إله إلا الله يوصل ما يوصلش
0: ما نعرفش أنا، ولكن أؤمن بذلك الطريق.
2: لابروف اللي الأعمال هذو ما عندي دورة 60 عمل
0: ما نعرفش في معلقة التقديم المعرض مع شهادات من فنانين ومتابعين لمسيرة الفنان تشكيلي صالح بن عمر. نجد عديد الشهادات اللي فيها جانب شاعري كبير جدا في تقديم للأعمال، منهم
2: أمال بوسلامة
0: سيفاتح بن عامر قال يعني كلمات مثالش خلنا نقراهم: من زبد البحر ومن رغوته ومن لين الطين ومن يبوس الخشب وهشاشة الحجر والرخام، من لمعان النحاس وخفوت الصوف يصوغ بيدين نابضتين موسيقى الوجود وتجليات الوجد، كما لو أنه يعيد تشكيل الحياة في جسد الموات. يعني يبدو لي أنه كلمات معناها مختصرة مختزلة جدا، دخل إلى فلسفة الفنان تشكيلي صالح بن عمر.
2: سي فاتح
0: بين المادة وبين الروح اللي تخرج من المادة في تشكيلها.
2: بالمناسبة نحييه وصديقي وعشيري سي فتح بن عامر. نرجع للكلام تاع الفن ايكواسيون ريزولو، تخليني ما زلت نخدم وما نعرفش الفن هذايا وين مش يوصل، مش يتباع مش مش يتباع، مش نصور الجور اللي مانيش مش نصوره، من كم من نخدم ما واحد الكثير اللي يعرفني يقول لك صالح بن عمر كيف يبدا ما عنده ما يعمل، تلقاه قاعد يخدم هيك ما عنده ما يعمل
0: في تقنيه العمل بين المختلف المحامل اللي تعتمدها وبين ايضا تقنيه مختلفه
2: أي.
0: من الرسم الالوان الى الطين الى الخزف الى القماش الى تقريبا يعني تجد نفسك امام كانك امام تجربه لفنانين مختلفين يختز لهم فنان فقط.
2: في التسعينات تعرفت في الميدان التشكيلي بلي انا نحات. انا مانيش نحات وبعمري ما قريت النحت. انا قريت في مدرسه الفنون الجميله الفن التشكيلي، انا فنان تشكيلي، اليوم نخدم بالحجر غدوة ساعدني باش نخدم بالصوف. الفكرة ربما متقاربة على خاطر الأخوان كلهم لو يعرفوا كيف يشوفوا زربية ولا يعرفوا منحوتة ولا يقولوا هذاك متاع صالح بن عمر، خاطر فما ربط بين الأعمال متاعي الكلهم كان ربما نتكلم عليهم. وليت نحبذ ما عادش يقولوا لي نحات، انا فنان تشكيلي. تشكيلي ونشكيلك والشك والربي.
0: اي المهم انه فما ماده اوليه، فما فكره، فما ماده، ثم تجي التعبيره التشكيليه اللي تختارها انت، والا حسب اخذت مراحل معناها
2: هي الفكره موجوده. اما الفكره موجوده هي في الفن اللي نعتبره انا فن، هو سيت اون كونتينيتي بين الفكر، بين اللوحه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، اللي التعبير هو. اما تلقى روحك قدام حجره تقول ايش هات نحتها، تلقى روحك في الدار وصوف واحد تخدمها، تمشي يستدعوني في دي سيمبوزيوم حتى بتاع سيراميك، يعرفوا لي انا ما عملتش السيراميك بالكل، يستدعوني نمشي نخدم السيراميك بالفكرة هي معناها الموضوع اللي بديت فيه هاك العام يتمدى هو فهمت. عندي كان تنصيبات هذوكم ما مش قايدين تنصيب
0: عنا كان
2: الكلهم ما تنصيبات ديما عندي نعمل شوية سياسة التنصيبات هما السياسة متاعي خاطين فكرة عملها، خدمت برشا على الحرقة برشا خدمت على الانضباط عند الشينوا،
0: يعني كمعجب بثقافة معينة في
2: وخدمت على منحوتات سي دي ريكوبيراسيون نتاع نو ديريجون.
0: على ذلك هم ديما فما نعرفوا في السنوات الأخيرة صار برشا جدل على عديد
2: المرحلة. لا لديريجان عملت اثنين ولا ثلاثة، أما ديما نسميهم العشرية السوداء.
0: وفي يعني تسجل في موقفك كفنان من السياسة طبعا ومن أصحاب السلطة تحديدا،
2: من أحباب السلطة. فما الغالب هذيك ما عادتش موجودة المنحوتة هذيك، التنصيبة هذيك. انا اكثر بحار، ديما نقول لهم انا راني بحار مانيش فنان.
0: وانت عشت فتره دي بعدت على الفن، يعني بعدت على الفن وعشت حياه البحار.
2: عشت من اهلي ومن قارقنا والكل معناها ما تنجمش عاد عندي الادمان سي لاباريا غوفيرني الادمان تاع الفلوكه متاعي قعدت برشا في الماء قعدت برشا في البحر، انا نسيتها وفي الصيف ما في الشتاء ما استعملتهاش. ربيت الحشيش نتاع
0: اي،
2: وربيت الدود وربيت الواحد. جاء معرض قالوا لي صالح تشارك، قلت لهم نشارك ايش عندي، هزيت البناء ذاك القاعة الحرب وحطيته. وقت الافتتاح فما ريحة البحر، الناس كل فرحانين شيخين شيخين شيخين بريحة البحر. من غدوة العساس يجهز متاعك انتن، والماء عب الدنيا كأنه شيء يجهز متاعك. وقتها سميتها لاباريا جوفيرني،
0: يعني مشهد مصغر للوصف الحالة والوضع.
2: وهي نقولها ونعودها، اللي الدهن اللي مدهون به الوحدة ذيك أزرق، الدهن ذيك مدهون بالأزرق. نقطة بديت تنصيبات، معنى الجانب متاع السياسة اللي
0: وجانب هنا النسيج الصوف. في أي مزاج فني تعتمدوا؟
2: الصوف وانا صغير كنت نمشي ديما لدار جيراننا، وجيراننا يخدموا الصوف ويخدموا الكروشيه، يخدموا الصوف الكل. قلت والله بعد النحت قلت هات نجرب، مي اللي يشوف المنحوت المنسوجات نتاعي فيهم ان فوليوم، مرات نخدم بالصوف العالي، مرات نلف الصوف، معناها كان شيء منحوته من الصوف، أنا فيها يونيباسور، فيها خروج، فيها ونبدل. مانيش نعمل في الزرابي نتاع القروان ولا حتى نخلي للمطلقي باش يجي يتفرج.
0: قديش عنا من معنى عمل فني معروض الآن؟ مازال
2: 60
0: 60 في قصر خير الدين، بين منحوتات
2: تنصيبات. المنحوتات فما الرخام وفما لينوكس وفما النحاس وفما البرونز، ديجا المنحوتات. الدهن فما الاكريليك وفما التصاور، فما الاكريليك وفما البنتور الويل. والمنسوجات فما المنسوجات الكبار زوز مترو ببري على زوز مترو، وفما منسوجات 60 على 80 صغار، مي منسوجات حائطية ما عنديش.
0: 60 عمل إذن موجودين إلى عمل. حدود يوم 10 جويليا. من ضمن هالأعمال هذه، ضمن معارض أيضا عديدة قدمتها على امتداد السنوات، يعني فيها المعارض الفردية الجماعية الخارج الحدود الوطنية.
2: خارج الحدود لا تهن، مشيت بلجيكا، مشيت سويسرا، مشيت دي سيمبوزيون في عمان، مشيت دي سيمبوزيون في قطر مرتين، عمان مرتين زادا. وهذاك هو الرصيد نتاعي،
0: رصيد مهم وثري
2: يزي فيه البركة الحمد لله.
0: في كل حاجة تقول لي بمعنى كأنه أنا فنان فعلا، لكن أي حاجة نقوم بها هي نجرب، فكرة التجريب، يعني نجرب نقول شو عندي، لأنك اخترت كما قلت لنا في البداية الفن عنده وقته، الفن اللي تقدمه شاهد على وقته وعنده
2: شاهد وقته على وقته،
0: ولكن هو هي طريقة تفكير مش بالضرورة تؤدي إلى حلول وإلا توضح الرؤية، لكن هو طريقة ما كتصير فيه.
2: أي أنا البرنامج بتاعي هو نخدم ونخلي العباد تخمم.
0: الغاية متاعك هي التحريض على التفكير،
2: التحريض على التفكير،
0: ما نلقاش حل، ما نعطيش حلول.
2: لا لا، كل واحد عنده حل، كل واحد عنده حل. علاش نقول لك عنده حل؟ ما هوش ماتيماتيك تدخل للدماغ، هذه تحس بالقلب، أما تحسها بقلبك ولا ما تحسهاش، أما تتفاعل معها بدنك و تجم توصل للتفكير متاعك ولا ما تتفاعلش معها. أما لبما يوم اليومات وصحيح كما نقول الكثير من اللي ماشي يشوف الفن كما اللي ماشي يسمع في جماعة اسبانيور ولا شنو، إذا كان ما عندوش الأبجدية متاع هذاك ما يجمش يفهم. يلزم تكون عندك قابلية لفهم الفن. الموسيقى أو ما فما عن شيء، هذا ما أصوات كان عندك قابلية باش تفهمها وتقول هذه من التراث الفلاني ولا التراث الفلاني، خاطر عندك قابلية وعندك أبجدية باش تفهمها. ولا ما مي لابد في آخر المطاف تسمع موسيقى، لابد تقوم ترقص
0: حتى وكان بالإحساس يعني
2: بالإحساس. حتى وكانك حتى وكانك ما تحرك ساقيك تحرك يديك تحاول باش تتبع الذبذبات نتاع الموسيقى هذيك، يلزم تكون عندك تلقائيه من للفن هذاك كالموسيقى ولا المسرح. تو المسرح قبل كان عباد تتكلم، تو دخلت الموسيقى دخلت الرقص دخلت التعبير
0: يعني الجسدي. الفنون منفتحة على بعضها تستفيد من بعضها ويعني للرسالة توصل ربما أكثر عمق من حيث الجمالية أيضا متطلبة الوقت اليوم، يعني حتى التكنولوجيا حديثة والمستعملة في كل الفنون. فكرة التفاعل اليوم مع الفن، تو أنت أعطيتنا مثال الموسيقى، حكيت على المسرح، في الفن التشكيلي المتلقي وإذا شئنا الجمهور اللي يتابع الفن، وانت قلت ما يهمنيش نبيع ولا انا نعمل في الفن ولا كري ما نفكرش
2: ما يعني. نقول لك ماذا بيا نصور شويه صور دراو
0: اي،
2: ولكن باش نكمل يلزمني
0: اي، ولكن ما تسعاش انت مش هذيك هي الغايه.
2: إذا كان
0: فكره رواج الاعمال ورواج اسم الفنان يعني
2: اذا كان نجري وراء المبيعات، راهو فما الكثير من الفنانين ربي يعاونهم يخدم عمل ولا اثنين هذوكم يعرف مش يتباعوا الفلان ولا فلان ولا الدولة، ويقف في العام يعمل عملين ثلاثة ومعرض ولا اثنين. أما باش نلم في 5 سنين ولا 6 سنين هذوم المعروضين 60 أبار اللي هديت للعائلة باش يزينوا ديارهم وأبار اللي جبتهم وما عرضتهمش، فما رغبة إحساس اللي يزمك تنتج. ما تنتج تنتج في الحجر، تنتج في الصوف، يزمك تنتج، يزمك دور يديك، يزمك تخدم. المتلقي المتلقي وقت اللي كنت نعمل أكثرها منحوتات كانت تعجبني حاجة واحدة، هو كيف تشوف متلقي يتفرج على الصورة في المعلقة، يقعد يغزر لها ما تنجمش تعرف الملامح متاعو، عطيك بالنار في المنحوتات لا، المنحوتة تبدأ في الوسط، يبدأ المتلقي من جهة وانت من جهة أخرى وتشوف وش قاعد يخمم تشوف وش قاعد يخمم. وذلك علاش النحت كان شعبي، على خاطر تنجم توصل القراءة الثانية نتاع المتلقي، وخاصة المنحوتات الكبار ولا حتى التنصيبات اللي يبدأ فيهم فراغ، تشوف إيش قاعد هو يخمم وإيش قاعد
0: تحب ترصد التفاعلات هذه في علاقة بأعمالك.
2: ملا أنا خدمت يزمني نعرف كل واحد
0: إيش مخاطر، أنت مش بتحضر على زوار المعرض الكل مثلا
2: أنتوكا اللي تحضر لهم اللي تحضر لهم تجم تفهم إيش قاعدين يخمم.
0: نجم تشوف تفاعل تعلق بجمال العمل أو أحيانا الحيرة حيرة
2: ونمشي له ونقول له أنا شفت هكا، وربما تزيد تعطيه من أنا من العباد اللي من فسرش الأعمال دي، فما كان تنصيبات هذوك من خطر نفسر شوية. أما من العنوان قلت لك عليه والتفسير لا إله إلا الله، كل واحد يفسر كيما يحب هو. أن نعطيك في معرض في صفاقس الأستاذ خليل قويعة هو الكوميسير.
0: أي
2: سي خليل النهار الكل ياسي صار حاطينا مش نكتبوا على الخدمة نتاعك ياسي ياسي ياسي عايشة دي دونار. قلت خليل تعرف أنا خدمت وانت دبر راسك وانت يكتب أنا مانيش كاتب.
0: اكتب اللي تراه
2: اكتب اللي تراه. قال لي بالله. قلت له أنا بالعقم قلقنيش. في السنة هي سي خليل القويعة يعطي للطلبة الفنان تشكيلي صالح بن عمر قال على الأعمال متاعه ما نعطيش حتى فكرة كل واحد دبر راسه. وتعاودت أعودها مرة أخرى في بيت الحكمة يقول لهم صالح بن عمر قال هكا وهكا اللي أنا خدمت أنت خمم على روحك. ومن بعد تالي بعد بعد بعد إيجا نرجع للمتلقي اللي يكون في قاعة العرض ونشوف الملامح متاعه حتى الملامح متاعه نشوف شاف دار نمشي له أنا أولا نعطيه قلو زيد زيدت معنا ويجي نحكيه وقتها هو يتحل ويبدأ يفكر ويبدأ يتكلم ويتكلم ويتكلم وهذاك هو اللي نستنى فيه أنا نستنى باش المتلقي يخرج بفكرة مش كما المتلقي اللي يدخل من الباب يخرج من الخوخ
0: يدخل عيني تشوف يعني العملية البصرية تصير ولكن لا أثر ولا تفاعل أيضا.
2: النهارين هذوما مانيش باش نقول اسمه دخل إنسان محترم خليته يتفرج شفته يتمعن ويدور ويتمعن ويمس وكل شيء. سألته شنو ثقافتك؟ قال لي على الثقافة داهم وتكلمنا ببري ساعة كاملة فهمت. وطلع مع حبيبات من هوني ومن هوني اللي فما ناس تمشي لهم على خاطر مهتمين بالفن التشكيلي فما ناس ما تخل برسكويزمو يدخل ولا
0: ملزم يعني كأنه واجب
2: كأنه واجب ولا ونحيي نحيي الأشخاص هذوم والأشخاص هذوم خاطر ربما اليوم أدخل المعرض متاعي وفكرة وغدو يجم يدخل المعرض آخر ومن بعد تالي تولي عنده الإحساس اللي يجاوب به
0: الأعمال معناها حتى من غير نحكم عليها بحكم العناوين الموجودة على مثلا على اللوحات ولا على مختلف الأعمال اللي موجودة اليوم على الأقل في المعرض تحس ما فماش رابط تجد كل شيء تقريبا يعني ما تنجمش تقول هذه الأعمال وهذه اللوحات تندرج ضمن تيمة كذا وكذا مثلا نعرفش كما أنت حكيت على مثلا القضية الفلسطينية مثلا ستجد أنه تقريبا فما عوالم مختلفة موجودة فما مشاعر مختلفة كل عمل يختلف جذريا تقريبا عن العمل الآخر.
2: نرجع للعمل فلسطين أنا بعمري ما

0: فلسطين على خاطر انا نخمم اللي فلسطين ايكواسيون نون ريزولي معناها ويلزم اللي مش يتلقى مش يلقى العلم نتاع فلسطين في هاك التريون في هاك المثلث هذاك ولا في اللون الازرق ولا في اللون الاخضر ولا في اللون الاسود ما صورتش حاجه اخرى. نرجع للاعمال نتاعي
1: اي
0: والمتلقي للاعمال نتاعي يلاحظ اللي ديما فما زوز حوايج والاعمال اللي خدمت عليهم انا اكثر هي على الصداقه. شوف السلسله هذيك
1: اي
0: فهمت بيان كليون مينوكس ولا كوتي تريشيرش عندنا فيها اللي ديما فما فما جهتين واكثرهم في الجهتين فما برشا صوابع
1: اي
0: فما زوز حوايج اللي يتلقاو مع بعضهم في جل الاعمال في جل الاعمال فما زوز حوايج تو نحكي على الفازة
1: يعني الثنائية هذه بمعنى ثنائية أو الجدلية بين اثنين
0: ديما فما
1: صراع
0: ديما فما
1: زوز أقطاب قطب وقطب متوازنين وإلا عملية جذب و
0: أي فما ديما
1: فما ثنائية ما نعرفوش بالضبط
0: فما ديما فما ديما علاقة بين ناجي تقعد عندي برشا أعمال فيهم انكت هذوما برشا عمل على خاطر كيف بديت نخدم على الصداقة والصوابع قعدت نخمم اللي باش وقت الدنيا كانت الدنيا باش تسلم على واحد تمشي له وتسلم عليه وتلوج عليه باش تسلم عليه بيدك أمك بوك خوك صاحبك توا تضرب على البيانو باش تقول له أهلا وصباح الخير حتى وكان مش تشري اللحم تضرب على البيانو يجيك اللحم البيانو هو الأورديناتور هذوكم نكت هذوكم ولاو بدلوا الصيغة الإنسانية باش تلاقي واحد وتحكي له ويحكي لك ولات جل الأعمال فيهم
1: التنقيط فيها الإيقاع فيه
0: نسميه البيانو
1: الرقمن
0: هو القواد
1: الرقن الرقن تك تك تك
0: هو البورتابل نديله القواد انت وين
1: اي محاصر اي تحدد مكانك
0: انت وين
1: وبالاجواء نجم يعرفوا يعني
0: وباش تسلم على واحد تعمل له ميل وتعمل اللي نراها نقصت من القيمه الانسانيه
1: اي اللي هي نحاثوا على قيمه مثلا الصداقه اليوم العلاقات الانسانيه بشكل
0: تقعد اللوحه الاخرى
1: اي
0: هذه
1: فما
0: ان ترانسبوزيسيون معناها ان ترانسبوزيسيون نون كونفورم معناها واحد يقول حاجه وبعد تالي الاخر ينسج عليها اما ماشي هي هي ينسج عليها كهو فما الخطوط الفوقانيه في اللي في الاخضر ما همش في الازرق
1: كيما لهنا مثلا سيكاتريس دو لام
0: سيكاتريس دو لام
1: فما كونفور ايموشنيل
0: شفت اللي سامي
1: هو ديما فما هال القيم الإنسانية اللي يحبوا تثمينها يعني اللي قاعدين نفقدوها ولا نضيعوا طريقة تعاملنا بها يعني كي مسألة
0: الصداقة
1: مسألة حتى الجمال هنا مسألة
0: وخليت خدمة اليدين أنا
1: الفكرة
0: خدمة اليدين أنا
1: بين النقاط وبين ليدي ولينا ثنائية أخرى في تبويب الأعمال قرقنا
0: قرقنا ما تعرف أحسن واحد هذه باش يعرفها أحسن شاعر وقت الحرب 45 جاب غناية يقول فيها يا قرقنا ما فيك ما نتفكر لا قمح ياسر لا شعير ندر على خاطر البريود هذيك جل القراقنة مشاو الصفاقس المهدية مشاو للسواحل مي في آخر الغناية متاعو يقول يا قرقنة يا قرقارة قرقارة نادي العباد روح وروح ويجيو أحسن كتاب تكتب على قرقنة اللي هو تاريخيا الناس كل ترجع له هو الكتاب

0: نتاع أندري بيرلوي.
1: سيت
0: ان بير بلان، عمل الكتاب فيه كل شيء، النساء، الرجال، الطلاق، العرس، الحجامة، البحر، الخدمة، كل شيء موجود فيه. تبارك الله عليه، اون كاتران عمل الكتاب موسوعة كاملة. كيف يبدأ الكتاب نتاعه في الأول يقول يا قرقنا ما فيك ما نتفكر، لا قمح ياسر لا شعير مندر، وفي الخاتمة آخر يا قرقنا يا قرقارة. كيف نرجع للقرقنا يا قرقارة، ونرجع اللي جل قرقنا حتى وكانوا ما يروحش خمسة ستة مرات في العام، لابد يروح حتى ليلة ولا ليلتين.
1: أي لازم
0: لازم يروح. وفيهم اللي عرفناهم دو تري غران بروفيسور، ما نقولش لي سامي، يروح عنده بيت متاع أمه وشدد كتاب وجلد، وين يدور الظل هو يدور، ولا يمشي تحت الزيتونة. ما أنا حب القرقنة البدنية، حب القرقنة، القرقنة ما عندهاش حتى ما عندهاش حدود. والتعامل مع التعامل بين بعضهم زادة تبدلت شوية الدنيا، ما عندهاش حدود في العلاقات بين الأزواج. واحد لاهي بالبحر والآخر لاهي بالبر، وحتى واحد ما يدخل، هذا يعاون هذا يعاون ولا هذا يعاون،
1: ثنائية أخرى، هذه
0: ثنائية أخرى وعيشات أخرى. ما نفش نحكي على قرقنا برشا، ما تولدتش في قرقنا خاطر الوالد مشى يخدم في سفاقس، تولدت في سفاقس. مي كنا نعديو فس أكثر الأوقات متاعنا، هذو ثلاثة شهور متاع الصيف هذو معروفين، والسلاعات الأخرين في قرقنا. تعلمت الصبر، تعلمت العيشة مع ناس ربما أكبر مني،
1: حكمة الكبار،
0: وتعلمت منهم
1: الصيد أكيد يعلم الصبر.
0: أي وكيف نتفكر قبل 74، معناها قبل 74 تمدينا من بعد، قد رحنا نسكنوا بعاد على قرقنا، فما 20 كيلومتر رحنا نسكنوا في الجهة الأخرى. كنا من روح وكان في الفليك متاعنا من سفاقس، تهبطنا قدام الدار قد قد، لا تأخذ كار لا تأخذ حد شيء. والعيشة مع في البحر تعلمك برش حويج، على خاطر فما مرات نقعد نهارين باش توصل، وفما ثلاثة سوايع أربعة سوايع توصل
1: أنت والطقس.
0: العيشة في فلوكة، المكان ضيق، هو اللي تاكل فيه وتطيب فيه وترقد فيه وترد بالك على روحك. كانت تبولد
1: لازم كنت توازن في كل شيء.
0: هذوما الحوايج اللي عشت بهم وعشت معهم وتعلمت.
1: أبو هذا أكيد كان له أثر في يعني كإنسان قرقني، ويعني تعيش في بارتباط بهذا المكان، ولا حتى المكان اللي بين سفاقس وقرقنا، وبين أيضا كفنان اليوم ضمن هالتجربة متاع قرابة 50 سنة فن.
0: ولا هذه اللي تعلمت وأنا من قرقنا، وخاصة عشت برشا مع عمومتي وجدي،
1: مفهوم العيلة الموسعة يعني الكبيرة. أي. أي.
0: وكنا نتلقاو في الصيف ولاد عمي، نجمو نعملو إكيب متاع فوت وإكيب متاع فولي.
1: حياة الفنان غلبت على حياة اللي اخترتها كصياد، ك
0: هذاك اللي خلاني نرجع، معناها نقول في قبل ما نبدا الفن، خاصة بديت ننتهي بالفن في مهرجان محرس. قبل البريود هذيك كنت الفن والفنون التشكيلية ما كانتش عندهم قيمة كبيرة برشا، كنت عضو في الاتحاد الفنانين، وبعد تالي وليت حتى أمين مال الاتحاد. الفن ما كانش كيما توا، قاعات العرض ما كانوش متوفرين كيما توا، وخاصة في سفاقس الله يهديهم، حتى قاعات عرض ما عندهم شرهم. ربي يهديهم الصفاقسية.
1: لا لا كي يسمعوك باش يعملوا قاعات.
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: بزيت.
0: وين لا لا لا لا لا لا بيهم راهو.
1: اي.
0: على خاطر كنت عنصر واحد اما بلدية ما عندهاش قاعة عرض حرام. ولا حرامة. وقتها بديت من عام 95 وانا قلت هات نمارس الفن نرجع كما كنت طالب مدرسة الفنون الجميلة وبديت نخدم. اللي شجعني هو أول منحوتة شاركت بها هذه الجائزة وتمديت يستدعوني في السيمبوزيوم يستدعوني بديت معروف شوية شوية ما ديما البعد على العاصمة تخليك ناقص خاطر الفن كل موجود هنا الله غالب.
1: على كل المعرض مازال مستمر إلى غاية يوم 10 جويليا في قصر خير الدين
0: بالمدينة العتيقة
1: إكواسيون نون ريزولو. هذه سي صالح بن عمر دعوة للمشاركة في تصورات وأفكار ولنفكر معا فيما لدينا من معادلات يلزم تلقى لها حل ربما يلزم نعاود ونفكر فيها ربما إعادة يعني اقتراح طريقة أخرى أيضا للتفكير. المهم هو كما قال منذ بداية حوارنا أن نستمر أن نفكر لا ننسى مواضيعنا لا ننسى قيمنا لا ننسى أهدافنا لا ننسى قضايانا. المهم أننا في شكل حياة وحيرة مستمرة ومحاولة دائم للتفكير. الحلول هذيك نتركها للوقت
0: إن شاء الله. الوقت عندي منزيد اللي ربما قاعة العرض بخير الدين باشا في نهج توربينال ربما من توا من جويليا حتى لسبتمبر ما عندهمش عروض أخرى قاعدة تفهمني خليهم معلقين خليهم معلقين حتى لسبتمبر ربما فما ناس جي خير من اللي القاعة تبدأ فارغة ربما الأعمال هذيك تقعد بالعربية القحة القحة يقول لك لناتور أورور دو فيد
1: تقبل الفراغ. إن شاء الله إذن اللي يحب يزيد يغوص في تجربة الفنان صالح بن عمر في عدة مواقف في عدة أفكار في عدة مشاعر جيوا وتحضروا وتتفاعلوا أيضا مع الأعمال هذه. سعدنا بهذا الحوار معك سي صالح بن عمر. أكيد المجالات تسعى أكثر للحوار الحديث سيكون أيضا لنا مناسبات أخرى إن شاء الله. شكرا لك على الحضور.
0: الله يخليك.
1: شكرا لك
0: وشكرا وشكرا للمستمعين.
1: هذا جانب الفن التشكيلي. سنتحدث عن أيضا المبادرات الثقافية الخاصة سنتحدث كذلك عن المسرح عن التمثيل سنتحدث عن مجال آخر من المشهد الثقافي بعد قليل.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في المشهد الثقافي مازلنا نحكي وخاطر مع ضيفنا مازلنا في الأوف وتو مباشرة إلى المصدح في المباشر. مش نحتفلوا بعيد ميلادك من نعملولك أغنية في المباشر خاطر أنت جيتنا في صباح عيد ميلادك.
2: صباح عيد ميلادك.
1: آه يا نيسا
2: وفجأتنا
1: عيد ميلاد سعيد كل عام في حياتي.
2: يعيش كل منام
1: ومصف العزينجي حاضر معنا اليوم وهو معناها من عام إلى عام جديد نعرش اللحظة دي فيها يعني إلى أي مدى الحضور والتفكير في الفن كيف تعملك كيما أي إنسان عادي كل سنة عندي مشاريع يعني انا قبل بساعه كنت حاجه تطور مع العمر الجديد باش نعمل حاجه اخرى ولا لا خليني نحتفل الساعه نرتاح وكهو ولا لا

0: بإيقاعية وباحتفالية. أي أنيس الحميدي كعقلك عيد ميلادك لازم نعدي لك حتى غناء.
1: يعطيه الصحة وبركة الله فيك. ساعة تحية لك أنت قبل تحية سي أنيس وكامل الفريق. تحية الإذاعة الثقافية اللي كان ديما تقف ورانا وديما تدعمنا وديما تقدمنا للناس. دونك شكرا.
0: مرحبا
1: يعطيكم ألف صحة.
0: أي والعام اللي تعدى والعام الجديد.
1: العام اللي تعدى والعام الجديد إيش باش نقول لك معناها ما ديما منجم يكون كل شيء إحساس رائع إحساس يخليك في ديناميكية العمل والحياة والمكابدة والمجاهدة باش تكون في أحلى صورة باش تقدم أحلى ما عندك للجمهور يستنى فيك في برشا بلايص في إذاعة في تلفزة في سينما في المسرح تنجم تكون كل شيء لحظة نقول وإحنا إن شاء الله أسسنا فيها وكنا عند حسن ظن برشا عبيد وإن شاء الله نستشرف خيرا ونستشرف إن شاء الله فيها العام هذايا بالنسبة لي أنا ما تمزك عمال 18 سنة مزيت صغيرة
0: أي ما شاء الله عليك والله
1: على كل حال ديما يبقى ما تبقى برسبة عيد ميلاد لحظة فارقة وفيصل اللي نتفكر بها ساعة والدتي يقول الله يرحمها ونتفكر بها الناس اللي مريض من قديهم وكل شيء دونك إن شاء الله على كل في العيد اللي ميلاد اللي تعديت واللي باش تجي نكونوا نخليه أثر طيب عند الناس وهذا هو
0: بي. اليوم فما برشا أعمال جديدة باش نحط عليها مع العمر الجديد هذه السنة الجديدة في الميلاد
1: وي فما طبعا بالنسبة طويلة مازلنا كيف كملنا اللجنة الإدارية المسرحية مسرحية الضحايا للأستاذ أيمن النخيلي إن شاء الله باش تكون تشوف النور قريبا هذايا كان المنصف العنجي كممثل عندنا زاد على بعض الانتاجات الجديده منهم دبلج وحديده هذه في الموسم الثالث نتاعها كذلك ما مسرحيه العراسه كيف كيف اللي هو عمل فولكلوري مهم يرجع بنا لليبوك نتاع الثمانينات يكون موجود ان شاء الله في المهرجان الصيفي
0: مازال ما تعرضش جديد جديد
1: جديد جديد هذايا ان شاء الله العراسة. قريبا عندنا مجموعه من العروض وعندنا زاد كيف كيف مع الشباب الصغار اللي تبنيناهم زاد كيف كيف في الشركة متاعنا اللي هم ترانسيس سيزن مع اي سي ال ومع الكاب وشوية مجموعة من الشباب اللي رابر هذا ما يعملوا في راب نظيف وراب جديد ممتاز ومتميز دونك هذا ما ثلاثة أعمال إن شاء الله زاد كيف كيف شكون موجودين صيفة
0: وحاضر يعني المعلقة الخاصة بهم لتقديم يعني العمل اللي انت جبتهم في ديك الان
1: اي المعلقات الثلاثه ديجا موجودين ومازلنا قاعدين نتجول ومازلنا قاعدين نشوفوا في امكانيه برمجه الاعمال هذيما في المهرجانات الصيفيه وان شاء الله يلقاو حظهم
0: ان شاء الله. ما يتنرجع شويه نحكيوا على تفاصيل الاعمال هذه حبيت انا ربما كان حضورك يكون من وقت دبلج وحديده اي سياقه الاعمال هذه يعني الفنيه اللي تختارها انت دبلج وحديدة
1: والعراسة وال
0: يعني تندرج ضمن الفلكلور ولا يعني تراث خلينا نقول كلمة أشمل خاطر الفلكلور ربما تضيق علينا شوية
1: لا ما هوش تراث هم كلهم موزيكا اللي هي كرياسيون كلماتيان وألحان في مرحلة أولى دبلج وحديدة الأولانية كانت ألحان سي أكرم المبروك كانت معي ما فيها مجموعة زادة من الأساتذة والفنانين ثم تاوك احنا في الفيرسيون الثاني اللي هي من ألحان أشرف الميلادي دونك وألحانيين زادة كيف كيف في بعض الأغاني اللي موجودة معنا لبرقيس القرعي معنا لسناء بن محمد الشاعر والممثل صالح جلاسي الفنان الجميل ونحبه برشا علي الاندلسي بالنسبة عنا حبيب الصحراوي في الفن الشعبي حويتة الغديفي عادة أسماء دونك دبلج وحديدة هي فكرة متاع خرافة تخليك تشعر أكثر انتمائك كتبت بيان سير في الملحون في الشعر الملحون اللي كتبناه تويكا ماهوش من الفولكلور دونك كتبنا في المسدس وكتبنا في المربع وكتبنا في الملزومة وكتبنا أغاني ثم بارتي اللي هي أوركسترال وبارتي اللي هي في الفن الشعبي كيف كيف دونك هذه هي الخرافة نتاع دبلج وحديدة تحسها تقولش عليها قديمة ما هيش قديمة.
0: أي هذا هو علاش معناها ما تعدتش برشا هي قديش من عرض
1: تقريبا؟ عملت عروض عملت تقريبا 14 عرض.
0: 14 عرض في الجهات.
1: في الجهات عملت 14 عرض. كنا نشوفنا مشينا البطان مشينا الجندوب التبرقة مشينا لاريانا مشينا الرواد.
0: الفكرة اللي هي جات تقريبا خاصة ما بعد يعني ما قبل شهر التراث.
1: أي عندها عامين طب يكمل لي ملي بدأت دبلج وحديدة دونك حكاية تغنيها التنهيدة وخرافة جديدة تتغنى في ألف قصيدة. دونك هي فاب الخرافة تحكي على تونس على أريف تونس تحكي على المرأة المناضلة اللي تكبر وتربي كل شيء وبعد تيري ولدها يتخرج وبعد تيري ربما تضيق به الأمان والأفاق يلقى روح يقرر باش يحرق لكن لحظة الحقيقة بتاع الحرقة هذيك يكتشف أنه معتها ما هيش الجنة اللي موجودة فيقرر باش يعاود يتشبث بالأرض ويلقى خطاب كتبه لأبوه على تونس العزيزة الغالية هذه تتبدل الفكرة من جديد ويقرر باش ينطلق كيف كيف. دونك هذه هي الخرافة تو سامبلومون.
0: هي خرافة وخرافة يعني بمعنى أنها حقيقة ماهيش خرافة ولكن الخرافة بمعنى أنها يتم تداولها تتعاود تتحكي مرة أخرى.
1: خرافة تلقاها في كل دار وتلقاها في كل حومة وتلقاها في كل ريف وتلقاها دونك هذه هي معناتها مانيش نشجع على الحرقة بالعكس احنا نقولوا لا معناتها حتى كان ضيق الأفاق معناتها تونس ديما عزيزة وغالية وتنجم تنطلق من بلادك معناتها وتجتهدك ستيرا. هذه دبلج وحديدة على غرار هذه خدمنا العراسة زد العراسة كيف كيف عمل يهزنا للثمانينات هو مشهد احتفالي في عرس حبينا نرجعه مع الناس العام 80 كيفاش كانوا يعيشوا كيفاش كانوا يحتفلوا في الوقت هذاك شنو الغنيات اللي هما وقتها
0: يبدو لي المناسبات الخاصة كانت هي ما اليوم اللي يقولوا عليه مهرجانات وغيره يعني ننتظروا المناسبات الخاصة باش تاخذ شكل وطريقة للتقديم وحتى يعني الناس العادية تولي عبارة تقدم في عروض يعني
1: اي علاش لا
0: اي الفكرة هذه كانت في الثمانينات تقريبا
1: اي لا احنا مشينا للثمانينات مشينا دخلنا الدار عادية رجعنا بالذاكرة هذيك كنا نتفكر معناتها تشوف مشهد مسرحي فيه الدار التونسية من غير بورتابل وتشوف تشوف كيفاش كانوا يعملوا البلاصة نتاع العروسة نتاع الزربية جلد طاوس والجو هذيك مشينا الغادي باش كانوا عباد يتبعوا في الكاسيتات ميم حتى اللبس ميم حتى الاغنيات اللي عاملين تراند وقتها كيفاش ميم العائلة التونسية والحومة التونسية كيفاش يقفوا مع بعضهم كيفاش كيفاش معناتها يعيشوا العباد كيفاش كانت الأجواء نتاع السهرية هي فكرة سهلة بسيطة
0: كوميديا في عروض كوميديا وقت في العرس
1: موجود هي الحكاية كلها معناتها معناتها حوار بين الفن توا وفن قبل الفكرة تبدأ طفلة صغيرة فهمتي عاملة كيت في وذنها تشتح يدخل رجل كبير هاي صندوق عجب يحسب درشني فما نسمع في الفن هكا الفن منه قل حاسيله يحط تعمل طلع لك العين السحرية هذيك فتلقى روحها في في في زمان غير الزمان وتعمل طلع هي والشباب اللي كيفها واللي أكبر منها شوية يشوفونا احنا في وقت من الاوقات كيفاش كنا نعيشوا في الثمانينات تو سامبلومون فكره بسيطه.
0: هل نحن جيل محكوم بالحنين يعني الى الماضي كانه اليوم يعني الفكره في الاعمال الفنيه يعني في برشا تصورات هي هالحنين هذايا للماذي معناها
1: هو شيء هي باهي ذاكره وهو انسبيراسيون دونك تستشر في المستقبل اكيد لكن ما تنجمش تكون طويكه الا من ماضيك ما عندها متصور اللي شفته من قبل ومن مش قاعد في ذكرتك شقعد تتفكر شنو الخطاب اللي باش تقدمه للناس فبالتالي لازمك باك جراوند منين جاي من ش ش ش معناتها اصلك منين ما تنجمش تكون تعمل خطاب ثقافي وانت جاهل للشيء اللي كان قبلك ما تنجمش تعمل نص شعري وما تعرفش الملحون ما تعرفش احمد ملاك وما تعرفش احمد بن موسى وما تعرفش المرزوقي وما تعرفش الشعر المثليث وما تعرفش الصالح وغيره فهمت وما تعرفش الشعر الحيتي كذلك اللي كان هو شعر الشعب اللي تقال في المدينه ما تنجمش تحكي على جونه تويكه من غير ما عندك الفكره هذيك ومن غير ما عندك الزخمه نتاع تصاور اللي تلح عليك واللي تقول لك يا معناتها هاو انت وظيفتك كفنان شنو تنجم تقدم شنو تنجم تستشرف ومنين تنجم معناتها منين تنجم تنسبيري معناتها انت خطاب جاي لسان شاهد على على على على على قيمتك، على تراثك، على الأمانة هذيك اللي لقيتها أنت على المسرح اللي شاهدته وتفرجته، على الفولكلور، على الباتريموان، على كل شيء. دونك لامبرانت هذيك، الطابع اللي بدينا نفخذوا فيه، ما عادش نشوفوا برشا سفساري في تونس، ما عادش نشوفوا برشا جبه، ما عادش نشوفوا برشا موسيقى هذيك. دونك الشيء الغالب اللي موجود يخليك في مسافه بينك وبين بين ثقافتك اللي تنتمي لها اصلا واساسا. دونك واجب المثقف على الاقل باش نوفروا مشهد معين يثبت الحكايه هذه، ويقول تيانا انا تونس عندنا هويه، وعنا شيء اللي ندافعوا عليه، وعنا خصوصية كمان. ما نجموش نمشيو كما موجود تويكا في التيك توك، الكل يشبهوا لبعضهم، الكلهم ما تعرفوش الا فرنساوي ولا كيف يتكلم، حتى الموزيكا، حتى المشهد جينيرالمون، وخاصة مع الذكاء الصناعي وتصرف كيفاش تعمل. على الأقل احنا دورنا كمثقفين باش نرسخوا الهوية متاعنا ونتلفتوا ونشوفوا، وقداش تونس عزيزة وغالية بأعلامها وفنها وبثقافتها. دونك
0: احنا باش نتحطوا شوية بين المسرح، بين العمل على الركح، بين العمل في الشاشة. قبلهم نحب نتطرق لمسألة الفضاء الثقافي الخاص. انك تبعث فضاء ثقافي خاص، هل هو للضرورة أو هي فقط يعني اقتراح، مجرد اقتراح يعني؟
1: والله كيفاش نقول لك للضرورة، هي مش ضرورة معيشية، معناها هو ضرورة أنه لازم باش يكون موجود فضاء ثقافي. أنا نسكن في سكرة، سكرة معناتها ما عندناش دار ثقافة، ما عندناش حركة ثقافية كبيرة. دونك جبت ممكن قبل ما نجيب صغاري بناتي ما تجينيش الفكرة ولا ما تطلعش البالي، لكن لقيت اللي ثم برشا كيما بنتي وكيما اللي بحبايا، معناتها ما بالمجد ما ثمش في سكرة وين نجم يقرا موسيقى، ما نجمش وين يعمل مسرح، وين نجم يعمل ماريونات، وين نجم. دونك كانت الفكرة غادي، جاء القرار ما غادي، والحمد لله عملنا المركز الثقافي هذايا، مركز ثقافي كافكار محمد المصف العجي، وهذايا أول عام تقريبا عاشوا من خلال الأنشطة نتاعو المركز الثقافي هذا. عملنا فيها ورشات متاع موسيقى، تنشيط الأستاذ الهواري بومدي اللي نحييه بالمناسبة، كان عندنا اختصاص العود، اختصاص كمانجا، اختصاص جيتار، أورغ وبيانو. دونك تقريبا كانوا فيها وصل عملنا 12 و 14 وقت من الأوقات من العباد اللي يقرأوا واللي تعلموا صرفيج وانسريمو، ويعطيها الصحة سي الهواري، نحب نحييه خاطر حتى الآلات وفرهم هو للتلامذة. دونك عملنا كذلك مسرح الألعاب الدرامية للصغار، كانت ورشة نشتتها الأستاذة سارة الثيفي. دونك وخرجت وعمل زادة وعمل مهم. كانت عندنا ورشة في الرسم للفنانة الصاعدة والتشكيلية الصاعدة هيبة مليان زادة، وكانت كانت كذلك عندنا فنان واحد اخر والله غايب علي الاسم تويكا، كيف شارك بلوحة مهمة غاديك في الفضاء. دونك
0: يعني عام من العمر لكنه فما برشا اختصاصات في التكوين، فما برشا ناس يعني
1: برشا ناس اللي قعدوا، برشا ناس اللي تخلاو. نحب نحيي الأستاذة هدى الرزقي اللي كانت في وقت من الأوقات ويقف على الورشات، العواد في العبيدي كيف لسماح السنكري كيف عدة أسماء، الأستاذ كريم المبروك كيف زاد في الموسيقى في اختصاص جيتار، هذا ما اللي بداوا من الأول في الفضاء، ثم اللي قعدوا، ثم اللي تخلى في ظرف من الظروف، ثم على كل حال، لكن نجاح الفضاء في
0: كتجربة يعني في عامها الأول
1: تقيمها في عامها نقيمها ناجحة، وتقريبا حتى كانت عندنا مشاركة مؤخرا بالاشتراك مع دار الثقافة رواد اللي نحييها بالمناسبة في منتظرة خروج للفن، كان بإشراف المندوبية الجهوية للثقافة بأريان، وكانت الدعوة من أستاذنا حبيبي الغالي الأستاذ حمادي دخيل. دونك كان في التظاهرة ذي نهار مخصص بين ورشة المسرح متاع تدار ثقافة رواد، واستعرض الأنشطة ومشاركة أنشطة الفضاء متاعنا. كان ثم عرض موسيقي مهم، نشيط الأستاذ الهواري بومدين، كان ثم معرض الفنون التشكيلية للفنانة هيبة مليان، كان عرض الراب للمجموعة اللي قلتهم لك تويكا، سيزون 36 كاب وشوي واي سي، خاصة انهم الراب نتاعهم نظيف. كانت ورشة نتاع عمل مسرحي في مشهدية للأستاذة سارة الثيثي، وعرض للرقص ده كيف كيف تنشيط ياسمين العاشنقي، وعرض للمسرح الشباب اللي تاخذينها احنا وعملناها مع صغيراتنا، فهمتني، كانت مشاركة كذلك مهمة مع دار ثقافة رواد نهار يوم 66 كيف.
0: يعني حافل
1: والله الحمد لله
0: بالفعل الثقافي،
1: حافل بالفعل الثقافي، وخاصة نجحت التظاهرة بالقدي دونك
0: خروج الفن بقوة
1: خروج الفن بقوة، وهذه أول خروج معناتها أول خروج الكافكار من كواليسه هو باش تنفسه في مسرح وتنفسه عرض وشافوا الديناميكية هذيك. ما اعتقدش انا كنت فرحان، وقداش الصغيرات اللي بارون كانوا فرحانين
0: انك تكون عندك ادوار في هالمشهد الثقافي هذايا، انك في اهتمامك وحبك للموسيقى للاعمال الفنيه، انك في المسرح في التمثيل ايضا وظهور في الشاشه، ثم تقول انا من دوري ايضا نفتح مجال للتكوين لفعل اخر يكون فيه فكره الاستمراريه من جيل إلى جيل. أنا كبرت وفق لأفكار وطموحات وغيره، ولكني نعرف شني مشاكل الصغار اليوم. لهذا أنت كنت قلت الحكاية بدأت ببنتي
1: جيستما. أنا كنا هذاك علش أنا كنا صغير، معناتها ما في وقت من الأوقات وقت اللي تهوسنا وتغرمنا بالجو هذا كنا نشوفه مشاقة كبيرة. كنا باش نمشيو نحضروا تربصات، ولا باش نحضروا نواكبوا مهرجان ايام قرطاج المسرحيه، ولا ايام قرطاج السينمائيه، ولا حتى باش نحاولوا ندخلوا في مجموعه باش نعملوا مسرح، ولا باش نتكونوا، ولا غيرها. كان يطلب علينا جهد كبير. ما عندناش غادي نولي نمشيو لهطول سنتر فيل لهنا، نمشيو لاريانا وقتها معناتها بعيد علينا الحقل الثقافي وكل الممارسه الثقافيه بعيد علينا، واليوم قاعدة بعيدة علينا. حتى كشي اليوم معناتها تقريبا تبدل حتى شيء، دار ثقافة ما عندناش، مركز فنون درامية ما عندناش، مسرح هو طلق ما عندناش، سكرة تفتقر من هذه المرافق، رغم اللي ما برشا ما عالكياس معناتها، وبرشا مستثمرين وبرشا رجال أعمال، وإن شاء الله ندعيهم من خلالكم أنتم باش يقفوا معانا بالحق، لأننا في أمسر حاجة باش يقفوا معانا. شفنا طفرة مهمة في وقت من الأوقات، الجمعيات الثقافية كانت موجودة، جمعية كوكب سكر المسرح التنشيط الثقافي، السير سيدي نفاتي الله يرحمه، توجد من بعدها جمعية سكر للمسرح التنشيط الثقافي المنصف العاجي والمجموعة اللي أسستها معاها، جات من بعدها مهر جمعية أرطومي مصر المسرح لسي إبراهيم الشيحي، جمعية سي سمير الحجري، جمعية أريانا المسرح والموسيقى. جات هكايا جمعيات كانت مهمة، وعملنا هكايا شوية حراك ثقافي، لكن بجهدنا الخاص ما كفاناش خاطر ما ثماش وين.
0: والجمعيات استمرت في العمل،
1: الجمعيات استمرت، ثم اللي استمرت وثم اللي انتهيت دونك، لكن مازلنا نكابد ومازلنا نكافحوا ولا ما ثانت عنديش حل معتها، كل ميسر لما خلق له. لقيت الثنية صعيبة، حبيت نسهل شوية على وليداتنا وبنياتنا باش يلقاو مرفق وينجموا يتنفسوا فيه وتحركوا فيه ثقافيا دونك. هذه هي الفكرة معتها، سيبا ما هيش معقدة برشا.
0: بالتالي اعتمدت شوية على نوعا ما على انتمائك لهذا المشهد، على علاقتك، عارف شنو النقص اللي فيه، ثم تعرف ما ناس يلزم تعاون في المرحلة هذه تساعدك في تقدم تصور، تقديم تصور بتاعك انت المشروع هذا اللي يبدا من الفضاء اللي انت خلقته باش الصغار خاصة هذوما الشباب الناشئ كل يتحركوا فيه ويمارسوا ايضا الفعل الثقافي ويعبروا على انفسهم، وربما يخرجوا منهم زاد فنانين
1: مش متنفس دجا فقط. يعني دجا عندنا عنا فنانة مهمة خرجت، وشفنا المعرض متاحة في رواد للفن التشكيلي، الفنانة هيبة مليان اللي انطلقت من فضاء كافكار، فهمتي دونك، وحققت تقريبا مشهد مهم، ودعوة بالله للفنانين التشكيليين باش يشوفوها الطفلة هذه بالحق تستاهل كل التشجيع. دونك شفنا موسيقيين اللي جاوا ما يعرفوش يشدوا جيتار، ما يعرفوش يشدوا كمانجا، ما يعرفوش يعزفوا على البيانو، ولا يعرفوا مقطوعات ومقطوعات مهمه.
0: يعني تكوينهم كان
1: كان مهم مع الاستاذ هواري بومدين بالحق، اي سيرتو ما حتى من الاسعار على مستوى التكوين، اسعار كانت تكون رمزيه، راهو ماشي في مساله ربحيه ولا حاجه دونك. هذا هو
0: الفضاء والفنان منصف مع بعضهم في انسجام. شنو خلينا نقول الموضوع الموحد بيناتكم؟ الطموح معناه بخلاف اللي قلناه، نتحدث على بشكل معناها نتيجة. شنو نجم نعمل؟ فما عمل، فما أعمال إضافة لأنك قلت خرجنا وشاركنا وعمل، لكن الفكرة بالأساس وقت أنت رسمت أهداف ضمن هالعمل هذايا، معناها بدأت بشكل مادي، يلزمني فضاء، يلزم فيه ما أقسام، فيه نوادي غيره، لكن شنو باش نخرج بيه أنا كفنان معناها؟
1: والله شوف، ممكن تخرج بهم بعتيلي على مستوى الشركات. انا ما انا نحب الناس اللي يتكونوا غادي كما يقعدوش يتكونوا باش يتكونوا كهو،
0: يعني نقول فما الشيء عادي وقت وفراغه ولا يملى وقت فراغه
1: هذيك يملى وقت فراغه
0: ومشروع جدا، ولكن
1: ويبعد شويه على البورتابل ويشوف يمس قواش ويمس آلة موسيقيه ويعرق ويتنفس مسرح ويحلل ويناقش في هذه كل هذه من الورشات اللي عندي، وان شاء الله تزيدوا ورشات اخرين. اما الهدف ما تعبر حتى يتكون، ممكن بعطيني النجم ثمن امكانيه باش نشوفوا شركات مع جمعيات واحدة أخرى باش تحضر عروض مهمة كما قاعدين نشتغلوا طويك على زوز عروض.
0: ثم فضاء للعرض،
1: ثم فضاء للعرض يتصاعد 100 متفرج 70 متفرج عفوا، سان صغيرة وفضاء صغير نجم تعمل سير فيه بروجيكسيون وسير فيه عروض، وعملنا فيه شوية تظاهرات صغيرة. عملنا ساعة كاراوكي كل 15 يوم تقريبا، قاعدين نعملوا كاراوكي غادي في الفضاء في المقهى بتاع الفضاء. نعملوا فيه عملنا في رمضان وعملنا في الخروج للاحتفال باليوم العالمي للمسرح، عملنا تظاهرة عرضنا فيها دبلج وحديدة، واستضفنا الفنان سي صفوان الكشباتي اللي نحييه ساعة ونعزيه في فقدان الفنان الكبير سيد أحمد الكشباتي الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله ربي يصبره أخونا صفوان. زادة كنا استضفناه هو في, في, في, في, في عرض غديك زادة كيف ما بخلش علينا يأتيها الفسحة. دونك النشاط موجود وما زلنا باش نفركسوا على أنشطة أخرى، ممكن شي ثم الإمكانية واردة باش نعمل دي كلوب دي تي غادي على شلاء. دونك هذا هو فضاء صالح للعرض وصالح للتمارين. عندنا زاد استوديو دونجيسترومون يسجلوا فيه
0: كمان للموسيقى، يعني
1: للموسيقى ديجا الاولاد اللي اغلب الموسيقى اللي عملوها تسجلت غاديكا في الاستوديو نتاع كافكار سي بشير ملوحيه وسي وسيم البحري وسي
0: يعني الرابوريت الثلاثه هذوما
1: الموسيقى نتاعهم تلعب غاديكا وسجلت غادي في عمان بارتي منها كبيره تسجلت غادي. دونك سجلنا قبل زيدا مع دي رابور جاونا غاديك وقت اللي كان سي أكرم المبروك هو المشرف على استوديو دونك جينيرال وبرشا برشا برشا برشا موزيكا تعملت غادي دايور ديجا دي معناها فرصة للناس اللي تحب تمسها كموزيكا واللي عندها بعض المقترحات يجيو غاديك، وخاصة أنهم أسعارهم همش تكاد تكون رمزي. غير الموسيقى اللي نبرف عليها احنا كيما دبلج وحديده غاديك خرجت العرسه كيف خرجت غادي، هذا هو نتقابلوا فنانين ساعه جينا فكره نجم نطبقوها غاديك سيغ لو شون،
0: يعني هو مجال للجميع باش يجرب باش
1: الناس تتعلم وباش تستعمل الكرياسيون كيف
0: فما صعوبه خاطر في انتاج يعني العمليه الفنيه على اختلاف الفنون، يعني فما مراحل اللي تلقى روحك احيانا هذاك عائق، كيما مثلا تحضر اغنيه تلحنها تحضرها ولكن تلقى روحك تنجم تسجلها
1: صحيح،
0: فبالتالي كانوا يعني هكا مخبر صغير لإكمال عملية الإنتاج الكل
1: هذا هو.
0: بين المسرح بين
1: والله شوف كل برا وين تلح عليك الفكرة ساعة ساعة نتقابلوا هكا أنا وسي أشرف في الميلادي ولا أكرم مبروك في وقت والأوقات ولا مع سي الهواري بومدين ولا مع ساعات هكا تلح عليك فكرة تقول هاي خلينا نجربوا نطبقوها فهمتني، ساعات تفلح تمشي بالقدا وساعات ما تبدا فيها شويه مشاكل خاطر مانيش استوديو بتاع مهم برشا. دونك ولا على الاقل ولا عندنا بلاصه وين نتقابلوا فيها الفنانين والمبدعين ودعوا لزاد المبدعين اللي مازالوا ما يعرفوش الفضاء يجيو بحذانا، رانا عندنا برشا جو عندنا برشا على الاقل هكا ما كان نتقابلوا فيه.
0: على ذكر الحنين اللي حدثنا عليه في البداية، وإنه الفنانين قبل مثلا في ربما في أفضل فترة وقت نتحدثوا على جماعة تحت الصور وقت اللي كانوا فنانين شعراء صحفيين حقوقيين كلهم يتقابلوا في مكان، وكانت يعني حتى جلساتهم العادية هي فرصة لإنتاج يعني أفكار وعمل فنية، ولليوم ما زال نساش هذو بكرة
1: هذا هو كيف يتوفر المكان كما هكيك مع مبدعين ولا حتى ناس قاعدة في تتدرب على الحركة الثقافية وعلى الإبداع. قادي وين تسمع على الدعاج وين تسمع الشعراء وين تشوف المقترحات الجديدة، فتخليك ديما على باش، خاطر الطبيعة تقبل الغياب. ساعات كي تبدأ غايب أنت قاعد تشد بلاستيك بركة، فهمتني، تعزف روحك وتخدم روحك وكل شيء، ما تجيكش الفكرة، ما تجيكش هذيك القدحة الصغيرة اللي تخليك تقول يا ها فما حاجة نجم تتحقق. أنا نفكر في وقت من الأوقات أنا وأكرم المبروك قاعدين نقرر في النصوص متاعي، بدل الجيتار متاعي بدا يعزف طول، عملنا دبلج وحديدة معناتها في
0: لقاء عفوي
1: فهمتني، خرج بدبلج وحديدة. قعدت أنا سي عبيد السبوعي وهيفا العجنقي وعبد الرحمن بن طالب والمجموعة نحكيوها كيف فكرة، أسسنا منها، كتبنا منها حاجات، لقينا روحنا حضرنا عمل مسرحي اسمه بانسيش، قاعدين نشتغل عليه تويكا كيف زادا كيف العمل اللي جام بعده هذي إليبس، مجرد فكرة تلحى عليك مجموعة تولي هاجس، أما ساعة في الميكانيك متاع الدنيا متاع كيفاش قاعد تتحرك كل يوم، كيفاش قاعد تمشي وتجي، حتى الفكرة راهي والتصويرة تتفسخ وتبلع
0: يعني
1: وتتنسى.
0: ساعتك الحماس اللي يجي من الأول مع الوقت
1: بالضبط. مالينا كان بعضنا ما نجموش نشجعوا، كان بعضنا
0: الجو اللي فكرة تولد فكرة أخرى صحيح. ولا تزيدك يعني حاجة أخرى باش تخليك تستمر فيها وإنك تنجزها بالفعل، تتوضح الرؤية يعني فكرة بناء المشروع بشكل جماعي فكرة التشاركية، يعني فمش كأنانية الفنان معنى هذه فكرتي هذه
1: في بعض الأحيان كل حاجة في بلاصتها، إذا كان زاد فنان ولا كاتب ولا حاجة فهمتني قعد وكتب ويعلم به ربي شنو عانى فهمتني باش يستنزف صحته ووقته كل شيء باش يخرج أثر فني ويخدمه، فهذاك حقه بحد ما يقول لا. وإذا كان ساعات احنا شنية احنا نحكيه على الأجواء هذيك اللي تخلي المبدع يلقى حاجة تشبه له، يلقى حاجة، يلقى ريسبتور واحد آخر ينجم ينسبيري معاه وينجم يخرج معاه فكرة، هذيك الأوبجيكتيف. خاطر وحدك تتفرج وحدك وتكتب روحك وتستهلك روحك معناتها ساعة تقلق نقلق ورانا الفنانين ما ساعة تقعد سنين ما عندكش الفرصة باش تخرج حاجة جديدة، ليه تلقى تصويرة جديدة، ليه تسمع موسيقى جديدة، ليه نجي حاجة تستفزك تقول لك هيا هاو تيران قاعد يستنى فيك شنو رايك.
0: نجيو للعمل في الدراما،
1: الدراما
0: بين العملية ذيك في السير فنيا مسرحيا والأعمال والأفكار هذية وإنك تقوم تأدي دور وتظهر للجمهور وفقا لشخصية باش تولي يعرف أنسك ربما جمهور المسرح هو غير طبعا جمهور الشاشة.
1: لا جمهور المسرح تقريبا برتي منه برتي من جمهور الشاشة هي جمهور المسرح، معناتها ما احنا ما قداش الجمهور، احنا نكون في الكل معناتها ما ظلم 12 مليون
0: جمهور المسرح يمشي لك،
1: انا قلت لك جمهور المسرح هو برتي من جمهور الشاشة دونك ما هوش بعيد على بعض الشيء مش بعيد. كيفاش قاعد تقلب لهم انت؟ انا حتى كنا نحكيوا على المنصف العجنقي الممثل خرج من المخرج
0: المخرج وبعتنا على دور مفصل عليك
1: كيفاه
0: على الدور اللي يحضروه لك باش الناس الكل تعرفك، الجمهور المختلف معناها باش يعرفك بصوره بطريقه كلام بتولي حاضر في ذهن المتلقي بشكل اسرع ربما من انه شخصيه
1: على اي لاي انه حضور الفنان ولا الممثل عموما للتلفزه يتقدم لاكثر شريحه من المتفرجين والجمهور، ولو انه توا ما عادش مقياس، خاطر ساعه تلقى واحد عنده على الانستغرام قد 10,000 ولا على التيك توك قد 100,000 دونك المعادله ما عادتش تصح 100%، لكن في وقت من الاوقات والتوا شويه الحضور في التلفزه في معناتها اهم من حضورك في المسرح، وهذيك البوابة تويكا ولات حتى بعض الفنانين اللي ولاو حاضرين بقوة في المهرجانات خاطر متعرفة في التلفزة بين قوسين. دونك للفنان الحقيقي والممثل الحقيقي فرصة مهمة انك تتشاف الناس تعرف امكانياتك تعرف قدرتك على تقمص الادوار، تتماهى معاك العباد تدخل لديارهم تسلم عليهم ويشوفوك ويشوفوك في دور طيب يتفاعلوا معاك ايجابيا، في دور شرير يقول لك برا عرش شنية عفوا
0: سلامتك
1: دونك
0: بسم الله عليك
1: صبحني
0: مع التكييف
1: ظروف الصيف والكليماتيزور
0: اعطينا شويه موسيقى صغيره انيس خلي
1: سوا
0: خلي مسيرش
1: دونك هذا هو
0: فما حاجه في القادم المناسبات ما خاطر احنا نتحثوا كان ديما دراما في رمضان وغيره
1: ولا ما هذاك هو ديجا بعث ديجا سؤال لك اش قلت بالنص على التداول وما فما حتى شيء استطاعوا عني بي انا قاعدين نتفرجوا وان شاء الله يا ربي قريبا ان شاء الله نكونوا موجودين زاد في المشهد الدرامي
0: ان شاء الله. هذه باش نرجعوا بعد معاك ضيفنا نعاودوا نذكروا بالاعمال المحضرينها نقولوا هي من قبل الموسم ثلاثة أعمال ضحايا حكينا وحكينا على عراسة وترانسيس سيس للعرض
1: ودبلج وحديد
0: ودبلج وحديد للموسم
1: ترانسيس سيزن عمل راب اسمه
0: أي به حد الآن فما أوقات واضحة ولا مواعيد ولا
1: والله إن شاء الله باش نكونوا موجودين في سكرة إن شاء الله باش نكونوا موجودين في أريانا تقريبا ممكن في حي التضامن مش يكونوا موجودين زادة في الشمال الغربي جست التواريخ ذاك مازالوا ما تحددوش ولا الأعمال هذين موجودين عند سي فيصل بن عمار زادة اللي هو الامبريزاريو دونك وموجودين زادة على ذم شركة تسمين فرح للإنتاج
0: باي
1: موجودين في البعث الإيميل للمندوبيات الكل ودعوة من خلالكم انتوما فهمتي راهم ثلاثة أعمال يستحقوا التشجيع.
0: احنا إن شاء الله اللي حكينا اليوم بشكل عام على التجربة وخاصة في بعث مبادرات ثقافية خاصة اليوم إضافتها في المشهد وشفنا مع الفضاء الثقافي اللي أنت مشرف عليه وعلى تسييره وجديد في المشهد ولكنه حقق إضافة على الأقل في على مستوى الجهة اللي هو فيها ومنتظرات الشباب وأكيد فما كما عطيتنا أنت الفكرة نشكون ربما فما اتفاقيات وهذيك ربما اللي يوسع أكثر من نشاط ويطور حتى في التجربة وفي مجال خاصة أيضا التكوين للشباب.
1: صحيح احنا احنا خاصة الهوات اللي يجي يحب يتفاعل مسرح ويحب يعمل فعل مسرحي لان نتصور ما يكفيهوش انه باش يجي ياخذ يكور معناتها ماذا بين المشاريع نتاعو بعد ما يكملوا يلقى الفضاء باقي الإمكانية باش يمشي يعرض ويشوف روحه قدام جمهور يشوف روحه في الجهات هكا يكتشف الجهات الأخرى ويقدم عروض في مسارح أخرى دونك يتعرف على تونس أكثر أبار أنه يطور من آلياته ويطور من مهاراته هو كممثل ويعرف كيفاش يتم المنجز وكيفاش تصنعه وكيفاش يتكون بعتيلي بشوية بشوية يلقاك الحلم بشوية لممثل ولا بشوية لرسام ولا بشوية لموسيقي وعلى شلام
0: هذا معنى الاستثمار يعني الحقيقي يعني في الثقافة
1: مش نحكي على الاستثمار المادي
0: بالطبع
1: مش الاستثمار المادي أما على الأقل كيف هي حضر عمل يلقى روح حتى في مسابقات تنجم تحتويه تنجم تستوعبه يلقى روح ضيف في أماكن واحدة أخرى يباشر جمهور في جهة واحدة أخرى اكسترا بشويه بشويه مع هذا نخم ان شاء الله بالنسبه للناس اللي يكملوا معانا نعاونهم دي سمارت كلاس دوفون لو كاميرا باش حتى كان حقهم انا خاصه يبداو دي تالونتيو يبداو موهوبين هكايا وعندهم ما يقولوا علاش ليه فهمتي ينجم يخدم قدام الكاميرا ينجم يخدم قدام المسطح زاد التمثيل الإذاعي وغيره لانه تقنيه واحده اخرى تماما تبدا عنده الفكره هذه وتتحلوا اكثر من فرصه.
0: جميل جدا الحديث عن الفرصه وقت لي نتقابل في برشا مرات نحكي في مجال خاصة عنوان البرنامج المشهد الثقافي نتحدث على برشا أزمات ولكن الواضح أنه كل ما نعيشه أزمة نحاول نلقاو فرصة يعني الأزمة تقابلها الفرصة وخلق الفرصة والاستثمار بصبر طبعا في هذا المجال لأنه حقيقة التغيير يأتي معناها خطوة بخطوة وبفعل حتى صغير ولكنه أثر الفراشك فيش نقوله
1: أي لابد لابد من المجاهدة ساعة مثلا ديما الطريق بتاع ثقافة عمره ما كان مفروش بالورد ما هوش تويكة وما هوش قبلنا بشوية من أول الدنيا أنك باش تكون مثقف وتكون في حالة خطر حقيقي وحالة مجاهدة ومكابدة ومكافحة
0: أكيد.
1: فهمت دونك اللي قبلنا ما سلموش يعطيهم الصحة وفرونا عدة أفكار وعدة مرافق وفرونا القيلة معهد عالي للفن المسرحي ومعهد عالي للسينما ومعهد المسرح والقيلة مهرجانات مهمة والقيلة تونس معتها علامة دالة للمثقفين في سواء كان في العالم العربي ولا في حوض البحر الأبيض المتوسط ولا على مستوى العالمي أيام قرطاج المسرحية فهمتني النقطة دالة أيام قرطاج السينمائية كيف كيف أيام قرطاج الموسيقية اللي أسست حديثا كذلك دونك مهرجان قرطاج مهرجان الحمامات على كل حال وقت اللي تصار الشيء هذا ما صارش معناته هم قاعدين في الكونفور كانوا يلحوا كانوا يقدموا كانوا وخلونا معناها نفكروا المنصف السويسي الله يرحمه نتفكروا سي بشير بن سلامه وعدة مؤسسين فهمتني اللي جهدوا معناتها باش لقينا رواحنا احنا نمارسوا فيها الفعل الثقافي هذيا بتتر ارتح منهم هما برشا قبل، واحنا نجتهدوا ما استطعنا زاد كيف كيف باش نواصلوا الرساله هذه.
0: شكرا لك سي منصف عجنقي على الحضور معنا اليوم في المشهد الثقافي، سيكون لنا لقاءات اخرى سنتحدث فيها ربما بشكل آخر فنيا فقط ربما بعد الأعمال هذه إن شاء الله يكون عندها برمجة مهمة ضمن الموسم الصيفي، ولا حتى بعد مع انطلاق الموسم الثقافي اللي يبدأ في الخريف في بلادنا، سيكون لنا حديث آخر إن شاء الله. شكرا لك.
1: لله بارك الله وفيك، أعطيك الصحة،
0: العام الحيب خير مرة أخرى.
1: يعيشك وشكرا للفريق العمل معك يا ربي، وشكرا للإذاعة الثقافية، وإن شاء الله ديما أنتم بخير، وإن شاء الله ديما تونس بخير.
0: سنتحدث عن المدينة العتيقة بعد قليل.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة بي ان.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: المشهد الثقافي يأخذكم مستمعينا الآن إلى المدينة العتيقة، هذا الفضاء الذي هو حاضن للثقافة، للأعمال الثقافية، للتظاهرات، حراك ثقافي بمعماره بفضاءاته، أيضا في نفس الوقت هي موضوع أيضا للعمل الثقافي في كموضوع للفنانين، كوجهة سياحية، كغيره. تقريبا دائما هي في قلب هذا المشهد المدينة العتيقة. اليوم سنتحدث عن المدينة ومعالمها مع ضيفتنا الآن اللي هي سيدة سلاف العويدي، مديرة جمعية صيانة مدينة تونس بالنيابة. مرحبا بك سيدة سلاف.
2: يعيشك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: اليوم إذن عن المدينة العتيقة، عن دور الجمعية أيضا ومدى تدخل الجمعية في الحفاظ، في صيانة وأيضا مراقبة ما يحدث كذلك في فضاءات طبعا المدينة العتيقة.

0: في علاقة بأيضا الفضاءات التجارية في الجوار وغيره وتأثيرها على الحركية داخل المدينة. اليوم جمعية صيانة المدينة فما برشا نظر للملفات اللي تحتديها، إلى أي مدى عندها أو إلى أي حد يمكن أن يكون لجمعية صيانة المدينة التدخل ضمن السياق الكبير هذا اللي هو المدينة العتيقة ككل؟
1: يعيشك. هي الجمعية مقترح جمعية صيانة المدينة العتيقة، هي جمعية صيانة مدينة تونس، هي دورها منذ تأسيسها مع سنة 1967، وهي ديما قعدت دورها هي الدراسات والصيانة والدراسة المشاريع والأفكار، معناتها الآتاء بالأفكار اللي كله اللي ممكن باش يحافظوا على القيمة التاريخية والمعمارية للمدينة العتيقة. وكما تعرف معناتها هي مصنفة تراث عالمي منذ سنة 1979، وأكيد ما تكنقولوا احنا محافظة على وثيقة التراث، تراث بمجانيعه كما كنت تحكي عليه سوا، تراث معماري، تراث ثقافي، تراث كما قلنا مع تسيل الماتغيال الماتغيال مع هذه أكيد معناتها، وهذه هي اللي قاعدة الدور اللي قامت به طيله هذه السنوات. وأكيد هذه كلهم باش يكون اللي كان تحت إشراف بلدية تونس في ضمن المشاريع، حتى ما تعرف المشاريع انت هي افكار تنطلق ونبادر بها وتتبناها دونك بلدي تونس في اطار تدعيمها وبيان سور القيام بها. من اخر المشاريع توا اللي هي كما تعرف الصيانه هي صيانه مباني، ما هوش صيانه مباني كهو، زاد عندنا صيانه التراث العمراني. كنقولوا تراث عمراني اكيد باش نقولوا على الممرات المغطاة اللي احنا نعبر عليهم بالصباب التوى، واللي هما هذوما توا بلدي تونس مشكورة دونك من آخر المشاريع دونك اللي حطتها وانطلقت فيها في شهر جوان، قاطعت انطلاق في انطلاق مشروع ترميم الصباطات والأقويت في المدينة العتيقة في القصة الرابعة منه، خاطر هو كانت عمل فيها أقساط بل ومقتعف أهميتهم هذوما اللي هما يمثلوا خاصية عمرانية، خاصية عمرانية اللي تشكل عنصر مهم معناتها في النسيج العمراني تاع المدينة العتيقة. فالانطلاق المشروع دونك كما قلت لك المرحلة الأولى نتاعو هي متكونة من 8 صباطات وأربعة أقويت، والجمعية كانت المدينة قامت بالدراسة الفنية اللي وقع تحيينها خاطر قامت منذ مدة معناتها منذ 2018، والبلدية اختارت فيها مقياس الاختيار معناتها باش هي درجة الخطورة اللي يشكلوها على المارة واللي اللي عندهم زادة كيف الخاصية اللي باش نحاولوا دونك نحافظوا عليهم. دونك هي أقساط على مراحل، احنا في المرحلة الأولى وهذه أكيد باش يكون عنده الدور باش يكون عنده معناتها باش نحسوا به معناتها دوره الدور العمراني الجمالي معناتها في المدينة.
0: يعني الجمعية هي دورها كما نقولوا تقدم أفكار دراسات وأفكار لطريقة مراحل العمل في الحفاظ في الصيانة، ولكن المشرف مباشرة على الأعمال هي باش تكون بلدية تونس.
1: المشرف على الأعمال هي البلدية تونس هي اللي تعين عن طريق أكيد مثلها، وإحنا باش يكون لنا الدور المتابعة الفنية معناتها المتابعة الفنية بيان سور بالتنسيق مع مصالح البلدية المختصة. دونك إحنا تكون لنا المتابعة باش نتبعوا الأشغال، وبما أن إحنا اللي قمنا بالدراسة الفنية دونك وباش تكون معناتها نضمنوا اللي خاصية الأشغال تكون معناتها تابع المعمول به، دونك حتى نقولوا احنا لي غايب دولار من هو معمول به. وبيان سور نحب باش نحاولوا نخرجوا الخصائص اللي تبدا موجوده معناتها اللي كنزيدوا نحاولوا نسمنوهم باش نظهروهم، وهذه تكون بمتابعه للميدانية.
0: على مستوى المعالم الموجودة داخل المدينة نعرفش ما عنديش القائمة طبعا على كل الفضاءات، ولكن فما فضاءات معالم أيضا ما زالت مغلقة.
1: ثم فضاءات معناتها ملي هما يجب ترميمهم معناتها
0: أيوة يجب ترميمهم ويجب توظيفهم استغلالهم إحيائهم أيضا فكرة إحياء بعض الفضاءات أيضا بعض المعالم
1: هو
0: عفوا
1: أي هو وقع الحقيقة معناتها كان كما كان بدر في الزحجار وقت وقع ترميمها وإعادة إحيائها وعودة معناتها وفمنا توظيف نتاعها من أول جديد معناتها هذيك علاش كل عملية ترميم لازمها تكون مسبقة بإذاع فكرة فيها معناتها إعادة التوظيف اللي هي باش تكون عملية معناتها باش المعلم ما تمرموش لجمالية المعلم فقط نرموا المعلم لجمالية القيمة التاريخية للجمالية ولإعادة التوظيف حتى الحاجيات أكيد مع الحاجيات اللي ممكن احنا نكونوا نستحقوا لها هذا هو معناتها المبدأ
0: فبالتالي يعني فما أولوية في عمل الجمعية مع يعني مع شركائها في إحياء في المحافظة وإحياء المعالم وخاصة مراقبة الأعمال اللي مطالبة مثلا بتنفيذهم وأجالهم في علاقة بالهنا مثلا الصيانة أو الترميم أو غيره نعرفوا لأنه المدينة معناها هي شريان وقلب بالمدينة وفيها حركية كبيرة وفيها معناها
1: حركية وهي طوى مكتار تونس عاصمة تولي الوجهة اللي توجهت لها مكتوب عاصمة للسياحة العربية مكتار في سنة 2027 دونك أكيد باش يكون عندنا معناتها هذية ماهوش اختيار جاي معناتها من لا شيء هذية جاي اختيار مكتار في تتويج للقيمة الكبيرة معناتها التاريخية اللي موجودة سواء في المدينة العتيقة ولا في المناطق الأثرية اللي موجودين دونك في تونس العاصمة نحكي أكيد فأكيد معناتها باش تكون توجهات البلدية في هذا النطاق فهمتني وأكيد البلدية هي تعتمد على سيادة المدينة من أجل الوصول معناتها إن شاء الله يا ربي من هنا لازم باش نكونوا عندنا بعض المشاريع اللي بتحطوهم تو نحكيوا عليهم في الإبان
0: مبدئيا المشروع اللي نتحدث عليه هو في علاقة بالصبابط والممرات
1: والممرات أكيد هذوما هو أسباب الممرات اللي مكتعرف قيمتهم هي تاريخيا اللي كنت نحكي لك عليها وإن شاء الله باش نعرف أول جمالية الوجهات زادة فهمتني معناتها هذه كله نحاولوا إن شاء الله هذه هو اللي باش نحاولوا نخدموا عليه إن شاء الله
0: بالنسبة لي تحدثنا على هنا المدينة ككل تحدثنا على المعالم على الأحياء على الأسواق ولكن أحيانا نشوفوها حتى في إشارات أيضا من المواطنين عاديين في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثوا على بناءات مهددة بالتاريخية ترجع إما لفنان أو معناها شخصية تاريخية إنها مهددة بال سقوط وأيضا إنها تكون معناها حتى الناس المارة اللي تمر في بعض الأماكن في الأحياء القديمة من المدينة وما يتمش التدخل لمعالجتها وللحفاظ عليها وأيضا لصيانتها بشكل مباشر
1: والله مكتعب المباني المبيعة للسقوط هذه يطول الحديث عليها أكيد فما معناتها مباني ذات قيمة تاريخية وتراثية اللي هو ما نختلفوش فيها الكل معناتها ولا شك في ذلك والإشكالية هي تتبع شكون هذوما فهمتي معناتها عندنا إشكالية الملكية إشكالية معناتها باش نحدوا شكون اللي باش يتحمل على عاتقه مسؤولية وقت عارف الترميم معناتها أكيد باش يزمو يترصد له معناتها أموال وهذيك الكل معناتها يلزمنا يلزم تكون عندك دراسة مسبقة ليه وتحديد باش نحدوا أنه اللي ذات قيمة تاريخية اللي يلزمهم أما شنو نجمو نمشيو نجمو نمشيو في نطاق احنا نقولوا احنا لتيمو معناتها نحاولوا نوقفوا الخطر معناتها هذيا اللي نحاولوا نعملوه علاش خاطر كان باش نقعدوا نمشيو في الهدان في الهدان باش نفقدوا تاريخنا باش نفقدوا هذه المباني ذات قيمة فأكيد ممكن هذه هي من الحلول واللي هي تو نتصور موضوع يتناقش ديما معناتها أكيد تكون شنو الإشكالية مع تختار على المواطنين، زيدا نحبوا زيدا نمنعوا ما نحبوش حاجة تكون اختار على المواطنين، هذاك أكيد هو المواطن، ولكن زيدا عنا من جهة أخرى المعلم ذات قيمة تاريخية ومكتعرف مدينة تونس مصنفة، معناتها يلزمنا ومن معناتها الواجب علينا احنا باش نحافظوا عليها. فهذا الكل يلزم نشوفه معناتها في نطاق الوحدة اللي كونا نمشيو في حماية هذه المباني أكثر منا في هدان هذه المباني، حماية حتى يأتي تقديم برنامج فعلي واضح يحدد يحدد الملكية، يحدد شكون باش يقوم بالتدخل، يحدد المباني ذي راجعة لشكون. هذا هو اللي طول الاشكال شويه في المباني
0: هذوما في مساله الملكيه خاصه، يعني الملكيه العقاريه اللي هنا اللي هي ترجع للخواص، يعني تولي فيها مسائل اخرى في علاقه بالترميم والصيانه ثم يعني التوظيف لهذه الفضاءات فيهم اشكاليات. فما مسألة أخرى في علاقة بالجمعية كما قلت أنت تقدم عليها دراسات وأفكار ومقترحات لتقديم مشاريع للتقدم حسب الأولوية في صيانة المعالم هذه. هل هناك بحث أيضا عن شركاء يعني يكونوا في إطار جمعيات أخرى مثلا نعمل أو حتى منظمات أو غيره على مستوى حتى دولي هنا لصيانة هذا التراث؟
1: فما أكيد ما في يزمنا جي ما أحنا البحث على الشركاء هذوما للدعم أكيد لازم يكون موجود، معناتها هذاك هو اللي يعطيك عقل الأفاق كونك باش تمشي. أحنا كيما عنا توا مثلا مشروع صون واللي هو فيه في مرحلة من مراحل متاعه باش تكون عنا نقولوا أحنا حظيرة عمل حظيرة مدرسية معناتها شونتيي كول اللي هو باش يمكن هذا احنا كيف عن اشكاليه في اليد العامله المصنفه اليد العامله الخاصه معناتها اللي هي تخصص في الحرفيه هذيك بالذات. فهذايا باش يكون وعندنا احنا العديد من الشركاء فيه، عندنا مع التراثي، عندنا بلدية تونس، عندنا اللي هو معلم المعهد الفرنسي واللي هو يمكن وين ابيتا معناتها الامم المتحده دونك تونس. فهذوما كلهم يخليوا نفتحوا الافاق على قليله للتكوين، معناتها التكوين هال معناتها اللي باش نجموا على قليله بعد نجموا نلقاو يد عامله موافقه نجم وبينشق بالطرق اللي معمول بها معناتها اللي هي صيانه اللي باش نجم تخلي تحافظ على المعلم في اطار التاريخ وفي دون لي نورم دو ريستوراسيون.
0: نشكرك سيدة سلافة عويدي مديرة جمعية صيانة مدينة تونس للمعلومات هذه وعلى فكرة كيفاش تتم عملية إذن صيانة المدينة هذه وإذن مراقبة حتى المشاريع هذه اللي تقوم بإصلاح وصيانة وترميم والحفاظ على معمارها وعلى معالمها. وهذا الموعد أيضا المنتظر ربما يكون مناسبة للتركيز على عدة إشكاليات قاعدة تعيشهم الآن المدينة العتيقة نظرا للحركية الكبيرة اللي فيها. على كل سنعود لهذا الموضوع. نشكرك على مدخلتك معنا اليوم في المشهد الثقافي
1: لاهتمامكم ومعنتها بال هذه ما يغيبش على إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا لك سيدة سلاف، لقنا معكم أنت الآن من المشهد الثقافي لهذا اليوم. أنقل لكم تحيات كامل الفريق، شكرا لأنيس الحميدي، مريم مناع، أنا مونتريتي معكم، أيضا عبد اللطيف حاج علي المشرف على الديجيتال. لقاءنا معكم سيكون الأسبوع القادم في مواضيع أخرى من المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
7: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، حتى نحاول من خلالها تحقيق ذلك الالتقاء بين أسئلة الناجحين في امتحان البكالوريا وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. حلقة اليوم نطرح فيها السؤال التالي: ما هي الشروط المناسبة لتصفح الدليل التوجيه الجامعي واكتشاف عناصره الأساسية والأكاديمية الضرورية؟ يجيبنا عن هذا السؤال الأستاذة حنان المناعي الصيد، وهي مستشارة عامة خبيرة في الحياة المدرسية.
8: ناجح جديد في البكالوريا ومترشح لمناظرة التوجيه الجامعي، المعلومات هذه تهمك. جميع العمليات المتعلقة بمناظرة التوجيه الجامعي تتم حصرياً على الموقع الرسمي والوحيد للتوجيه الجامعي www.orientation.al. دليل التوجيه الجامعي متاح حالياً على موقع التوجيه الجامعي، ويمكنك تحميله في نسخته الرقمية. يحتوي دليل التوجيه الجامعي على أهم المعلومات المتعلقة بمقاييس، بآليات المناظرة وبآجالها، وعلى عروض التكوين الجامعي والمؤسسات الجامعية التي تؤمن مختلف الاختصاصات. نصيحتي ليك، اطلع جيداً وبتمعن على دليل التوجيه الجامعي، وإذا ما فهمتش حاجة تواصل مع المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
3: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني يا أمي ويا أبتي، محلاك يا بلدي ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. في هذه الحلقة الجديدة من ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو، أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. فشكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام، ومرة أخرى تحية وسلام. حديث اليوم عن مسألة تضيء المجال وتساعد الأمم على بلوغ أعلى القمم. بدأنا نستفيد منها وغدا تونس تصبح بها في أعلى المراتب، إنها البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمر الثروة المائية. وسنقسمها إلى مرحلتين في هذه الحلقة، نتحدث عن مثال الحال بمنطقة منزل تميم بالوطن القبلي، وفي الحلقة القادمة بإذن الله عن التجارب البحثية بمنطقتي أوتيك وشط مريم. ومن أجل البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية، ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، جاءت الضيوف لتقدم وتفسر وتستنتج. نسعد بتقديمهما وهما على التوالي: السيد إسماعيل الطرابلسي، الباحث بمركز البحوث ببرج السدرية. مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة ثقافية.
3: بارك الله فيك، احنا نشكرك شكر جزيل، لأننا نعرف رغم ما عندك من مشاغل وقبلت بصدر رحب باش جينا الهوني وباش تفسر لنا، تبارك الله عليك التجربة الكبيرة اللي عندك. الأستاذة سونيا المكني، وهي أيضا من مركز البحوث ببرج السدرية. للا سونيا مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا سي المنجي، وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك. للا إيمان، اكتمل النصاب ويبدأ الترحال حالا.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ والباحث إسماعيل الطرابلسي. سيد إسماعيل، احنا الناس اللي نقدرهم ونجلهم كما سيادتك، ونظرا للتجربة الكبيرة فإننا في الترحال نسميهم سيدي، واسمح لي طيلة الحلقة بأن أسميك سيد إسماعيل. سيد إسماعيل طرابلسي، لو تقدم نفسك لأوفياء الثقافية في كل مكان من حيث البحوث ومن حيث الأعمال البحثية التي تقومون بها، تفضل.
4: شكرا سيد المنجي.
3: أيوة، رجعت في الساسيات، تفضل.
4: إسماعيل طرابلسي أستاذ باحث ورئيس مخبر معالجة المياه الصرف وتثمينها.
3: نعم.
4: بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية. تقديم بسيط، أصلي خريج من المدرسة الوطنية للمهندسين بمدينة صفاقس، اختصاص علوم الأرض والبيئة،
3: شلالي
4: جيولوجيا تطبيقية للبيئة.
3: نعم.
4: ثم كانت لنا فرصة للتجربة في التعليم بالخارج، خريج الجامعة اليابانية.
3: أيوة.
4: هوكايدو يونيفرسيتي.
3: قد درست غديك بأي لغة؟
4: باللغة اليابانية والإنجليزية.
3: أوه، ما شاء الله عليك.
4: أي. فبقيت فيها من سنة 1993 إلى غاية سنة 2000، تحصلت فيها على الماجستير والدكتوراه.
3: هيك.
4: ثم بعد ذلك أتيحت لي الفرصة فيما بعد البكالوريا بوست دوك، أني تحصلت على منحة بأحد الجامعات الألمانية اللي هي الجامعة التقنية تكنيكال يونيفرسيتي هامبورغ، هاربورغ، بالجامعة هاربورغ.
3: جميل جدا.
4: ثم استقر في خوض تجربة الانتداب كأستاذ مساعد في سنة 2003 بالمعهد الوطني والتقني لينيرستي سابقا.
3: أيوة.
4: ثم في ابتداء من 2005 قعدنا معناتها في نفس المركز، تغيرت الصبغة متاعه من معهد وطني إلى مركز بحوث وتقنية المياه ببرج السدرية.
3: هذا اللي نسميه سيرت.
6: سيرت
3: أيوة.
4: من 2015 سمحت لنا الدولة والوزارة مشكورة بإحداث مخبر اسمه مخبر معالجة وتثمين مياه الصرف.
3: وهذا مربط الفرس يا أخي.
4: أي في 2015 يعني ثلة من الباحثين بعدد مقتضب يعني حوالي 10 يعني استجابة للمعايير و14 طالب بين ماجستير ودكتوراه سمح لنا بتكوين معناته مخبر بحث يركز على تثمين المياه تياه المياه المستعملة. أهم البرامج اللي أعطيت للمخبر هذه واحد هي تنقيط المياه المستعملة وتعقيمها ديزانفيكسيون متاع المياه التي تم معالجتها
3: هيك.
4: هذا كان تحت إشراف الأستاذ حسن عبد الناصر ربي يطول في عمره وأحيل على شرف المهنة. ثم الموضوع الثاني المهم ياسر على تثمين الحمأة المتأتية من محطات معالجة المياه وذلك
3: سمحنا الحمأة ما معنى
4: الحمأة اللي هي بالفرنسية نقولوا البو نتيجة كل معالجة ليس الطمي نتيجة كل معالجة بيولوجية في في محطات ثم مياه تخرج تسمى المياه المعالجة ولكن معها هي تخرج مواد صلبة المواد الصلبة هذيك اللي هي في جانب منها بيولوجي وعضوي فنحن في تثمينها ولأن كميتها كبيرة في تثمينها نراو أن إذا نحطوها على الأراضي الفلاحية تتسبب في خصوبة أكثر للأراضي الفلاحية أو غير ذلك. هذا في موضوع أحد المواضيع اللي حتى تشرف عليه الزميلة والأخت سونيا المكني. ولكن من أهم أسباب إحداث المخبر أن لجنة التقييم عهدت إلينا بإيجاد حلول لمعالجة المياه المستعملة في الوسط الريفي
3: هيك.
4: لأن الجمهورية التونسية عندنا أكثر من 400 ألف وحدة من التجمعات السكنية في الوسط الريفي غير معناتها مرتبطة بشبكات معالجة المياه باللوناس يعني بالديوان الوطني للتطهير فبالتالي يقول لك لابد من تصور منظومة لمعالجة المياه المستعملة في الوسط الريفي. الجزء الأخير باش نقعدوا في حالة متابعة لما يجري في العالم اللي هي النانو تكنولوجي واستخداماتها في معالجة وتثمين مياه الري بعد الاستعمال وفيها مجالات صناعية وفيها مجالات متاع معالجة المياه المتأتية من النشاط الصناعي الغذائي خاصة أجرو أليمونتير اللي خدمنا عليها ياسر وكذلك ثم من الزملاء اللي يخدموا على تنمية الطرق لتعالج المياه الصناعية المتأتية من مصانع النسيج.
3: جميل جميل جدا. نحب نتجه صوب الليلة سونيا سونيا المكني وأنت نفس السؤال تقريبا حتى نعرفوك ربما ونتعرف عليك أكثر بالنسبة لأوفياء الثقافية في كل مكان. تفضل.
5: يعيشك سين مونجي. أنا سونيا المكني باحثة بمركز بحوث وتكنولوجية المياه ببرج الصدرية اختصاص هندسة بيولوجية واهتم بعلم الكائنات الدقيقة البيئية.
3: ما معنى الكائنات
5: الدقيقة؟ الكائنات الدقيقة بما فيها البكتيريا الميكروبات بصفة عامة البكتيريا خاصة
3: التي قد لا تشاهد بالعين المجردة
5: وهي معناتها نقولوا احنا عنصر هام في السلسلة الغذائية اللي لازمها تكون موجودة ونشطة باش نستفيدوا منها. والكائنات الدقيقة هذه فيها الذار والغير ذار ونحكي عليه بالتفصيل بعد. دونك نمارس نشاطي البحثي بمخبر معالجة المياه مياه الصرف وتثمينها ببرج الصدرية وهو أحد مخابر المركز البحث وشاركت في عدة مشاريع وطنية ودولية تتمثل في ابتكار تقنيات لمعالجة المياه مياه الصرف وكذلك تثمينها إسونسيالمون في المجال الفلاحي.
3: جميل جميل جدا بارك الله فيك. تون واصلوا نحن سيدي إسماعيل قبل أن ندخل في البرنامج الذي هو في الحقيقة موضوع هذه الحصة أنت تبارك الله عليك شاركت في العديد من البرامج لو تقول لنا حتى برنامج أو اثنين مثلا قمتم به وتوصلتم ربما بنتائج ربما عملية
4: أحد هو ثم برنامج مع دول مثل إسبانيا إيطاليا فرنسا والجزائر وتونس. يختصر الاسم المشروع سويرابس. بالنسبة لتونس ثم في ثلاثة فرق، وهو ماذا مختص؟ مختص في إيجاد حل لمعالجة المياه الصناعية المتأتية من مصانع الطماطم.
3: أيوة.
4: وكان الشركة متاعنا بتي باري كوموكاب في صاحب الجبل
3: هذيك منطقة منتجه للطماطم.
4: فالحقيقة نشكر صاحب المعمل، لأنه لما يأمن بالعلم وبالبحث وبالطرق ساهم في الإمضاء على البرنامج هذا وخدمناه، وهو قريب يعني ينتهي البرنامج هذا من 2023 إلى غاية ديسمبر 2026، يعني في آخر المراحل متاعه. إيش يعمل البرنامج هذا؟ أول مرة أدخل تونس طريقة المعالجة البيولوجية بالحماء المحببة. إيش معناتها الحماء المحببة؟ كما قلت لكم يعني المياه، نحن لما نأخذ الماء متاع السونات، الماء متاع السونات لما يدخل في النشاط العائلي متاعنا بعد باش يتم التصريف متاعه.
3: طبعا
4: شين في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في التواليت، ثم في الأحواض، في الدوش، في الـ في الـ في المطابخ. فهيك يسمى في حالة التغير متاعه من مياه صالح للشرب إلى مياه تم استعمالها والتخلص منها.
3: هيك
4: فالنظام اللي هو نقول نحن مركز جميع في الوسط الحضري، المياه هذيك يتم تجميعها وتمشي إلى محطات معالجة المياه.
3: نعم.
4: في تونس أغلب 85% من نوعية المعالجة للمياه المستعملة، هذه اللي سميناها المياه المتسخة بالنشاط الإنساني، المياه هذه تدخل فيتم استقبالها وفيها عن مراحل للتنقية حتى تستجيب باش تصبح مياه مستعملة يتم استعمالها في مجالات معينة.
3: بلي سيدي إسماعيل، على ذكر هذه المراحل الثلاث يا ديما نسمع بها نحن كمواطنين وانا إنسان راه بسيطة.
4: المرحلة الأولى عادة في جميع المحطات دائما نحب نتخلصوا من مبادئ الزيوت والترسبات،
3: الشحوم
4: كل شيء يجب يتنحى، يجب يتنحى باش ما يصيبش المعدات اللي موجودة في المحطة بالخلل. ثم يتعدى إلى المرحلة الأولى، المرحلة الابتدائية نقول المرحلة الأولية. الأولية هذه بعد ما يصير هذاك يبدأ تنشيط الحماء. يعني شمالتها لأن الماء كما تحكي الأستاذة فيها ما يشمى مادة كيميائية فقط، بل فيها عديد الجزيئات الحية
3: والشوائب الأخرى.
4: فلما يبدأ يتب التهوئة متاعها تبدأ تنشط في استعمال وأكل للنيتريما، يعني المواد اللي قابلة للتغيير البيولوجي. يعني مثال مادة السكر، تأخذ مادة السكر باش تحب تكسرها وتولي CO2 وتولي إنبيوماس. يعني هي التقطات باش تأخذ السيكل الدورة الحياتية متاعها في النشأة. هذيك المجمع متاع الميكروبات
3: يحاول بشي يجزئها
4: بجميع الأصناف متاعها هي اللي تمثل بعد الحماء. بعد نتعد تنشيط المستمر تجي عملية الابتعاد، معناتها العملية متاع ترسيب المواد هذه باش يخرج الماء اللي يسميه نحن المياه المستعملة المعالجة. تم معالجتها بشكل أنها تخلصت من الشوائب وأصبحت نجم ترجع في الدورة الطبيعية متاعها في الأودية أو في البحار.
3: جميل.
4: ولكن تو في تونس طبعا بعد باش نتعرضوا لها بديتين، علاش حاشتنا باش نركزوا على كمية المياه هذه والحلول وكيفية استغلالها. هذا اللي هو قاعد ماشي في جميع البرامج اللي نبحثوا فيها.
3: جميل جميل جدا. أستاذة والباحثة سونيا المكني، احنا الآن باش نتحدث على مشروع هام قمتم به أنتم في مجال البحث ويخص منزل تميم بالذات، لكن قبل ما ندخل في المشروع وفي خصائص المشروع وتفاصيله، نحن نعرف بأنه لا شك في أن عند بداية أي مشروع لابد من التمهيد إليه. أنتم ما هي الأسباب الهامة التي جعلتكم تختارون منطقة منزل تميم؟ يقول القائل علاش مش غيرها مثلا؟ تفضل يا لله.
5: احنا بعد الموافقة على المشروع
3: البحثي
5: اي المشروع البحثي هو مشروع مشترك وممول من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توافق عليه في نوفمبر 2023 واول ما بدينا بتحريات في منطقة نابل في ولاية نابل بالتعاون مع فريق من المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل وكذلك فريق من الديوان الوطني للتطهير بنابل قاموا بجهد كبير معنا هي من بين احنا توا في تونس عندنا 127 محطة تطهير 15 محطة موجودة في ولاية نابل موزعة على ولاية نابل
3: حتى هي ولاية نابل حقيقة من حيث المعطيات الطبيعية والبشرية تمثل أنموذج طريف جدا وخصب أيضا للبحوث
5: دونك بعد احنا كي قمنا بتحريات بالتعاون مع الفرق الأخرى كانت عنا الحقيقة شروط الشرط الأول أنه يلزمها تكون المياه مطابقة للمعايير خاطر ما نجموش احنا نستعملوا مياه معناتها تكون فيها الملوثات بتركيز عالي بعد المعالجة هذا شرط الأول الشرط الثاني انها المحطة تكون قريبة من الموقع التجريبي خاطر ما تعرف الترانسبور متاع المياه والكل يتطلب معناها لوجيستيك هذه الحاجة بالضبط وخاصة احنا باش نعتمدوا على يعني اريغاسيون ريغولير والحاجة الثالثة انه يوافق الفلاح
3: الري المنتظم
5: والحاجة الثالثة انه الفلاح لازم يوافق على المشروع خاطر المشروع باش يدوم 3 سنوات هذه الحاجة الأولى والحاجة الأخرى أنه نجموش نلقاو عنده أرض مهملة وبسبب النقص المائي
3: هم الفلاحة متاع الوطن القبلي تبارك الله عليهم عندهم تجربة طويلة مع الفلاحة وخاصة التعامل مع الفنيين والتقنيين إنسان متفتحين برشا
5: إيه. بعد التحريات اللي قمنا بها مشينا للشركة الأحياء والتنمية الفلاحية الرقي أسنفيديا اللي هي موجودة في منزل تميم وموجودة قريبة من محطة تطهير بمنزل تميم المحطة هذه بالصدفة وقت اللي احنا مشينا نلقاو تقريبا عنا نفس الأهداف كانت تسمح لي نقدم هكا بريفمون معناتها المحطة هذه الشركة هذه عندهم تقريبا 170 هكتار يعني مساحة صالحة للزراعة منهم 140 مزروعة زيتين وعلف مع النشاط هذية عندهم تربية الأبقار والدواجن زادة فما إنتاج الحليب والفروماجوري معناتها إنتاج الأجبان بالضبط وقت اللي مشينا حكينا معهم لقيناهم عاملين مطالب عدة مع المندوبية الجهوية للفلاحة يحبوا يستعملوا المياه المستعملة المعالجة علاش
3: ما خافوش من هذه المياه المستعمله
5: لا هما بالعكس معناتها كانوا معناها اوفير للفكره هذه
3: متفتحين الاشياء
5: اما فما اسباب الاسباب انها الموقع معناتها لاسنفيديا موجوده قريبه من سد الملاعبي
3: ايوه اللي هو في منزل تميم
5: بالضبط هما السد الملاعبي اللي هو المخزون المائي نتاعو تقريبا الكاباسيتي 4 مليون متر مكعب من الماء يعني كان يزود المحطة هذه بتقريبا 80% من حاجياتها بين سقي وتغذية حيوانية و20% بطبيعة يستعملوها من ليزوت فوغاش بالضبط بعد في أواخر 2022
3: سنوات الجفاف
5: اللي هو الجفاف المستمر فقد السد الملاعبي تقريبا 95% من المخزون بتاعه تخليه على زراعة العلف ما عادش عندهم القدرة باش يسقيوا الزراعات الكل اللي عندها ما عادش يحققوا
3: صحيح
5: تحقيق يعني الاكتفاء الذاتي معناها الحقيقة فقدوه وبالتالي جات الفكرة مع المشروع متاعنا، وكي اقترحنا عليهم كانت معناها فرصة جيدة باش يستنفعوا من النتائج اللي نجم أن احنا نمدوهم بها في آخر المشروع.
4: أيوة.
5: هذا هو دونك ركزنا الموقع التجريبي لابارسيل اكسبيريمونتال عندهم، اعطاونا ارض كانت مهمله لمده معناتها سنوات.
4: ايش تقصد مهمله؟ يعني هي ملك الخواص؟
5: ما تعد... هي ملكهم،
4: ملك الخواص يعني أو ملك للدوله،
5: هي تابعه للشركه هذه. والقطعه الارض هذه كان معناها المردود نتاعها ضعيف برشا، هذيك علاش هم اقترحوا علينا، خاطر احنا كانت عندنا زاد الشرط انه نحبوا ارض تكون معناتها سوا ديزون ديليسي ولا ايبويزي. اقترحوا علينا قطعة أرض، ومن بعد انطلقنا في المشروع بالتعاون مع شركائنا الجامعيين والشركاء اللي هما والمندوبية الجهوية للفلاحة والديوان الوطني للتطهير.
4: جميل جميل جدا. أنا حاب أذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأن الآن احنا بصدد تقديم المشروع البحث العلمي الفلاحي بمنطقة منزل تميم، وأن منزل تميم هي تلك المدينة الشمالية الجميلة الموجودة بين قربة وقليبية على الواجهة الشرقية للوطن القبلي، وتسمى كذلك لأن المعز دونك اسمه منزل تميم، لأن تميم بن المعز عسكر ونزل فيها عندما أتى لمطاردة النورمان الذين كانوا يتمركزون بقليبية. سيدي إسماعيل، نواصل دائما في نفس المشروع. سيدي إسماعيل الطرابلسي اللي هو في الحقيقة عالم وباحث بمركز العلوم البحثية خاصة التي تهم الماء ببرج السدرية، لو نقدم الآن مشروع البحث في حد ذاته فيما يتمثل
6: المشروع البحث ذي يعتبر بحث إيلافي يأتلف فيه عديد فرق البحث من مؤسسات بحثية مختلفة ليس تابعة للمركز.
4: الطريقة اللي تو مشي فيها وزارة
6: التعليم العالي لتجميع وتقريب الباحثين مع بعضهم.
4: فكرة جميلة.
6: جميلة جميلة وبالقدر جليلة. أيوة. لأنها نجلها لأننا تعطينا تسمح في تقارب الباحثين من مناطق ومن جغرافيات مختلفة ومن اختصاصات مختلفة،
4: وتؤلف بين قلوبهم يا أخي.
6: وتؤلف بين ذلك.
4: أيوة.
6: كان لنا الحقيقة، هي الفكرة انطلقت من الأخت والزميلة سونيا المكني. قالت اي نعم، لان هذا في دراسه البحث نتاع الدكتوراه نتاعها وذلك، قالت يا اسماعيل باش نحبوا نعملوا الام بي ار اف، لان هي ياتي بطلب من الوزاره اي مجموعه من الباحثين او الفرق يتقدم بمشروع يجب يستجيب لعديد الخصائص، منها الشريك الصناعي، منها نوعيه البحث اللي مقترح وغير ذلك، ثم يمر البحث على التقييم، على ادوات التقييم. لجنه التقييم لما ترتئي ان هذا من المصالح اللي تخص الدوله التونسيه وعنده مردود فتستجيب بذلك. المده نتاعو 3 سنوات. وحوظينا، لأن نحن الجهة المقدمة للمشروع هذا، حوظينا بالموافقة، تم إمضاء من طرف السيد الوزير بتاريخ نوفمبر 2023. الميزانية المرصودة للمشروع في 3 سنوات هي 350 ألف دينار مع 10,000 دينار يعني كل سنة، يعني المبلغ الجملي 380 ألف دينار.
4: أيوة.
6: يعني السعر زائدة في لأن تعمل الجستيون واللوجستيك وكل شيء في التصرف، يعني ميزة التصرف حوالي 10,000 دينار. أيوة. للجهة المشرفة على الموضوع،
4: وهذا معقول جدا.
6: وفيها طبعا 4 فرق بحث ممكن الأستاذة سونيا المغني تعطيها، من نجم نعطيك اللي هي ثم كلية العلوم بتونس.
4: أيوة.
6: ثم مركز وبحوث البيوتكنولوجيا ببورسدريع. أيوة. المجاور لنا. أيوة. وثم في سبيطار شرنيكول مع المعهد الوطني للعلوم البيطانية.
4: أيوة.
6: هذه 4 فريق، وكلهم فيما اتلفوا أنهم مشينا من منطلق واحد.
4: نعم.
6: كيف نثمن المياه المستعملة؟ قلنا لكم المياه المستعملة اللي مرت من الديار أو من الصناعة أو غير ذلك.
4: أيوة.
6: واللي وصلت للمعالجة في محطات المعالجة اللي تابعة للديوان الوطني للتطهير.
4: نعم.
6: لما تكون هي عملت المسار هذاك في عوض باش يلقى في الوسط الطبيعي، قلنا نرى إمكانية استغلاله في الأغراض الفلاحية أساسا، ولكن ماذا يترتب عليه؟ من تأثيرات على الزراعة أو تأثيرات مهمة على التربة، وأنه هو النوعية المياه هذه هي السبيل البديل المستعجل في حالة الجفاف. لأن لما تكون عندنا 280 مليون متر مكعب في السنة، كما قالت الأستاذة، عندنا 127 محطة معالجة في الجمهورية التونسية، بكمية إنتاج تقريبا 280 مليون متر مكعب. 280 مليون متر مكعب عبارة سدرة، عبارة
7: سد مضخم، مش حتى سد كبير.
6: فلما فلما نحن نجيو على كل ولاية ونراو أن كما بولاية نابل عندها 15 محطة، الكميات هذيك إن جمعت وأحسن التدبير فيها أعطيت للفلاح بدون أي معناتها أثار سلبية أو ذلك. فنحن باش ما يكونش العمل اللي نقول نحن مرتجل، قلنا نعمل عمل علمي، ولكن المشروع هذا من الإضافات السمحة الباهية متاعه هو كونه مشروع تطبيقي في الوسط الطبيعي، يعني ليس في المخابر بقدر ما هو تأثير مباشر عند المستفيد وهو الفلاح أو شركة الإحياء أو غير ذلك. فمن الأشياء اللي الجميلة حبينا نعرفوها مطول كيف نقوله، الري نعرفه ونعرف النتائج متاعه، لكن هالمواد والشوائب التي لا ترى في المياه المستعملة، المواد الموجودة في الحمأة، وخاصة ثم حاجة والأستاذة تستفيد فيها، هي الحيوانات المجهرية البسيطة اللي ميكرو أو اللي هي صمدت مع الانتبيوتيك. يعني نحن لما نخذ الانتبيوتيك ونخذ ياسر كذا نلقاو النوعية
7: مضادات الحيوية
6: اللي هي يعني كما احنا تتشكل في الظروف الخاصة هذه، وبالتالي يصعب معالجتها، فنحن نحب نرى التأثير متاعها.
7: بارك الله فيك. لالا سونيا، سونيا المكني، سمحني خذني بتفكيري البسيط. أنا لما أتحدث مع البحاثة وحول مثل هذه البرامج يقال لي بأن مثل هذه المشاريع هي مشاريع تعزز الاستدامة والأمن الغذائي. ماذا يعني هذا؟
5: أن نتصور كما قال سي إسماعيل، معناتها في أوقات تنجم نمر بفترة صعيبة اللي هو الجفاف المستمر، والميدان الفلاحي هو معناها سيكتور الكونسوماتور دو، وإحنا في تونس تقريبا بين 70-80% على ما أظن تستهلك معناتها نسبة متاع مياه في الميدان الفلاحي. وبالتالي احنا كي خممنا على معناها باش لإعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة، راهو خطر ماهوش كان لشح الشح المائي، ولكن المياه هذه عبارة كنز في صورة ما تكون معالجتها جيدة وناجعة. المياه هذه راهي غنية برشا، معناتها عندها إيجابيات وعندها سلبيات، واحنا نحبوا نستنفعوا من الإيجابيات متاعها مع الانتباه للمخاطر. جميل. بالنسبة للإيجابيات كان تسمح لي أني نحكي عليهم، أنه المياه هذه فيها العديد من العناصر المغذية اللي تنجم تحسن من خصوبة التربة وتكون غذاء للنبات. في عوض احنا المياه هذية انه تمشي في الوديان ولا في البحار، نحاولوا انه نحسنوا من المعالجة متاحة ومن الجودة متاحة، ونستهلكوها في الري للزراعات. بخلاف معناتها العناصر الغذائية، فيها زيادة العديد من البكتيريا النافعة. لكن مع هذا الكل راهو فما سلبيات.
7: تو هذا المستمعين يسمعوا فيه يقولك كيف بكتيريا النافعة كيفاش؟
5: أي خاطر احنا راهو ما نجموش نحكيو كان على البكتيريا الضارة، خاطر هي في نفس الوقت راهو فيها بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة. السلبيات متاع المياه هذية انه تنجم تحمل بعد المعالجة، كي تكون المعالجة غير جيدة وغير كاملة، ملوثات كيميائية، كيميائية معدنية أو عضوية. الكيميائية المعدنية كيما المعادن الثقيلة اللي نخافوا منها واللي تجينا الأكثر من المصانع. والعضوية كما البقايا المبيدات والبقايا الأدوية الزغمان إذا فما زادة أنتري من يجينا مثلا من المستشفيات وإلا من الزندستخية فارماسوتيك هذا اللي نخافوا منه برشا وبخلاف هذية فما زادة بكتيريا ضارة كي نسميهم احنا الكوليفورم فيكو كما ليشيرشيا كولي اللي هي تمثل 80 إلى 90% من الكوليفورم فيكو فما زادة السالمونيل فما الستريبتوكوك فيكو هذو ما أنواع متاع بكتيريا اللي احنا نخافوا منها الانتباه لها تم بعد كنت حاب نحكي وقت اللي بعد السقيان شنو ينجم يصير طيب. معناتها حسب التجارب اللي عنا
7: طيب جميل جميل جدا سيدي اسماعيل تو انت بكري في الكواليس احنا كيف نتكلم وقلت لي انت ما شاء الله عليك تقلبت بين عديد المناصب ومشيت لعدة اماكن وقمت بالعديد من البحوث انا وجيتك اليوم جاي عزيزه
6: بارك الله فيك
7: وانا احترت شنهدي لك قلت اسمعني بعد هيك اهتديت شوية قلت اسمع هالمسيرة هذه الطويلة والملتوية التي صعدت إلى الجبال قلت زعم أغنية أم كلثوم دارت الأيام
6: جميل
7: زعم تجيشك تتكافكك هذه
6: إن شاء الله إن شاء الله تدور
7: طيب. طيب سيدي إلى الأشياء الإيجابية إذا نستمع ثم الترحال يستمر

0: سيدي اسماعيل، نشوف فيك وانت تسمع في الاغنيه، نشوف فيك منتشي كانها عجبتك.
1: طبعا من اروع ما تسمع من الاغاني. احمد رامي هو صاحب
0: الكلمات. اه هو
1: يعني تشكيله فنيه،
0: دارت الايام ومرت الايام. يا اخي تحكي حكايات العمر.
1: اي نعم طويل. ما بين الغربه، ما بين ما قبل الزواج، ما بعد الزواج، ما قبل تحمل المسؤوليه، ما بعد.
0: في نهايه الامر، في نهايه الامر هي سيروره الحياه.
1: سيروره الحياه.
0: بارك الله فيك، شكرا.
1: تاريخ نعيشه.
0: بارك الله فيك. نحب نرجع طول للشيء اللي كنا نقوله فيه، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي

0: منزل تميم بالوطن القبلي. ونرجع لسيدي سيدي إسماعيل إسماعيل الطرابلسي، ونحب نسأل يا أخي، هذا الكل يجي نتيجة هو التدخل هذا في الحقيقة، نتيجة الصعوبات اللي يتعرضوا لها الفلاحين في الحقيقة، اللي ربما لإعانتهم، ربما لنبين لهم سبل الانتفاع من هذه المياه المستعملة ربما، وحتى لتثمينها، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
1: هذا جزء الحقيقة جزء، لكن هو تول الحقيقة هو جزء من سياسة الدولة. لما اتخذ القرار في مجلة المياه 2050،
0: نعم،
1: راهي وزارة الفلاحة تعتمد تنمية والارتقاء بنسبة إعادة استعمال المياه المستعملة من النصيب أو الجزء اللي قاعد يستعمل حاليا إلى أهداف وأكثر. يعني سياسة الدولة راهو ما عادش باش نقولوا المياه الطبيعية والمياه المعالجة والتخوف من ذلك، راهو أصبح ضرورة وأصبحت حتى التشجيع باش الناس تنكب وتنساق في المسار هذا.
0: هيك
1: راهو لا بديل لذلك، لأن توا إذا نخافوا نحن من مراحل الشح المائي والفقر المائي والعجز المائي وجميع الألفاظ السلبية اللي تخص المياه، راهو مصيرنا نحن أن بعض الزراعات، يعني نتوا نحن نحب العلم يتكلم، هل المياه المستعملة إن استوفت مراحل المعالجة متاعها علميا تقنيا فأصبحت في منأى عن أي شكل من أشكال التلوث الذي نجم يصيب الحيوان أو التربة أو الإنسان، فبالتالي يشجع على الأخذ به وعلى استعماله. بقاء أن التشريعات المياه المستعملة ثم مجال من الاستعمالات ممنوع الأخذ فيها، يعني مثال الزراعات نقول احنا الحوليه نتاع الطماطم والفلفل وغير ذلك، والمعدنوس والخضروات الورقيه انا معناتها المشرع التونسي يمنع استعمال المياه المستعملة، ولكن في الزراعات كلمة الزيتون.
0: ملا سمحني اسمح لي أستاذ العزيز بالله يخوزني بتفكير البسيط، ملا علاش ساعة كي ناخذوا هالمنتوجات الورقية هكي نشموا فيها كانها رائحة، ولا هي هذيك تظهر لنا أشياء تبدو لنا فقط؟
1: لا، قد تكون ثم تجاوزات من بعض الفلاحة، لأنه كيف يسقي من تلقاء نفسه بدون ترخيص نجم صار من لا أثبت ذلك ولا أنفي ذلك، يزم تحكيم في ذلك أفضل من أي حاجة.
2: هو بالنسبة للروائح كما قال سي إسماعيل، سوانو فما تجاوز ومعناها ما معناها نقول احنا الفلاح يبدأ فما غجي يبدأ بحذه مالغزمان ينجم يستعمل المياه من غير حتى أي، وهو معناها ما هوش واعي بالمخاطر اللي تنجم معناها تتشكل في الأرض متاعه، وإلا زيدة الروائح تنجم تجي من أمراض معناتها أفات تصيب النبات عادي، خاطر خاصة الكبان والولاية نابل فيها رطوبة معناها عالية، وبالرطوبة العالية فما برشة
0: تساهم في تسريب وتسرب
2: في تكاثر الأمراض الفطرية اللي تنجم تخرج روائح بالضبط.
0: أستاذ سيدي إسماعيل طرابلسي، أنا في الغالب نسمع في كلمات عندما نتكلم عن المياه المستعملة ترتبط في الغالب بأنظمة الري وحتى بأنظمة الري الذكية. ماذا تعني هذه الكلمة؟
1: الري هي أقسام متعددة من الري. لما نحب نعمل الاقتصاد في المياه، لأن ثم معلومات أن النبتة لما تعطيها الماء تتحصل فقط على 3%.
0: والبقيش عن بيه
1: يهرب عليها، فبالتالي لما مشوا في يمشي للتربة لكن يبعد على النبتة.
0: وهذا علاش في الغالب يمكن لا يجب أن نرويها
1: كثيرا، الغمر وكالطريقة والعبد فرحانة كيف يشرشر في الماء يحسب روحه عامل عام يعمل حاجة بها. لا لا لا،
0: ولكنها تنفذ إلى باطن الأرض،
1: هي ما تأخذ إلا ما يعطاها من الرطوبة اللي صال حتى لها ليها هي باش يمشي من العروق إلى الأوراق إلى النبتة. فلما أصبحت ثم منظومات ذكية تتحكم في كمية المياه أثناء السقي، هنا يقتصد كثير من الكميات متاع المياه في الحالة دي. المياه المستعملة راهو الزيتين ونبات الأعلاف والنباتات اللي نقولون احنا الزينة ونباتات المثمرة راهي لا تتأثر بذلك.
0: أيوه.
1: لا تتأثر، ونجم تمنيحها من المنع يعني الأزمة.

0: الأشجار المثمرة من الزيتين واللوز وال شو يسميه البصع وغير والمشمش ولا ولا كله ينجم يسقى بالمياه المستعملة المعالجة حتى ثنائيا فقط.
1: أيوة.
0: لأنه بالطبيعة لأن لما الدراسات تلقى ما ثمش تأثير بالعكس ثم زيادة لأن تو الأخت تفهم أن راهو المياه المستعملة الجانب الإيجابي فيها أن فيها لميكرو نيتريمون يعني المواد المخصبة للأرض من النيتروجين والكربون والبوتاس وغير ذلك اللي هو يصلح للنبات ويخفف الحمل على الفلاح ويخفف على الفلاح. لكن نحن شو يقول لك في طرق الري هذية ثم الغمر وثم القطرة قطرة مثال تو نحن تونس خضراء الغازون نجمه يقول لك يمنع رش العشب
1: بيك العصافير
0: لكن باش ما يتنشرش المياه او كذا
1: تخرج خارج المجال
0: وعندنا اولاد صغار تلعب وكل شيء فالالتصاق الايادي بهيك المياه هذه كتنجم تنقل عدوى للاطفال او فاش يقول لك طريقه انه يكون في فتره ليليه تبتعد في مسافه عن على الاتصال بالناس ومعناتها ونتحاشى كل ما يخلي امكانيه ايش يسميها الكونتاميناسيون يعني العدوى او التلوث بالاتصال بالمياه هذيك. رغم اللي توا معالجه ثلاثيه لان تقريبا ثم 31 محطه في الجمهوريه التونسيه تتمتع بمعالجه ثلاثيه
1: من جمله
0: 127. هو السؤال علاش انا نطول نعمل معالجه ثلاثيه اذا ما كانش عندي برنامج للزراعه؟ لان المعالجه الثلاثيه راهي ديزانفيكسيون عباره يصبح في نوعية مياه الصنات ينضاف تماما من جميع الشوائب مطلقا. فبالتالي يقول لك انا باش نخسر عليه لان الثمن نتاع المعالجة باش يرتفع
1: طبعا
0: هذا دافعي الضرب هم اللي باش يتحملوه.
1: وليش حد اغلى من الماء بتاع الصنات يقول لي في حد
0: ذاته ساعات هو كل القضيه يجي يقول لك انا نعمل نسقي باللود فراج وما نسقيش باللويزيتريتي يعني بالمعالج. فلما تجي تقرب له يكون هو عنده جفاف في الينابيع او ابتعاد المياه في الابار فيصبح واللي عنده امكانيه وحل من الحلول وهذا كان في برنامج قديم راهو قبل الثوره كان ثم برنامج لتحويل مياه الشمال مياه المياه المستعمله الى منطقه تنفيذ والقيروان
1: هيك
0: باش يعاود يعمل النسيج الفلاحي في مدينه القيروان وفي النفيضه يكون يعمم ويسقى بالمياه المستعمله بعد راي المختصين. المشروع نتاعنا هذا باش نرجعوا له باش ما نبعدوش عليه نحن في ترحال
1: طبعا بارك الله فيك
0: الواحد ما ينساش نقطه المقصد نتاعه. في الترحال نتاعنا هذا نحن حابين اجابه علميه على نوعية من الزراعات في كما بتاع منزل التميم من مادة الشعير أو الدرع أو غيرها كيف تتأثر بنوعية المياه المستعملة مع نسبة الري مع وجود مخصبات كيميائية أو المخصبات الطبيعية أو المخصبات اللي هي جاية من الحمأة متاع المحطة التطهير.
1: جميل.
0: هنا باش يكون جواب علمي وعملي للفلاح.
1: جميل جميل جدا. توا الباحثة ولا أستاذة سنية المكني توا بالنسبة للسيدات والسادة أو فئة الثقافية يقولوا لي راهو توا يقولوا لي توا جاوك باحثين بجنبك على اليمين وعلى اليسار وتتحدثون عن مشروع البحث هذه بلاي أولا ما هي هذه المحاصيل التي يتم إنتاجها ثم ما هي جودة هذه المحاصيل
2: احنا
1: بالنسبة لمشروع البحث
2: بالطبيعة بالنسبة لمشروع البحث اخترنا زوز أنواع متاع زراعات من الحبوب اللي هي الزراعة شتوية الشعير وزراعة صيفية اللي هي الدرع واحنا اخترنا زوز زراعات في مواسم مختلفة باش ندرسوا زادة العوامل المناخية وكيفية الري كي نكونوا احنا في الشتاء مع المطر وكين هذايا في الشتاء وفي الصيف وقت اللي يبدأ ما فماش مطر ونسقيه بالمياه المستعملة المعالجة كيفاش باش يكون التأثير متاع المياه هذية والملوثات إذا هي توجدت على التربة وكذلك على النبات.
1: أيوة. إذن المحاصيل هي أنتم بالأساس هي
2: الشعير والفريق البحث اللي مهتم بكل ما هو جودة الكاليتي نوتريسيونيل معناتها جودة التغذية الصحية
1: لكن قولي أستاذة سونيا ياخي تو بالنسبة للمحاصيل في التجارب متاعكم هل مثلا كانت المحاصيل تضاهي مثلا المعدل العام في منطقة منزل تميم أو تعادل المعدل العام بالبلاد التونسية أو أنها كانت تفوق ذلك؟
2: هي وقت اللي احنا بدينا بالزراعة الدرع وفي الجني بعد في آخر الدورة الحياتية للنبتة هذية استدعينا فلاحين من منزل تميم وكانوا تفاجئوا معناتها الزراعة كيفاش شكلها مقارنة مع الدرع اللي مسقي بالمياه معناتها التقليدية. كي جينا نقيسوا في الليبي متاع الدرع نلقاوها تضاعفت فدو اي وقت اللي سقيناها بالمياه المستعمله المعالجه وبربي نحب جست ان اشرع على النقطه اللي هو حكايه الري. احنا بالنسبه للدرع استعملنا السقي قطره قطره واللي هو منصوح به اكثر بالنسبه وقت اللي نسقيه بالمياه المستعمله المعالجه. بالنسبة للشعير معناها نوزيتيون أوبليجي باش نستعملوا الري بالرش. علاش؟ خاطر ما ينجمش الفلاح في الزراعات الكبرى يستعمل قطرة قطرة خاطرها مكلفة جدا. وإحنا نحاولوا أنه نتفاداو الري بالرش. علاش؟ خاطر ينجم يصير باستعمال المياه المستعملة المعالجة تلوث سطحي للثمار.
1: صحيح. جميل جدا. بلاي سيدي اسماعيل تسمح لي باش نسالك سؤال وما نعرفش هل في محل ولا لا. بالله الدرع تو نحن من في الغالب نقولوا انه حسب تفكيرنا البسيط جدا وانت تبارك الله عليك مختص في الميدان هذية الدرع في الغالب يتماشى مع المناطق شبه القاحله وربما حتى الماء يتحمل الماء مالح شويه حتى نسبه الملوحه هو هل هو ايضا موجود في الشمال؟
0: جواب قدامي مباشره.
1: انا بحضر
0: الانتاج العالمي الدرع هذه البنسيتام انجلوكوم حوالي 30.31 مليون طن.
1: نعم.
0: الهند وحدها تنتج حوالي 11.8 مليون طن بنسبة حوالي 38%.
1: أيوة.
0: ما يتبعها دولة النيجر الصين نيجيريا.
1: هيك.
0: بالنسبة للجمهورية التونسية الانتاج الوطني متاعنا
1: نعم نعم
0: المنتوج الوطني متاعنا
1: تونسي
0: 19150 طن فقط.
1: خسارة.
0: وين موجودين؟
1: اي
0: موجودين في مدينة القيروان بنسبة 50%.
1: أرى بلادها يا اخي هذيك
0: ومدني
1: مي بلادها هذيك ايضا يا اخي
0: 26%.
1: اي
0: نابل 15.6%. والمهدية 3.4%.
1: حلو ياسر. حلو ياسر.
0: والانتاج هذا والنوعيه هذا يا سي نحكي استراتيجيا للدوله التونسيه.
1: نعم.
0: راهو ماده مغذيه ونافعه. ماده مغذيه ونافعه وذات قوه ما تجوده يعني نجم يكون استراتيجيا الدوله تمشي في انتاجه لانه يعطي يعني ما فيش غلوتين وما فيش كذا.
1: نعم.
0: استخداماته الغذائيه
1: صحيح.
0: متعدده.
1: صحيح. بارك الله فيك كثر خيرك. تو بدا الوقت يدهن فينا شويه للسونيا ماذا بينا نكونوا مقتضبين شويه لو كانت تحدثين لك لو تسمح حول ديما وقت نقولوا مياه ري ومستعمله ومنطقه كذا وإلى غير ذلك هل هنالك مثلا بعض المخاطر المحتملة التي يمكن أن تمس بهذه المنظومة الري مثلا وبهذا المكان؟
2: كما حكينا احنا على الايجابيات للمياه هذية انها من عناصر غذائيه والى اخره. المياه هذية تنجم تكون فيها سلبيات اذا هي غير معالجه بطريقه ناجعه وجيده. والمخاطر هذية وقتاش تزيد وقت اللي الفلاح يستعملها بطريقه عشوائيه. خاطر احنا الهدف الوطني انه من هون من 2023 حتى 2050 الهدف انه مش نستعملوا 80% من المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي الصناعي وسقي كذلك ليزيسباس فيغ
1: مجبرون على ذلك
2: المساحات الخضراء وكل وبالتالي المعاملة مع المياه المستعملة المعالجة تكون مختلفة على المعاملة مع المياه التقليدية. نعم. إنه الفلاح لازم معناها يتحذر يكون معناها كي يبدأ عنده جروح ولا في ديز بيستعمل قفازات يزمى يغطي معناته يحمي الجسم متاعه وقت اللي يتعامل مع المياه هذية. والمخاطر وقتاش بالضبط؟ هو جنرال ما كي نحكي مثلا على التلوث البيولوجي. التلوث البيولوجي من بكتيريا وفطريات وقت اللي تجي للتربة مع الريغاسيون ريغولير نجم تتكاثر. هي كي تبدأ العدد متاعها موافق للمعايير راهو التربة ديما بالمجتمعات الأصلية متاعها الميكروبية تحاول أن تحمي نفسها وتتصدى للميكروبات هذه.
1: نحب نسأل سيد إسماعيل، هل معنى ذلك أنه لما تقوم بهذا البحث هنالك متابعة للمنتوج ومتابعة طبعاً ربما للمخاطر المحتملة وراء ذلك؟
0: طبعا، لأن هذا القول العلمي باش يجيب نتائج والنتائج هذه باش تعطينا جواب ماذا يحصل في التربة ثم ماذا يحصل في النبات ثم ماذا يحصل في نوعية المياه. وبالتالي عندنا فريق بحث باش ياخذ حتى نوعية البروتيين التي يتم إنتاجه تسمى دراسات البروتيوميك، هل البروتيين هذية فيه أي تغير أو متجانس مع النوعية من الغذاءات اللي الأغذية اللي المطلبة للإنسان أو الحيوان. ثم الحاجة الأخرى هي الجزيئات الميكروبية، هل نكتشف أن ثم مستعصية أو خرجت عن دائرة الإنتاج أو غنتعت المعالجة. فنحن لما نشوفها باش نروا قولا فصلا في الحالة التطبيقية الحقلية.
1: عايشة بارك الله في سنة في أقل من ثانية، ما هي أهم التوصيات التي يمكن أن نخرج بها؟
2: بالنسبة للتوصيات الأغلب للأعوان والفلاحين اللي يتعاملوا بصفة مباشرة مع المياه المستعملة المعالجة إنه يكون استعمال واعي، يكون فما حماية للكل معناها معناتها حماية للأجسام تاع الأعوان، استعمال كما قلت لك القفازات والانتباه، وإذا فما ملاحظة متاع مثلا آفة ظهرت جديدة مع السقي بالمياه المستعملة لازم يعلم المصالح المختصة، وخاصة الاستعمال العشوائي راهو استعمال يشكل خطورة كبيرة، هذاك علاش لازم يكون واعي.
1: لابد من المتابعة مستمرة لجودة العمل. يوفى الحديث السيدات والسادة أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال والذي خصصناه إلى مجال البحوث الفلاحية وتثمين استعمال المياه في بلاد منزل تميم، وكنا صحبة الرفقة الطيبة للباحثين الجامعيين بقطب برج السدرية، وهما الباحث الجامعي سيد إسماعيل الترافلسي والباحث الأستاذة سونيا المكني. وفي آخر الكلام نقول شيئان في بلدي قد خيب أملي، الصدق في القول والإخلاص في العمل. مع أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي الذي سنقف فيه اليوم عند موضوع عالمية الرسالة المحمدية. ولتأثيث الحصة يحضر معنا الدكتور محمد بشر، أستاذ علوم القرآن والتفسير بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. أهلا بك دكتور.
1: مرحبا بك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بالأستاذة حياة وأرحب بجميع المستمعين الكرام، بارك الله فيكم ومرحبا بكم.
0: شكرا دكتور. دكتور، الرسالة المحمدية هي أعظم الرسالات السماوية، إذ جاءت لهداية البشرية جمعاء دون تمييز بين جنس أو لون أو لغة، ودعت إلى عبادة الله وإقامة العدل ونشر الرحمة بين الناس. هذه الرسالة دكتور اتسمت بالشمول واتسمت بالكمال واتسمت بالخاتمية، مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان. ونحن من هذا المنطلق دكتور أردنا اليوم الوقوف عند عالمية الرسالة المحمدية، ونود في البداية أن نقف عند مفهوم الرسالة المحمدية. ماذا عن تعريفك لها دكتور؟
1: نعم، بالنسبة لمفهوم الرسالة المحمدية، أولا نتحدث عن الكلمة الأولى وهي كلمة الرسالة، المضاف والمضاف إليه المحمدية، يعني المضاف والمضاف إليه الرسالة المحمدية. مفهوم الرسالة، كلمة الرسالة مشتقة من فعل يعني رسالة، مراسلة، يرسل رسالة. هذه في اللغة معناها التوجه والانبعاث، وكل ما هو توجه وانبعاث يسمى رسالة أو أرسل إلى غير ذلك. والرسول مشتق من الرسالة، وهو ما يرسل به الإنسان إلى غيره. والإرسال، قال الراغب الأصبهاني في كتابه، الإرسال توجيه الشيء إلى جهة بقصد، توجيه الشيء إلى جهة ما بقصد ما. والرسول هو المبعوث بما يحمل رسالة ما. هنا مصطلح، إذن الرسالة عند العلماء له عدة تعريف بالنسبة للمصطلح الشرعي، مثل أحد التعريف المشهورة: الرسالة هي اصطفاء الله تعالى لعبد من عباده، يوحي إليه بشرع ويأمره بتبليغه إلى الناس. هذه بمفهوم الرسالة عند علماء الشريعة. مفهوم الرسالة المحمدية معناها يعني إضافة الرسالة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه معناها أن الرسالة هو أنه الرسالة التي أوحى الله بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتضمنة للعقيدة الصحيحة والشريعة الكاملة والأخلاق الفاضلة، والموجهة إلى جميع البشر إلى قيام الساعة. هذا مفهوم الرسالة ومفهوم المحمدية. مفهوم الرسالة المحمدية إذن تتميز بعدة مميزات، من أهمها أنها خاتمة الرسالات،
0: نعم،
1: أنها ناسخة لما قبلها من الشرائع، أنها موجهة إلى البشرية كافة، أنها محفوظة من التحريف، أنها باقية إلى قيام الساعة.
0: نعم. طيب دكتور، هذه الرسالة المحمدية تميزت أيضا بعالميتها، ماذا عن تعريفك لعالمية الرسالة المحمدية؟
1: إذا نحن نتحدث الآن إلى مفهوم آخر يسمى بعالمية الرسالة المحمدية.
0: نعم.
1: طبعا تعد عالمية الرسالة المحمدية من أبرز خصائص الإسلام التي تميزه عن سائر الرسالات السابقة، إذ لم يبعث الله تعالى نبيا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا إلى قومه خاصة، وأرسل رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فمن خصائص الرسالة المحمدية هذه التي لم تكن لرسول قبل سيدنا محمد، اللي هي العالمية، أي أن الله عز وجل أرسل رسوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. طبعا هذه قال تعالى في شأن ذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلى كذا وكذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه عامة للناس رحمة للعالمين.
0: نعم دكتور، هذه الرسالة المحمدية قامت على جملة من الأسس والمبادئ التي شكلت جوهر الإسلام، مثل التوحيد دكتور، والإيمان بالوحي والنبوة وغير ذلك. ماذا عن هذه الأسس؟
1: طبعا الأسس التي تقوم عليها الرسالة المحمدية، يعني القواعد المتينة التي تقوم عليها شريعة الإسلام والرسالة المحمدية، لنختصرها في 5 أسس كبرى. أولا الأساس العقدي، ثم الأساس التشريعي، ثم الأساس الأخلاقي، ثم الأساس الإنساني، ثم الأساس المقاصدي. هذه 5 أسس تقوم عليها الرسالة المحمدية. لنفصل باختصار كل أساس من هذه الأسس الخمس. أولا الأساس العقدي للرسالة المحمدية، وهو منها توحيد أساس الرسالة المحمدية. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن من خصائص أو من الأسس التي ترتكز عليها الرسالة المحمدية أنها يعني وحافظت على الأساس الذي كانت عليه الرسائل قبل رسالة سيدنا محمد، التي هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ها هو الأساس الذي بعث الله من خلاله الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالغاية الأولى من بعثة الرسول أو الرسل هي توجيه الناس إلى عبادة الله وحده. فقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة بتقرير هذا الأصل، فكان أول ما دعا إليه بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن هذه الكلمة مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من مظاهر هذا الأساس، وهو أساس التوحيد، الإيمان بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى كما قال تعالى. إذن فالوحي هو الوسيلة التي اصطفاها الله تعالى لهداية البشر، ولذلك فإن الرسالة المحمدية لا تقوم على التأملات الفلسفية ولا على التجارب البشرية المجرد، وإنما تستند على مصدر إلهي معصوم من الخطأ. وقد أكد القرآن هذه الحقيقة بقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والإمام الشاطبي يرى أن الاعتصام بالوحي هو الضمان الحقيقي لاستقامة الفكر والسلوك، لأن العقول قد تختلف، أما الوحي فهو المرجع الذي يحتكم إليه الجميع. ومن هنا كانت السنة النبوية شارحة للقرآن ومبينة لأحكامه، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا من الأمور التي تدخل في الأسس التوحيد، أساس التوحيد، هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب كما قال تعالى. وأيضا مركزية العقيدة في بناء الإنسان. ما معنى ذلك؟ لأنه لم يكن المقصود من ترسيخ العقيدة مجرد تصحيح الاعتقاد، بل بناء شخصية الإنسان بناء متكاملا، إذ تؤثر العقيدة في السلوك والأخلاق والعبادات والمعاملات. ولهذا أمضى النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة المكية في غرس أصول الإيمان في قلوب الناس قبل نزول معظم الأحكام التشريعية. طبعا أيضا من الأسس العقائدية في تحقيق الرسالة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى، تحرير الإنسان من الخوف إلا من الله، بناء الضمير الأخلاقي، تعزيز الرقابة الذاتية، ترسيخ قيم الصبر واليقين والتوكل، تحقيق الأمن النفسي والاستقرار الروحي، هذا كله من أسس العقيدة في الرسالة المحمدية.
0: نعم.
1: وأيضا من الأسس الخمسة للرسالة المحمدية الأساس التشريعي للرسالة المحمدية. ما معنى الأساس التشريعي؟ الأساس التشريعي هو إذا كانت العقيدة تمثل الأساس الذي يربط الإنسان بخالقه، فإن الشريعة الإسلامية تمثل المنهج العلمي الذي ينظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره وبالكون من حوله. ومن هنا فإن الرسالة المحمدية لم تقتصر على ترسيخ الإيمان، وإنما جاءت بمنظومة تشريعية متكاملة تحقق مصالح العباد في دنياهم وفي أخراهم.
0: نعم.
1: من الأشياء التي امتازت بها الشريعة الإسلامية ربانية التشريع. ما معنى؟ تقوم الرسالة المحمدية على أن مصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان أو المجتمع أو السلطة أو إلى غير ذلك. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الآيتان تؤكدان أن المرجعية العليا في التشريع هي الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وليس مشرعا من تلقاء نفسه. وقد بيّن الإمام الشاطبي في كتابه أن التشريع الإلهي يمتاز بالكمال والإحاطة، لأنه مصدر عن العليم الخبير الذي يعلم مصالح خلقه وما يصلحهم في معاشهم ودنياه. وأيضا من الأسس التشريعية، من أساس التشريع أيضا الشمول والتكامل. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأيضا من الخصائص التي يمتاز بها الأساس التشريعي التوازن بين الثبات والمرونة. ما معنى ذلك؟ لأن من أعظم مظاهر إعجاز الشريعة أنها جمعت بين ثبات الأصول ومرونة الفروع، أن الأصل ثابت والفروع مرنة على حسب حاجة الناس وعلى حسب تغير الزمان والمكان، لأن العقائد والعبادات الأساسية لا تتغير والقيم الأخلاقية الكبرى لا تتغير، ثابتة حتى وإن تغير الزمان والمكان. ولكن بعض الأحكام التشريعية يعني الله سبحانه وتعالى أنزلها على حسب حاجة الإنسان، ففي الضرورة تتغير بعض الأحكام. إذن عنده إذن الشمولية والتكامل، عنده التوازن بين الثبات والمرونة، وأيضا اليسر ورفع الحرج. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه من مرونة الشريعة. وقال تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وأيضا من الأسس التي تحقق شمولية الشريعة الإسلامية تحقيق العدل، أن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان. الأساس الثالث باختصار الأساس الأخلاقي للرسالة المحمدية. الأخلاق مقصد أصيل من مقاصد البعثة المحمدية.
0: أكيد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق هذه يعني أمر أساسي لكل المجتمعات، وبنت عليه الشريعة الإسلامية أساس لا يتزعزع، الأساس الأخلاقي للرسالة المحمدية. شمولية المنظومة الأخلاقية: الصدق، الأمانة، العدل، الرحمة، الوفاء، الحياء، الإحسان، العفو. العلاقة بين العقيدة والأخلاق، فمع علاقة تكامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
0: نعم دكتور، إلى جانب هذه الأسس، هذه الأسس تهدف إلى بناء إنسان صالح ومجتمع صالح يقوم على الإيمان والعدل والقيم الأخلاقية بصفة عامة. وإلى جانب هذه الأسس دكتور محمد، يمكن أن نتحدث أيضا عن خصائص الرسالة المحمدية التي تميزها وتؤكد أنها رسالة عالمية شاملة وخالدة وصالحة لكل زمان ومكان. ماذا إذن عن هذه الخصائص دكتور محمد؟
1: طبعا امتازت الرسالة المحمدية بخصائص جعلتها خاتمة الرسالات السماوية وأكملها، فهي رسالة ربانية المصدر، عالمية المقصد، شاملة لمختلف جوانب الحياة وصالحة لكل زمان ومكان. وقد منحها الله تعالى من المقومات ما يجعلها قادرة على تحقيق الهداية والإصلاح الإنساني، وهو ما أكد القرآن الكريم والسنة النبوية وأبرزه علماء التفسير ومقاصد الشريعة. من أبرز خصائص الرسالة المحمدية أولا الربانية. يعني ما معنى الربانية؟ يعني الربانية يعني تستمد الرسالة المحمدية مصدرها من الوحي الإلهي، إن هو إلا وحي يوحى وليس من الفكر البشر. ثانيا الخاتمية. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا من الخصائص العالمية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. تعد هذه العالمية من أبرز أسباب انتشار الإسلام بين مختلف الشعوب والثقافات. وأيضا الشمولية، تتميز الرسالة المحمدية بالشمول، إذ نظمت علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالآخرين وبالكون من حوله، وشملت مجالات العقيدة والعبادة والأخلاق إلى آخر ذلك. وأيضا من أثر الخصائص الرسالة المحمدية، من خصائص الرسالة المحمدية آثار مثل الوسطية والاعتدال. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني من خصائص التي امتازت بها الرسالة المحمدية هي الوسطية، أن الله سبحانه وتعالى جعل شريعة الإسلام وسطا في أحكامها، ليست بالشديدة المفرطة ولا بالسهولة يعني المنحلة. ومن أثار خصائص الرسالة المحمدية الوسطية والاعتدال اليسر ورفع الحرج. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الرحمة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذه الرحمة تشمل التشريع والأخلاق والعلاقات الإنسانية. وأيضا من خصائص الرسالة المحمدية الثبات والمرونة. نعم.
0: طيب دكتور، الرسالة المحمدية هي تميزت بالعالمية باعتبارها لم تبعث إلى قوم أو إلى أمة بعينها، بل جاءت رحمة وهداية لجميع الناس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وأوطانهم، ودعت إلى التحلي بالقيم الإنسانية السامية. ماذا عن هذه القيم في إطار عالمية الرسالة المحمدية؟
1: طبعا القيم، من أعظم القيم في الرسالة المحمدية هي القيم الأخلاقية.
0: نعم.
1: أهم القيم الأخلاقية في الرسالة المحمدية الصدق والأمانة. ما معنى الصدق والأمانة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بالصادق الأمين، اشتهر بهذين اللقبين الصادق والأمين، لأن دعوته مبنية على قيمة الصدق وقيمة الأمانة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فهذه من أهم القيم الأخلاقية، الصدق والأمان. وكذلك من القيم الأخلاقية العدل والإحسان. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأيضا من القيم الأخلاقية في الرسالة المحمدية الرحمة والتسامح. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا دعا إلى العفو، تسامح، الإحسان في مواجهة الإساءة. لما لذلك من آثار في تحقيق التماسك الاجتماعي ونشر ثقافة السلام. وأيضا من القيم الأخلاقية الوفاء والإخلاص. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني أكدت الشريعة الإسلامية على أهمية الإخلاص في جميع الأعمال، لأن قبول العمل مرتبط بصدق النية وابتغاء مرضات الله تعالى. ومن أثر القيم الأخلاقية في الفرد والمجتمع بناء شخصية المسلم، لأن شخصية المسلم تبنى على القيم الأخلاقية وتحقيق التماسك الاجتماعي فيما بينه. هذا كله من أثر القيم الاجتماعية الأخلاقية والإسهام في بناء الحضارة الإنسانية، كلها نستمدها من قيم الأخلاقية في الرسالة المحمدية. نعم.
0: دكتور، هذه الرسالة المحمدية عندما نتمعن فيها نلاحظ أنها تحمل في طياتها أبعادا عديدة وأيضا مقاصد عديدة دكتور، وهو ما تجلى في عالمية هذه الرسالة المحمدية. ماذا عن أبعاد هذه الرسالة دكتور محمد؟
1: طيب، بالنسبة للرسالة المحمدية فإنها جاءت لتحقيق غايات عظيمة تتعلق بإصلاح الإنسان وإقامة الحياة على أسس العدل والرحمة والهداية.
0: نعم.
1: ولم تكن الأحكام الشرعية غاية في ذاتها، وإنما شرعت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخر. وقد اهتم علماء المقاصد، وفي مقدمتهم الإمام أبو إسحاق الشاطبي والإمام الشيخ العلامة محمد طاهر بن عاشور، ببيان هذه الغايات والكشف عن حكم التشريع الإسلامي.
0: يعني أنت ستتحدث الآن عن المقاصد دكتور؟
1: نعم.
0: نعم.
1: نبدأ بالمقاصد
0: ثم الأبعاد.
1: ثم الأبعاد. نعم، هكذا. مقاصد الرسالة المحمدية، من أبرز مقاصد الرسالة المحمدية تحقيق العبودية لله تعالى. يعد توحيد الله وإفراده بالعبادة المقصد الأول للرسالة المحمدية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالرسالة تهدف إلى تحقيق الإنسان في عفوا تهدف إلى تحرير الإنسان من عبودية المخلوق وربطه بخالقه. وأيضا من مقاصد الرسالة المحمدية تحقيق مصالح الإنسان. ما هذه المصالح؟ المصالح مبنية وتتجلى في حفظ خمسة ضروريات للإنسان. ما هذه الضروريات الخمسة؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. فتحقق إذن الرسالة المحمدية مقصد حفظ هذه الضروريات الخمس. وأيضا من مقاصد الرسالة المحمدية تزكية النفس وبناء الأخلاق. اهتمت الرسالة المحمدية بإصلاح الإنسان من الداخل وغرس القيم الفاضلة كالصدق والأمانة والعدل والرحمة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ثم قال في آخر الآية: ويزكيهم. هذا يعني من مقصد الرسالة المحمدية. وأيضا من مقاصد الرسالة المحمدية إقامة العدل والإصلاح. جعل الإسلام العدل أساسا للعلاقات الإنسانية. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وبذلك تسعى الرسالة إلى بناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار. وأيضا من مقاصد الرسالة، انتهينا عفوا مقاصد الرسالة المحمدية، وتتلخص كما قلت لك في 4 أمور: تحقيق العبودية، تحقيق مصالح الإنسان، تزكية النفس وبناء الأخلاق، إقامة العدل والإصلاح. الآن نتحدث عن الجانب الثاني وهي أبعاد الرسالة المحمدية.
0: هناك ارتباط يعني بين المقاصد والأبعاد في إطار هذه العالمية.
1: نعم، بينهم خيط رفيع.
0: نعم،
1: يعني فما بينهما تواصل واتصال.
0: أكيد.
1: بالنسبة لأبعاد الرسالة المحمدية تتجلى في البعد العقدي، إذ ترسيخ الإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر وبما يحقق الطمأنينة والاستقامة. ومن الأبعاد الرسالة المحمدية البعد الأخلاقي، لأن الرسالة المحمدية تقوم على نشر الفضائل ومكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. أيضا ثالثا من أبعاد الرسالة المحمدية البعد الإنساني، تؤكد الرسالة على كرامة الإنسان والمساواة بين الناس. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هذا بعد أيضا من أبعاد الرسالة المحمدية. وأيضا رابعا من الأبعاد الرسالة المحمدية البعد الحضاري. لماذا؟ لأن الرسالة المحمدية دعت إلى العلم والعمل وعمارة الأرض، وأسهمت في قيام حضارة إسلامية أثرت في مختلف مجالات المعرفة والعلوم. ومن أبعاد الرسالة المحمدية البعد العالمي. لماذا؟ لأن الرسالة المحمدية تميزت بأنها موجهة إلى البشرية كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، ولذلك فهي صالحة لكل زمان ومكان.
0: نعم، يعني دكتور، هذه المقاصد وهذه الأبعاد المرتبطة بعالمية الرسالة المحمدية تؤكد أنها تهدف إلى خدمة الإنسانية جمعاء، وتثبت عالميتها بأتم معنى الكلمة. طيب دكتور محمد بشر، نقف الآن عند فاصل غنائي ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام إلى متابعة الرحلة اليوم مع برنامج قضايا الفكر الإسلامي، وبالتحديد موضوع عالمية الرسالة المحمدية. أرحب من جديد بضيفنا الكريم الدكتور محمد بشر، أستاذ علوم القرآن والتفسير بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. أهلا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا دكتور. بك مرحبا بك
0: دكتور. نواصل الرحلة في هذا الموضوع بعد حديثنا عن المقاصد وعن الأبعاد. نريد أن نقف عند التحديات التي تواجه الرسالة المحمدية. الرسالة المحمدية دكتور واجهت منذ البداية تحديات عديدة، يعني منذ ظهورها، من حيث المعارضة الدينية والمقاومة الاجتماعية، وأيضا اليوم في عصرنا الحاضر. نبدأ بالتحديات، تحديات في المرحلة الأولى، يعني في البداية، في بداية ظهور الرسالة المحمدية، ما تعليقك؟
1: طبعا بالنسبة للتحديات، الرسالة المحمدية تحديات منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت التحديات الأولى متمثلة في كيفية تبليغ هذه الرسالة. فإن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت شخصية تميل إلى الهدوء والطمأنينة والراحة، وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ قومه بهذه الرسالة، فوجد صعوبات، ولكنه استعمل في بادي أمره الحكمة. فكانت في بداية الأمر دعوة سرية دامت لثلاثة سنوات، يتخير فيها الناس الذين يرى أنهم يقبلون دعوته. ثم بعد ذلك صارت الدعوة الجهرية، وصارت الضغوطات من قبل المشركين وغيرهم أعداء هذه الرسالة، فحصلت لديه صعوبات سواء في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو في شخص أشخاص الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وخاصة ضعاف الصحابة وفقرائهم وغيرهم. هذه بالنسبة يعني التحديات في بداية الرسالة. لكن هل التحديات تنتهي؟ لا تنتهي التحديات. التحديات في تبليغ الرسالة المحمدية في كل زمان هناك تحديات. من أبرز تحديات تبليغ الرسالة تحدي التطرف والغلو، يعني يعد الغلو في الدين من أبرز التحديات التي أسهمت في تشويه صورة الإسلام، وخاصة إذا أردنا أن نتحدث على الزمان الذي نعيشه، لأن الغلو في في في في تطبيق الشريعة، الغلو في الدين، هذا تحدي كبير في تبليغ الرسالة، لأنه يشوه صورة الإسلام، إذ يخالف منهج الوسطية الذي جاءت به الرسالة المحمدية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسط. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو بقوله: إياكم والغلو في الدين، حديث رواه مسلم. فهذه من أبرز التحديات. وأيضا من التحديات في تبليغ الرسالة المحمدية ضعف الخطاب الدعوي. ما معنى ذلك؟ معنى أن من التحديات المعاصرة ضعف بعض أساليب الدعوة وعدم مواكبتها للتطورات الفكرية والثقافية، مما يقلل من قدرتها على مخاطبة مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب. نجد أحيانا الخطاب الديني منفصل تماما عن الفكر والعصر الذي يعيشه الشباب، فنجد أن الخطاب الديني موجه إلى فئة معينة فقط من الناس، إلى عقول معينة من الناس، إلى عمر معين من الناس. فهذا تحدي، وهذا الضعف في الخطاب الدعوي يحتاج إلى تطوير وإلى تقوية وتحسين. وأيضا من تحديات في تبليغ الرسالة المحمدية الحملات الإعلامية والصور النمطية عن الإسلام. تعاني الرسالة المحمدية من حملات إعلامية تربط الإسلام بالإرهاب في بعض يعني الإعلام، خاصة الإعلام الغربي وغير ذلك، يعني بعض الإعلام المتطرف، أقصد أنه يربط الإسلام بالإرهاب والعنف والتطرف، مما أدى إلى انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا. هذه الظاهرة يعني دعتها بعض الإعلامات، يعني وسائل الإعلامية، في ربط التطرف بالإسلام، ويستدعي ذلك إبراز حقيقة الإسلام بوصفه دين رحمة وعدل وتسامح من خلال الحوار والإعلام الرشيد. وأيضا من التحديات المهمة تحديات الفكرية والثقافية. لماذا؟ لأن العالم يشهد انتشار أفكار الإلحاد والنسبية الأخلاقية والمادية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لبعض مظاهر العولمة الثقافية، وهو ما يفرض على المؤسسات العلمية والدعوية تعزيز الوعي الديني وتقييم الإسلام بلغة علمية مقنعة لهؤلاء الفئة من الناس.
0: نعم، يعني دكتور في عصرنا الحاضر الرسالة المحمدية تواجه أيضا جملة من التحديات من حيث تفعيل مبادئها في عالم متغير، وأيضا من حيث التعامل مع القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة. طيب دكتور، نحن نرى أو يرى البعض أن الرسالة المحمدية اليوم لا تزال حاضرة في حياة المسلمين من خلال العبادات والاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل دكتور يرى البعض الآخر أن هناك فجوة بين المبادئ التي تدعو إليها هذه الرسالة المحمدية وبين واقع المجتمعات اليوم. ما تعليقك دكتور؟
1: يمكن طرح هذه الإشكالية في سؤال: أين نحن اليوم من الرسالة المحمدية؟
0: وهو كذلك.
1: نعم، طبعا تعد الرسالة المحمدية منهجا متكاملا لإصلاح الفرد والمجتمع، وقد أسهمت عبر التاريخ في بناء حضارة إنسانية قامت على الإيمان والعلم والعدل والأخلاق، والتاريخ موجود. غير أن واقع الأمة الإسلامية اليوم يطرح تساؤلات مهمة حول مدى التزام المسلمين بمبادئ هذه الرسالة وقيمها، ومدى قدرتهم على ترسيدها في حياتهم المعاصرة. ومن هنا تبرز أهمية تقويم الواقع في ضوء تعاليم الإسلام واستشراف سبل استعادة الدور الحضاري للأمة. واقع الأمة الإسلامية في ضوء الرسالة المحمدية له جانب قوة وله جانب ضعف. من جوانب القوة التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية بوصفها المصدرين الأساسيين للتشريع والهداية. نعم، وأيضا من جوانب القوة انتشار المؤسسات العلمية والدعوية في مختلف أنحاء العالم، وتزايد الاهتمام بالدراسات الإسلامية والحوار الحضاري، واستمرار روح التضامن والتكافل في كثير من المجتمعات الإسلامية. هذه بالنسبة للمقومات والجوانب القوة للرسالة المحمدية. جوانب الضعف في مقابل ذلك، تواجه الأمة عددا من التحديات التي يعني تحد من فعالية الرسالة في الواقع، من أبرزها ضعف الوعي بالمقاصد الحقيقية للإسلام.
0: نعم،
1: يعني تعلم الإسلام بطريقة شكلية وليس مضمونية، يعني لم يتعمق في مقصد حقيقة الإسلام، بل أخذ الإسلام في الظاهر وأخذ القشور وترك اللب. وأيضا من جوانب الضعف انتشار الغلو والتطرف أو التفريط والانحلال. من جوانب الضعف التفرق والنزاعات بين المسلمين، بداية من الأفراد الأسرة إلى غير ذلك. التخلف العلمي والتقني في كثير من المجالات، يعني في المجالات العلمية نجد هناك يعني حتى مشاحنات بين العلماء أو بين أهل الثقافة، وهذا لا يمكن ولا يصح. ضعف الالتزام بالقيم الإسلامية في بعض الممارسات الفردية والاجتماعية، وخاصة ممن يحمل اسم الإسلام وغير ذلك. سبل استعادة فعالية الرسالة المحمدية يقودنا إلى يعني ما هي السبل التي نستعيد من خلالها الرسالة المحمدية كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم هذه السبل ترسيخ الفهم الصحيح للإسلام القائم على الوسطية والاعتدال، تعزيز التربية الإيمانية والأخلاقية في الأسرة والمؤسسات التعليمية، الاهتمام بالعلم والبحث العلمي والإبداع انطلاقا من توجيهات الإسلام في طلب العلم، توحيد الجهود لخدمة قضايا الأمة وتعزيز قيم التعاون والتكافل، إلى غير ذلك من السبل الفعالة في استعادة قيمة الرسالة المحمدية. نعم.
0: طيب دكتور، أنت انطلقت من سؤال أين نحن اليوم من الرسالة المحمدية. هل يمكن أن نطرح سؤالا آخر، هو أين نحن من عالمية الرسالة المحمدية؟
1: نعم،
0: أين كيف ذلك دكتور؟
1: أين نحن من عالمية الرسالة المحمدية؟ واقع الرسالة المحمدية وعالميتها تحتاج إلى جهود متكاملة.
0: نعم.
1: تحتاج إلى مؤسسات علمية يعني ترسم الخطط الاستراتيجية في تطبيق مفهوم عالمية الرسالة المحمدية.
0: كيف ذلك دكتور؟
1: طبعا هذا الشيء يعود بنا إلى دور المسلم في تفعيل مفهوم الرسالة المحمدية. يبدأ بالفرد، نحن في تغيير لا نبدأ بالمجتمع، نبدأ بالفرد ثم ننتقل إلى المجتمع، فإن المسلم مسؤول في حمل هذه الرسالة. الالتزام بتعاليم الإسلام يجعله يعني صورة طيبة للعالم على أن هذا الإسلام يقبل الجميع. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، القرآن نبه المسلم، نبه المسلم على أنه احذر أيها المسلم من أن تقول شيئا وتفعل خلافه، لما تقولون ما لا تفعلون. فعلى المسلم الالتزام بتعليم الإسلام، وأيضا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه وسيلة مهمة في من وسائل يعني نشر عالمية الرسالة المحمدية.
0: يعني دكتور، نحن يجب أن نميز بين عالمية الرسالة المحمدية من حيث المبدأ، وعالمية الرسالة المحمدية من حيث الحضور والتأثير في الواقع.
1: نعم.
0: أليس كذلك؟
1: نعم، وهو كذلك إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: إذن دكتور، نحن نقر أنه لا يكفي انتشار الرسالة المحمدية في العالم، لأن عالميتها لا تقاس باتساع انتشارها، بل بقدرتها على الإسهام في معالجة قضايا الإنسان المعاصر وبمدى تجسيد قيمها في الواقع. وهنا أكيد نقف عند دور المسلم الفعال في تفعيل الرسالة المحمدية.
1: نعم، كما قلت لك قبل قليل أن دور المسلم في تفعيل الرسالة المحمدية يحتاج أولا أنه يلتزم بالتعاليم الإسلامية في شخصه أولا، ثم في أسرته ومجتمعه، وأيضا دعوته

0: الانحلال كذلك من الغلو، يعني لأن الرسالة المحمدية جاءت وسطا للناس. فأيضا من الوسائل التي يحتاجها الفرد في تفعيل الرسالة المحمدية القدوة الحسنة، عليه أن يقتدي بالقدوة الحسنة. عندنا مشكلة في القدوة في مجتمعنا، وهو تحديد القدوة الحسنة. بعض الناس يحدد القدوة الحسنة على حسب ما يهواه هو، وليس على حسب أن تكون تلك قدوة حسنة أم لا. فتحديد القدوة الحسنة مهمة، وقدوة حسنة يعني مبنية على شيئين: مبنية على العلم، أن ذلك الشخصية ذو علم وذو أخلاق، وأن يكون أفعاله متماشية مع القيم الإسلامية.
1: نعم دكتور، هنا يمكن أن نقف عند سورة الأحزاب، وبالتحديد عند الآية 71 تقريبا. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. هنا يمكن أن نقف عند سيرة الحبيب المصطفى، هو قدوة لجميع المسلمين. وإذا اتبعنا المسار الذي حدده رسولنا الكريم في إطار الأخلاق، القيم الأخلاقية، أكيد أننا ننجح في أداء المهمة.
0: أكيد، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم قدوة، وهو أفضل قدوة بنص القرآن الكريم، يعني ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير أسوة، وهو ما لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف الناس أبدا في الاقتداء برسول الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالاقتداء به. وغيره يختلف الناس في الاقتداء بهم بين مؤيد ورافض. فما دمنا قد وحدنا القدوة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يعني اقتربنا، أو يعني المسافات اقتربت فيما بيننا، لأن ما من شيء يحتاجه المجتمع إلا وقد بيّنه الله في كتابه، أو وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فالاقتداء بسنة الرسول تستدعي منا قراءة سيرته العطرة، سماع الاستماع إلى أحاديثه النيرة، الاقتداء بمواعظه وأفعاله وأقواله وأحواله مع أسرته، وأحواله مع جيرانه، وأحواله مع الناس، أحواله مع المسلمين، مع غير المسلمين، مع أهل الذمة الذين يسكنون في بلاده، مع الأعداء الذين أسرهم مثلا، إلى غير ذلك. فإنه ما من شيء إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم له جانب فيه يمكن الاقتداء بذلك الجانب إن شاء الله.
1: نعم دكتور، الله سبحانه وتعالى أناط بعهدة الإنسان مهمة تمثلت في الاستخلاف، يعني الإنسان هو خليفة في هذه الأرض. هل يمكن أن نربط مسألة الاستخلاف بعالمية الرسالة المحمدية؟
0: طبعا الاستخلاف الأرض مبني على أسس معينة. ما هو أسس الاختيار؟ هو نشر العدل، نشر الأخلاق، نشر القيم السامية. ليس الاستخلاف هكذا وراثي يتوارثه الناس بعضهم عن بعض، لا، الاستخلاف في الأرض ينبغي أن يكون في طياته حمل الأمانة التي حملها الله للإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. إذا الإنسان ينبغي أن يحمل الأمانة كما يحبها الله ورسوله، وهي على الأسس العقد الصحيح، وعلى الأسس الأخلاقي السليمة، وعلى الأسس التشريعي الذي قال الله به وقال به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا صح له ذلك صح له الاستخلاف. هذا العلاقة المرتبطة بين الاستخلاف وتطبيق الرسالة المحمدية في شخص المستخلف.
1: نعم، وأكيد دكتور أن أهمية الرسالة المحمدية، أو بالتحديد أهمية عالمية الرسالة المحمدية، تتمثل في تعزيز الحوار والتعايش بين الشعوب بصفة عامة. ما رأيك؟
0: طبعا الرسالة المحمدية إذا نظرنا إلى العصر النبوي الشريف، فإن نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يختصر رسالته على أهل مكة وأهل المدينة، بل إنه أرسل رسلا من الصحابة ومعه يحملون رسائل للملوك، إلى كسرى وإلى المقوقس وإلى ملك الحبشة وإلى غيرهم من الملوك. فإنهم هؤلاء كلهم وصلتهم رسائل الرسالة، وصلتهم عفوا الرسالة المحمدية التي تحمل في طياتها السلام والأمان والضمان المعيشة الطيبة في الدنيا والفوز بالآخرة. فإن كانت

0: الرسالة المحمدية مختصرة على العربي أو مختصرة على بيئة دون بيئة، لما أرسل الرسول هؤلاء الرسل إلى هؤلاء إلى تلك المجتمعات البعيدة والمتفرقة. فبذلك نحمل من هذه القدوة الحسنة أننا ينبغي أن نحمل للعالم هذه الرسالة، لكن لا نحملها في شكل ورقة، إنما نحملها في شكل أفعال ومضمون وأخلاق وسلوك وأفكار، فإننا بهذا قد أوصلنا الرسالة إلى العالم أجمع إن شاء الله.
1: دكتور، نحن في نهاية المطاف، في ختيمة هذا اللقاء، نطلب منك أن تبلغ رسالة إلى المستمع في إطار ضرورة تفعيل القيم الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام من أجل النجاح في تأكيد عالمية الرسالة المحمدية.
0: نعم، أنا أنصح نفسي وأنصح كل إخوتي وأخواتي أنه ينبغي أن يعني يتعلم دينه قبل أن يحكم على أي حكم ديني أو شيء، أن يتعلم وأن يأخذ علمه من أهل من العلماء الثقات. يعني انظروا على من تأخذون دينكم، لأن هذا دين ينبغي أن تتخير العلماء الأكفاء الصالحون الذين يعني لهم ثقة في علمهم، أن تأخذ منهم العلم. ثانيا، أنصحهم أن يطبقوا هذا العلم وأن يطبقوا مبادئ الإسلام في شخصهم وفي أسرتهم، مع جيرانهم، مع يعني مجتمعهم الوطني، مع حتى وإن سافروا إلى الغرب وإلى الشرق، ينبغي أن يحملوا هذه الرسالة في أفعالهم وأقوالهم، وليس فقط اسمك من أسماء المسلمين، أو أنت يعني تعد إذا سئلت عن دينك فتقول أنا مسلم فقط. فليس الإسلام بالاسم، بل الإسلام بالقول والفعل. ينبغي أن يكون قولك موافقا للرسالة المحمدية العطيرة، فيه الصدق، فيه الأمانة، فيه الإخلاص، فيه المرونة في الحديث، وأن تحمل أفعالك أيضا أفعال موفق العدل والإحسان ومساعدة الآخرين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني باختصار أنصح كل فرد من أفراد المسلمين أن يتمثل بالإسلام ليكون هو نواة في دعوة الناس إلى الخير أجمعين إن شاء الله.
1: طيب دكتور، في نهاية اللقاء نتساءل ماذا عن المفاتيح التي يمكن أن تساعدنا للنجاح في تفعيل القيم الأخلاقية التي دعا إليها الشرع الإسلامي وأكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: طبعا من أهم هذه المفاتيح التي تساعدنا على التوصل إلى الأخلاق التي دعا إليها الإسلام والمتمثلة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هو مفتاح العقيدة. والعقيدة هو لا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا من الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا رازق إلا الله. شفت هذه المفاهيم حينما يعني ترسخ في قلوبنا ينبثق منها الأخلاق التي دعا منها إليها الإسلام، ينبثق منها ماذا؟ الأخلاق. لأنه لا أخلاق من غير إيمان، لابد أن يمتلئ القلب بالإيمان حتى ينبعث منه الجانب الأخلاقي. فإنه صاحب الأخلاق الطيبة والسيرة العطرة غالبا يحمل في قلبه إيمانا صحيحا سليما وطيبا.
1: نعم، يعني السعي إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى لبلوغ درجة التقوى والخشوع، علنا ننجح في ذلك بطاعته على أحسن وجه، وتكون نعم علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن دكتور، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، نؤكد أن الرسالة المحمدية أثبتت قدرتها على مواكبة مختلف العصور والأماكن بفضل مبادئها الثابتة وقيمها السامية، وبذلك هي اتسمت بالعالمية. ومن هذا المنطلق على كل مسلم التمسك بتعاليمها والعمل على نشرها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأيضا بالتحلي بالقيم الأخلاقية التي تجلت في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: مستمعين الكرام، نشكركم جزيل الشكر لمرافقتكم لنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

قدر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أن

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في الحصة الفارطة، لقد استبقيت معي الكاتب والفنان والمثقف والفاعل الثقافي صديقي الأستاذ سيد حافظ، الذي سيشرفنا من جديد بأن يكون ضيف أرخبيل المسرح ويواصل تفاعله مع السؤال الذي طرحنا في الحصة الفارطة: المسرح من خلال المدن، المسرح في الإسكندرية. ورأينا في الحصة الفارطة هذه الصورة التي فيها كثير من التفاعل الذاتي والشاعري انطلاقا من هذه الذاتية، ولكن لا يخلو كذلك من وعي بسمات قد لا تبرز للإنسان العادي، ولكن لمن خبر الحياة وسعى للبحث عن ما هو بعيد فيها يمكن أن نفهم هذه الرؤية المخلوطة بين الحب والإعجاب في الآن نفسه، الحقد على أن تكون وضعية مثل ما كانت عليه وكان من المفروض أن تكون أحسن، ولكن في الآن نفسه تسليم بهذا الأمر، يعني فهي مدينة تقوم على مفارقات شأن الإنسان. سيد حافظ، أهلا وسهلا بك مرة أخرى في أرخبيل المسرح.
3: أهلا بالكاتب والناقد الكبير أستاذ محمد المديوني، وأهلا بالمستمعين في تونس العظيمة.
2: سيد، نحن وصلنا إلى كيف انخرطت وكيف تم توريتك من خلال تلك ذاك المدخل الذي نشأ في إطار حراك سياسي ثقافي اجتماعي عرفته مصر في السنوات 50، وتجسد وتكثف من خلال خيارات واضحة: الترجمات، المسرحيات، منها سلسلة المسرح العالمي، إذن هناك دعوة للانفتاح على هذا العالم، الاطلاع عبر المعرفة، عبر الاطلاع والمعرفة، والمعرفة تمر عبر امتلاك اللغة العربية لمنجزات الآخر. وصادف ذاك فيك هوى لأنك تكلمت عن ظاهرة تركت فيك أثرا وسيرت حياتك كلها، وهي القراءة. كنت في هذا سهل، لو تصورنا أن هذا هذه الترجمات لم تكن لما قرأت ولا ما سرت هذا المسار، فقراءتك مثلما ذكرت أنها أصبحت أقرب ما يكون إلى المدمن، مدمن القراءة. فتجمع عندك في ذهنك صور، تصورات قد تكون مناسبة للنص في ذاته، ولكن في أغلب الأحيان هي تفاعل مع هذا المنجز.
3: صحيح.
2: وأخذك الأمر أنك درجت مثل جيلك في الحياة المسرحية من فرق الهاوية والهواة، ولكن كذلك كنت منصتا لما ينجز، فبدأت إذا من شأن كل الشباب في التمثيل في كذا، ولكن التأليف هو الذي أخذك.
3: نعم.
2: وبدأت تكتب.
3: هو الذي اختارني.
2: هو الذي اختارك.
3: نعم، مش
2: هو جميل هذا التعبير، هذا كذلك جميل. هو الذي اختارك وأنت لم ترد الاختيار.
3: لم
2: تفعلت معه.
3: لم أستطع.
2: لم تزل. إذا لنرى لني أرى حجم ما أنجزت من أعمال كبير، لأنك طبعا نتكلم عن المسرح، لأن ليس المسرح حسب، لأن بعد ذلك أخذتك الرواية.
3: أخذتني رواية، التجريب في الرواية. انتقلت من التجريب في المسرح إلى التجريب في الرواية، وأنجزت 30 رواية في 12 سنة مخلصا لها، لا أكتب إذاعة، لا أكتب تلفزيون، لا أكتب مسرح، يعني 12 سنة أعمل مع الرواية والتجريب بصدق شديد وبساعات طويلة.
2: فأنت يعني رجل أقرب إلى أن تقول الإخلاص، جميل هذه التعبير كلها. فأنت تكتب لا تكتب بشكل تقني، لست تقنيا في الكتابة.
3: نعم.
2: وإنما أنت تسكنك الكتابة فتأخذك تكلمتها قلت صفة وفاة، وكأنها
3: نعم.
2: هناك علاقة وفاة.
3: نعم.
2: وهي لافتة الانتباه.
3: أي.
2: كان هناك مشروع ويبدو هذا المشروع يرتقي إلى مستوى التفاعل معه بشكل وجداني.
3: نعم.
2: وكأنك أخذت على نفسك عهدا ولا ترى إذا لم تنجزه إلا أنك أخلفت هذا الوعد. إذن
3: نعم.
2: هذا سيد حافظ نعم. يندرج إذا اندمج في أمر فيأخذه كاملا.
3: نعم.
2: نعود الآن إلى المسرح.
3: نعم.
2: والمسرح في الإسكندرية.
3: نعم.
2: منجزاتك في الإسكندرية، ما لاحظت في العدد الكبير وفير مما كتبت أنك توجهت توجهات في بعض الأحيان، توجهات أقول فيها نوع من تحديد الجمهور المعني. مثلا
3: نعم.
2: سقت أو ذهبت في مسرح الطفل، مثلا مسرح الأطفال. أولا لماذا؟ أو لنستعرض بعض المسرحيات الأطفال ثم لنرى ما هي الدواعي، وثم بعد ذلك هل هناك خبرة حصلت لك وأنت تكتب؟
4: لكن سيد حافظ ستجيبني بعد أن نستمع إلى نغمات لموزارت، وتحديدا بيانو كونسيرتو أليغرو فيفاتشي

0: الحديث ذو شجون معاك يا أستاذ محمد، أنت كاتب كبير وناقد كبير ومفكر. إن الأشياء تجذبك وتختارك فتخلص لها وتعمق الوفاء. قلت مشكلة مهمة، الجمهور. أنا كنت عين على الجمهور وعين على المسرح، ومن هنا كنت تندهش أكتب مسرحيات تجريبية وأنا شاب في 25، وأخرج مسرحيات محمود دياب في الجامعة اللي هي الزوبعة وليالي الحصاد، وأخرج رأس العش لسعد الدين وهبة، لأني أعلم أن جمهور الجامعة ليس له علاقة بالتجريب. كان الجمهور شغلي، عين على الجمهور أكتبه وعين على المسرح.
1: وهنا المزاوجة بين الكتابة والممارسة الركعية.
0: الله، نعم، الله عليك، الله عليك، صحيح. أخرجت الحبل لوجون نيل في الجامعة برضو، أخرجت حديقة الحيوان للمسرح الإيطالي لإدوارد أولبي، وقام ببطولتها النجم الكبير الآن أحمد آدم. ومن هذه الإذاعة أحيي النجم أحمد آدم الذي زارني في وعكتي الصحية الأخيرة في المشفى، و أخذ يلقي لي كل المونولوجات في المسرحية التي تمت عام 1976. من 76 ما زال يحفظ المونولوجات.
1: من تركت فيه أثر، لم يمحى.
0: حتى قال لي أنا عندما سأله حسين فهمي يا أحمد آدم أريد أن أعمل معك مسرحية، قال له نعمل حديقة الحيوان بس بشرط سيد حافظ يخرجها. قال له بس سيد حافظ مش عايز يخرج. خلاص، لأن اختارتني الكتابة، اختارتني وأنا مخلص لها. أنا لا أستطيع أن أنفك من هذا الوهج، من هذا السحر، من هذه اللذة الرهيبة أثناء الكتابة. لا لا لا فك. لكن يا صديقي، مسرح الطفل، أنا كتبت 18 مسرحية، وبدأت بنكتة عجيبة جدا، أني كنت أحتاج إلى مال، إلى نقود، فذهبت للمنتجة عواطف البد، مؤسسة مسرح الطفل في الكويت، وكانت قدمت
1: عندها وقتها. أنت في الكويت؟
0: في الكويت 1900 81 82.
1: إذن نعم الاستطراد، لأن ما ذكرته في مسارك إذن في الإسكندرية، ولكن سبق أن قلت جملة أنه سيد حافظ سندباد. سندباد المسرح. فهذا الرجل من مصر، من الإسكندرية إلى القاهرة، بعد ذلك ذهب إلى الخليج. وعندما ذهب الخليج ذهب إلى الكويت ثم الإمارات وكذا، وطبعا ترك أثرا كبيرا، أثرا وأقرب ما يكون إلى أثر المؤسسين. لأن سيد حافظ إلى جانب الكتابة مهمة، سلاح سيد حافظ هي الكتابة، الكتابة والقدرة على الكتابة، والقدرة على الكتابة العاجلة والدقيقة في الآن نفسه. فعندما ذهب إلى الخليج لم يكن مجرد موظف فحسب، كان في نهاية الأمر يطلب منه خدمة، فإذا به يفتح مشروع على مشروع على مشروع. هذا أعرفه منك، وأنجزت ما أنجزت. إذن بعد غلق هذا الاستطراد أعود إلى بدايتك في مسرح الطفل.
0: فأشكرك على هذا التحليل العميق الجميل الرائع. السيدة عواطف البد أعطتني مبلغ 1000 دينار كويتي، ثم طلبت مني بعد شهرين المال أن تأخذ مالها، فقلت لا ليس عندي. قالت اكتب لي مسرحية أطفال. فأنا قلت أطفال، فابتبكت. فقلت أوكي، وكان لابد أن أكتب حتى أسدد الدين. فكتبت مسرحية سندريلا، لكن من وجهة نظر يسارية. كيف
1: ذلك؟
0: كيف ذلك؟ في نهاية المسرحية تغلق المسرحية على عند قياس الحذاء، الحذاء لا يكون على مقاسها.
1: إذن أنت غيرت الأسلوب. كنت لعب سندريلا هي تلك الأميرة التي أضعت حذاء في الغابة تلك الفكرة معنى الحكاية المعروفة والتي
0: والتحليل بتاعي إنها عندما ذهبت إلى القصر كانت ترتدي ملابس الطبقة الواقية.
1: أيوة.
0: لكن هنا هي فقيرة لا الحذاء لا يركب في قدميه لا يدخل في قدميه.
1: إذا ماذا حدث؟
0: فقامت الدنيا لم تقعد قالوا لا لا لابد أن في غيروا النهاية قبل العرض بيومين ثلاثة وخلوها عادية.
1: أيوة.
0: وكانت السيدة عواطف البدر في خسارة مادية كبيرة. اخترت ليلى علوي لبطولة أنا اخترت الكاست ليلى علوي لبطولة المسرحية.
1: أوه.
0: فليلى علوي طلبت وقتها 20,000 دينار كويتي.
1: كتير.
0: فهذا المبلغ كتير جدا.
1: الدينار الكويتي يعني أغلى.
0: ففكرت في حيلة. قلت لها نأتي بهدى حسين. هي نجمة صغيرة في السن مشروع نجمة. وفكرت في حيلة ذكية وفي ذكاء شديد إني نعمل أول إعلان للتلفزيون لمسرحية في التلفزيون الكويتي. وأتيت بعبد العزيز المنصور المكير وقتها قبل ما يكون مخرج تلفزيوني يعمل كان عنده إخراج عايز يخرج الإعلان لمدة دقيقة ونصف. واخترت مجموعة من الفنانين الذين أحبهم أو الذين أحرجهم مثل اسمهان توفيق التي قالت سيد حافظ سرق مسرحياتي هي فكرتي هي سندريلا فكرتي. وظهر 4 مؤلفين يقولون سيد حافظ سرق فكرتي كأن سندريلا فكرتهم هم.
1: هي سابقة لي
0: سابقة 143 حكاية عن سندريلا في الأدب العالمي 143 حكاية في الشعوب
1: سردية.
0: أيوة. فهنا بدأت المسرحية. وفوجئنا يا سيدي أنا ذهبت إلى أصلي قبل الافتتاح بربع ساعة وإبراهيم إسماعيل مدير عامل المسارح واقف على باب المسرح قال لي خربت بيت الست صرفت فلوس كتير جبنا ملابس من الهند تصنع في الهند عشان رخيصة الهند جنب الكويت.
1: أيوة.
0: جبنا موسيقى ليوزع الموسيقى قلت له جيب شعبان ابو السعد اللي هو قائد اوركسترا القاهره السيمفونيكا في الكويت.
1: ايوه.
0: جبنا طالب غالي ملحن العراقي المشهور. التوليفه دي مصطفى عبد الوهاب للديكور استاذ المعهد. حسن خليل لاول مره حسن خليل يخرج مصمم الرقصات الشهير الدكتور حسن خليل بتاع رقص يعمل الاستعراضات. قالوا لا ما بتاع الاستعراضات احنا نعملها قلت له المتخصص. وفرضت عليهم وحي الست عواطف البدو أتمنى لها الشفاء إنها وفقت على كل طلباتي. وذهبت للصلاة وقعدت فوجدت طابور طويل جدا عند المسرح فقلت المسرح بجانب مستشفى مستوصف قلت فيه مرض الناس فيه وباء ولا حاجة. فوجدت دخلت على باب على شباك المسرح وجدت فتحي قطان مدير الإنتاج قاعد على الشباك قال لي أستاذ إحنا حجزنا أسبوع. قلت له ارفع التذكرة من دينار إلى 3.
1: رأيت بحضرات السادة سيدات مدعاتي الخبيل أن سيد هذا كما أنا تكلمت أنا على الصحافة وكذا ترحلون روح الإنتاج يعني فهم طبعا هناك نوع من الهدس هناك نوع من الاندفاع ولكن بعد ذلك يلتقط المعطيات وخاصة يوفر ما من شأنه أن يسمح بنجاح العمل. هو كتب نصه الرجل وانتهى. لا هو لا يقف عند هذا الحد هو عمل فهنا اختيارات عقلية عقلية انتاجية. كان بودي لكن الكتابة أخذته أن يكون كذلك منتجا ناجحا جدا لأن القضية كيفية توصيف وإقامة هذا المجموعة وجعلها تشتغل بهذا الشكل وراءها رؤية إنتاجية
0: بس أنا دقيقة. لا أصلح منتجا لأني قلبي طيب، فكل حد حيقول عايز فلوس محتاج فلوس حد هيا له حق وخسرته عملت شركة إنتاج خسرته.
1: معلم لا بس أنا أقول روح إنتاجية
0: روح إنتاجية يعني
1: روح إنتاجية أنت تذكر
0: صح
1: كان جنيه كان
0: دينار ثم اخترعت شيئا آخر في أثناء المسرحية دي الناس هجوم على المسرح، ففي ناس بتيجي على باب الشباك ويقول له انا عايز تذكره ضروري انا جيت انا والعيال
1: ايوه
0: فاقول له يقول له ما فيش تذاكر النهارده اقول له دلوقتي يقول له ما فيش هتقف يقول له انا مستعد اقف فلقدت كلمه واقف
1: ايوه
0: فقلت له اعمل تذكره واكتب عليها واقفا وخليه يمضي على التذكره عشان ما يرفعش علينا قضيه
1: وتقول لي ليس هناك فكرة انت يا رجل انت
0: اي أيوة والله
1: انت هو يجب عندك الفكرة هذا تلتقط هذا لكن يجب ان تفصل عن المال ما تتركه عند من يحسب
0: أيوة.
1: بس انت دخل فاذا حللت القضية قضية الانتاج وفي نهاية الامر السيدة المنتجة لو عرفتها بها
0: السيدة عواطف البت
1: اي
0: كانت قارئة نصوص زوجة الأستاذ عبد العزيز المسؤول عن
1: هي كويتية
0: من أصل عراقي من أيوة. البصرة
1: أيوة.
0: وسيدة مثقفة جدا ورائعة جدا أنتجت حوالي 15 مسرحية أنتجت حوالي الأطفال أنا ليه منهم مسرحية واحدة
1: أيوة.
0: أنتجت وأول مسرحية كانت لمحفوظ عبد الرحمن الكاتب الكبير طبعا. كان زميل في هذا الوقت وأنتجت مسلسلات تلفزيونية ما يقرب من 200 ساعة وأنتجت لي صهوة تلفزيونية تجريبية ولم أعد التجريب في التلفزيون باتاتا لأني جربت صهوة اسمها العطاء موجودة على النت من العطاء بطولة إخراج عبد العزيز المنصور الذي كان مكير اللي حكيت عنه منذ قليل وإبراهيم الحربي وكانت مأخوذة عن أوديب
1: أها
0: فجربت ادخل اوديب في التلفزيون في ما نفعش 50 مقاله اجوب

0: بعد أن استمعنا إلى كونسيرتو بيانو لموزارت وتحديدا أندانتي، نواصل حوارنا مع صديقنا سيد حافظ.
1: نعود الآن لمسألة، إذا أنت بدأت أستطيع أن أقول بالصدفة، لكن بعد ذلك قائمة من المسرحيات،
2: 18 مسرحية قدمت، قدمت منهم 10 في الكويت.
1: إذن في الآن الذي أخذك إلى المسرح في الكويت، في المسرح للأطفال، هو وجودك في الكويت وهذه الحاجة التي أحسست بها وهذه المنتجة وغيرها طبعا.
2: لا، وهذا النجاح الذي يعني مظهر، ثم جاء بعدها نجاح الشاطر حسن، وهنا محمد جابر في هذا المهرجان ضيف، لعب اشتغل وعبد الرحمن عقل، وأتيت بأحمد عبد الحليم المخرج الكبير يخرج للأطفال. قال لا لا أريد. قلت له ما مشكلتك؟ قال أنا لا أريد. أنت قلت له أنت تأخذ 1000 دينار من القطاع الخاص، سأجعلهم يعطوك 1500. فالخمسمية لمعت في عيني، فوافق.
1: لمعت في عيني،
2: لمعت في عيني، وافق. ثم أنا عندما جئت أكتب العقد 2000 دينار تأليف، قلت لهم 1500 بتاعت أحمد عندي أنا عشان يوافقوا على أحمد عبد الحليم.
1: أيوة.
2: فتنازلت على 500 عشان يجيب مخرج كويس.
1: أيوة.
2: ودي خصلة فيها كويس.
1: أيوة.
2: عندما يعني يأتي الأمر لمخرج كويس، أتنازل عن من الأجل.
1: أنت تضمن.
2: أضمن. الله عليك. أضمن. أضمن.
1: القيمة.
2: نعم.
1: ودائما هذه عقلية المنتج، لا ليس المنتج التجاري بل المنتج الذي يريد أن يجعل المشروع ينجز في أحسن حال.
2: فكل الفرق التي عملت بها نجحت نجاحا باهرا، إلا السيدة أمل عبد الله التي خسرت بسبب أني ووضتها مع محمود الألفي المخرج.
1: أيوة.
2: لأنه كان غير مؤهل ثقافيا للمسألة، وكان غير مؤهل فنيا. فالمسرحية أخرج لي مسرحيتين.
1: أيوة.
2: عند السيدة أمل عبد الله اللي هي أولاد جوحة وسندس. لكن الجميل في الأمر إن سندس تتحدث عن القضية الفلسطينية ببساطة، ونجحت نجاحا باهرا في مدارس مصر، كل عام تقدم 1000 مرة في 1000 موقع. لأن احنا عندنا في مصر 16,000 موقع في المحافظات لمسرح الطفل. كل عام بيقولوا لي سندس المحكمين، سندس سندس سندس، كأني لم أكتب إلا سندس.
1: أيوة.
2: لأنها تتحدث عن القضية الفلسطينية ببساطة شديدة جدا، وتشرح للأطفال كيف تم الاحتلال واختلاف العربي حول
1: القضية. لو نخصص من سندس، سندس سأقول لك قدم سندس بشكل تفصيلي الآن، انطلقت من أي فكرة وكيف أقمتها؟
2: أنا جبت سندس بنت تسكن في قرية مطلة على الصحراء، جاءها ليزا وأم ليزا، فطلبوا منها أن يباتوا ليلة عندها.
1: ما هي حكاية أنا عادية
2: عادية.
1: أيوة.
2: جوانها.
1: أيوة.
2: أبو العرب وأبو الشهامة وأبو مش عارف مين جوانها. بدأت الست أول يوم قالت لها يا بنتي سأحضر واحدة قريبتي، واحدة قريبتي تيجي عندك. فجابت واحدة قريبتها، ثالث يوم جابت واحدة، ثالث يوم بقوا كتير، احتلوا البيت، خلوها خدامة. خلوها خدامة.
1: أيوة.
2: بدأوا يستنجدوا، قالت لهم أم ليزا، قالت لهم الأرض دي بتاعتي وعندي ورقة من جدي. هنا بدأ
1: هذه الضيفة، هذه الضيفة صارت نفسها. أيوة.
2: وهنا بقى يطلع بقى أبو الشهامة وأبو العرب تقول لها يا سندس خلص المشكلة، سيب لها البيت، حتة بالبيت. عرضت القضية بطريقة
1: جميلة جميلة.
2: جميلة.
1: وأنت الآن أرى أن أنت بدأت عام 90 وأخرجها 5 مخرجين، يعني أنت لا يعني في 5 مخرجين كل مرة.
2: لأن
1: فهي مسرحية
2: مسابقة، عملت مسابقة
1: يعني في نهاية الأمر زي مسابقة،
2: يعني 5 مراكز شباب عملوا مسابقة للنص بتاعي. سندس، ويختاروا أحسن مخرج للمسرحية،
1: وفي نهاية العمل قدمت خمس مرات.
2: خمس مرات في خمس فرق.
1: خمس فرق. وهذا جميل لأنه يعني أولا يعني وجد النص.
2: نعم.
1: صداه.
2: نعم.
1: لكن تجربة أن يخرجه أكثر من مخرج.
2: نعم.
1: كذلك مفيد.
2: نعم.
1: لأنه عادة ما يقدم يكتب نص يقدم مرة وانتهى أمره. نعم. الآن كأن النص يصبح هو الأصل والمقاربات الإخراجية هي تنويعات على النص وكل من كل مخرج يجتهد كيف ينجح في تقديم هذا.
2: نعم.
1: إذن فأنت الآن حتى ما دمنا كنا سنتكلم عن مسرح الأطفال إذن في نهاية الأمر مسرح الأطفال بالنسبة إليك يمكن أن يعالج قضايا تتجاوز شوغل الطفل في ذاته.
2: نعم.
1: لأنك الآن تكلمت عن حكاية نقول أن جدها تبدو بسيطة ولكن أنت من خلالها أوحيت بشكل من أشكال الظلم الذي يمكن أن يعيشه الفرد لكن نجد هنا يمكن أن نسقطه على القضية الفلسطينية باسمها كفلسطين أو كل البلدان والشعوب التي قاست من الاستعمار الاستيطاني الذي يخلق سرديات أخرى ليبرر. إذن المهم ما هي المسرحيات الأخرى التي أنجزت عندك؟
2: عملت في الطواء خلينا
1: في الأطفال بعد ذلك
2: في الأطفال في السيرة الشعبية خدت عنطر وأبو زيد الهلالي عملتهم الأطفال
1: أي رأى هنا الشاطر حسن
2: أو الشاطر حسن واتعملت في الشاطر حسن في مصر وألعب البطولة وجدي العربي وعبد الرحمن أبو زهر
1: مجدد. إذن كيف تعاملت مع
2: هاتان المسرحيتان حققا نجاحا غير عاديا حتى ان مسرحيه ابو زيد الهلالي وصلت التذكره الى 18 دينار
1: دائما في الكويت.
2: في الكويت
1: اه
2: كانت الكويت في ذلك الوقت اقوى دوله عربيه لديها مسرح اطفال. طبعا كل ده خلص الان خلص ما فيش ده. كان في موسم مسرحي للاطفال في قبل افتتاح المدارس في العيد الصغير في العيد الكبير عيد الأضحى وعيد الفطر في أجازة الصيفية واحدة يعني في أربع خمس مناسبات موسم يبقى أربع فرق بتقدم في وقت واحد وبتضرب وتقعد شهر المسرحية شهر مش يومين شهر
1: ممتازة دي صورة
2: كانت الكويت تملك كنزا وهو المسرح للأطفال لكن الحقد والحسد قاموا بتشكيل لجنة مخصوص حتى يوقفوني عن الإنتاج في الكويت كيف يتقاضى هذا الغريب المصري أعلى أجر في تاريخ المؤلفين في مصر في ذاك الوقت في الكويت كيف يأخذ 3000 دينار وأنا كنت أرتقي بالمهنة يا أستاذ محمد
1: طبعًا.
2: ما كنتش مرتقي بنفسي بس بالمهنة عندما يرتفع أجر المؤلف يرتفع أجر المخرج المصري أو العربي يعني المنصف السويسي وهو صديقي وحبيبي راح عرض نفسه على مؤسسة إنتاج البرامج المشتركة

0: ذهبت إليه وطلبت منه أرجوك أرجوك خذ مني الفلوس. قال لي محتاج فلوس في مصر، خذ مني 500 دينار ابعت القسط اللي عليك في مصر وما تعملش العمل ده. نحن أهلنا المهنة، نحن كمصريين وكعرب وكتونسيين نزلنا بالمهنة. يعني الحرب كانت شرسة، كنت أريد أن أصنع حتى أني عودت على الكويت بعد الاستقلال من حرب الخليج، من التحرير من العراق عندما أخذوا حديقة الشعب يعملوها مسرح، عودت على السيدة على منصور المنصور أجي أعمل لكم كل شهرين مسرحية وأجيب مخرج عربي وأجيب الناس وأجيب كاست وهتكسبوا كويس. لكن الغباء والحقد، المصري كم سيأخذ؟ المصري هنا المشكلة الإقليمية والحقد والحسد. ولكن فشلت تجربة الكويت كلها بسببي أنا أعلم أن السبب، لأني رفعت من قدر المهنة. أن يوزع لمسرح الطفل قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني الأغاني شيء رائع. أن يأتي مصطفى عبد الوهاب أستاذ الديكور في أكاديمية في كلية الفنون الجميلة في مصر يعمل ديكور، أن حسن خليل لأول مرة بروفيسور في الرقص يجي يعمل استعراضات، كان شيء جميل يا دكتور.
1: يعني في نهاية الأمر نحن نتكلم عن مسرح الطفل، يعني فعلا أرى مثلا هنا عندك سندريلا الشاطر حسن، سندس علي بابا، أولاد جحا، حذاء سندريلا.
0: في حذاء سندريلا بقى أنا صلحت الموقف، أقول لحضرتك بدأت بأنها جت تقيس ما لقيتش قدها، وعزلوا الملك حطوه في شوال وموه في الشارع الأمير. فيبدأ الأمير يحاول عشان يخلص نفسه ويرجع للحكم ويرجع إلى الشعب في حذاء سندريلا. وحق قالوا مش هتنجح، وحققت نجاح رغم المطر الشديد اللي جه الكويت.
1: أنا أؤكد أن لك حدث إنتاجي من جديد، يعني أنت مؤلف نعم، ولكن عندك حدث أنت تقول ستنجح وتوفر أو تسعى لضمان من يمكن أسعى أن ينجز
0: أسعى.
1: الإنجاز الأمثل، وهذا ربطته أفهم غيظك إن شاءنا ألمك من المتأتي من جانب أصحاب المهنة الذين لم يحترموا مهنتهم في تقديرك، ولا أفهمه جيدا. لكن إذا عدنا هنا نرى أنك في نهاية الأمر استفدت وسعيت إلى أن تقدم للأطفال أشياء تعود إلى مرجعيات ثقافية كلها. يعني علي بابا قلنا سندريلا مرتين، يعني بصيغتين،
0: أيوة بصيغتين يعني نعم نعم.
1: ثم الفرسان بن هلال، عنتر بن شداد، أولاد جحا، قميص السعادة. أنا عدت إلى القاهرة أظن. إذن هنا فأغلب منجزك كان مرتبطا بالنسبة للمسرح الأطفال بالكويت، هذا لفت الانتباه. بعد عدت أنت إلى القاهرة، هل وصلت المسرح للأطفال في مصر؟
0: أجل
1: طبعا.
0: شوف أنا حاولت أنا أنتج في مصر لأني ما لقيتش مسرح طفل في مصر. نحن نكذب في مصر كثيرا نقول عن لدينا مسرح أطفال، إحنا لدينا مقابر لمسرح الأطفال. لدينا مبنى عظيم جدا عملها الحكومة لمبنى
1: اسمه
0: مسرح القومي للطفل، لكن لا يقدم فيه أشياء إلا أشياء سخيفة. كل عام مسرحية سخيفة، كتابة سخيفة، إخراج سخيف، ممثلين ضعفاء، يعني مسألة بشعة فنية. وأنا أخجل عندما أذهب إلى أي مهرجان عربي للمسرح الطفل وأجد العرض المصري. هل تتخيل أنني في إحدى المرات لن أذكر البلد العربي قلت لهم أعطوا مصر أي شيء، مكياج، مكافأة مكياج، جائزة مكياج من كسوفي من خجني. ولم يعجب المصريين، عملوا خناقه معايا وقتها، ازاي ما كانش انتوا زباله، انتوا جايين بعرض زباله، مش انتوا هم زباله، العرض زباله وحش. في مصر مواهب عظيمه بس ما بتاخدش حقها. يعني هم بيختاروا مواهب عظيمه، كتاب عظام، مش انا، غيري، في ناس عظام اعظم مني اكيد.
1: يعني الان على الفكره الجوهريه حتى تصل إلى المتابعات الخبيل المسرح متابعيه، أنت كذلك منشغل بالمؤسسة، مؤسسة مسرح الطفل.
0: نعم.
1: ليس البناية.
0: نعم.
1: المؤسسة، عندما أقول مؤسسة أقول مشروع.
0: نعم.
1: أقول أخذ الطفل.

0: الطفل وتقدير الطفل تعامل معه ليس من باب الاستسهال.
1: نعم.
0: أي كلام، لا، أنت تقول أن مثلا الطفل يتطلب كتابة، كاتب يعرف الكتابة، مخرج وممثلي.
1: نعم.
0: يعني لا يقل بل لعله يكون أكثر مما يتطلبه المسح العادي أو المسح الكهول.
1: نعم.
0: هذه مقاربتك، وأنا أشاطرك الرأي فيها تماما. ولعل الاستسهال التعامل مع الأطفال أساء كثيرا إلى المسرح، ليس للأطفال الآن.
1: نعم.
0: لأن الأطفال فتحت لهم أبواب أخرى في التلفزيون.
1: نعم.
0: من
1: غيره. نعم.
0: أساء للمسرح. من أحمل هذه الفكرة من تجربة عشتها وبعد ذلك تطورت، لما أدرت أيام قرطاج المسرحية عام 99، وأنت كنت أحد المشاركين، وألححت عليك أن تأتي المسرحية. فأشاهدت مسرحية عجيبة أتت من السويد، من بلاد السويد، موجهة لشريحة عمرية بين 2 و3 سنوات. فأتيت بها، والأسواد التي شاهدت عملها وقتها، نجح هذا المسرح في استقطاب 2 و3 سنوات.
1: نعم.
0: تقريبا نصف ساعة، والأطفال بهذاك السن منبهرين، ووراءها كاتب كبير ومخرج كبير وممثلون كبار. من هنا مسرح الطفل ليس لا يجب أن يستسهل، وكأني بك أنت كنت واعيا بهذا الأمر، لكن لم تجد من يسير في هذا الطريق.
1: والله دكتور كما كل سليم وتحليل رائع. أنا كنت أحاول خلال كتابتي لمسرح الطفل السنوات، لم أكتب شيئا غير مسرح الطفل. أنا عندي إخلاص شديد جدا مع الكتابة، إذا دخلت في مشروع لا يعني تقول لي طب اكتب مقال، طب شكرا. حتى قدمت استقالة من جهة السياسة واستغربوا جدا، انت بتستقيل ليه؟ قلت له انا نجحت في مسرح الطفل، انا رايح هو عايزني بعد مسرح سندريلا. يا ابني هو عايزني، هو مسرح الطفل عايزني. فقعدت، وهناك كما ذكرت حضرتك نقطة جوهرية، ان بعض من يكتبون سخفاء يظنون الطفل غبيا، واغسل ايدك قبل الاكل واغسل ايدك بعد الاكل، هذه التعليمات والسخافات ليست للطفل. حتى ان احدهم كان مدير وكالة انباء الكويتية، جاء الى احد العروض علي بابا وقال لي انت واضع رموز سياسية في مناقشة المسرحية، انت تقصد رموز سياسية وقضايا فوق مستوى الطفل، لا يفهمه. قلت له اسأل ابنك في الندوة. عندما ذهب الى ركب السيارة مع ابنه وسأله، فجاوب الولد، عرف الهدف السياسي والهدف الاجتماعي. ففي اليوم التالي اتصل بي صباحا في مكتبي وقال لي انا بعتذر لك عما حدث امس، انا احترم الطفل جدا واهابه واخافه جدا، مش مثل الكبار، لا لا لا لا، لانه حاذق.
0: اي وكذلك مسؤولية،
1: ومسؤولية لأن المستقبل. يعني لما يجي حد يقول لك أنا اشتغلت مع مسرحية كذا، أو أنا شفت لك مسرحية كذا طفل وكبرت وفهمت كذا كذا كذا من اللي أنت كتبته.
0: أيه.
1: هو ده العطاء.
0: أيه. الآن قربنا على نهاية هذه الحصة، ولك أن تعطي ماذا بقي لك من تجربة الكتابة في إطار الكتابة، دعنا من ظروف الإنتاج، يعني وأنت تقدم على كتابة نص لمسرح الأطفال، بدأت بسندريلا نجح، ما الذي، هل حللت ما الذي جعله ينجح أولا، ثم بعد ذلك كيف تقنيا مرجعيا كيف تشتغل؟ أنا لو أعطيت فكرة بعد هذه التجربة،
1: أنا لم أحصر نفسي في نوع ما في كتابة الأطفال
0: أولا، إذن
1: بمعنى عندي مصادر الأسطورة العالمية، السير الشعبية العربية الصعبة حولتها إلى مسرح طفل، زي سيرة بني هلال، سيرة عنترة بن شداد، علي بابا، دخلت في كليلة ودمنا وعملت منها حاجة اسمها مش عارف ايه، الطبول حاجة كده يعني.
0: أيوة.
1: الوحش العجيب.
0: أيوة.
1: الوحش العجيب من الكليلة ودمنا.
0: أيوة.
1: فتنوعت، أنا كنت أتنقل بين الأنهار الإبداعية الجميلة، لم أحصر نفسي في نهر واحد أو في بحر واحد.
0: أي.
1: في الإبداع في المصدر.
0: أي. أي.
1: والحكايات متوفرة، وهناك أيضا مسرحية أخذتها من القصص الشعبية في أمريكا اللاتينية.
0: أي.
1: أعجبتني جدا فاشتغلت عليها. الكاتب الذي يحصر نفسه في خندق واحد في طريق واحد يصل إلى طريق مسدود ويسقط، ولذلك سقط الكثيرون.
0: واضح جدا. أنت الآن ذكرت شيئا من شيئا آمن أساسيا في كتابة النصوص الموجهة للأطفال، تكلمت عن المراجعك
1: أو، نعم.
0: أو المرجعيات الثقافية،
1: نعم.
0: والتاريخية التي تنطلق منها وفيها تعامل مع الطفل حتى يتعامل مع هذه المرجعية التي ينتمي إليها أو يكتشفها. الآن أريد أن أسألك أكثر، وطبعا كل مسرحية هي تجربة في ذاتها، أنا قد لا تكون شبيهة بالأخرى، في المعالجة ما الذي تفعله، ما الذي تسير فيه حتى تجعل سيرة توجه للكبار تصبح موجهة للأطفال؟ ما هي العناصر التي تشتغل عليه سواء بشكل حدسي أو بشكل واعي بعد أن أنجزت ما أنجزت الخبرة؟
1: أن تصفي التجربة، أن تصفي الحكاية.
0: أيوة، أول حاجة هي الحكاية تصفيها من ماذا؟
1: من تصفيها
0: مما؟ مما؟
1: من الشوائب اللي هي الخرافية. العقيمة. وفي خرافة مبدعة، في خرافة عقيمة. تصفيها من العنف. العنف الذي قد يؤدي بهلاك الطفل، لأن العالم فيه سيرى من العنف ما يكفي، فلنجعله يشعر بالسعادة في تلك الحقبة. من الاثنين ثلاثة، اللغة أن تكون بسيطة، بسيطة مثل ماء الزير الصافي.
0: أيوة.
1: المصفى.
0: أيوة.
1: بسيطة، وتكون بها لمسة شعرية، مش شعر. أيوة. لمسة شعرية، لأن إذا شعر فشل مسرح الشعر للأطفال فشلا ذريعا.
0: أيوة.
1: أحدهم كتب 20 مسرح الأطفال لم تمثل ولا واحد، وطباعة فاخرة.
0: أيوة.
1: ومسؤول، وفرضت على المدارس ولم يأخذوها. فإذن أنت مطالب، كمان أنت مطالب بأن ترسل رسائل وأنت تسير دون أن توجهها مباشرة.
0: أيوة.
1: تلغي المباشرة والحقيبة.
0: يبقى الإيحاء. جميل جميل. أظن أن خبرتك بينت أن فعلا من خلال الإنجاز طرحت على أن نفسك عدد من كما يقول معري لزوم ما لا يلزم.
1: يلزم. نعم.
0: وفي حقيقة الأمر هو ما يلزم.
1: ما يلزم.
0: أنت اكتشفت أن لا يكفي الانطلاق من مرجعيات مشتركة مثل الأساطير العربية الإسلامية إلى غير ذلك المصرية، وإنما أخذت بعين الاعتبار طبيعة المتلقي.
1: نعم.
0: وأخذت بعين الاعتبار الغائية من وراء ذلك.
1: نعم.
0: إذن تحسيسه، فتح آفاقه دون صدمه، دون إدخاله.
1: نعم.
0: في سيد حافظ، أنا أشكرك الشكر كله على هذا اللقاء.
1: شكرا.
0: ولنا أكيد لقاءات أخرى، لأنك
1: إن شاء الله.
0: لأن لك توجهات ولك منجزات كثيرة.
1: الله.
0: خاصة في تفاعلك مع الآن في المسرح العادي، المسرح الموجه للناس، في اختياراتك لي مراحل بذاتها في تاريخ مصر، شخصيات بذاتها في تاريخ مصر، ولك طبعا باع وذراع في التلفزيون وفي الرواية تتطلب أكثر من هذا. شكرا صديقي سيد حافظ.
1: شكرا المفكر والكاتب والناقد الكبير محمد المديوني. شكرا تونس العاصمة.
0: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح مسرح
3: أرخبيل.
2: أرخبيل
3: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
3: محمد المديوني.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
9: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
8: راديو كولتورال نقطة .com.
9: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
8: بمحطاتها المركزية والجهوية،
9: أخبار،
8: متابعات،
9: مواكبات،
8: تسجيلات ومعلومات.
9: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
10: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
11: دروب، دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.

0: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج دروب، والتي تنطلق الآن إلى حدود الساعة الرابعة في هذا التوقيت الصيفي وفي هذه البرمجة الصيفية التي انطلقت تقريبا منذ أسبوع. سعيد جدا في هذه البرمجة وفي هذه الرحلة الإذاعية أن أستضيف الأستاذة نبيها عبد المؤمن، الباحثة والمترجمة والمختصة في الإعلام، وأستاذنا العزيز الأستاذ لمين الشعباني، الكاتب والصحفي والموظف السامي في وزارة الاتصال سابقا وزارة الإعلام. كل الشكر لهما على حضور في هذه الحصة، وكل الشكر أولا وقبل كل شيء لزميلتنا سوسن الشاهد من التلفزة الوطنية التي كانت هي همزة وصل مع الأستاذة نبيها عبد المؤمن. وفي الواقع همزة وصل جميلة، سوسن بطبيعتها هي جميلة وهمزة الوصل جميلة، باعتبار أن الأستاذة نبيها عبد المؤمن قد اقترحت علينا أن نخصص حصة تكريمية لروح شخصية وطنية مهمة في مجال الصحافة والترجمة والبحوث، هو سي عبد القادر المعالج. هذه الشخصية التي سنحاول أن نتعرف عليها تباعا، فبالتالي واجب شكر الأستاذة نبيها عبد المؤمن على هذا الوفاء وعلى هذا السخاء وعلى هذا الاهتمام لأستاذها كما تقول. ومن واجبنا في الإذاعة الثقافية أيضا أن نذكر هؤلاء الذين قدموا لنا الكثير، ومن واجبنا أن نحتفي وأن نحترم وأن نجل أيضا من يتذكرهم على غرار الأستاذة نبيها عبد المؤمن. هذه الشخصية الوطنية التي قد يكون لا يعلمها الكثير، ولكن من خلال هذه الحصة سنحاول أن نقدم لها باقة ورد من القلب. ويسعدنا جدا أن نستضيء بمعرفتي وتجربتي وخبرتي أستاذنا العزيز سلمين الشعباني الحاضر معنا في هذا اللقاء، لأكيد أنه باش نحكيه بأكثر تفاصيل مع سيادته على هذه الشخصية. أولا أستاذنا بها عبد المؤمن، وأعتقد أنه واجب اللياقة وسلمين يوافقني في ذلك، ننطلق معك خلينا نحكيه على الدواعي هذا الإصرار الجميل منك وهذه المساندة الطوعية وبكل محبة لي لهذه المبادرة. ونعتذر منك لأن الحصة تقريبا كانت مبرمجة منذ أكثر من شهر وشهر ونصف، ولكن لأسباب خاصة وحظمنا بالقدية وكان عندك دقة في محاولة تحضير هذه الحصة. لماذا هذا الوفاء وهذا التذكر وهذا الاستحضار لشخصية المرحوم عبد القادر المعالج، ومحاولة أن نتكلم عن الرجل من خلال ما تركه من أثر؟
2: نشكرك أستاذ سفيان على قبول الدعوة وقبول المشروع ككل. في الواقع أنا كنت أنتظر أنه الاهتمام يكون أكثر بالأستاذ عبد القادر المعالج، لأن الأوساط الإعلامية بصفة عامة، الأوساط يعني ميدان الترجمة يعرفوا أستاذ عبد القادر المعالج، وإن كان أغلبهم توفي يعني، لكن حتى تلامذته يعرفوه خاطر هو قرأ يعني في الفترة نفسها، يعني هو كان يعمل في وزارة الإعلام كان يدرس الترجمة، مادة الترجمة. دونك يعني احنا الطلبة اللي مرينا على تجربة سي عبد القادر المعالج استفدنا مما لا شك فيه، لكن طبع الشخص هذاك يخليك يستحيل تنسى جميله، على خاطره كان يعلم ولا يعني يقدم ولا ينتظر، لا ينتظر من يتحدث عنه، أو كان يعني سخيا، كان رجل يعني دائما العطاء أولا، وكان يعني بابه دائما مفتوح لكل من طلب العلم مهما كانت الدرجة. دونك سي عبد القادر المعالج أنا عرفته طالبة، ثم من باب الصدف دخلت وزارة الإعلام لقيته هو يعني يشرف على الصحافة الأجنبية، ومن ذلك يعني تتلمذت له يعني لمدة أكثر من 20 سنة بالنسبة للعمل، لكن علاقتي كانت متواصلة معه، واستفدت منه كغيري من الموظفين حينها. ثم تواصلت العلاقة، تواصلت العلاقة، وكنت كلما يصدر عنه كتاب كنت هو أولا كان يشارك في الندوات إلى جانب عمله، كان يشارك في الندوات في مستوى يعني بيت الحكمة أو جمعية الترجمة أو الجامعة جامعة تونس يعني في الندوات اللي وفي أيضا في معهد الصحافة كان يلقي الندوات وكان مهتم، هو مترجم ثم كان مهتما إلى أبعد حد بالصحافة بالصحافة وبتاريخ الصحافة، كان مهتم بالصحافة لأنه كان يكتب أولا وكان يعلق وكان يحتج وكان يوضح وكان كان يحاول الإفادة، وأيضا يعني بالتوازي مع الكتابة والاهتمام بالإعلام والصحافة كان يؤرخ، وكان يعني يمكن القول إنه من أول الصحفيين الاستقصائيين نظرا إلى أنه لم يتوقف عند نقل المعلومة أو تاريخ الصحافة النسائية على سبيل المثال، كان يبحث ويدرس ويدقق في المعلومة. هذا بصفة عامة يعني الرجل كان يعني نجم نقوله كان مؤرخا، كان إعلاميا، كان باحثا ودارسا لأبعد حد، سواء كان وكل مرتبط بعضه يعني نظرا إلى أن الصحافة مثلا قبل الاستقلال كانت عندها علاقة وطيدة بالنضال وبالتحرير، ثم بعد الاستقلال اهتم كما كنت نقول لك بالتاريخ الصحافة خاصة الصحافة الجهوية والصحافة النسائية.
1: وهذا يترجم الكتب اللي مديتني بها حضرتك أستاذة نبيها عبد المؤمن، نذكر منها 60 عام من الصحافة، لمغزن أون تونيزي لجلولي، الصحافة الجهوية في تونس، الهاشمي السبعي من خلال كتاباته، ورقات من وحي الثورة في الترجمة وقضاياها، وقدمت هذا الكتاب دعاء الفجر، وهي مجموعة قصصية. الحصة ستكون حول هذه الشخصية الوطنية سي عبد القادر معالج بتنسيق وهندسة منك، والتفصيلات متاعها بشكون حول دراسة التاريخية للشخصية الصحفية التونسية وأيضا الشخصية الوطنية، ثم دراسته في مجال الصحافة 60 عام الصحافة والجهوية وغيره، وأيضا في المسألة الأخرى في الترجمة وفي أبعادها. مش نسمع من بعد قليل شهادة لابنه سي محمد معالج اللي هو قيمة علمية كبيرة في مجال إعلامية خارج تونس، يشتغل في ما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قبل ذلك خليني ناخذ زيادة انتباعك وأفكارك الأولية أستاذ الأمين الشعباني اللي شرفنا بالحضور، وأكيد مش حكيوا على أصحاب القادر معالج بما تمتلكه من معرفة لهذه الشخصية. مرحبا بك سي لمين.
3: شكرا شكرا سي سفيان، شكر في البداية على استضافتنا للحديث عن الفخيد صديقنا وزميلنا في وزارة الإعلام سابقا الأستاذ عبد القادر المعالج، وهذه مناسبة كما حتى ولو نكرر ما قالته الزميلة نبيها عبد المؤمن، هذه مناسبة باش نذكروا بما قام به الأستاذ عبد القادر المعالج من مجهودات في ميدان الإعلام والاتصال، وكذلك يعني هذا يعني من بداية مشواره في البداية. في البداية نذكر أنه من مواليد صفاقس، وبعد أن زاول تعليمه الابتدائي والثانوي في مسقط رأسه تنقل إلى العاصمة تونس العاصمة للحصول بعد ذلك على الإجازة في اللغة والأداب الإنجليزية. يعني هذه مفارقة في الحقيقة، هو يعني مجاز، هو يعني يتقن 3 لغات يعني، إلا أنه كان يكتب خاصة باللغة العربية، كان شغوف بالكتابة بالعربية، وهذا ربما أيضا لتكوين العربي الإسلامي، هذا موجود في شخصيته ومعرفته الجيدة بالقرآن الكريم إلى غير ذلك. ذكرت سيادتك سي سفيان بعض البعض من كتاباته، لكن نجم نضيف لهم كتاب عن الأستاذ الهاشمي السبعي من خلال كتاباته هذا سنة 2008، وكذلك محمد الشعبوني وشذرات من أثاره، هذه زاد هذوما أعلام أعلام أعلام الإعلام كما كان يكتب هو في صفاقس بعد الاستقلال وقبل الاستقلال، كتب أيضا على أعلام الإعلام في صفاقس، هذا بالإضافة إلى العناوين بالفرنسية التي نشرها حول المخزن و en Tunisie les gelouli les souvenirs d'enfance page de la révolution
2: la presse au féminin
3: هذا بالإضافة لكتابه الأخير حول التعليم الترجمة وقضايا، هذا إنتاجه الأخير نجم نقوله. ونشر أيضا عناوين أخرى في مواضيع مختلفة، كصفاقس عنوان صفاقس حديث القلب والرد المنير على الفكر المثير في سنة 2012. حبيت نرجع إلى عنوانه الأول عنوان كتابه الأول الذي نشره في وهو في وزارة الإعلام، والمتعلق ب والذي يحمل عنوان محمد بن الحسين وستون عاما صحافة، ذكرتها سيادتكم الاثنين، ونحب نذكر هنا بما هذا السي محمد الحسين ساعة قبل ما نتحدث
2: يعني السي لامين هو عاش التجربة هذه بما أنه كان يخدم هو نفسه في إدارة الترجمة
3: بالضبط لا لكن السي محمد الحسين كان يجي معنا كان يجي هو من قيدوم الصحفيين معروف وقتها عمره أظن في الثمن توفى عام 90 وهو في عمر 90 سنة، وكان يكتب في صحف مختلفة، وقيل أنه يجيب عن نفسه في صحيفة من الصحف، و عاد قلت أنه سي محمد بن حسين كان لم يكتب لم ينشر كتب، كان والفضل كل الفضل يرجع إلى سي عبد القادر معالج اللي كتب عليه وأخذ بعض من مذكراته نجم نقوله ونشرهم في الكتاب هذا. هو كنا في الطابق الرابع من وزارة الإعلام، ويجوا طلبة كان ما يبخلش على طلبة سي محمد الحسين ببعض ذكرياته ما شفاهية. عاد قلت له مرة يا سي محمد انت علاش ما تكتبش تجربتك ما شاء الله من فهمتني. قال لي تو نهار من هرات ننشر حاجة، لكن لم ينشر ذلك. فالفضل كل الفضل كما قلت سابقا يرجع لسي محمد لسي عبد القادر معالج اللي دون شوية قليلا مما ذكره في في في في في هذا الكتاب. فمن سامحوني نطول شوية، عاد مما ذكره سي محمد بن حسين في هذه المذكرات، وأنه عام 37 عام 1937 في أوج الصراع بين الحزب القديم، جماعة الحزب القديم وجماعة الحزب الجديد، الحزب القديم اللي ترأسه الشيخ عبد العزيز الثعلبي، والحزب الجديد بالطبيعة اللي زعمه من البداية زعيم الحبيب بورقيبة. وقع اجتماع نظموا الحزب القديم في ماطر في ماطر عام 37، وحضر هذا الاجتماع عبد العزيز السعدبي بالذات، كان يدور في الجمهورية الكل فهمني، ويحب يرجع مكانة الحزب القديم. لكن مع الأسف كفك الاجتماع، الاجتماع هذا تهجموا جماعة الحزب الجديد على كل الاجتماع، وقتل واحد من المشاركين، مات يعني، كان عنف كبير حقيقة ما بين الجماعتين. فرجع من تونس يعني بعد أيامات، هذا كل موجود في الكتاب هذا، 60 عام صحفة هذا. جاء قالوا عرضوا سي أحمد بن ميلاد، هو واحد من قادة الحزب القديم فهمني، عرضوا في الشارع في تونس العاصمة. فسي محمد بن حسين حب يصافحوا أشبيه، ولو أعداء سياسيا أو في خصام سياسيا ما فيها بأس، لكن سي أحمد بن ميلاد رفض أن يصافح، قالوا لا أصافح الأيدي الملطخة بالدماء، نظرا لك السيد اللي توفى في الاجتماع هذاك. ف يعني هذا ذكرته في كتابي اللي نشرته أنا على يعني مذكراتي. ونهار في معرض الكتاب تحدثت مع ميكا بن ميلاد، قلت لها حكيت لها على هال المسألة هذه بتاع رفض أحمد بن ميلاد اللي حموها هو، فهمني، رفض المصافحة. قالت لي شو نقول لك، هو بنفسه أحمد بن ميلاد عاش نفس التجربة، مشابش يعيد على بورقيبة، في قصر بورقيبة، في قصر كارتاج، فهمني. ف حبيب بورقيبة رفض باش يصافحوا، يعني قعدت شوف الضغينة ما بين رجال السياسة، بين بعضهم أقوى من رجال الثقافة، والحمد لله. هذا ماذا بعض الذكريات حبيت نسردهم.
1: والذكريات هذه نذكر بموضوع هذا اللقاء، هو وفاء لروح المثقف والأستاذ الصحفي والمترجم سي عبد القادر معالج، تحية لكل من يتابعنا الآن على موجة الإذاعة الثقافية، وأيضا على صفحتي على الفيسبوك، لأن أنقل هذا اللقاء مباشرة كما زملتنا حفصية بورقيبة، لتعرف سي عبد القادر معالج كقيمة، كاسم، كشخصية وطنية، أيضا صديقتنا رجاء زيادي، صديقتنا نادي الأستاذي، صديقنا سي محمد العامري، كل الشكر لهم على التفاعل معنا على موجات هذه الإذاعة. بعد كما قلت نسمع إشادة ابن محمد أستاذ نبيه عبد المؤمن، ولكن في تقسيم من الدليل هذا الحصة قلنا باش نحكيوا على شخصية عبد القادر معالج من زوايا معينة، من زاوية التاريخ لأنه أرخى للصحافة بشكل عام، ولكن أيضا أرخى لشخصية وطنية مجهولة نوعا ما، كما قام أيضا بدراسات، وكما قام أيضا في مجال الترجمة بالعديد من الدراسات، وأيضا من العديد من الدروس. لو ناخذوا المبحث الأولاني في اهتمامه مثلا بالصحافة النسائية، لانفورماسيون او فيمينا، واللي هو هذا كتاب من الكتب نتاعو، واللي الكتاب هذايا يرجع للعديد من الشخصيات والأسماء، ثمل منها المعروفة، ثمل منها مش معروفة برشا، وثمل منها المغمورة تماما. يبدو أنه سي عبد القادر معالج في بعض الاهتمامات نتاعو يحاول يبحث عن شخصيات وطنية نسائية أو رجالية، ويحاول أن ينصف تلك الشخصيات التي تناساها التاريخ.
2: هو راهو حديثنا بصفة عامة، يعني كنا نحكي وإحنا في مجال الإعلام وال في من حيث الترجمة، هو يعني ثم خيط رفيع ما بين كل كتاباته. هو إنسان أنا أعتبره إنسانا يعني وطنيا، على أساس إنه هو يعني يحب يثري الذاكرة الساعة الوطنية، ومن خلال التركيز على شخصيات كما كنت تقول غير معروفة. مثلا هو أول ما بدأ ظهر لي بالكتاب متاع سي محمد بن حسين اللي هو عميد الصحفيين في تونس، اللي وللأسف إلى يومنا هذا في معهد الصحافة على ما أعلم لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، يعني من حيث الشخصية شخصية محمد بن حسين أو أثاره أو دوره في الصحافة والإعلام، نظرا أنه كما كان يقول سي لميل هذا إنسان إلى حدود 90 سنة كان يتردد على صحافة على وزارة الإعلام ليفيد، يعني سواء كان يتردد على إدارة الترجمة على أساس أنه يفيد، وكان يتردد على مكتب سي عبد القادر المعالج اللي للتذكير، يعني باش نبداو فاهمين شكون الشخص هذايا. الشخص هذايا هو كما كنا نقوله هو بالاساس متحصل على الاستاذية في الترجمه، ويعني قارئ علوم قارئ الانجليزيه اداب الانجليزيه، وله شهاده في الحقوق في القانون، وكما كان يقول هو يعني عنده مستوى رفيع جدا في العربية والفرنسية والإنجليزية، وإن كان يعني كان يفضل الكتابة بالعربية. علاش يفضل الكتابة بالعربية؟ لأنه يعني يستحسن الكتابة بالعربية، لكن كان في منذ ذلك الوقت إلى يومنا إلى حد وفاته يرى لي أهم قناة لإيصال المعلومة هي العربية في تونس. وكان زاد هذا يعني يعكس أمر هام، وإنه كان يعني من أشرس المدافعين على اللغة العربية. مثلا كان لا يقبل من يخطئ في القرآن، مثلا في قراءة القرآن أو حتى في العربية في الكتابة في الصحافة ولا في الكتب. وكان يعني يحب يقدم لغة سليمة بسيطة، هي من السهل الممتنع. كي تقرأ كتابات عبد القادر المعالج تتبين أنه كتابته بسيطة جدا، ثرية وبسيطة لكن توصل للمعلومة. دونك هو في المجال الصحافة، يعني ذكرت الصحافة النسائية، هو يلاحظ كالعالم يلاحظ ثم يبادر. هو لاحظ أنه الصحافة النسائية لم يتم التطرق إليها من حيث التاريخ. مثلا شكون النساء التونسيات اللي، وإحنا نعرف أنه مثلا منذ عهد الاستعمار كانت المرأة التونسية تشارك في النضال بأي طريقة. دونك كانت نساء يعني تحاول التقدم بالمرأة، تحرير المرأة التونسية كيفاش؟ بالعلم. دونك كان يرى يعني ثم نساء وطنيات يعني كانوا يحبوا يقدموا حاجة للمرأة التونسية، ونجحنا في ذلك الميدان. وفينهم عديد المناضلات اللي كانت تجمع بين النضال والصحافة. أذكر على سبيل المثال درة بوزيد هي في الأصل صيدلانية يعني، ومتقارية يعني من النساء المنفتحات على الحداثة وعلى الغرب بصفة عامة. دونك رغم ذلك كانت يعني كانت متشبثة ببلادها، وكانت تصدر يعني مجلات، كتبت في عديد الصحف حتى في جنافخيك، وعملت هي مجلاتها. ومن يعني من المؤسف انه مثلا لم يهتم الإعلام في تونس بها، سواء كان في معهد الصحافة يعني كدراسات أو في اللقاءات كما هكايا يعني. وبالمناسبة أجدد يعني شكري لك، لأنك أنت ما كنتش ننتظر منك سرعة التجاوب يعني مع المبادرة. دونك هذا مثلا على سبيل المثال يعني من الصحافة النسائية كان يرى اللي يجب التأريخ للصحافة النسائية، وكان يبحث على هذه على تلك الشخصيات البارزة في الصحافة النسائية، ثم اللي اتصل بها شخصيا، ثم اللي توفيت ولكن قاعد يلوج على البعض من عائلاته باش ياخذ المعلومة، وثم اللي انا واحدة من الناس شاركت اني مشيت بحثت له يعني على سيدة علي حمزة اللي والدتها كانت يعني اوليس، كانت عندها ركن في لابريس، كانت تكتب على يعني عندها مساهمات قيمة وعلاقات جد قيمة مع شخصيات عالمية يعني في فهمت. دونك هذه من حيث الصحافة النسائية كان هو حلمه أنه يدون للصحافة النسائية، كتب باللغة العربية. ثم يعني بعد الثورة، على خاطر كيما مش نتبينوا مع نجلو، يعني محمد كان بحكم اللي أبنائه يعيشوا في فرنسا كان يتردد على فرنسا ويمشي للمعهد
1: العلم العربي،
2: وكان يتردد وكان ينتبه لكل من، إلى درجة أنه اتصل ببعض الجهات يعني، فعرضوا عليه يعني نشر كتابه لابريس او فيمينا. يعني هي موجودة حتى في فرنسا، وانا قمت هنا في مستوى اتحاد الكتاب بتقديم الكتاب اللي صدر باللغة
3: الفرنسية. شاركنا
1: هو الكتاب بالتدقيق بربي، معنا تحت رقابتكم، خاطر النسخة اللي عندي اللي مدي تالي واللي هي باش تكون الي روتور، معنا انا تعهد باش
2: مش مشكلة،
1: يعني كتب مهمة وقيمة وفي مكتبتك الشخصية استاذة نبيها عبد المؤمن. هو الكتاب عنوانه لافورماسيون او فيمينا ولا لابريس او فيمينا؟
2: الانفورماسيون او فيمينا.
3: الانفورماسيون او فيمينا، الانفورماسيون او فيمينا. هو هي نشره رقميه، راهي
2: اي رقميه
3: تنشر في ايدي ليفر
2: في فرنسا،
3: في دار نشر مختصة بال، عملنا تيراج بالبابيي نقول، اما هو في الاصل هو هي نسخه رقميه. مع الأسف هو حاجة حبيت نقول كلمة برك على الموضوع هذا متاع الكتاب، كان يتسرع أستاذ عبد القادر المعالج في نشر، هو كأنه في صراع مع الزمن مع الوقت، فهمني، يحب ينشر ينشر ينشر، ولو الكتاب كان يحتوي على بعض الأخطاء وكذا، فهمني يعني. فنشره مع الأسف كان يحتوي الكتاب هذا في على بعض الأخطاء، لكن العذر من القول
2: مطبعية بصفة عامة، مطبعية مثلا من حيث التاريخ ما نتصوروش أخطأ في أي معلومة تاريخية، يستحيل
3: بعض كمثلا سمى دار الكتب الوطنية سماها ميزون ناسيونال دو ليفر، فهمتني، يعني هذه
2: تسميات تختلف حسب الزمن.
1: مع ذلك سلامين معناه يحسب للرجل أنه ما كانش ذلك الموظف القابع في الوزارة فقط، هو كان ذلك الصحفي المسكون بمحاولة التأريخ، لأنه معناه الصحفي هو مؤرخ اللحظة لكي يكتب مقال على ما يستجده الآن، فإن ذلك المقال سيصبح بعد مدة وثيقة تاريخية
3: بالضبط،
1: ولكن هو يتجاوز ذلك إلى محاولة البحث عن الأشياء المنسية أو الشخصية المنسية، ما المنسيات، معنى حتى كان ناخذوا الكلمة متاع سي بن عبد الله المسرحي اللي كان في الكيف واللي عمل الأغاني المنسية في الكيف وعمل عرض كامل مسرحي موسيقي اسمه المنسيات. كيف سي عبد القادر المعالج اللي نحتفيه ببعض من إصداراته وببعض من كتبه ببعض من أثاره بهندسة سخية من صديقتنا الأستاذة نبيها عبد المؤمن وسوسن الشاهد في نطاق محاولة أن نهتم بهذه الشخصيات الوطنية، مش كان معناها إذا رحل معناها رحل ذكره، ولكن كان الرجل الوطني. كيفاش تقرأ أنت اهتمامه وبحثه بالشخصيات النسائية الصحفية؟ يبدو أنه هذا الانتصار هو انتصار للدولة الحديثة، لدولة الاستقلال اللي لا بد أن تهتم بالمرأة، خطر إلى حد ما يمكن النصوص متاعنا قانونية معنا ومجال تحصيل الأحوال الشخصية وغيره من الأشياء، ثم نصرة كبيرة بالبرشة للمرأة وثم مساواة وعدل، لكن على أرض الميدان يبدو أنه ما زلنا شرقيين وما زلنا مرجعيين شوية هكا في هذه المسألة. سي عبد القادر معالج من خلال اهتمامه بهذه الأسماء يحاول أن يكون متناغما مع ذاته، متناغما مع حادثته وتنويره. سلامين شعبي،
3: هذا هو موقفه من البداية. أنا شخصيا عرفته وطني بالفعل، وكان بتعريفه لهذه الشخصيات النسائية كان يسهم في في في في مع مع مع مع بروز الدولة الحديثة التونسية، كان يسهم في تركيز دعائم تلك الدولة التي نشأت بعد الاستقلال الدولة التونسية، وكان يعني واعي بدوره بذلك الدور لذلك كان يبحث دائما.
1: في نفس هذا البحث نرجع معك سيدة نبيعة عبد المؤمن، أيوة. كتابه باللغة الفرنسية، لأنه هو ينوع ما بين الكتابة بالعربية والفرنسية، وهو متمكن من ذلك، فضلا عن إيجاداته الترجمة الفورية الإنجليزية الإنجليزية إلى العربية. لو مخزن أون تونيزي، عائلة الجلولي، عائلة الجلولي هذه العائلة التي كانت لها سطوة كبيرة وحضور كبير جدا خاصة في مجال السياسة، أعتقد أنه معناه توارثت المناصب الوزارية. سي عبد القادر معالج يحاول أن يبحث، وحتى في تحضير للحصة مع سيادتك ذكرت كيفاش حتى معناها بناء علاقات شخصية باش يعرف أشياء أرشيف شخصي لعائلة جلولي، لأنه عائلة مهمة جدا في تاريخ تونس. قبل ذلك نوجه تحية لصديقتنا بيا الإنجليز اللي تتابع فينا على صفحتي على الفيسبوك، ونذكر أن موضوع اللقاء هو عبد القادر معالج الصحفي الباحث المترجم، وأيضا باش نحكيه على الجانب الآخر الإبداعي والتاريخي. كان ناخذ العينة هذه متاع الكتاب كما حكينا بشكل برقي وسريع على فورماسيون أوفيمينا، عائلة الجلولي واهتمامه بهذا الجزء من التاريخ.
2: هو الكتاب هذاك يعني نعود ونذكر اللي سي عبد القادر معالج كان من بين المؤسسين لنادي الخميس اللي هو يجمع شخصيات نقول دي تنور يعني في الثقافة والإعلام والتاريخ. وكان يعني هو المجالس هذيك هي عبارة على دي جروب دو ريفليكسيون، يعني ناس يتقابلوا مش باش يتناقلوا الأخبار أو يعني ما صدر أخيرا أو أغنية أو كتاب أو ما، كانوا يطرحوا قضايا ويعالجوها. دونك هو من جملة الناس اللي كانت تحضر كان سيد أحمد جلولي. سيد أحمد جلولي هو كي عندما يتحدث عن تاريخ تونس يعني بادر لذهن سي عبد القادر معالج أنه فترة هامة، والعائلة الجلولي عندهم دور هام في صناعة الحكم في تونس خلال الحكم الحسيني في تونس، والحكم يعني الدولة العثمانية مثلا وعلاقتهم بالحكم. دونك سي أحمد الجلولي كان هو في الأصل مؤرخ، وكان هو يتقرب له سي عبد القادر معالج باش يحب يلم أكثر ما يكون من معلومات تخوله باش يقدم شيء، يقدم يعني يجسد نوعية الحكم وعلاقة الحكام فيما بينهم، وعلاقة مثلا عائلة جلولي اللي هم توارثوا يعني المخزن اللي هو يعني الوزارة، يعني كانوا يعني أغلبهم في ما يعني في مناصب متتالية يعني في المخزن، كان هو يهتم به. وكان تشوف هو ثم صراع كان بين الشخصين، لأنه السيد أحمد جلولي كان نوعا ما شحيح في تقديم المعلومة، لكن رويدا رويدا تمكن سي عبد القادر معالج من الحصول على أكثر ما يكون من المعلومات ومن الوصول إلى الأرشيف الخاص بالعائلة. وأنا أعتبر أن هذا الكتاب يعني قيم لأبعد حد، لأنه يقدم صورة على نوعية الحكم وصناعة الحكم وشخصية العائلة هذه يعني من قريب أو بعيد في علاقتها بالحكام. أنا أرى أن هذا الكتاب قيم للغاية يعني، ورغم هذايا الكتاب هذايا يعني المخزن عائلة الجلولي ما خذاش حظه الكتاب هذايا بما يكفي.
1: باش نسمع مع أنيس.
4: من جملة الحاجات زادة للوالد عليه رحمة الله كان مغروم بها برشا.
1: باش نرجعوا مع أنيس الحميدي باش نسمعوا هذه الشهادة نقدمها قبل ذلك. الشهادة هذه لابنه محمد معالج اللي نذكر اللي هو شخصية علمية مهمة مقيم في فرنسا ما بين فرنسا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. يعطيك ألف صحة مجددا سيدنا بها عبد المؤمن، مش من باب المجاملة المجانية ولكن من باب الاعتراف بالحق والخير والجمال كما يقولوا، لأنك أنت صاحبت هذه الفكرة، ولأنك أنت هندست مع سي محمد ابنه ابن سي عبد القادر معالج، وفكرت أنه باش نعملوا الحصة هذه. فبالتالي نسمع الآن محمد معالج ابنه يحكي عليه ويحكي خاصة على نادي الخميس الخميس هذايا اللي بعد ولا نادي الثلاثاء. أي. وهذه
2: في آخر فترة ولا في بيرويا أنا في مكتبي ويبدأ هذا سلامين وعدد من المثقفين، ولكن بعد الثورة انقطعت العلاقة.
1: معناها البيرو متاعك جزء من الذاكرة الوطنية.
2: نجم تكون.
1: نسمعوا سي محمد معالج ونذكروا في ضيافتنا الأستاذة نبيه عبد المؤمن وسي لمين الشعباني محور هذا اللقاء، وهذه الشخصية الثقافية الوطنية سي عبد القادر معالج الصحفي الكاتب المؤرخ وأيضا المترجم.
4: من جملة الحاجات زادة اللي الوالد علي رحمة الله كان مغروم بها برشا هو لمان المثقفين اللي في المجال متاعو، حب يعمل وقتها قبل الثورة جمعية متاع المترجمين، ولكنه حاول برشا مرات وعمره لا تحصل على الرخصة باش يعملها، لكنه برغم من ذلك معناتها كان من أحد مؤسسين متاع نادي الخميس، كان يسميوه نادي الخميس، كانوا يجيوه برشا مثقفين توينسا معناتها كانوا يتلاقاو في المكتبة متاع المرحوم صلاح العسلي في البلاد العربي، كانوا يجيوا جماعة من الصحافة ومن الترجمة ومن الإعلام، وهذا هو معناتها المجالات متاعه. كان يجي سيد أحمد الجلولي مثل المرحوم محمد كربول الوزير السابق، المرحوم المنصف شرف الدين، برشا شخصيات أخرى ما نستحضرهاش. كان نهار الخميس هذاك معناتها نهار معناتها ما نجمش يضيعوا معناتها نهار نادي الخميس، كانوا يتناقشوا في برشا حاجات على تاريخ تونس، على برشا زادة السياسة تاع تونس ديما من منظور هكا تاريخي مع مقارنات مع اللي صار قبل مع اللي صار في القرون اللي قبل. كانوا زادا مغرومين برشا بالثقافة بالأدب، مثلا واحد من المجموعة متاعهم يخرج كتاب جديد كانوا يناقشوه، كانوا ساعات زادا مثلا سي خالد بن ساسي كان مغروم باللي بوكينيست وديما يلقى لهم كتاب هكا معناتها أوريجينال ونجم يحكي لهم عليه وفيه حكاية وإلى آخره. هذا هو معناتها كانت المواضيع اللي كانوا يتحدثوا فيها في المجلس متاعهم. وبعد وفاة المرحوم صلاح العسلي كان نهار الخميس يتلقوا، ولا يتلقوا نهار الثلاث في شارع بيريز، ولكن قعد الريتوال متاعهم هذاك نهار الثلاث معناتها ديما نفس المجموعة، ونضافوا لهم برشا عبيد في الأعوام اللي من بعد وإلى آخره، ولا النادي متاعهم معناتها معروف معناتها في المجال متاعهم. بعد الثورة باركونتر أول حاجة عملها وقت اللي تبدل الجمعيات معناتها خذا الرخصة متاع جمعية متاع المترجمين، استنى فيها هذيك اللحظة اللي يتحصل فيها على قانون الجمعيات واللي نجم ينشط معناتها في إطار قانوني وإلى آخره.
1: كانت هذه شهادة لسي محمد معالج ولد سي عبد القادر معالج، ونذكر أن هذه الشخصية الوطنية قدمت الكثير على مستوى الكتابة في تاريخ الصحافة، في الترجمة، في البحوث، في التاريخ، في وأيضا في الإبداع الأدبي من خلال مجموعة قصصية دعاء الفجر. هو ذكر سي محمد معالج ولد سي عبد القادر معالج ذكر مجلس الخميس والثلاثاء، ونسي المجلس بتاعك أنت مكان معناه كان في وزارة الاتصال، وكما كنت تحكي كان معكم سي لمين الشعباني اللي حضر معنا والعديد من الشخصيات، وكان عندك الحظ الكبير برشا اللي انت رفقت الكبارات معناها في مهنه الصحافه والترجمه. استاذ نبيه نواصل معاكم مع سي لمين، ايضا اهتمامه بالشخصيه الوطنيه كما حكينا شويه هي الحصه بالاساس معناها

0: عنده كتاب على حول الهاشمي السبعي من خلال كتاباته. سلمين معناها نحس انه ثم رغبه متجدده من سي عبد القادر معالج في محاوله ان يقول ان نحن لنا تاريخ، انه لنا جذور على مستوى الفكر، على مستوى السياسه، على مستوى دور المراه. اذا نحاول نفصل في كتابه لانفورماسيون في ميناء يضيء لنا طريق مهم جدا حول دور المرأة في تونس الحديثة، في دولة الاستقلال، في القلم، في الإبداع، لا فقط الإبداع الأدبي وإنما الصحفي، في اهتمامه بعائلة الجلولي يحاول أن يضيء لنا جزء من شخصيتنا، هذه العائلة السياسية التي كان لها دور كبير جدا.
1: سمحني هو الكتاب متاع الجلولي هو ثم خيط ما بين هو وما بين مثلا جمعوا لي مقالات محمد الشعبوني يذكرها سلمين وكتاب الآخر صحافة في صفاقس اللي تخصص فيها جزء كبير لزهير العيادي. زهير العيادي وإلا المخزن وإلا يعني هذوما مثلا ثلاثة. الشعبوني كان يحكي على علاقة الصحافة بالمستعمر وعلاقة الصحافة بالزيتونة وبالحياة العامة والسياسية والدينية في صفاقس وفي تونس بشكل عام. لكن الرابط بين هذه الكتب وخاصة زهير العيادي كان يعطينا صورة حية للعلاقة بين المثقفين والمستعمر. وكتاب مثلا لجلولي كان هو محاولة منه مدعم بالوثائق لإعادة قراءة تاريخ تونس. هذه أهم فكرة يعني أنا الرأي اللي حب يوصلها.
0: هذاك معناه المسألة هو محاولة أنه يقدم لنا بعض من أجزاء المرآة المبعثرة لكي يهتم بصحافة في صفاقس، فإنه يهتم جزء كبير ومهم جدا من تاريخ الحركة الوطنية من خلال الصحافة. فبالتالي الرجل لم يكن صحفيا يتابع الخبر بقدر
1: ما كان ينقل الخبر،
0: معناه ينقل الخبر ويتابعه،
1: كان في استقصاء وبحث ويعني عمل جبار. أنا رأى هذوما الثلاثة كتب مثلا بقطع النظر عن كتاب الصحافة النسائية وغيره لأنه أكثر عنده أكثر من 20 مؤلف. هذوما كتب يعني رأى أني تفيد التونسي وتستحق الاطلاع عليها وتستحق يعني تزيد تشجع على إعادة كتابة تاريخ تونس من خلال شهادات حية.
0: بالضبط. ولهنا يخرج الصحفي آخر جملة ونعطيك المجال أستاذنا العزيز سلمين الشعبين، يخرج الصحفي كما قلت من دوره في الإخبار إلى دوره في تقصي الحقيقة حتى التاريخية والوطنية بشكل كبير برشا. سلمين الشعبين كي نشوفوا احنا المسيرة متاعه مش فقط الكتب، كي نقراوا حتى على مستوى العناوين وتلخيص فقط لهذه الكتب اللي توفرت لي عن طريق الأستاذة نبيها عبد المؤمن، في حد ذاته هو المسيرة متاعه نجم تكون درس ملهم للصحفي، لأنه الصحفي الحد في هذه اللحظة للأسف معناها ثم فئات مهمتها أنه باش تشهر طنجرة ولا شلاكة ولا صباط فقط، ولكن أعتقد أنه كي نقراو مسيرة كما مسيرة عبد القادر معالج معناها نوليو نحشم على رواحنا برشا، توليو عنا النجمة القطبية اللي كيف يمكن أن نستحق هذا اللقب أن تكون صحفيا.
2: هو بالفعل نجم نقوله وأن سي عبد القادر معالج كان ينتمي إلى التيار الإصلاحي في تونس، يعني الفكري الإصلاحي. وما نستغربش من قرابته بسي محمد بن حسين اللي هو من الحزب الجديد. يعني نجم نقوله أن واهتمامه بشخصيات أخرى كما سي الهاشمي السبعي، يعني معروف كونه كان وطني بالفعل. و اشتغل يعني في عديد الوزارات وكان على وشك أن يصبح وزيرا في بعض الحكومات في عهد الحماية. هذا الانتماء للتيار الإصلاحي اللي بدأ ما في شك من خير الدين باشا من القرن التاسع عشر وتواصل عبر المدرسة الصديقية والصحف والدوريات التونسية التي تعج بالمواقف.

0: يعني
1: ومواقع كان يكتب فيها وكان كتب كثيرا على الحركة الإصلاحية في تونس.
0: أيوة فهمني. فهذا هذا هذا هذا الكل يجعل منه إنسان مستنير، رغم أنه له كذلك مواقف دون تشدد في الدين أو في أو في أو في اللغة. فكان الحجة وأنه كان يكتب أيضا في ثلاث لغات، يعني مش في العربية فقط. فهذاك اللي شيء يميزه، كان يميزه في على الساحة الإعلامية، وكان يبادر كل مرة بالحديث عن شخصية من الشخصيات التي كانت معرفته
1: في كتابه بون ليكتور. كان يتطرق إلى عديد الشخصيات، منها الهاشم السبع وغيرها، وصولا إلى القيد السبسي، إلى محمد الطالبي. ومثلا على سبيل المثال كتاب محمد الطالبي ظهر لي حتى يطمئن قلبي،
0: يطمئن قلبي.
1: يعني كان يعني وقت الطلاع على الكتاب هذيك كان عمل شاق، بخاطر محمد الطالبي يعني يكتب مش للعامة، يعني مش للجمهور، يعني كان يكتب لفئة معينة، وكان يعني قراله واتطرق فيه في كتابه بون ليكتور، وكان عنده تحليل ممتاز، ويعني ويتقابل هو محمد الطالبي على أساس أنه الحداثة راهي ما تتنافاش مع الدين. يعني من خلال هو الكتاب هذا حب بون ليكتور حب يبين انه شخصيا هو من التنويريين، وهو من المتدينين المسلمين التقدميين، كما قال شو اسمه الملك حسين، قال الاسلام نجمي تي ريغريسيست، يعني اللي يطلع على الاسلام يدي تبين انه الاسلام لم يكن رجعيا بالبتة، يعني كان تقدميا. بس عبد القادر معالج يعكس هذه الصوره، يعكس حبه للمراه حتى في كتاباته، يهدي أغلب الكتب متاعه إلى زوجته. يعني هو وحتى من عملي، يعني أنا معاه كنت أشعر أنه رفيق، أنه ليس أستاذ، ليس رئيس في العمل، كان أنا أراه كان المعلم، كنت لالونه أنا كما يقولوا، كنت أنالونة، يعني أنا كنت من المتابعي ومن أتباعه على أساس أني شفت في الرجل هذا كل الجوانب اللي تسمح للإنسان باش يتثقف وباش يكون مدين لما قدمه هذا الرجل.
2: هو في الواقع حتى الحصة هذه هو تأتي في نفس الإطار هذا، في مواصلة هذا الوفاء منك أستاذ نبيه عبد المؤمن المترجمة والمختصة في مجال الإعلام والاتصال، هو وفاء منك لهذه الشخصية وهذا الإصرار، لنجدد التحية ليك من خلاله أعلام محاولة أن نرجع لشخصية عبد القادر معالج ونحكيه عليها في مؤسسة عمومية في الإذاعة الثقافية. تقريبا مازلتنا 8 دقائق بعد شنسمع وننهيه هذا اللقاء بشهادة ابن سي محمد معالج بعد الجزء الثاني، الجزء الأول للجزء الثاني، نحكي شوية نتكلم قليلا عن خصال الرجل أيضا في مجال الترجمة. وأنت أستاذة نبيه عبد المؤمن أعتقد قدمت في الترجمة وقضاياها هذا الكتاب، أعتقد أيضا من العلامات المضيئة التي يمكن أن نستلهم منها ونتعلم منها الكثير في مجال الترجمة. سي عبد القادر معالج كما حكينا شوية على مجال التأريخ والصحافة التي يهتموا بها من خلال الكتابات،
1: هي هو كتابه هذا فيه نوع من التأريخ أيضا، لأنه الكتاب هذا هو مجموعة من المقالات من الردود، لأنه كان خلال التسعينات على كل حال. هو يعني الكتاب يتضمن ردود من الأستاذ عبد القادر معالج حول قضايا كانت تطرح في خاصة في بيت الحكمة ولا في الجامعة، وكان حول الترجمة وقضاياها بالضبط. فالبادرة كانت مني أنا بعد يعني حوالي 5 أو 6 سنين، قلت له يعني هالنصوص هذية علاش تندثر، علاش ما نلموهاش؟ قال لي راهي نصوص على الورق على الجرائد، يلزم مراجعتها وكتابتها ونقلها وتقديمها. قلت له أنا أتكفل بهذا العمل، يعني ننقل المقالات ونقدمه لك أنا. وعليش قلت له الكلام هذا؟ على خاطر أنا في الفترة هذيك من خلال من 2018 كنت نتابع في اليوتيوب، كانت ثم برامج يعني كنت نتابع فيها، في هي كانت تطرح ندوات حول قضايا الترجمة والمثقفة. فحين أتابعها أتبين أن القضايا المطروحة في 2018 و19 و20 كانت قد طرحتها الطبقة المثقفة في تونس خلال التسعينات، وهي فترة تتميز بال بحركية ونشاط كبير ياسر. دونك السبور هو وقتها كان الصحافة الوطنية، الصباح وجريدة الصباح وغيرها، وأساسا جريدة الصباح كان يعني كلما تقدم بيت الحكمة مثلا ندوة حول الترجمة يحضر فيها سي عبد القادر معالج، ثم يرد على المحاضرين ومن أغلبهم هما الطلبة متاعه، وكان فيه جدال كبير ياسر بين الطالب والأستاذ. فالطالب يرى يعني عنده وجهة نظر معينة في الترجمة وقضاياها، كان سي عبد القادر معالج يرد على هذه القضايا ويصحح المعلومة، يعني من ناحية اللغوية يجب التدقيق، من ناحية التاريخية يجب التدقيق، ومن ناحية الفكرية، ومن ناحية من ناحية تفادي الأخطاء، أخطاء الترجمة، وهذا هو لب الموضوع. يعني أساسا هي كانت تتمحور حول مفهومين طرحها فينوتي ونيدا، هما التوطين والتغريب. يعني عندما نقوم بترجمة أثر أدبي مثلا، أدبي بصفة عامة، هل ترى يعني نبقي عليه كما هو يعني، وبالتالي نقوم بتغريبه ويبقى بالتالي في نظر المتلقي غريبا نوعا ما، أو نحاول تدجينه يعني توطينه، يعني أعطاؤه إطارا مناسبا للقارئ. هذه القضايا كلها تتمحور حول هذه المفهومين هذوما، وهو سي عبد القادر معالج كان يدقق في هذه القضايا بشكل دقيق لأبعد حد. هذه أهمية الكتاب بشكل عام دون الدخول في التفاصيل.
2: نعم سلامين، أكيد عندك تعقيب وكلمة ختام، لأنه تقريبا استنفدنا الوقت بتاعنا
0: فعلا دقيقة ونص. احنا هذايا قمنا بواجبنا كنا أولا إذاعة تونس الثقافية، و السيدة عبد المؤمن و أنا شخصيا قمنا بواجبنا احنا ك بالوفاء لروحي الفقيد عبد القادر المعالج. وأظن لو كان العمر أطول لكان إثراؤه للساحة الثقافية والإعلامية كثير، يعني إثراؤه كبير وكبير جدا.
2: كل الشكر سي لامين شعبين. خلي الكلمة ختام السيدة نبيعة عبد المؤمن، مع الاعتراف أنه ثم جزء حبينا باش نحكيوا عليه هو المسألة الأدبية، دعاء الفجر للمجموعة القصصية متاعه. إن شاء الله معناها ناظم حكمة الشاعر التركي يقول أجمل الأشياء تلك التي لازلت لم أقولها بعد. وإحنا أجمل الحصص التي سنحلم بها وسنجيزها إن شاء الله في قادم الأيام. خلي الكلمة ختام في دقيقتين السيدة نبيعة.
1: في حتى أقل من دقيقتين، أنا أشكرك يعني كل الشكر على إتاحة الفرصة هذه للحديث على أستاذ عزيز علي يعني لأبعد حد، وهو يعني نجم تقول أبي الروحي، لأني علاقتي لن تنقطع بالبتة معه منذ أن كنت طالبة إلى يومنا إلى يومنا هذا، بما أني ما زلت أتواصل مع عائلته. كل ما أريد قوله أنه الأستاذ عبد القادر معالج هو شخصية مثقفة ومثقفة لأبعد حد، وكان
2: مثقفة ومثقفة
1: ومثقفة، وكان يعطي دون الانتظار لأي شيء في المقابل. هو إنسان أعتبره وطنيا تونسيا يريد تقديم صورة لتونس، لتاريخ تونس. أنا وشخصيا عندما اطلعت على هذه الكتب، لأني أحيانا أعيد قراءة الكتب لنشرها، أرى في الإنسان يعني المثقف التونسي بأتم معنى الكلمة، لأنه يعتبر ويؤمن أن التقدم يكون بالعلم، وما لم يسمح المجال للتحدث عن الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، لكن يعتبر أنه التقدم يكون أولا بالعلم ويكون بتصحيح التاريخ.
2: كل الشكر لك أستاذة نبيها عبد المؤمن مجددا. ألف وردة. اليوم يمكن بشكل اعتباري زرنا قبر سعد القادر معالج، هذا الصحفي المهم والمترجم والشخصية الوطنية، زرناها من خلال الحديث عنها، من خلال الحديث عن كتبها، من خلال هذه المبادرة اللي مجددا حييك أستاذة نبيها عبد المؤمن على هذه المبادرة.
1: هذا
2: ومعناه نطلب منك العفو لأنه أجلنا هذا اللقاء، ولكن هو في الأخير تعمل. نشكر أيضا زميلتي وصديقتي العزيزة سوسن الشاهد من التلفزة الوطنية اللي كانت هي الهمزة تواصل في إنجاز هذا اللقاء معك المترجمة والمختصة في مجال الصحافة والاتصال أستاذة نبيها عبد المؤمن. نشكر فضل الأستاذ لمين شعباني بتاريخه الطويل بما أفادنا به من معلومات ومن معطيات قيمة، هكذا نأتي
1: لنا اختصاصه هو المعلومة الدقيقة.
2: أي أكيد أستاذنا العزيز لمين شعباني. هكذا نأتي لنهاية هذا اللقاء من برنامج دروب، والذي خصصناه باقتراح من أستاذنا نبيها عبد المؤمن إلى شخصية الصحفي الكبير والقدير الراحل عبد القادر معالج، من خلال كتبه التي أذكر بالبعض منها 60 عاما صحافة، لو مخزن أون تونيزي للجلولي، الصحافة الجهوية في تونس، الهاشمي السبع من خلال كتاباته، ورقات من وحي الثورة في الترجمة وقضاياها، دعاء الفجر وهي مجموعة قصصية، لانفورماسيون في ميناء. هكذا نأتي لنهاية نشكر ابنه اللي سمعنا الشهادة متاعه فقط، معناه الشهادة الأولى فقط، أما أكيد نسق معاك ويكون عنا لقاءات قادمة. شكرا لأنيس الحميدي فرنسا التقنية، إلى اللقاء مع تحياتي صوفيان العفاوي. شكرا.
3: النصوص اللآلئ، النصوص اللآلئ، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
4: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا هذه النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وصديقي وزميلي الأستاذ المهدي المجدود. تخيرنا في هذه الحصة أن نتحدث عن محمود درويش العاشق، عن قصيدة الحب عند محمود درويش، وتحديدا في ديوان له ربما هو غير متداول عند بعضكم أو عند كثيرين منكم، هو سرير الغريبة، والذي كتبه محمود درويش بعناية كبيرة من حيث موضوعه طبعا، وهو موضوع قديم جديد، موضوع الحب، ومن حيث خاصة بنيته الإيقاعية المتميزة والتي سنشير إليها كلما قرأنا أو استظهرنا بنماذج من هذا الكتاب. إذن ما الذي يعنينا محمود درويش هنا؟ محمود درويش الآخر الذي ربما لا يعرفه كثيرا بعض المستمعين، والذين دائما يقرؤون تجربة محمود في ضوء القضية الفلسطينية، وهي قضيتنا جميعا لا شك، ولكن محمود درويش أيضا أحيانا كان بمقدوره أن يفلت من هذه القضية، يفلت منها أي تصبح خلفية له أو ذريعة من ذراء الكتاب. إذن سي المهدي، لا فائدة في أن نعود إلى تفاصيل حياة محمود درويش، إشارات عابرة لأن محمود درويش معروف، ومباشرة نخصص الحصة لسرير الغريبة ولقصيدة الحب، وكيف يمكن أن تقرأ من منظور مختلف عن نزار قباني، لأن هذا شعر حب من طراز آخر مختلف بالفعل، مختلف ويضيف الكثير لمثل هذا الموضوع الذي يتصور بعض أن لا أحد يضيف إليه، معنى كأنه موضوع مستهلك منذ في تراثنا العربي على الأقل، إذا اقتصرنا على تراثنا الشعر العربي هو منذ الجاهلية، والشعراء يكتبون في الغزل والنسيب والحب وصولا إلى نزار قباني وغير نزار قباني. إذن
5: بارك الله فيك سي المنصف،
4: الكلمة لك،
5: أجدد الترحيب بالسادة المستمعين. كما تفضلت بالذكر، محمود درويش غني عن التعريف، أكتفي بالقول إنه ولد سنة 41 وتوفي منذ 9 سنوات، عام 2008 في أوت 2008 بالضبط يوم 9 أوت. كما تفضلت أيضا بالذكر، عرف درويش أو كانت خلفيته وكانت قضيته الأولى وهي فلسطين كأنها حجبت شعرية أخرى لديه. هذه الشعرية غير معروفة عند الكثيرين إلا لمن يتتبع درويش وهو مولع بشعره ويعلم يعني التحولات التي طرأت على تجربته الشعرية. هذا المجموع الشعري هو سرير الغريب، هو كتبه في كما يذكر في مقدمته في إشارة له، ليست له مقدمة، في إشارة أولى بين أو في عامي 97 و98، 1997 و1998، ونشره سنة 99، ثم أعيد نشره في الأعمال الكاملة الجديدة، هكذا تسمى الأعمال الجديدة، وهي 3 أجزاء، نشئ عن دار رياض الريس سنة 2009، نشر في الجزء الثاني من هذه الأعمال الجديدة. والجزء الثاني يشتمل أولا على المجموع الشعري سرير الغريبة، ثم كزهر اللوزي أو أبعد، ثم في حضرة الغياب، ثم أثر الفراشة. كما تفضلت بالذكر سلمونسوف، يبدو لي أن سرير الغريبة وإن اشتمل على عدد كبير من القصائد، هو يشتمل على 29 قصيدة، مع ذلك أنا أعتبره بمثابة النص الواحد لأمر بسيط. أولا لفهرسه كيف بناه، هذا المجموع الشعري يشتمل على 6 سونيتات. كنا في حصة من الحصص تحدثنا تحدثنا عن سونيتات شكسبير، وتحدثنا عن بنيتها، ووصلنا عقد صلة بينها وبين الموشح الأندلسي، ورجحنا بعض الترجيح دون مغالات،
6: ونظرنا نظرنا في بعض التراجم المختلفة لكمال بوديب وغير كمال بوديب، بدر توفيق، وقارنا وأن في إشارات خاطفة بين هذه التراجم.
5: إذن سرير الغريبة يشتمل على 6 سونيتات، كيف وضعها؟ نلاحظ أن محمود درويش بعد القصيدة الأولى وضع سونيتة عنوانها برقم فقط 1، ثم أتى ب3 قصائد، ثم سونيتة رقم 2، ثم ب3 قصائد، ثم سونيتة رقم 3، ثم 3 قصائد، ثم سونيتة رقم 4، وهكذا دوليك بعد كل 3 قصائد، يعني كأن السونيتة هي القصيدة الرابعة في الترتيب، وهكذا إلى آخر المجموع، بمعنى أن ترتيب القصائد ترتيب منظم، وهو ما يجعل بنية النصوص كأنها مترابطة، وكأن يعني ترتيبها غير كيف أقول، لا يعود إلى الخاطر وإلى يعني إلى الاتفاق. الأمر الآخر سلمونسوف وهو الذي لفت الانتباه إليه هو البنية الإيقاعي. حينما ننظر في مجمل هذه القصائد سنلاحظ أنها تدور على بحرين أخوين هما المتقارب والمتدارك، والمتدارك في صيغته فاعل، يعني وتعلم سلمونسوف أكثر مني أن فاعل وفعول يعني أخوان، ويمكن بل يمكن أن يتناوب لولا
6: البداية الإيقاعية ربما هي نفسها،
5: هي نفسها يعني،
6: لكن ترتيبها يختلف فقط
5: الترتيب يعني
6: السواكن
5: والحركات
6: وما إلى ذلك، مما هو
5: فاعل فإن أخرت فتصبعيل ففعول، ولهذا فيمكن
6: المزاوجة والجمع
5: بينهما
6: بذكاء الشعر بالفعل.
5: اللافت في الانتباه سلمونسوف هو أن محمود درويش سلك هذا المسلك في أكثر من عمل.
6: أي هو
5: أذكر له نصا مجموعا شعريا نشرته دار طبقال بأكمله كان على تفعيل المتقارب،
6: يعني رغم أن البحر الأثير عنده هو الكامل،
5: هو الكامل،
6: ولكن في هذه المجموعة هذا لا، هذا لها شأن آخر مختلف،
5: لها شأن مختلف. نعم
6: بالفعل أنا لاحظت وذكرت له هذا وكتبته على كل هو بحر محمود درويش الكامل، قلت هذا لأن البحر الكامل فيه فسحة إيقاعية،
5: نعم،
6: وربما يتيح للشاعر في الإلقاء وفي الإنشاد ما قد لا يتيحه المتقارب ربما على كل. نعم. هو هي هذه معنى فرضيات صحيح. لا يمكن أن نقطع فيها دائما، فبالتالي هذه القصائد محمود درويش ربما كان لا يقرأها كثيرا، سيري الغريبة،
5: لكن قرأ منها كما سترة،
6: ليست من القصائد التي ينشدها دائما، معنى هو عادة عند صحيح هو لاعب النرد هي أيضا على تفعيلة أخرى،
5: نعم،
6: ولكن هو عادة
5: على المتدرك.
6: على كل هذا لا يمكن أن أقطع برأيي، يجب أن أعود إلى
5: مجمل
6: إلى مجمل أناشيدي،
5: نعم،
6: مع القصائد التي أنشدها.
5: صحيح.
6: ماذا كان ينشد، ماذا كان يلقي، هذا موضوع آخر، لأنه عندما يلقي محمود درويش يتخير نصوصه، يتخير.
5: نعم.
6: رأيته صحيح. في القاهرة في المغرب عندما يلقي يتخير نصوصه من قبل، يعني يعد حصته بالفعل، يعرف أنه سيقرأ نصف ساعة أو ساعة أو ساعة وربع وما إلى ذلك، فيعد هذه القصائد ويرتبها، وحين يذكر من البداية يقول أنه سيقرأ كذا وكذا،
5: هيك كل شاعر يحترم نفسه
6: لا شك في ذلك،
5: ولا يجعل الأمر خاضعا للصدفة.
6: على كل نحن لكي نستمع أكثر إلى النصوص، فقط أحببت أن أشير إلى أن هذا الكتاب بالفعل هو يتمثل مغامرة لغوية في تجربة محمود درويش، وهي مغامرة الذات المنشئة عادة، أو ما الذات المتلفظة كما يقول بعضنا، أو الذات الشعرية، ودون ذلك يصعب أن نفهم تفرد هذه المجموعة وتفرد وهذا الإيقاع الخاص.
5: نعم.
6: هذا الإيقاع الخاص حيث تجد ما يشبه الرباعية الخماسية وما إلى ذلك.
5: صحيح.
6: مما سنلاحظه ونحن نقرأ هذه السنوتات.
7: فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي وافقا بخطاي، أمشي واثقا برؤاي، وحي ما يناديني تعال، كأنه إيماءة سحرية وكأنه حلم يدربني على أسراره لأكون سيد نجمتي في الليل، معتمدا على لغتي، أنا حلمي، أنا أم أمي في الرؤى، وأبو أبي وابني أنا. فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد، يسقلني ويسقلني كماسي أميرة، ما لم يغنى الآن في هذا الصباح فلن يغنى. أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة، فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أن تنتصر واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما. فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا، من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب.
6: إذا أردت نبدأ سأبدأ بسوناتة هكذا، هي ليس لها عناوين هكذا،
5: ذلك هو عنوانها الوحيد،
6: ولهذا بالفعل ملاحظتك في محلها أن السرير الغريب هو قصيدة واحدة.
5: نعم.
6: هو قصيدة واحدة ولكنها تتفرع لكن الى دوائر شعريه، دوائر النصوص،
5: كانها مقاطع يعني،
6: مقاطع نص واحد،
5: نص واحد، نص واحد.
6: ولهذا نحن نسميه ديوان، انه دائما وذكرنا هذا الكتاب الشعري. نعم. سرير الغريبه هو نموذج لما نسميه مش ركوي، الكتاب الشعري.
5: نعم.
6: ليفر، ليفر كتاب. كتاب وليس ديوان، لان الديوان يمكن ان يضم مجموعه من الموضوعات المتباينه احيانا المختلفه. رغم ان التسميه ديوان هي تسميه لطيفه وجميله ايضا، ولكن. نعم. لها سندها في القديم.
5: نعم. أكثر.
6: إذن في الصناطة هذه التي هي رقم 2 كما هي عندي في الصفحة 37 من. نعم. هذه الطبعة. لعلك حين تديرين ظلك للنهر لا تطلبين من النهر غير الغموض، هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل الماء من غيمة شاردة، هناك على ما تركت لنا من فتات الرحيل، غموضك درب الحليب، غبار كواكب لسم لها، وليل غموضك في لؤلؤ لا يضيء سوى الماء، أما الكلام فمن شأنه أن يضيء بمفردة واحدة، أحبك ليل المهاجر بين معلقتين وصفين خيل، أنا من رأى غده إذ رآك، أنا من رأى أناجيل يكتبها الوثني الأخير على سفح جلعادة قبل البلاد القديمة أو بعدها، وأنا الغيمة العائدة إلى تينة تحمل اسمي كما يحمل السيف وجه القتيل، لعلك حين تديرين ظلك لي تمنحين المجاز وقائع معنى لما سوف يحدث عما قليل.
5: نعم.
6: وهو نص كما نرى مكثف،
5: مكثف
6: وبالفعل، ويمكن للقارئ أن ينفذ إليه من موضوعه إذا أراد، من صوره البعيدة الغريبة إلى حد ما، هي القريبة البعيدة في ذاتي الآن بالفعل، ويمكن أيضا أن ينفذ إليه من منظور الإيقاع، ويمكن أن يزاوج بين القوتين،
5: طبعاً. نعم.
6: بين القوتين الإيقاعية والموضوعاتية أو المضمونية.
5: هو سي المنصف حينما يعني نتأمل هذه القصيدة، نقرأها ونعيد قراءتها، لا يمكن أن نغفل أبدا عن جانب الإيقاعي، لسبب بسيط، هو أن الشاعر تخير لها عنوانا إيقاعيا، سوناتا،
6: سوناتا،
5: وهذا يحيل على بنية إيقاعية، يعني كأن الهم الإيقاعي
6: كان وجهنا
5: إلى، وجهنا إلى هذه الوجهة،
6: وهو في الحقيقة المدخل الأسلم في قراءة.
5: نعم.
6: الشعر، المدخل الإيقاعي. أي. هو دائما المدخل الحقيقي، لأن.
5: نعم.
6: الشعر ما هو الشعر بإيجاز جديد، هو الكلام موقع،
5: موقع. نعم.
6: الكلمة موقع، هذا هو الشعر.
5: نعم.
6: فليمكن أن تنفذ إلى الشعر وتترك جانبا.
5: نعم.
6: الإيقاع بالمعنى العروضي وبالمعنى الميشونيكي.
5: إيه مش كل المعاني،
6: إيه معنى بالفعل،
5: ولكن على شرط أن يكون معنى يعني أن يكون مفهوميا، أن يكون الخطاب مفهوميا، وأن لا يكون كلاما،
6: وخاصة في القصائد مثل هذه، معنى الشعر يلزمك.
5: طبعا
6: لا يمكن. نعم. أن تقول هو لا يلزمك، عنوانه يلزم وبنية نصه تلزم ملزم. أيضا بهذه. نعم. القراءة الإيقاعية، فالنصوص اللآلة إذن هي نصوص، احنا قرأنا نصوص النثري، نحن في الحقيقة
5: صحيح. لم نقصرها على،
6: لا نحتكم إلى أذواقنا فقط، بل أيضا نحن نتقبل. نعم. كل هذه النصوص بشرط أن يتوفر فيها.
5: نعم.
6: حد من الكتابة، لا شك في ذلك، خاصة. نعم. كل ما تعلق الأمر بالنص الشعري.
5: ما أود أن ألفت أيضا الانتباه إليه هو طبعا سونيتا لها بنية إيقاعية مخصوصة، يعني هي في العادة تشتمل على 4 مقاطع، وهذه المقاطع يعني تكون المقطع الأول مشتملا على 4 أبيات، وكذلك الثاني، ثم الثالث والرابع على 3 أبيات، وأحيانا مثلا في هذا، في هذه السونيتا هو عكس فجعل المقطع الثالث 4 أسطر وجعل المقطع الأخير 2 سطر. وطبعا ثمة بنية يعني بنية خاصة بالتقفية واضحة واضحة هنا في قليل والرحيل سلمنصف، ثم في آخر كل سطر من مقطع نخيل ثم القتيل قليل. لكن ما أود لفت الانتباه إليه أكثر وهو الذي تقصده في ظني محمود درويش، الأسطر هنا سلمنصف ليست أسطرا مكتملة تركيبا. لنلاحظ أن محمود درويش رغم أنه يقفي فلم يجعل التقفية نهاية للمعنى. لنلاحظ السطر الثاني يقول في البداية: لعلك حين تديرين ظلك للنهر لا تطلبين من النهر. إذن أولا السطر الأول لم يكن مكتملا دلاليا لأنه من النهر غير الغموض، هو متصل بالسطر الذي يليه،
6: يعني يمكن أن يواصل الكتابة
5: ولكنه تعمد هذا. ثم لنلاحظ وضع نقطة وجعل بداية الجملة في السطر في نصف السطر الثاني هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل. لنلاحظ أن التسكين المتصل بالقافية جاء في وسط جملة لم تكتمل، لأن خريف قليل يعني هو مبتدأ مؤخر، يعني هناك خبر مقدم خريف قليل ويتبعه النعت يرش على ذكر الأيل، بمعنى أن محمود درويش الإيقاع هنا رغم حضوره وحضور علاماته القائمة على تقطيع الجمل إلى أسطر وعلى تقفية بعض الأسطر، إلا أنه أخرج، إلا أن الإيقاع لم يكن طاغيا، يعني لم يكن طاغيا ولم يجعل الوقفة الإيقاعية وقفة دلالية أيضا. هناك لأنه إذا لم يكن تكون هناك قافية من سلمنصف، ماذا نقول؟ هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل.
6: هي في الظاهر قافية ولكن في الحقيقة لا تنهض بوظيفة القافية في الشعرية القديمة.
5: نعم.
6: لأنه هنا هذا لا يمكن أن تجده في الشعر القديم إلا نادرا، ربما تجده في صف من المعاضلة ربما. نعم. ربما، ولكن لا يمكن أن تجد هناك خريف قليل يرش، لا
5: جيش.
6: لا يمكن.
5: هذا
6: إذن هذا يجعلنا نقرأ هذه الإيقاعات وهذه التقفية من منظور آخر مختلف. فهلا شك في
5: لنلاحظ سلمنصف ان هذا ان هذه الملاحظه او ان هذه الظاهره كررها درويش في المقطع الثاني. فماذا فعل في المقطع الثاني؟ قال: غموضك درب الحليب نقطه. غباء، يعني مثل ما وضع نقطه في السطر الثاني من المقطع الاول وضع ايضا نقطه في السطر الاول من المقطع الثاني. غموضك درب الحليب غبار كواكب لسم لها وليل غموضك. ثم أعاد ذلك في السطر الأول من المقطع الثالث: أنا من رأى غده إذ رآك، أنا من رأى أناجيل يكتبها. يعني كررها.
6: طبعا كل هذا بالفعل القصيدة يعني تنتظم في هذه البنية الإيقاعية المتعمدة. نعم. والخاصة.
5: نعم.
6: على كل نحن لكي لا يستغرقنا فقط الجانب الإيقاعي في هذه النص، في هذا النص اللؤلؤة، ونذكر أنه من سرير الغريبة لمحمود درويش، معنى يمكن أيضا أن نشير إلى الجانب الآخر فيه، الناحية الأخرى فيه، كيف أن الكلمات في قصيدة مثل هذه وفي مثل هذه النصوص المتميزة هي في الحقيقة تعبيرات الكلمات، يمكن للقارئ أو المتقبل أو السامع أن ينفذ منها إلى المعنى المقصود. هي كلمات تعبيرات تتمثلها المخيلة، ولكن هنا المخيلة ولو كان في المجل في الوقت فسحة، وسنعود ربما إلى بعض الصور، لا تعني ضرورة المخيل وتمثلات المخيلة، لا ينبغي أن تلتبس بالأشياء المخيلة. لاحظ هنا القصيدة كأنها فتح وفق لنوع مما نسميه عادة البوم أوبجيكتيف. لاحظك: لعلك حين تديرين ظلك للنهر. إذن هو افتتح قصيدته بصورة هذه المرأة التي لا نعرف عنها شيئا، هذه.
5: نعم.
6: الغريبة الغريبة. نعم. الغريبة هي الغريبة،
5: الغريبة.
6: قد تكون
5: الغريبة.
6: فلسطينية وغير فلسطينية، نحن لا نبحث في علاقات محمود درويش.
5: نعم.
6: النسوية. إذن تديرين ظلك، ولكن فيما بعد لعلك حين تديرين ظلك لي تمنحين المجاز. نعم. وقائع معنى لما سوف يحدث عما قليل. إذا تلاحظ كيف أنه عرف كيف يفتتح.
5: صحيح.
6: ولم ينسى كيف يفتتح، معنى لم ينسى هذه الفاتحة.
5: نعم.
6: لم ينسى، وإنما ظل يبني حتى عرف كيف يقفل قصيدته. إذا هذا ما نسميه عادة نقول هو المخيلة التي تفتح أفق.
5: نعم.
6: لما نسميه موضوعية القصيدة، فتح أفق للكلمات.
5: نعم.
6: من حيث هي أشياء مرئية، كلها أشياء مرئية، الظل، النهر، الذكر الأيل، الغيمة الشاردة، بالفعل هذا كلها معنى أن اشتغال بالمرئي، اشتغال بالمرئي بأشياء مرئية يضفي عليها الشاعر هيئة أو صورة أو يختزلها في ما نسميه الشام في رسم خيالي، وهذا الرسم يمكن أن يذكي حدس القارئ ويذكي أيضا إدراكه، يمكن أن يذكي أيضا الإدراك وما إلى ذلك مما لو كما قلت يستطيع أي منا أن يكتب فيه معنى وأن يقرأ مثل هذه النصوص في الحب خارج القضية الفلسطينية
5: طبعا
6: بمعزل بملأ. لا ينبغي أن تلتبس إلا إذا أردت أن تلوي عنق النص. صحيح هناك إشارة ما تركت لنا من فتات الرحيل، واضح هذه نبرة فلسطينية، يمكن معنى
5: ولا يمكن نبرة من ذكرتي
6: نبرة ولكن من ربال، ولكن ليست كما هو مثلا في بين ريتا وعيون بندقية وما إلى ذلك من نصوص أخرى ملتزمة لمحمود درويش. إذن هذه التجارب التي خاضها محمود درويش، وأنا دائما أقول أنه خاضها بدءا من آخر من قصيدتي عن الحصار في بيروت ثم الهدهد، خاصة الهدهد، وأذكر أني قلت له ذلك أيضا مع كنا هنا محمد الغزي وذكر ذلك في غير هذه الحصة، ثم بعد ذلك في دواوينه الأخرى المتعاقبة. يعني بدأ محمود درويش بالفعل يكتب هذه التجارب المتميزة، وبدأ أن نستمع إلى صوت آخر مختلف
5: نعم
6: تماما.
5: نعم صحيح.
6: مختلف تماما.
8: سأقطع هذا الطريق الطويل الطويل الطويل إلى آخره، وإلى آخر القلب أقطع هذا الطريق الطويل، فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني، وصف النخيل يدل على ما يغيب، سأعبر صف النخيل. أيحتاج جرح إلى شاعره ليرسم رمانة للغياب؟ سأبني لكم فوق سقف الصهيل 30 نافذة للكناية، فلتخرجوا من رحيل لكي تدخلوا في رحيل. تضيق بنا الأرض أو لا تضيق، سنقطع هذا الطريق الطويل إلى آخر القوس، فلتتوتر خطانا سهاما. أكنا هنا منذ وقت قليل؟ وعما قليل سنبلغ سهم النهاية. دارت بنا الريح، دارت، فماذا تقول؟ أقول سأقطع هذا الطريق الطويل إلى آخري وإلى آخره، وأرمي كثيرا من الورد في النهر قبل الوصول إلى وردة

0: من النصوص الأخرى الجميلة سي المنصف، أحب أن أقرأ نصه في الصفحة 20 بعد 100، أنا وجميل بثينة، لأنه كما يذكر كما هو واضح من عنوانه هو يستحضر يستدعي شاعرا وشخصية أو يستدعي زوجا شهيرا،
1: وهو وجميل هو من شعراء الحب الكبار ليس شعر غزل. الجميل جميل هو شعر حب بالمعنى العميق للكلمة.
0: نعم، يستدعيه ويستدعي أيضا بعض النصوص. يقول كبرنا أنا وجميل بثينة كل على حدة في زمانين مختلفين، هو الوقت يفعل ما تفعل الشمس والريح، يسقلنا ثم يقتلنا حينما يحمل العقل عاطفة القلب أو عندما يبلغ القلب حكمته. يا جميل أتكبر مثلك مثلي بثينة، تكبر يا صاحبي خارج القلب في نظر الآخرين، وفي داخلي تستحم الغزالة في نبعها المتدفق من ذاتها. هي أم تلك صورتها؟ إنها هي يا صاحبي، دمها لحمها واسمها لا زمان لها، ربما استوقفتني غدا في الطريق إلى أمسها. هل أحبتك أم أعجبتها استعارتها في أغاني؟ هذا وظفه لاحقا. هي لا تحبك أنت، تحب مجازك أو شيء كهذا.
1: هو في الحقيقة هي قراءة أدونيس. سأذكر سأقرأ سأعلق على هذه القصة.
0: هل أحبتك أم أعجبتها استعارتها في أغانيك، لؤلؤة كلما حدقت في لياليك، وغرورقت أشرقت قمرا قلبه حجر. يا جميل هو الحب يا صاحبي، موتنا المنتقى، عابر يتزوج من عابر مطلقا، لا نهاية لي لا بداية لي، لا بثينة لي أو أنا لبثينة. هذا هو الحب يا صاحبي، ليتني كنت أصغر مني ب20 بابا، لكان الهواء خفيفا علي، وصورتها الجانبية في الليل أوضح من شامة فوق سرتها. هل هممت بها يا جميل على عكس ما قال عنك الرواة وهمت بك؟ تزوجتها وهززنا السماء نوع من الحوار تزوجتها وهززنا السماء فسالت حليبا على خبزنا، كلما جئتها فتحت جسدي زهرة زهرة وأراق غدي خمره قطرة قطرة في أباريقها. هل خلقت لها يا جميل وتبقى لها؟ أمرت وعلمت لا شأن لي بوجود المراق كماء على جلدها العنبي، ولا شأن لي بالخلود الذي سوف يتبعنا ككلاب الرعاه، فما أنا إلا كما خلقتني بثينة. هل تشرح الحب لي يا جميل لأحفظه فكرة فكرة؟ أعرف الناس بالحب أكثرهم حيرة، فاحترق لا لتعرف نفسك لكن لتشعل ليل بثينة. أعلى من الليل طار جميل وكسر عكازتيه ومال على أذني هامسا، إن رأيت بثينة في امرأة غيرها فاجعل الموت يا صاحبي صاحبا، وتلألأ هنالك في اسم بثينة كالنون في القافية.
1: نعم. جميل بالفعل. على كل معنى هذا النص،
0: أنت ذكرت أنه يذكر
1: بالفعل معنى هذا النص، ولكن سأحاول قدر الإمكان أن أخفف من اللغة من المصطلحات المفهومية. هذا النص كيف أقرأه؟ هذا أنا أقرأه أولا في ضوء قصيدة جميل المعروفة، تقول بثينة لما رأت فنونا من الشعر الأحمر. أنا لا أزال أحفظ من هذه الأبيات. كبرت جميل وأودى الشباب، فقلت بثينة ألا فاقصري، صغيران مربعنا واحد ألا تذكرين، بلى فاذكري، وإذ أنا أغيد غض الشباب أجر رداء على المئزر، وأنت كلؤلؤة المرزبان، وذكر اللؤلؤة واضح، بماء شبابك لم تعصري، حتى يقول صغيران مربعنا واحد، فكيف كبرت ولم تكبري.
0: نعم.
1: معنى مشهورة. إذن هذا النص يقرأ في هذا المستوى، معنى بعبارة أخرى كأن هناك ثلاثة مستويات في تمثل هذا النص. أولا مستوى المثال اللي هو عادة أهل الفلسفة كما قلت وخفف من اللغة المفهومية يسموه مستوى الماهية، معنى الأشياء المادية مثل ما ينبغي أن تكون عليه. مثال، إذن بثينة هنا بثينة المثال التي لا تكبر. إذن هي المرأة الإلهة إذا أردنا لو استقبل هي العبارة، هي المرأة الخالقة عند محي الدين بن عربي
0: هي تكبر. إلهة.
1: هي تكبر، هي تكبر، لكنها فكيف كبرت ولم تكبر. إذن هذا مثال يمكن أن تقرأ القصيدة في هذا المستوى، يمكن أن تقرأ في مستوى الأشياء التي المولدة أو يستخدم أهل الفلسفة المؤذتها من الذات، معنى في علاقتها بالذات، معنى تحتاج إلى علة كما يقول لتلتحق بالوجود. إذن هنا يجب أن تقرأ في علاقة محمود روش بهذه المرأة، بهذه المرأة الغريبة التي لا نعرف عنها شيئا. هي ليست بثينة، هي بثينة أخرى
0: طبعا.
1: ومحمود درويش ليس قناعا لجميل، وإنما هو محمود درويش قناعا هو قناع لنفسه. ثم كذلك يسميه بعض مستوى المظهر، ما تظهره الصورة المرسومة وما إلى ذلك، مما كما قلت مما لا أستطيع أن أخوذ فيه كثيرا لأن هذا قد يثقل على المستمعين. ولكن المزية هنا هو أن النص يجمع في لوحة واحدة ما يشبه قصيدة الحب أو الجمال المشتت في الطبيعة، يعني كانوا يجمعه في لوحة في لوحة واحدة، تقرأ الغريبة وبثينة وتقرأ جميل وتقرأ محمود درويش. معنى كأن النص في الحقيقة معنى لا يعبأ بهذه الحجب المزدلة بين الأمكنة والأزمنة، معنى لا شك بين جميل ونقال قلقت في زمان ليس زمان
0: طبعا. نعم.
1: معنى هناك حجب كثيفة من الزمان والمكان بين محمود درويش وجميل بثينة
0: هو الوقت.
1: ولكن هذا الجميل هو في النص الشعري أنه بفعل لا يعبأ بهذه الحجب، معنى وهناك خيط ناظم ما لا أدري كيف ينسجه محمود درويش، ولكن لا شك هذا نص كتابي، لا شك أنه استغرق منه وقت. هذه نصوص ليست نصوصا مرتبة، هذه نصوص تكتب، لأنه يعني قرأ جميل جيدا وقرأ ما كتب عن جميل، لأن النص أنا أيضا أحدث فيه أشتم فيه رائحة أدونيس في الثابت والمتحول. أدونيس كتب نصا جميلا نثريا في تعليقه على قصيدة تقول بثينة، ويقول أن جميل بثينة في الحقيقة يذكر الاستعارة ويذكر أنه مشغول بحب بثينة عن بثينة نفسه بلغة الصوفية. يعني مشغول عنك بحبك وما إلى ذلك. إذن واضح هنا أن محمود درويش يكتب هذه القصيدة في ضوء قراءاته، وهذا حقه لا شك في ذلك، في ضوء قراءته ولا شك في ضوء ربما تجربته، أيضا تجربة تخصه وإن كنا لا نعرف عنها الكثير. أنا أعرف عنها لكن لا أصرح بها لأني أعرفه من أصدقائه الأقربين بتبعية الحال، ولكن هذا لا نقوله لأن مع علاقة هذه أشياء تخص الشعر، وكان محمود درويش يتعفف عن ذكرها. هو نعم. مثل كل الناس، فألهمها فجورها وتقواها له أشياءه الخاصة، والتي هو في الشعر كما ترى هو كأنه هو يتجنب دائما، هو من حق الشعر أن لا يصرح. يعني هو الشعر عادة الشعر يقول الغامض لأن الكلام يقتضي الغموض، ويقول الواضح لأن النص قد يقتضي أحيانا الوضوح، ولكن تحس هناك أن الشعر بالفعل يتحيل على اللغة باللغة، وكأنه يخرج بنا في منعرجات من التعابير الاستعارية التي تحتاج قراءتها إلى كثير من الصبر وكثير من التأني.
0: هو كما تفضلت بالذكر سلمونصف، هذه القصيدة هي في الحقيقة نوع من الحوار الناشئ عن تلك القصيدة، عن النص الذي تفضلت بقراءته، لأنه يعني في البدء النص يفتتح بالمزاوجة بينه وبين جميل، كبرنا أنا وجميله أنا، ثم لاحقا في مقطع ثالث.
1: لماذا قال كبر العفو؟ لأنه جميل فكيف كبرت إذن أخذ البيت الأخير،
0: قلت لك هو
1: اشتغل على القفلة وعد كان يعيد كتابة القصيدة
0: تماما، هو هو هو هو نص متولد عن نص سابق، لهذا في المقطع الثاني
1: ولكن بذكاء
0: بذكاء بذكاء في المقطع الثاني يقول يا جميل أتكبر مثلك مثلي مثلك ومثلي المقصود يعني الواو حذفت للعروض يا جميل أتكبر مثلك مثلي بثينة أتكبر بثينة مثلي ومثلي فجوابه تكبر يا صاحبي عكس
1: أي ولكنني عكس أقول لا تكبر أي صحيح أي
0: عكس ما قاله جميل جميل
1: فكيف كبر
0: أي ولم تك
1: هو كبر فيها كبر وكبر وكبر أنا نفسي أحيانا تلتبس عليه
0: هو
1: فيها ثلاثة مستويات مختلفة
0: بالمعنى
1: بمعنى الكبر كبرية
0: بمعنى العمر
1: وبمعنى العمر
0: إذا كان بمعنى العمر أتكبر
1: أتكبر مش تكبروا
0: أتكبر وفي الماضي كبيرة
1: هي فيها كبيرة وكبرة وكبورة على كل نأخذ فيها دي أما فيها ثلاث
0: نعم
1: والمعاني مختلفة
0: قلت إذن ماذا كان جواب جميل في هذه القصيدة كان جوابه على عكس حديثه في قصيدته يقول جميل في نص أو ما الذي أنطقه درويش أنطق درويش نص جميل تكبر يا صاحبي خارج القلب في نظر الآخرين وفي داخلي تستحم الغزالة في نبعها المتدفق من ذاتها المتدفق. يعني أعاد صياغة القول جميل صياغة المعاصرة حينما يتحدث عن تستحم الغزالة في دم هذا لا يمكن أن يكون
1: أي والمتدفق من ذاتها تصبح على كل أنا ديما كان محمود درويش نحن نحبه ونفتقده ولكن دائما هناك في بنية القصيدة أحيانا ما يمكن أن يؤاب بالفعل المتدفق من ذاتها ما المشكل في الصورة هنا هو المشكل نبع المتدفق ولكن من ذاتها تصبح كأنها جملة معنى المزج بين التجريدي لأنه شاعر يكتب الأشياء المرئية ولكن عندما تصبح من ذاتها تغيم القصيدة وربما لا تجد لها تفسيرا إلا من منظور آخر أنه منظور التفكر معنى كأن الشاعر يجرد هنا معنى كأنه بدأ يفكر في الحب من منظور تجريدي خالص وعادة الشاعر عندما ينحو منحا تجريديا يجب أن يحذر دائما معنى الشعر طبعا يصبح من ذاتها من نفسها وما إلى ذلك نبع المتدفق من ذاتها هو ليس أن تذكره من ذاتها لا أدري على كل لأنك يمكن هذا ربما من كيتشية الشعر العربي الحديث بالفعل معنى أحيانا الغموض أو الذي لا سند له من النص
0: لا هي الصورة واضحة ولكن فيها إضافة يعني هو لو سمح لو في نبع المتدفق
1: خاصة أن القصيدة لا تسوغ مثل هذا التجريد والبنية هو بنية قصيدته لا تسوغ مثل هذا التجريد ولكن هذا محمود درويش يفعله كما لا بحر في البحر الذي لا بحر له طبعا هي تذكر بالمتنبي هنيئا لك العيد الذي
0: أنت
1: عيد عيد العيد بحر البحر لكن عند المتنبي لها سند منطقي من النص أنت عيد العيد لها سند طبعا لا أريد أن لكن معنى الصورة ليست بهذا الغموض البحر الذي لا بحر له
0: نعم.
1: على كل هذه قضايا لغوية شعرية يمكن أن تطرح معنى تثيرها مثل هذه نعم. النصوص التي تحتاج أيضا إلى نوعا من التأني في التعامل معها معنى النصوص اللآلة ليس النص كله لؤلؤة من أحواله إلى آخره وإنما الإنشائية تتفاوت مراتب في النص الواحد عند كل الشعراء
0: تماما هذا ما أردت أن أقوله هو صعب أن تجد شعرا صافيا من ألفه إلى يده
1: صعب.
0: هذا يحتاج إلى يعني دائما ثمة
1: إذا أردت واصل ملاحظاتك سأقرأ مقاطع أخرى من نعم. قبل أن يستغرقها
0: نعم. أنا أحب أن ألفت الانتباه أيضا إلى يعني تشبيه في غاية في الطرافة في آخر القصيدة حينما يقول تلألأ وتلألأ هنالك في اسم بثينة كالنون في القافية شبه اسم بثينة بالنون في القافية أن النون هي الغنة
1: أي صحيح هو دائما وحتى في محمود درويش استعمل في قصائد أخرى عن القدس كن فيكون النون القرآنية التي تتكرر ولها

0: ولكن ليس شاعر عروضي. محمود درويش شاعر
1: لا لا
0: يعرف الإيقاع حقا ويتتبعه وهو متمرس.
1: نعم صحيح
0: أنا أعرفه جيدا. دحمور وكل هؤلاء أدونيس سعد يوسف كل هؤلاء الشعراء الذين يكتبون قصيدة تفعيلة لا يكتبونها لأنها قصيدة تفعيلة
1: لا طبعا
0: هم يعرفون هذه الإيقاعات ويعرفون كيف يشتغلون بها. على كل إذا أردت نقرأ من أرض الغريبة أرض السكينة هذه الصفحة 53 من سرير الغريبة. في مثلك أرض على حافة الأرض مأهولة بك أو بغيابك لا أعرف الأغنيات التي تجهشين بها وأنا سائر في ضبابك فلتكن الأرض ما تومئين إليه وما تفعلين جنوبية لا تكف عن الدوران على نفسها وعليك لها موعدان قصيران حول السماء شتاء وصيف وأما الربيع وأطواره فهو شأنك وحدك قومي إلى أية امرأة فيك تنتشر المارغريتا على كل نافذة في المدينة ولا حتى تفعلين هو المدينة بالفعل مذهبة مثل صيف الأمير الصغير وأما الخريف وتأويله ذهبا متعبا فهو شأني أنا حين أطعم طير الكنائس خبزي وأنسى وأنت تسيرين بين التماثيل حرية الحجر المرمري وأتبع رائحة المندرين إلى آخر القصيدة لا فائدة في أن أقرأها كلها ولكن تلاحظ بالفعل كيف أن البنية الإيقاعية بنية محكمة كما لاحظنا في كل هذه في كل هذه في كل هذه هذا الكتاب الشعري ولكن لاحظ هنا كيف أن الشعر ينأى عن التجريد. لا تلاحظ أن هناك صور غريبة ولكن لا يوجد تجريد. سائر في ضبابك الأرض ما تومئين جنوبية لا تكف المارغريت أسماء الأشياء. إذن محمود درويش هذا أحيانا عندما يجرد بالفعل نرتبك قليلا وأحيانا في بعض قصائده يذهب هكذا كأن لا أدري يقرأ يمكن أي شاعر يمكن أن تخونه ربيطة العقد في النص أي شاعر أي شاعر هذا يقع لكل كبار الشعراء. فلا بد إذن من الإشارة إلى هذه الملاحظة. معنى بالفعل معنى ما أردت فقط أن أقول هنا هو معنى المسموعات معنى كيف تجري ديما نقولها المسموعات من الأسماع مجرى المرئيات من البصر ولكن ليس بالشعرية القديمة لأنه أنا سائر في ضبابك ليس في ضباب المدينة في ضباب امرأة ضباب امرأة إذن تصبح هذا ضباب من نوع آخر مختلف.
1: نعم صحيح
0: بالفعل معنى لو قلت سائر في ضبابك وتعرف أن تعود على المدينة أو الطبيعة أو لا أدري أو الطريق لها شأن آخر مختلف ولكن في ضبابك أنت أو على حافة الأرض في مثلك أرض على حافة الأرض مأهولة بك أو بغيابك على كل بالفعل لحظة ما أنا ما أردت أن نبينه سلمادي عندما تخيرنا هذه المجموعة هو أن محمود درويش ينبغي ألا يقرأ في ضوء القضية الفلسطينية دائما لأن بهذا نظلمه. هو نفسه كان يقول ذلك كان يقول أن الذين يريدون أحيانا أن يغمزوا مش كلهم يقول ويتنقصوا شعريته يحصرونه في أنه شاعر قضية هو شاعر قضية لا شك في ذلك ولكن هو أكبر من قضيته أيضا.
1: نعم.
0: محمود درويش فلسطين محمود درويش هي فلسطين أخرى فلسطين الشعر بل ربما هو أتاح بشعره لفلسطين أن تكون ظاهرة كونية ما لم يتح النضال الفلسطيني دائما للأسف ولكن الشعر دائما يقدر بالفعل هذه مقدورة الشعر معنى كيف أن الشعر بالفعل معنى فلسطين تلقي بظلالها في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة
1: صحيح.
0: على الأقل في عالمنا اليوم المعاصر
2: لعلنا لم نفترق أبدا أتعرفني بكى الولد الذي ضيعته لم نفترق لكننا لن نلتقي أبدا وأغلق موجتين صغيرتين على ذراعيه وحلق عاليا خذ النعاس وخبئيني في الرواية والمساء العاطفي وخبئيني تحت إحدى النخلتين وعلميني الشعر قد أتعلم التجوال في أنحاء هومر قد أضيف إلى الحكاية وصف عكا أقدم المدن الجميلة أجمل المدن القديمة علبة حجرية

0: تتحرك الأحياء والأموات في صلصالها كخلية النحل السجين، ويضربون عن الزهور ويسألون البحر عن باب الطوارئ كلما اشتد الحصار. وعلميني الشعر، قد تحتاج بنت ما إلى أغنية لبعيدها. خذني ولو قصرا إليك، وضع منامي في يدي، ويذهبان إلى الصدى متعانقين كأنني زوجت ظبيا شاردا لغزالة، وفتحت أبواب الكنيسة للحمام. وعلميني الشعر، من غزلت قميص الصوف وانتظرت أمام الباب أولى بالحديث عن المدى وبخيبة الأمل. المحارب لم يعد أو لن يعود، فلست أنت من انتظر.
1: لا أحب سي المنصف أن تنتهي هذه الحصة دون أن أقرأ ولو مقاطع من نص من أشهر نصوص سرير الغريبة، وهو معروف أيضا وأنشده في محافل عديدة. بعنوان درس من كما سطر.
2: هذه جميل، هذا نص جميل في سرير الغريبة. نعم. بالفعل.
1: بكأس الشراب المرصع باللاز ورد تضرها، على بركة الماء حول المساء وزهر الكولون ينتظرها، بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها، بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها، بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها، بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها، برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها، ولا تتعجل، فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها، وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها، ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها، لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها، لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها، لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها، وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب انتظرها، وقدم لها الماء قبل النبيذ، ولا تتطلع إلى توأمي حجل النائمين على صدرها وانتظرها، ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها، تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان، كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها، ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها، إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود، فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها.
2: هذه من معروف. نعم. هذه القصيدة. نعم. والتي اشتهرت أكثر ربما في غاية سرير الغريبة.
1: نعم. سرير الغريبة في عمل في شغل حقيقي بالفعل. إيقاعي وتخيلي.
2: يعني هو محمود دروش حقيقة هو أيضاً. كل كتاب من كتبه الشعرية هو دائما يضيف إلى تجربته، يحاول. نعم. أن يضيف وأن. نعم. يتدارك،
1: لا يكرر
2: نعم. بالفعل يحاول أن يضيف، ودائما هو حتى عندما يكون هناك نقص، هو النقص هو دائما كما يقال هو الرجاء فيما لا يأتي.
1: نعم.
2: معنى كل قصيدة نكتبها هي دائما ناقصة بالضرورة، ناقصة ضرورة، لماذا نستأنف الكتاب؟ إذن. نعم. عندما نستأنف نكتب نصا آخر، نسد نقصا، ولكن دائما هناك. نعم. رجاء فيما لا يأتي، الشعر هكذا دائما. نعم. وربما ذلك هو لسما لزابيل دولا بويزي، معنى دوافع أو دواعي. نعم. دواعي الشعر. إذن دائما إذن تحية وسلام لروح محمود درويش، بروحه ولهذا الشعر الذي نفتقده. نعم. دائما ونتذكره ليس نحن نتذكره دائما وليس في. نعم. ذكرى رحيله فقط، ولكن أردنا أن تكون أن نحيي هذه التحية من تونس التي أحبها أيضا وكتب فيها. وربما بعض طلباتنا يكتب عن تجربة محمود درويش وعما كتبه في تونس، يمكن أن تكون موضوع رسالة ماجستير على الأقل. إذن بهذا ننهي مستمعينا الكرام حصتنا النصوص اللآلة، فلكم جزيل الشكر.
1: إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.
3: النصوص اللآلة، النصوص اللآلة، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلة، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: سهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور، تحياتنا لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتبعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية في مختلف ولايات الجمهورية، على موجات الفام من تونس ومن خارج تونس، على الموقع www.radioculturel.tn. لقاءنا المباشر معكم اليوم من الصالون الثقافي كالعادة ينطلق الآن ويتواصل حتى حدود الساعة 8 مساء مع مجموعة من الاستضافات والمواكبات. ضيوفنا تباعا يكونوا حاضرين معنا للحديث على إنتاجاتهم، على إبداعاتهم، على أعمالهم، أيضا بالإضافة إلى مواكبتنا لبعض التظاهرات الثقافية، وهذا تتابعوه في مختلف برامجنا المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء لتواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء. موعدنا المباشر اللي أمنه لكم أنيس الحميدي ونادية حمراني في جزء أول من لقائنا معكم اليوم. نتحدث عن التظاهرة والملتقى اللي نظمه منتدى الأقلام المبدعة، هي ندوة ثانية حول القيم الكونية في الكتابة الموجهة للطفل. باش يكون حاضر معنا الكاتب منسق الندوة في هذا الموعد معكم اليوم من الصالون الثقافي في موعدنا شوية آخر، ونحكي لكم على هذه الندوة وعلى هذا اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية. تابعونا حتى الثمانية مع بقية كما قلت الاستضافات والمواعيد، قبل طبعا ما ننطلق في الحديث على تظاهراتنا وإنتاجات مبدعين. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء المباشر معكم من الصالون الثقافي بصوت أمينة فاخت.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مساء النور لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، تحياتنا لكم أوفياءنا متابعينا في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي. بداية لقائنا اليوم ستكون حول منتدى الأقلام المبدعة في دورته الثانية، القيم الكونية في الكتابة الموجهة للأطفال. غدوة يكون الموعد مع هذا المنتدى وهذا اللقاء، وإحنا على ذلك باش نعطيكم فكرة على الفعاليات وعلى المنتدى في حد ذاته، مع ضيفنا الكاتب المبدع وأيضا منسق هذا الملتقى، وطبعا بكتاباته وتتويجاته أيضا في أعمال موجهة للأطفال، الكاتب نور الدين بن بوبكر. مساء النور، أهلا وسهلا بك نور الدين.
2: مساء النور أستاذة نادية.
1: مرحبا.
2: مساء النور لكل مستمعي تونس الثقافية ومستمعي الصالون الثقافي.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا سي نور الدين. نحكيه على منتدى الأقلام المبدعة، هذه التظاهرة في دورتها الثانية. قبل ما نحكيه على فعاليات الدورة الثانية في حد ذاتها سي نور الدين، ربما نعود لبداية تأسيس هذا المنتدى وفي فكرته، في أهدافه، وفي توجهاته أيضا في علاقة بالكتاب الموجهة للأطفال.
2: هو المنتدى هو حلقة وصل بين الكتاب المبدعين الذين كتبوا للأطفال ولليافعين، ومن ناحية ثانية هما الطرف الثاني هما الأطفال الذين يطمحون أن يكونوا في يوم من الأيام يعني كتاب، يعني حتى يعني على خطى هؤلاء الكتاب، يسيرون على خطى هؤلاء الكتاب الكبار المبدعون الذين أبدعوا في الكتاب للأطفال واليافعين. كانت عنا ندوة أولى في شهر ماي الفارط و 17 ماي، وكانت حول خصصناها حول موضوع بالغ الأهمية ويتمثل في السلوكات المحفوفة بالمخاطر من خلال الكتابات الموجهة لليافعين، واستضفنا فيها الأستاذ عباس سليمان والأستاذة سميرة سعيد حيمي، وهم كتاب يعني كتبوا اليافعين في هذا الموضوع، وناقشنا دور الأدب في توعية والوقاية من يعني ومرافقة اليافعين في مواجهة التحديات التي تعترض مسارات نموهم وبناء شخصياتهم. كانت هذه هي الندوة الأولى. الندوة الثانية ستكون إن شاء الله غدا حول القيم الكونية في الكتابة الموجهة للأطفال، وسنستضيف فيها ثلة أيضا من الكتاب الذين كتبوا للأطفال وأبدعوا، وهي أقلام مبدعة للأطفال ليلتقوا مع أبنائنا ويتحاوروا في عدة مواضيعهم القيم الكونية في الكتاب الموجه للأطفال.
1: بعد شوية نعطيه فكرة على البرمجة الخاصة بهذا اللقاء سي نور الدين. وانت قلت يعني هذا المنتدى هو يمثل ربما حلقة وصل بين الكتابة للأطفال، ومن كتبوا أيضا بين الكتاب ومن والأطفال واليافعين أيضا. ربما هنا يعني في علاقة بأهداف هذا المنتدى وهذه اللقاءات، اليوم نحكي على دورة ثانية، بصفة خاصة ربما أي جوانب تختارون في كل مرة التركيز عليها وانت كاتب للأطفال واليافعين، وعندك الكثير من التتويجات في تونس وخارج تونس أيضا، التركيز يكون على الجانب الفني، على المضمون، على كل ما عنده علاقة بالكتابة للأطفال واليافعين في هذه الحلقة اللي تخلق تواصل بين الكاتب والطفل أو اليافع القارئ الذي تتوجهون له بكتاباتكم.
2: نعم نحن في كل ندوة.
1: نعم.
2: هي ندوة المفروض تكون عندنا 4 ندوات في سنة 2026.
1: نعم.
2: وفي كل ندوة نختار موضوع معين نشتغل عليه.
1: نعم.
2: اخترنا في الندوة الأولى هي السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وخاصة التي تمس اليافع الفتاة اليافع في بلادنا وفي العالم كله. هي مثلا مخاطر التدخين ومخاطر المخدرات ومخاطر التنمر وإلى غير ذلك من المخاطر التي تحف بهذا الطفل اليافع. المرة هذه اخترنا القيم الكونية في الكتابة المواجهة اليافعية. نحن نعرف العديد من القيم التي تلامس الطفل، خاصة منها مثل التسامح والتعاون واحترام الآخر والصدق والمسؤولية والانفتاح على الاختلاف وإلى غير ذلك من المواضيع التي كتب فيها كتابنا الذين دعوناهم للحضور غدا. وهي طبيعة هذا العمل الذي نقوم به وفي المنتدى الأقلام المبدع أننا نعطي الأطفال يعني الكتابات النصوص كتبها الضيوف ويقرؤوها ونناقشها ويستمع الكتاب إلى أسئلة الأطفال الذين قرأوا ويتحاورون معهم ويتفاعلون معهم.
1: نعم. من خلال تجربتك سينور الدين، يعني ربما الأطفال واليافعين بصفة عامة، يعني كيف يتقبلون أو يتفاعلون ما كتب لهم، سواء نحكيه على قصص موجهة للأطفال وإلا روايات موجهة لليافعين؟ نعرف خصوصية كل كتابة لأنه تستجيب للعديد من المقاييس اللي عندها علاقة بكل فئة عمرية، وانت كتبت للزوز وحتى بقية الكتاب الآخرين في تفاعلهم مع هذه الكتابات. كيف يتقبل أو كيف يتفاعل الطفل واليافع اليوم في تونس مع ما يقدم له من هذه الإبداعات؟
2: هو طفل اليوم واليافع اليوم هو ذكي جدا ولماح جدا ويعني يقرأ ما يمسه من قريب وما يشده، وعندما يتحدث الكاتب وكأنه عندما يتماهى الكاتب ويعتبر نفسه طفلا مثله، يخاطب القارئ الطفل بلغته وبأحاسيسه ومشاعره وبعقله، في تلك سيخاطب الطفل مباشرة وسيعني يجد النوع من القبول. الطفل يعني يقبل على هذه الكتابة. وحاجات أخرى وهذه باش نتعرض لها أنا غدا، يعني هي خصائص اللغة التي يجب أن يكتب بها الكاتب. يجب أن تكون يعني تخاطب الطفل مباشرة وكأنه الطفل الذي في داخل الكاتب هو الذي يكتب، وليس الكاتب الكبير هو الذي
1: يكتب للطفل. إذن غدا يكون الموعد مع الدورة الثانية لمنتدى الأقلام المبدعة، واللي اخترت له محور القيم الكونية في الكتابة الموجهة للأطفال. ستنتظم الفعاليات بدار ثقافة يوسف بن محمد برديف، وطبعا التظاهرة تشرف عليها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة. ناخذ معك فكرة على مختلف الفعاليات والمداخلات التي يعني يكون محورها موضوع هذا المنتدى اللي هو القيم الكونية في الكتابة الموجهة للأطفال. كيف سيكون النقاش والحديث حول هذا المحور سينور الدين؟
2: نعم، يعني هو تكون هو أسبوحة مليئة بالمداخلات الجميلة والمتميزة جدا، وستكون هذه المداخلات العلمية برئاسة الكاتب المبدع سي عباس سليمان. ستكون المداخلة الأولى بعنوان تمثلات القيم الإنسانية المشتركة في القصة الموجهة للأطفال، وستقدمها الكاتبة أنوار الضاوي. المداخلة الثانية ستكون بعنوان أدب الأطفال والتربية على المواطنة الكونية، سيقدمها الكاتب محمد السوداني. المداخلة الثالثة ستكون بعنوان الرسوم في القصة الموجهة للأطفال، تفاعل الكلمة والصورة في بناء المتعة والمعرفة، ستقدمها الكاتبة عزيزة العلياني. وملاحظة أن عزيزة العلياني هي كاتبة ورسامة مبدعة أيضا، عندها رسومات ممتازة جدا تعتمد هذه الرسومات في القصص التي تكتبها، لذلك ستكون حول الرسوم في القصة الموجهة للأطفال. وهنالك ورشة تحويل القصة الرقمية إلى قصة، القصة الورقية إلى قصة رقمية سيؤثرها الأستاذ يونس مصباح وهو مكون في مجال التكنولوجيا الرقمية.
1: جميل.
2: وسيحول 3 قصص من للضيوف، قصة الفستان المسحور للكاتب عزيز العلياني، وقصة حين تزهر رسالة المعلم الكاتب أنوار الضاوي، وقصة كلب الخياط للكاتب محمد السوداني، سيحولها إلى قصص رقمية. ونحن نعرف أن الصورة أبلغ في تعبير من الـ من الـ من الـ الكتابة. وستكون لي مداخلة رابعة بعنوان الخصائص اللغة في القصص الموجهة للأطفال، وسأعتمد على القصص التي برمجت في هذه الندوة للأستاذة أنوار الضاوي والأستاذ محمد السوداني والأستاذة عز العلياني. وستشفع هذه المداخلات الأربعة بنقاش وبمشاركة رواد المكتبة العمومية برديف ونادي الأطفال النموذجي برديف، اللي نشكرهم ياسر ياسر ياسر على مشاركتهم وفي إنجاح هذه الندوة الثانية. ومن خلال تأطيرهم للأطفال وتأطيرهم لروادهم. وستكون هذه أيضا هذه المنتدى يعني هذه الندوة بمساهمة المكتب المحلي للمصائف والجوالات برديف، اللي هو عندها مشاركة خاصة أيضا في هذه الندوة.
1: إذا كما قلنا يوم غد هي هذه الندوة يوم السبت 24 جويلية 2026 بدار ثقافة يوسف بن محمد برديف، انطلاقا من الساعة 9 صباحا مع جملة هذه المداخلات والورشة أيضا اللي بيتم فيها تحويل القصص الورقية إلى قصص رقمية. في نقطة صغيرة ربما سنوردين في علاقة بمداخلتك اللي هي بعنوان خصائص اللغة في القصص الموجهة للأطفال، سيتم التركيز من خلال النماذج طبعا اللي انت بتشتغل عليها في هذه المداخله، سيتم التركيز على يعني كيفيه كتابه هذه القصص للاطفال بصفه عامه، يعني اي مقاييس يتم اعتمادها في تقييم هذه الكتابات تقنيا سي نوردين؟
2: بالفعل هي الكتابة المخصصة للأطفال يجب ألا تكون كتابة معقدة، يعني تبعد يعني خاصة أنك إذا كان تكتب بطريقة معقدة مثل ما يعني نكتب الكبار ربما يعني هذه ستجعل الطفل يعني يصرف النظر عن القراءة وعن المطالعة، ويجب أن تكتب للطفل بطول لغة بسيطة. ولي عندما نقول بسيطة يعني هي ما هيش ازدراء لهذا الطفل وأن توصل حتى يعني التنميع هذه اللغة، لكن لغة مبسطة، لغة يفهمها الطفل، تخاطبه بلغته بروحه بطريقة كلامه، يعني فيها أيضا صور يعني جميلة جدا، لأن نحن إذا كان نتكلموا على اللغة هي نحن ندعمه في المطالعة، المطالعة يعني يلزم أن هنا باش تكون هنا يعني المطالعة يعني يستفيد منها الطفل هذا يعني لإثراء لغته وإثراء يعني كتابته في معجمه، إثراء المعجم اللي يستعمله الطفل أيضا تكون يعني مليئة بالصور، الصور البلاغية يعني الصور البلاغية هذه الكتابة وإلى عدد هي متعددة هذه الخصائص التي نعتمدها للطفل.
1: هذا بالنسبة للمنتدى، ونذكر الموعد معها غدوة، الدعوة مفتوحة يعني للجميع اللي نجموا يكونوا حاضرين معكم لمتابعة مختلف هذه الفعاليات وخاصة الاستفادة مما سيتم تقديمه من خلال جملة المداخلات والنقاش وأيضا الورشة. هذا في جانب. خليني نمشي معك في نقطة أخرى سي نوردين، الآن في علاقة بكتاباتك وإبداعاتك، ومؤخرا يعني كان تتويجك بجائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل في دورتها الأخيرة، وما يميز ربما تجربة الكاتب هو هذا الاهتمام الإمام الأكاديمي زاد بكتاباته بالإضافة إلى هذه التتويجات، ومهم اليوم وقت يكون فما اشتغال على هذه الكتابات وهذه الإصدارات من قبل النقاد وأيضا في مدارج الجامعة، والاهتمام بروايتك عفوا أيها الجبل اللي هي الرواية الحائزة على جائزة كتارة للرواية العربية فئة الروايات روايات الفتيان سنة 2019، وهذه جائزة من بين الجوائز اللي تحصلت عليهم. مدى أهمية أنه تكون هذه الإصدارات معتمدة في نصوصها وإلا العمل ككل يعني في التدريس في الجامعة سي نور الدين؟
2: نعم والله هو خبر يعني أسعدني كثيرا، خبر أنها باش تكون مبرمجة في كلية في المعهد العالي بمدنين الدراسات الإنسانية، يعني كان خبر مفرح جدا، لأن نحن نعرفوا أن الكاتب يطمح حتى أنه باش يكون يعني يعتمد نصه في يعني كسند في امتحان من الامتحانات أو برمجة نص في كتابة يعني في الكتاب المدرسي. الحمد لله أني نلقى الرواية هذه عفوا أيها الجبل مبرمجة في المعهد العالي للإنسانيات في مدنين، وسيقع تدريسها في السداسي الثاني لمدة 3 سنوات القادمة. شيء يفرحك، فرح برشا برشا برشا، والحمد لله يعني. وعفوا أيها الجبل لها معزة خاصة على قلبي، لأنها اولا فازت بجائزه كتار للروايه العربيه 2019 وايضا وقع برمجتها في البطوله الوطنيه المطالعه في نهائيات البطوله الوطنيه المطالعه في سنه 2024 والحمد لله توفي وقع برمجتها في الجامعه، يعني حاجه ممتازه جدا. هذا يخلي ان النص نتاع الكاتب التونسي يوصل للجامعه التونسيه، وهذا حاجه باهيه، ونحن نطالب دائما بوزاره التربيه من خلال هذا المنبر انها تلتفت الى النصوص المتوجهه خاصه وتبرمجها في القراءه المطالعه المسيره في يعني السنوات 7 و8 و9، لان هذه النصوص التي كتبت للاطفال وبروح الاطفال بخلاف الكتب الاخرى المحترمه ياسر اللي قريناها نحن والتي لم تكتب للأطفال الكبارين وكتبت الكبار ويعني يدرسوا فيها الكبارين. ماذا بينا نحن توصل الكتب نتاعنا في تبرمج يعني خاصة مع الإصلاح التعليم القادم إن شاء الله تكون نشوفوا روايات برشا في
1: خاصة الكاتب التونسي سي نور الدين، لأنه ربما هو الأقرب أنه يكتب للتلميذ التونسي، يعني نفس الثقافة ربما، نفس البيئة، نفس الأفكار، كولي وإلا كمربي، يعني في النهاية الكاتب هو ولي وهو مربي وعنده علاقة بالأطفال ولا باليافعين، وهو الأقدر ربما على التعبير عن مشاغلهم. وظهر لي جاء الوقت اليوم أنه كتابات مبدعين تكون يعني في المنهج المناهج الدراسية، يعني في كتب المادة العربية وإلا في مادة المطالعة، يعني ضروري اليوم أنه يصبح هناك حضور للكاتب التونسي المبدع، اللي يعني فما الكثير من الإصدارات والتتويجات في مسابقات اللي يدخلوا فيها الكثير من الكتاب من مختلف البلدان، وتتويجهم تثبت القيمة الفنية والأدبية لهذه الكتابات ولهذه الأسماء أيضا.
2: نعم صحيح، هو الكاتب التونسي أدرى بخصوصيات الطفل التونسي، يعني ونحن نأمل إن شاء الله أن وزارة التربية يعني الإصلاح التربوي الجديد اللي يعني إن شاء الله تكون يعني موجودة النصوص نتاعنا، لأن هذا اللي يكتب الكاتب التونسي إلا يعني هو رأس ماله هو القارئ، والقارئ هذا إذا كان ما يكونش الطفل نتاعنا في المدرسة نتاعنا باش يعني تم تبقى حلقة مفقودة. نحن ماذا بينا إن شاء الله يعني يقع برمجة هذه النصوص، لأن هي تخاطب الطفل وكتبت للطفل وكتبت لليافع يعني مباشرة.
1: جميل. وطبعا يعني في تجربتك الخاصة سي نور الدين، أنه أعمالك التي توجت في أكثر من مناسبة في تونس وفي خارج تونس، وأيضا اليوم نحكينا على تدريسها للرواية في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين خلال السداسي الثاني كما قلت لنا من السنة الجامعية القادمة، هذا ربما يحملك مسؤولية أكبر سي نور الدين. كيف ستكون الأعمال القادمة والكتابات القادمة يعني تخليك في دائما في مجال البحث ربما والتفكير المعمق، كيف سيكون كل مرة عمل جديد نور الدين بن مبكر حتى يبقى له نفس هذا التقييم ونفس هذه القيمة الفنية والأدبية في الساحة الأدبية في تونس وخارج تونس أيضا؟
2: بالفعل أستاذة نادية والله مسؤولية كبيرة.
1: نعم.
2: نحن يعني والطفل نتاعنا يستحق يعني الكثير الكثير الكثير، يستحق أن نكتبوا له ويستحق أنه يكون الخيال نتاعه مجنى حتى هو يعني يبحث عن الجديد. وفي كل مرة والله تكون المسؤولية كبيرة يا أستاذة.
1: نعم.
2: بعد حصولي على جائزة مصطفى عزوز المرة الأولى في 2018 بعد حسان وحاسة كنز حسيت بالمسؤولية.
1: نعم.
2: حسيت بالمسؤولية، وبعدها الحمد لله بعد عفوا أيوة الجبل كانت المسؤولية أكثر، لأن التتويج كان على مستوى عربي ونقول عالمي، لأن جيس كتارة يعني إشعاع عالمي في كل يشارك به. بعدها أحبك يا أرض اللي توجت بجيس محمد الغزي لأدب الأطفال واليافعين. زادت المسؤولية هذه. حاليا بعد قرية الأوهام واللي كتبتها، وخاصة أنا قرية الأوهام تتحدث على الجانب النفسي لسكان المنطقة المنجانية، يعني نحن قبل نعرفوا ديما الجانب الاجتماعي وجانب العمال والتعب والحيف اللي تعرضوا له، هو يعني شو اسمه المرتب الزهيد اللي تحصل عليه، كان تكلم كيف. لكن المرة هذه أنا طرقت المنجم من ناحية أخرى، من ناحية النفسية، تأثير التأثيرات النفسية على الطفل القادم إلى هذه المنطقة، وأيضا تحدثت على الجانب البيئي. ويعني الرواية هذه مازالت هي عندها تويق تقريبا أسبوعين من اللي صدرت، ولكن بدوا يكتبوا عليها الحمد لله النقاد، وأنا أستنير بآراء النقاد. وهذه الآراء يعني هي باش تزيد توجهني أكثر للكتابة في المجال اليافعين، وإن شاء الله يعني هو عندي توقع عمل حاضر اليافعين حتى هو يعني، وسنجد فيه حسان في تجربة جديدة.
1: تجربة جديدة.
2: نعم حسان، هذا طفل حسان الذي وصل من الوعي يعني بعد تجاربه الثلاثة الأولى سفراته، وصل إلى مرحلة معينة من الوعي وسيكون فاعلا هذه المرة أكثر من أنه يكون متقبل أو متعلم. سيكون فاعلا إن شاء الله. هذه رواية حاضرة وعندي بديت زاد في عمل آخر إن شاء الله بديت فيه يعني، ولكن يطبخ على نار هادية.
1: نعم.
2: ما عادش الوقت إذا كان التسرع ما عادش ينفعني وما يساعدنيش التسرع. يعني يلزم نكتب على نار هادي، يعني ما نحبش نهبط على المستوى الروايات اللي كتبتها قبل، وإن شاء الله ديما تكون ناجحة إن شاء الله.
1: لأن
2: يعني الفكرة متميزة ما تكتبش فيها ربما قبل. نحب ديما نكتب حاجة جديدة، حاجة جديدة باش تمس على الأقل الشريحة العمرية هذه.
1: نعم، وحتى يتفاعل معها القارئ وتمسه يعني مجتمعيا نفسيا فكريا يعني في كل الجوانب ربما اللي انت تبحث الاشتغال عليها في مختلف الكتابات. ان شاء الله بالتوفيق ليك في مختلف الاعمال، سواء في العمل الاخير المتوج بجائزه مصطفى عزوز لادب الطفل اللي هو قريه الاوهام، والا بقيه الاعمال الاخرى المتوجه ايضا عفوا ايها الجبل وغيرها من اعمال الكاتب نور الدين بن المبكر موجه للاطفال واليافعين. ان شاء الله بالتوفيق لك في تجربتك الابداعيه سي نور الدين، وبالتوفيق لكم ايضا في منتدى الاقلام المبدعه.
2: يعيش نحب نوجه تحيه كبيره في المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بقصه اللي دعمتنا، ودار الثقافه يوسف محمد اللي تحتضن هذه الندوه. نحب نوجه الشكر الى المكتبه العموميه برديف ونادي الاطفال النموذجي برديف ايضا اللي باش يجيب الرواد نتاعنا واللي يشتغلوا على القصص باش نخدموها غدوه ان شاء الله، وايضا المكتب المحلي المصافي الجوالات برديف والكشافه التونسيه اللي باش يكون عندهم حضور لهنا من اجل انجاح منتدى الاقلام المبدعه، وان شاء الله دائما من احسن الى احسن
1: ان شاء الله. بالتوفيق لكم في منتدى الاقلام المبدعه في دورته الثانيه حول القيم الكونيه في الكتابه الموجهه للاطفال. الموعد غدوه السبت 4 جويليا انطلاقا من الساعه 9 صباحا بدار ثقافه يوسف بن محمد برديف. ان شاء الله بالتوفيق ليك سي نور الدين وبقيه الفريق اللي معاك في المنتدى. ضيفنا الكاتب نور الدين بن مبكر ومنسق المنتدى. شكرا لك سي نور الدين.
2: شكرا.
1: يعيشك. شكرا ليك والى اللقاء. لقاءنا بسليمان لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، مازال متواصل على موجات اذاعه تونس الثقافيه حتى حدود الساعه 8 مساء.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا حتى حدود الساعة 8 مساء مع بقية المواضيع والاستضافات. تابعونا كالعادة على موجات الأفام على الموقع www.radioculturel.tn. مختلف الأخبار والمواعيد الثقافية وخاصة قريبا مع انطلاق المهرجانات الصيفية كالعادة تابعوها معنا في مختلف برامجنا على موجاتنا. تحياتنا لكل أوفيائنا ومرحبا بكم معنا. بعد هذا النغم يكون الموعد مع ركن المكتبة الثقافية، ثم نعود نواصل معكم هذا اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية.

قلبان عشت بواحد وطردت قلبا في هواك يعذب.

قهرا بالهوى انا قاضي العشق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم، كتابنا اليوم بعنوان المخزن والضريبة والاستعمار، ضريبة الترتيب 1880-1915، وهو من تأليف الطيب بياض الباحث المغربي في التاريخ المعاصر، وقد صدر في 334 صفحة عن أفريقيا الشرق بالدار البيضاء سنة 2011. واحتوى هذا الكتاب أربعة أبواب، تمحور أولها حول البادية المغربية والبنية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب ما قبل الاستعمار، وقد درسها المؤلف كاقتصاد معاشي بدون طبقة مزارعين، كاشفا ملامح أزمة المعاش وعوائق التحول للبادية المغربية، كما بين مثبطات ظهور برجوازية وطنية تحديثية. وهنا تطرق إلى آثار الأزمة النقدية وما أسماها التحديث المعاق بالنسبة إلى تجار المغاربة. وفي نفس السياق اهتم الكاتب بالتنظيم القبلي بالبادية كعائق للتنمية. أما الباب الثاني من الكتاب فقد خصصه الطيب بياض للمخزن ورهاناته، بدءا بمفهوم المخزن وخصوصياته ووظائفه كحكم ودوره في إعادة توزيع الثروة. وأقر الكاتب تعريف ميشو بيلير للمخزن في الموسوعة الإسلامية، ليذكر بأن المخزن تخلص تدريجيا من دلالته الأولى المالية التي تعود إلى العهد الأغلبي في إفريقيا لصالح المعنى الإداري، خصوصا مع المرابطين والموحدين والمرينين في المغرب، وتأكد ذلك مع الدولتين السعدية والعلوية، يشمل كل الجهاز الإداري الذي يعيش من خزينة أموال الدولة. كما درس المؤلف المخزن تاريخيا من خلال ثلاث سلاطين وحاجب وأم السلطان الحسن الأول، وقد كان المخزن خلال عهده في أوج قوته قبل أن تهيمن مؤسسة الحجابة مع بحماد، ثم فترة حكم السلطان عبد العزيز حين تراوح المخزن بين تحمس السلطان وتخاذل الجهاز وفق تعبير الكاتب، وأخيرا عهد السلطان عبد الحفيظ الذي انتقل من التتويج إلى المحاصرة. وتعمق الكاتب أثر ذلك في دراسة شكل العلاقة بين المركز والهامش داخل الجهاز المخزني من خلال الأشراف والصلحاء والأعيان والمراسلة والوفد، وكذلك العلاقة بين المخزن وقواد القبائل وأمنائها وسياق تعيين هؤلاء والتحاقهم بهيئة المخزن، مع تفسير إخفاق الرهان المخزني. ثم قدم المؤلف المخزن كجهاز متحرك في المجال، ولاسيما في إطار ما يعرف بالحركة، التي أكد أنها لم تكن مجرد تحرك مخزني لإجبار القبائل على أداء الضرائب، وإنما كانت تجسيدا لحضور المخزني في شكل عاصمة متحركة للسلطان تندفع داخل البوادي بهالة وهيبة مستمدة من حجمها وعددها وعدتها وقت تحركها، حيث تشارك فيها فرق العسكر النظامي وجيش البواخر والقبائل المخزنية. وفي الباب الثالث من الكتاب اهتم المؤلف بالبحث في الترتيب الحسني ورهان الترميم، مبرزا سياقه التاريخي، إذ أوضح أن حرب تطوان التي انتصرت فيها إسبانيا على المغرب سنة 1860 شكلت منعطفا حاسما في تاريخ المغرب المعاصر بكشفها البناء الهش للكيان المخزني في تدبير إدارته وماليته واعتماده على اقتصاد الغنيمة والجباية الريعي عوض التحفيز الإنتاجي في علاقته بالقبائل التي كان بعضها يخضع للعبء الضريبي المرهق دون أخرى. ودقق الكاتب في معنى الترتيب كما كان يتصوره ويسعى إلى تحقيقه السلطان العلوي الحسن الأول ابن محمد الرابع المتأثر بالنزعة التجديدية لمستشاره ووزيره محمد الصفار لإصلاح الأوضاع الجبائية والقانونية في البوادي المغربية، مقابل التشكيك في المرامي الحقيقية لهذا المشروع الاختباري كمحاولة للحفاظ على الوضع القائم. ولذلك فضل المؤلف توصيفه بالترميم عوض الإصلاح، وأظهر محدوديته في ظل محاصرة الأجانب الأوروبيين والمحميين المغاربة خصوصا من اليهود، حيث أشرت الحماية القنصلية لبداية النهاية للسيادة المغربية. ثم درس الكاتب شكل الترتيب والطاقم المشرف عليه ودوره في ضبط القبائل والتحكم في المجال ومحاولة تصحيح العلاقة الجبائية والتسخيرية بين المخزن والقبائل. أما الباب الرابع والأخير في هذا الكتاب فقد خصصه المؤلف لدراسة الترتيب العزيزي نسبة إلى السلطان عبد العزيز ورهان الإصلاح. هنا المقصود إنشاء ضريبة فلاحية جديدة سنة 1901. ألمح الكاتب استنادا لبعض المصادر التاريخية المحلية إلى أنها كانت بإعاز أجنبي، حتى وإن فرد السلطان بالمبادرة، بينما اعتبرتها مصادر أخرى مجرد إحياء لقانون 3 مارس 1880. ثم قدم المؤلف قراءة في النص المنظم لضريبة الترتيب، مظهرا موقع الترتيب العزيزي بين الطموح والواقع، سواء من حيث نتائجه الأولية أو أمام الإجماع السلبي المعارض، وفي هذا السياق أوضح مصلحة فرنسا في إفشاله مع مسؤولية أصحاب فكرة الترتيب أنفسهم في فشله، إذ كان من آثاره وتبعاته عجز مالي وتدهور اقتصادي وتفكك اجتماعي. وختم المؤرخ المغربي طيب بياض كتابه القيم الموسوم بالمخزن والضريبة والاستعمار ضريبة الترتيب 1880-1915 بفصل خاص حول فترة السلطان عبد الحفيظ الذي واجه إرثا ثقيلا عن أسلافه العلويين بالتوازي مع التدخل الفرنسي الاستعماري وإجباره على التنازل عن العرش سنة 1912، وحاول الإجابة عن سؤال إن كان يمثل أفولا أم إشراقة حقيقية لشمس الترتيب وفق تعبيره. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: مساء الخير مجددا لكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا حتى حدود الساعة 8 مساء، ومازالت لقاءاتنا مع ضيوفنا للحديث على إبداعاتهم وعلى أعمالهم. باش نمشيو كالعادة للحديث على ما يميز المركز الثقافي جبلي بصمامة من خلال مختلف الفعاليات اللي ينظمها وإلا اللي شارك فيها. والمرة هذه باش نحكيه على جبل صمامة كأول المدعوين إلى القمة العالمية لمقاومة التصحر. باش نحكيه بأكثر تفاصيل على هذا الموعد وعلى حضور تونس من خلال المركز في هذه القمة العالمية. دائما سعيدة بحضوره معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا المبدع الفنان والمدير المركز الثقافي الجبلي بجبل صمامة عدنان الهلالي. مساء النور، أهلا وسهلا بك عدنان.
1: مساء الإكليل ونسيم الجبل العلي لنادي، تحياتي ليك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: يعيشك، تحياتنا ليك ولكل الفريق اللي معاك في المركز الثقافي ولكل المبدعين بمختلف ربما رؤاهم لهذا المجال، المجال الإبداعي. كل له خصوصيته، والمركز الثقافي بجبل صمامة عنده الكثير من الخصوصية سواء في هذا الهيكل يعني كفضاء وإلا في الأنشطة والمشاريع اللي انت تخدم عليهم مع بقية الفريق معاك، وربما من عيد الرعاة نمشي لمحطات متتالية في نشاطكم. وهذه الصبغة العالمية الآن اللي اخذها هذا المركز الثقافي عدنان أكيد تعطيكم صورة أخرى ورؤية أخرى لتعاملكم مع المجال الثقافي الإبداعي اللي تعود أنه يكون مختلف، ولكن الآن بهذا الصيت العالمي وبهذا الحضور العالمي للجبل في هذه التظاهرات وفي هذه المواعيد الدولية أيضا.
1: المشروع الثقافي لجبل صمامة هو أيضا يعني مشروع إيكولوجي يحترم الطبيعة ويسعى إلى احترام الجبل يعني بمختلف مكوناته، يعني البيولوجية والمادية واللامادية، التاريخية والمجتمعية اليدوية والفنية. يعني يطمح إلى أن يكون مشروع يشمل هذه المعطيات المهمة التي يحتل توازن المشروع والجبل، ما إن نسقط منها معطى أو عنصر. لذلك يعني نتواجد هذه الأيام في قافلة طريق الحرير التي طرقت في شهر ماي الفارط من شمال تركيا. استرجاع لهذا المسلك الإنساني، وقبل أن يكون مسلكا تجاريا تنمويا هو مسلك إنساني حضاري ثقافي كانت تلتقي من خلاله حضارات الشعوب وثقافاتها، وروج لفكرة اللقاء والتثاقف والاستلهام من تفاصيل الآخر وأفكاره وتجاربه ونصوصه وموتيفاته وتصميماته. وفي هذا الإطار يعني نستعد لاختتام هذه الطريق تتواصل حتى الصين وبعد روسيا الجنوبية ثم آسيا الوسطى، سمرقند وطشقند، كازاخستان
0: جميل جدا،
1: وقرغيزيا وصولا إلى الصين، ثم منغوليا في المحطة الختامية في شهر أوت القادم انطلاقا من 10 أوت. سيكون الموعد يعني كبيرا في الحقيقة في أولمباتور العاصمة المنغولية من خلال الملتقى الدولي للرعاة والفلاحين ونسب السنة الدولية للمراعي والمغطية التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الفاو للأمم المتحدة، واختتام قافلة طريق الحرير في نفس الفترة، وخاصة الكلمة العالمية لمقاومة التصحر التي تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة التصحر والتي احتفلنا بيومها العالمي يوم 17 من جوان الحالي، يعني منذ أيام في بشكيك في العاصمة القرغيزية. يعني هذا الملتقى يعني تقريبا أو هذا اللقاء الكوني الذي ستحتضنه منغوليا وليس صدفة، لأن منغوليا هي صاحبة المبادرة السنة الدولية للمراعي والرعاة، وأيضا هي بلد يحترم الطبيعة كثيرا كان نموذجا للمحافظة على التوازن البيئي. فاحتفت منظمة الأمم المتحدة بهذا البلاد من خلال احتضانه لموعد كوني تنموي ثقافي وأيضا اقتصادي، لأن حضور جبل سمامة في الطرارة هو أيضا ترويج للوجهة السياحية التونسية من خلال جبل يعاني الكثير، لأن جبل سمامة لا يمكن أن نقول بأن العصافير تزقزق السماء هناك، هو يعيش صعوباته ومع ذلك يصر على أن يبعث برسالة باسمة، رسالة تتحدث صعوبات الحالية تفاؤلا بمستقبل أفضل لسمام ولكل الجبال التونسي.
0: قبل ما نحكيه على الحضور، بما كيفاش فكرتوا أنه بش يكون هو الموعد بش يكون في شهر أوت إن شاء الله، ولكن ربما خصوصية النشاط وخصوصية المشاريع اللي تخدموا عليهم في الجبل وفي المركز الثقافي سمامة، من عمل إلى آخر، من مشروع إلى آخر، من تظاهرة وطنية إلى تظاهرة دولية، وكنا نحكيه على يعني حضوركم اللي تحاولوا في كل مرة عدنان أن يكون عنده الصبغة العالمية ولكن بخصوصية تونسية محلية زادة في كل مرة. واليوم حضوركم في مختلف هذه التظاهرات الدولية، كيف تشتغل عدنان على الحضور المركز الثقافي جبل سمامة حتى يكون متنوع مختلف وأيضا يحقق الأهداف اللي انت رسمتهم لهذا الفضاء الكوني خلينا نقوله اليوم؟
1: هو في الحقيقة صديقة الجبل الوفية نادية، وانت موجود معنا في كل محطاتنا في حلنا وترحالنا، وإحنا في الحقيقة تنقلنا من الهطايا المحلية إلى هطايا كونية، لأنه في الحقيقة حتى طريق الحرير في رسمها الجديد هي مسلك الرعاة، يعني نحن نسلك مسلك القطعان الكبيرة والرعاة وكبار الرعاة في هذه الطريقة التي تمتد من شبه الجزيرة إلى مرورا بتركيا فجنوب روسيا حتى آسيا الوسطى وصولا إلى الصين وأولمباتور منغوليا، هو مسلك رعوي، يعني لذلك تم الاستئناس من اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة التصحر UNCCD بتجربة جبل سمامة، ونحن التجربة الوحيدة العربية الوحيدة الموجودة في هذا المشروع من أول محطة إلى آخر محطة، حتى من التظاهرات الأخرى في الحقيقة أو المشاريع الأخرى في التظاهرات على غالب جانا الصيف وجانا المهرجانات ولينا نحضر على التظاهرات لغة السرار يعني المبادرات الدولية الأخرى كانت كل مبادرة أخذوها في محطة، مثلا محطة تركيا في غازي عنتاب وأرزمور وملاتي وأنطاليا أو جنوب روسيا. جبل سمامة المشروع الوحيد الذي تمت دعوته إلى كل تمفصلات طريق الحرير، وتم استئناس بتجربتنا على بساطتها، عشان احنا في الحقيقة رانا ما قدمناش ملف، لكن تمت دعوتنا بعد مراقبة هذه التجربة البسيطة العفوية اللي
0: متميزة
1: السياح والكليل في الجبل وعانت وعملت كما يقولوها مرة تعمل حاجة باهية مرة متوسطة مرة، وتميزت في أنها أصرت، يمكن هذا هو تميز مشروع جبل سمامة أنه كان متواصل، يعني احنا في حضورنا إن شاء الله هو التميز بين الحقيقة، يعني بكل موضوع احنا كنا في المحطات اللي فاتوا كان ما جاتش تجربة بتاع جبل سمامة ملهمة حتى للجبال الأخرى، يعني فرحوا بها برشا التجربة التي قدمناها للرعاة والفلاحين في داغستان في جنوب روسيا اللي فيها برشا ناس يحكوا بالعربية الشعبية ولا حتى في كلميكيا.
0: نعم.
1: اللي فيها بابوذيين ومنغوليين وفي أستراخان يعني على نهر الفولغا، كانت التجربة تحسها معانا محام البصرية بتابعة الحال عن أشرطة وثائقية أنتجت مشاريط جلال الدين الفايزي على الفزعات وعلاقة الرعاة بالفن، وثم التجربة الحرفية والتجربة الشعرية بتاع الجبل والأعمال اليدوية دي ما موجودة. عندنا معرض صغير لكن في منغوليا إن شاء الله بيكون عن جناح كبير. أنا عن الجناح متاع منظمة الفاو، منظمة المتحدة الأرضية والزراعة، اتصلوا بينا على أساس قالوا إحنا الجناح بتاعنا ماذا بينا يخدموا جبل سمامة، يعني مش جناح شعرفي، جناح كبير، وإحنا قاعدين نتواصلوا معاهم لنقل المنتوجات، لكن منتوجات نوعية في دار كولكسيون سميناها جرين أيوربي أو سنة دولية للمراعي والرعاة خضراء. وكان التصور هذا مثلا نادي من المقترحات اللي خلتنا إحنا في المشاريع اللي تم اختيارها، وأن قدمنا فكرة أن السنة الدولية للمراعي والرعاة تكون من غير بلاستيك. علاش أنا نمشي نلقيك عامل تظاهرة تحكي على الفلاحين والرعاة والحرفيين وعامل لايب 20 متر بلاستيك، يعني هذا تلوث. قلنا نخدمه على الجلد، عمل لك الرولاب هذيك المحامل والياطي تخدمناها من جلد الأقدام مع التصاميم، شاركوا فيها طلب ومصممين توانسة وفنانين طلبة المعهد العالي للموضة المستير وطلبة الدندان والبوزار الكلهم، يعني كانت معنا نخبة كان باحثة من الطلبة بتاعنا عن الجرين أيوربي أو سنة دولية للمراعي والرعاة موجودة في كتاب، والكتاب قاعدين نطوروا فيه. منظمة الفاو طلبتنا أن نزيدوا نطوروه أكثر، بيكون موجود بعدد كبير متاع نسخ على ضد المشاركين. عجلوا تشارك 195 دولة في الكوب 17 القمة العالمية لمقاومة التصحر. يعني تجربة سمامة موجودة في الواجهة من خلال هذا الكتاب.
0: جميل.
1: اللي قاعدين نخدم عليه مجموعة أنا من المصممين والباحثين وأصدقاء للمركز الثقافي الجعبة لسمامة، كيفاش احنا أنا حتى في مهرجانات نروا على فكرة نبي يروا نجموا نقسم البلاستيك وفي نعملوا يافي تامين الحلفاء والمسمار، مش صعيبة راي بتعمل نوريك من نموذج متاعنا تحسوا بدي هي كلامنا في بساطة تنفيذه ممكن جدا. فقط نحاول معناها، وكي تعمل لافتة بالجلد ولا بالسمار ولا بالحلفة ولا بالسعف ركضوا ما تطيشهاش وتزيد تعبي بها ليبوبيل متاع البلدي، كان ثم ديبوبيل قلت واحد مرة على مرة يمشي كيلومتر ما لقيت بوبيل وهذا كعب يغرق ما لقيش وين يطيش شوية اللي يحطها في الساك متاعه ينجم يحطها يعني احنا هنا هذا هو التصور اللي عملناه. قلنا روح خلينا نقسم حتى التلوث بصري وفيها تناقضات. كي تم افتتاح اقليمي للسنه الدوليه للمراعي والرعاة في الحمامات في المنطقه السياحيه قدمنا للكوليكسيون هذه، وفي اليوم الثاني تم استبدال اللافتات نتاع الفاو بالمنتوجات الحرفيه نتاعنا على الركح، ومدام فادي حداد المدير التنفيذي الفاو في شمال افريقيا الشرق الأوسط عجبت المبادرة وتبنتها بعفوية. لقيتنا نحن عملنا ديجا رولاب بالجلد والحلفة، قلت لهم نحو لي البلاستيك حطوا هذي الإقناع راهو نجم يكون بالحديث فقط. أنا الحديث والمغزى كانش نولوا نتفقهوا عليه كما نقولوا، والحديث سهل. شوف المنظرين مكلين بالهف واللي بدا يحكي
0: يزم الجانب الملموس يكون موجود.
1: عاش يصف لهنا. احنا المبادرة دي تبنوها الحقيقة بكل محبة وقاعدين نطوروا فيها. نحضروا في كولكسيون مع الحرفيين نتاعنا، مع مروة قديمة، مع أمان أبو العريس، مع الجروب نتاع نشير القصعة في جبل سمامة، مع خالد الخياتي وزين أبو نيسة. نحضروا في كولكسيون مزيانة بالشارت جرافيك نتاع السيلك رود كارفان، قفيلة طريق الحرير، والآي وار بي سنة الدولية للمراعي والرعاة. وهكا باش نبانوا بلي راه ممكن ان نقصوا من المواد الملوثة دي اللي مش تتناقض كان مع التظاهرات دي عن تسبغة إيكولوجية في لحية تنموية. لا حتى مهرجان قرطاج نجم يعمل حاجة جرين، يعني دورة خضراء يكثر من الليبوبيل في المسالك اللي تدي للمسرح، خاصة نشوفوا باللي بلادنا ولد فيها برشا مشاهد مؤلمة ومخجلة. وكيف ثاني نقص من البلاستيك اللي قاعدين نشوفه في مهرجان قرطاج معبي بالبلاستيك اللي احنا عندنا عباقرة نتاع التصميم توانسة، انا شفت الطلبة نتاع الدندان ما شاء الله عليهم، وحتى الطلبة نتاع لينون نتاع سيدي بوسعيد شاركوا معنا في برشا ورشات. يكفي باش تشجعهم بالحد الأدنى يعملوا
0: إبداعات كبيرة.
1: احنا المركز الثقافي جبل سمام قاعد معناها هو بصدد ان يتمتحف، معناها متحفه ردوه متحف الطلبه نتاع المؤسسات هذه اللي سميتهم البزار نتاع سوسه والاستاد ولينو واليسمام نتاع الامور نتاع المستير. فقنا بلي سونتر بشويه بشويه بدا يعني
0: يولي
1: صحفي كاتالوني من اسباني جاني في عيد الروات قال لي عدينا كل عام نجي تقريبا جي مرتين، حسيت باللي انت ماشيين في اتجاه انكم الفضاء هذا يمشي يولي متحف. فتحنا فتحنا الابواب للطلبه هذوما الحقيقه امكانيات معقوله، وحنا عملنا مسرح جامعي بكري مع هشام رستم الله يرحمه بالابداعات اللي عملناها مع الملك اوديب ومونتيغون. ما عملناهاش بعدين كي نوعا ما يمكن تطورنا في تجربتنا، وما الشحنه الجامعيه الطلابيه راهي كبيره، مرات تعطي مردوديه فنيه ومهنيه وجدوى اكثر حتى من اللي جيب ارشيتيك ما يملكش الخدمه.
0: يكفي انك تعطيهم الفرصه
1: تاع لينو تاع سيدي بوسعيد معهد العالي للهندسه المعماريه والاعمار. هذه يعني تجربتنا احنا ثاني في سمام ان ول فوروم اجورا لما الباحثين هذوما اللي يجيب بمساهمه رمزيه منا يعني نتبنوها، عشان احنا ما عندناش قوه ميزانيه وممكن عن الفكره المصره والملحه ولا المصممه معناها التصميم سواء كديزاين ولا تصميما يعني شادين صحيح مكبشين في الفكره نتاعنا. لو احنا باش نكونوا موجودين في اولان باتور من خلال الكتاب هذا كيف يمكن ان نصمم محامل اشهاريه لتظاهراتنا سواء كانت السنه الدوليه للمرأة والرعاه قفيله الحرير او اي تظاهره ثقافيه اخرى. وعن الجناح الحرفي نتاعنا وعن المداخلات في الندوات الفكريه والعجل وموجودين حتى رؤساء حكومات وموجودين مناضلين ايكولوجيين عجل، وهنا يعني تنهي بوابة للسياحة التونسية، وإن شاء الله احنا عندنا مساعي باش نشاركوا معنا ديوان السياحة التونسية إن شاء الله والأخرين يتفاعلوا معنا. أجل فيترين ثانية أعطوها لنا اللي احنا ما نشكرينها وما هي شهيبة، زادة هي استحقاق للجبل
0: سمامة.
1: التجربة هذه ملهمة، أجل تبنت ثانية في ظروف صعيبة ودجاة ثم بعض القنوات عملت أشهر وثائقية على جبل سمامة وصلت صوتنا الحقيقة. احنا تعرفوا طريقتنا ثانية في الدعاية للمشروع كواجهة ما نقولش نتاع تحدي باش نكبروه، ما نتاع إصرار نتاع إصرار على الحلم ولا إصرار على التفاؤل رغم اللي الواقع نعرفه باللي الواقع صعيب.
0: والنجم تكون زادة تحدي يعني هذا مشروع زادة وممكن زادة بالنسبة لكم أنتم لأنه نجمتوا ونجحتوا في أنكم تتجاوزوا الكثير من الصعوبات والمعوقات ربما أبرزها المادية، ونجمتوا توصلوا هالأفكار المختلفة اللي تحاولوا أنكم تخلقوا بها عالم جديد وبيئة جديدة.

0: يعني انتم خدمتوا عليها والافكار المختلفه اللي تحاولوا توصلوا لها، والا ما زلتم يعني في النقطه هذه؟ شنو اللي باش يكون موجود ربما مبدئيا، خلينا نقولوا على الاقل عدنان؟
1: احنا مثلا الهدايا التذكاريه نتاع القمه باش تكون من جبل السمامه اللي باش يكرموا بها رؤساء الحكومات والمشاريع الدوليه العالميه المتميزه اللي سميناه لصوليد وسمامه وشمس سمامه، كلمه التروفيه الميداليه المدوره ذيك نتاع الحلفل في شكله الشمس، باش يتم اعتمادها كالهديه الرسميه نتاع القمه، يعني هو باش يكرموا بها، وهذه في حد ذاتها في الحقيقه
0: تكريم بحد ذاته اي نجاح كبير.
1: قاعدين نطور فيها باش تكون بين الحلفة ان شاء الله والسيراميك، باش نقص فانا من البلاكسي ومن العناصر الاخرى، نوعا ما عن شويه وقت باش تعرفوا الاعمال اليدويه تاخذ وقت مش كيما الاعمال الاخرى تنجم في نهارين تعمل 1000 ولا 2000 قطعه، بينما هنا الهاند ميد حكايه اخرى. وعندنا الهدايا التذكاريه الصغيره وباش نحاولوا فانا نروجوا، احنا حتى المشاشي التونسيه قاعدين نخدموا عليها مع كلي سيركل الصغار نتاع الحلفه عليها اللوجو نتاع التظاهره بونت. في بساطه الفكره هذه يمكن علاش شفتوها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عجبتهم الفكره انك تخدم بالازرق اللازوردي نتاع التظاهر طريق الحرير بشاشيه تونسيه كيك وتعمل عليها لي لوجو يعني سواء بالسيراميك ولا بك الدوار نتاع الحلفه هذوك بالغرزه الحلزونيه. ثم بعض التصاميم البسيطة اللي لقيت الحقيقة حضور حتى في الخمس محطات متاع طريق الحرير المدة اللي فاتت، وحتى المظلة على فكرة احنا اعتمدنا المظلة متاع جيبس أجلو أنجح مظلة باش نكونوا تانا واقعيين، رغم انش باش نقدموا كالمنتوجات جبل سمامة يعني هي هو جناح تونسي صحيح، يعني هي منتجات جبل سمام، وما خدمنا على المظلة متاع جيبس اللي هي أحسن مظلة حتى في المظلات الجومة بلدان أخرى، يعني حبوها خفيفه ومزيانه وهذاك هو. نعرف احنا عملنا مظله بالحلفة على فكره مع الحلفة تزير زينه بكل التقنيات اللي تتصورها بالذفيره بالغرزه الحلزونيه، اجى الواحد روح على راسه ثاني ما يجيش يحمل انه يهز كونش عاد باش يهز الصوره ولا عملنا حتى المظله نتاع فان جوغ هذيك بالحلفة بون مزيانه صحيح شارمونت، وانا نحكي على الرسم وقت ما نبهز ونجري ما يجيش نبهز المظله تطير نعارك فيها ولا يعني احنا المظله نتاع نابل قاعدين نخدموا عليه في تصاميم ثانية مزيانة خدينا كمية وقاعدين يخدموا معنا يعني مروة قديمة وأمام أبو العريس وخالد الخياتي والبنات والأولاد باش تكون حاجة هكا تونسية وفيها ثانية الشارت جرافيك متاع التظاهرة بفيانا وحاجة معقولة، وقدمنا نموذج في غازي عنتاب في تركيا المرة اللي فاتت وعجبنا برشا، وثم كل حاجات صغيرة كل منيات في كوك لي بينز عجلو تانا نخمو فيه مانيش باش نهزو كميو نحن الباتور ثم يعني الشحن نتاع عدد معين من الكيلوغرامات باش نتذكر باش يكون جناح ثاني مثلا بس عام حكاية شهر بون لازم الخدمة تكون حاضرة قبل اكيد عندنا اللي قدمناه كتالوج لكن كي شافوه حبوه يتطور باش يكون في علاقه بالتشجيع الاقتصاد التضامني عشان نولوا نخدموا المحامل الاشهاريه ذي عند الحرفيين، يعني طريق الحرير ولا طريق الهطاي ولا التظاهرات هذه تولي تشرك الحرفيين، علاش تمشي للريف وانت هاز معاك البيشان في سيدي بالتالي وتركل فيها وهاز الريح؟ لا بالعكس كي تعملها من السمار ولا من الحلفة ولا من الحصير ولا بدها تكون أرزن وتشد روحها وتكون متأقلمة مع الإيكو سيستيم، وهذه هي الفكرة اللي دافع عليها جبل سمامة، ولقيت الحقيقة صدق مزيان من حتى من الفريق الكوم متاع اليون سي سي دي متاع التقيف مقام الصحر عجبتهم وبيدر بالقليل، وهم في حد ذاتهم برمجين بشيل بشوف القمة العالمية اللي قلت
0: عدنان.
1: نعم.
0: الصوت ما عادش واضح مليح، كنت ترجع في نفس المكان اللي انت كنت فيه
1: هكا لغايه ما ذاك الجبل ما يتشالش.
0: توا نسمعوا فيك مليح. اي
1: اوكي، يعني حتى من اللباس نتاع فريق التنظيم ومتاع المسؤولين باش تكون باش يلبسوا حاجات ما اللي محضرينها نحن طالبينها نتاع وقاعدين نقشوا فيها، يعني باش تكون تونس موجوده ان شاء الله في بشكل باهي مشرق في القمه العالميه للقوم التصحر واختتام طريق الحرير ولا القمه العالميه للرعاة والفلاحين. هذوما ثلاثه مواعيد على فكره تنظمها الامم المتحده.

0: الكل مش
1: ايه.
0: بيكون يعني مختلف، يعني
1: نعم
0: منظمة الأمم المتحدة بمختلف فروع، تعرف المنظمة العالمية للصحة والبنود
1: نعم
0: والأوندي والفاو واليونسيسيدي، كلهم باش يكونوا موجودين غادي
1: نعم
0: والأمين العام إن شاء الله، يعني نمثل تونس كما
1: ان
0: يقولوا
1: شاء الله
0: بطريقة مزيانة،
1: اكيد
0: بطريقة
1: كما تعودنا
0: شارمونت
1: بكم. نعم
0: وتوصلكم أصداء، هذا بخلاف مشاركتنا في الندوات اللي هي باش تكون تحت عنوان مقاومة التصحر الثقافي. أولا احنا ديما نقولوا باللي راهو التصحر يكون نتاج التصحر الثقافي معرفي
1: نعم.
0: علمي، هذاك هو اللي يجيب التصحر. أنا باش تخلي الناس يحمش بال السمامة وهما سكان وماهمش فاهمين قيمته، نهار ربي يحطبوا فيه ونهار ربي يمرضوا، تمام؟ ايش تفيدنا المحاضرات نحن في الجامعات وفي الوتلة إذا كان السكان
1: مش واعي
0: مش فاهمين
1: نعم.
0: قيمة الجبل
1: الجبل
0: دونك
1: نعم.
0: التصحر، مقاومة التصحر الثقافي أولا.
1: هكا يكون حضوركم يعني كما قلت انت حامل رسالة تونسية وداعم للوجهة السياحية الداخلية التونسية في تصورات يعني مميزة باش تحاولوا انكم تخدموا عليها، وهكا يكون حاضر يعني الجناح التونسي من خلال مشاركة جبال سمامة المركز الثقافي جبال سمامة في القمة العالمية لمقاومة التصحر. هذا بشي يكون خلال شهر أوت 2026. هذا التميز على المستوى الدولي كما حكينا من خلال مشاركتكم في مختلف القمم العالمية وفي قافلة طريق الحرير زادة وإلا في سنة دولية للمراعي والرعاة وغيرها من التظاهرات، هذا أيضا هذا الإشعاع الدولي يعني بصفة خاصة يعكس أيضا الإشعاع الوطني، لأنه زادة إنتاجاتكم ربما الفنية الموسيقية في كل مرة تكون حاضرة في المهرجانات واللقاءات والمواعيد الفنية التونسية، وهذا باش يكون زاد صناعة عدنان هكا ولا
0: اي اثنين ان شاء الله. احنا رعاة سمامة موجودين في افتتاح مهرجان العباد للدولي 24 جويلية، موجودين بخدمتنا الجديدة على موسيقى جبولات نتاع الغرب التونسي والشرق الجزائري، يعني القصرين والكيف والقفصه وسوق هراس وتبسه، تربطنا القصبره وتربطنا الركروكي وبرشا غنياتك اللي هذا يقول تونسي هي جزائري، فالحقيقه ماهيش تونسي فقط وماهيش جزائري فقط، هي اغاني نتاع الرعاه نتاع الجبولات، الجبولات ما ثمش جبل يجي يوصل البوشبكه ويحبس يقول ان ثم ديوان، جبولات مسايبه يعني وارواح مسايبه والناس التو على فكره راهي تسرع هكا يضحي بالغلم في تونس ويعشي بها في طابة تابعة جزائر، تم حكاية أكثر عفوية وأكثر يعني اللا حدود الموسيقية، هذه باش يكون في عرض طرق وبرق لوميير سون ولا سون لوميير، طرق وبرق باش نفتتحوا بها خدمتنا جديدة، باش نفتتحوا بها باش نفتتحوا مهرجان العباد للدولي، وتفاهمنا مع الأستاذ عمر الزواوي مدير المهرجان الفيلسوف، باش تكون لمة كبيرة ثاني، باش يكون معنا ضيوف شرف اللي خدموا على التراث الموسيقي ذي تراث القصبة اللي ما تلمتش، شفنا المزود تلم في الحضرة وفي مشتقاتها ونوعا هاي بليتو في النوبة يسمحني هاي ذيك الموسيقى الصوفية، لكن القصبة بقت كان يتم شتات القصص بيه هم موجودين وعندهم ومصل القصبة تسمت على الوديان وعلى الرقيب وعلى على نوعا ما الرعاة ثاني في عزلتهم، حبينا نلمهم في الطرق وبرك باش يكونوا من أكبر القصصبية الموجودين بين تونس والجزائر، إن شاء الله باش يكونوا موجودين، باش تكون معنا ضيفة شرف صديقة جبل وهي في حد ذاتها راهي راعية بنت سيدي عيسى زهرة لجنة، فراهي راعية يعني مهجة وفنا وأصالة يعني موجود معنا إن شاء الله في كضيفة شرف.
1: تحياتنا للفنانة التونسية زهرة لجنة.
0: هاي لا نعم. هي تبارك الله عليها، راهي مش أول مرة كانت من العناصر الفنية التونسية المؤثرة لعيد الرعاة، يعني سرحت معانا وغنت معانا وثبتت ومعقلت ودعمت التظاهرة باللي تنجم، ومعانا الدكتورة سماح الأحمدي مديرة الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى الساقصة، جالي رسالة الدكتورة نتاعها كانت على أغاني النساء في الشمال والوسط الغربي التونسي، والدكتور ماهر بن عباس علالي كيف اللي يقري في عمان لكن كتابه احنا رجعنا ليه كيف كيف خدام مع الأغاني الرعاة، أغاني رعاة القصرين رسالة الدكتورة نتاعه. حبينا الجانب النظري الأكاديمي يكون موجود، أنا الفنانين والباحثين اللي خدموا على التراث ذي حبينا نلموهم في نجمة كبيرة، في نجمة بتاع الطارق وبرق. يعني إني حبيناهم المطر تصب برق، يعني إن شاء الله ليلة فيها برشا مطر، ليلة متاع قرة في المصعد الأثري بصبيتهم على عبد السلام بوغرة. عبد السلام بوغرة حكاية من حكاية الركروك والملولية، صحيح في تونس ما نعرفوش، ولكن برشا صبية ما نعرفهمش، فمعرفنا كان صبية نتاع الشاب صليح وشوية وشوي سعيد الغلالي وشوية رعاة سمامك يخرج شوي من باب بوشتهم الجبولات في العوامات اللي فاتوا. لكن التصبيب كنت تركن في الوديان متاعهم غادي في جوهم وفي الحقيقة لهم يتشكوا من غياب الدعم لحد شيء، هم شايفين مع القصبرة وهم شكل معطولش معرفين، يظهر لي ما همش ما يقدموش ملفات بالكل. بوغرة عبد السلام، عم عبد السلام بوغرة حكاية من حكاية زلفين بكل كنا كنسوقوا للرحضة متاع صبية لنهار الأربعة، ظل واحد عنده دينار يشتري بيك الحلوى والقرص الجوية والحمصية الواحد للصفر والحمر، واللي نشتروا كاسات عبد السلام بوغرة. دونك زوز ملذات الموسيقى والحلوى الجوية. دونك باش يكون معنا عم عبد السلام بوغرة، ومعنا من الجزائر سعيد اللموشي. سعيد اللموشي حكاية أنا يعني من أول ما غنى داسة مقروني في نسختها العفوية قبل ما يجي التهذيب والتذهيب، عجلوا برشة ما نشدد العمل الأكاديمي دا. احنا معنا ثلاثة ولا أربعة دكاترة مع وائل عجمي، ويمكن حتى وحيد عجمي المسرح يخد خياطي مصمم، مضم الكل باش يتلموا في العرض هذايا يكرموا تراث القصبة من خلال السينوغرافيا ومن خلال الإشراف العلمي. ومتاحنا تو الفريق هذا قاعد ينوت في الأغاني ذي اللي ما عندناش نوتاتها، يعني تم
1: عرض فني متكامل،
0: وثيقة بصرية ولكن فيها برشا متعة. جل هضم أول مرة باش يتلموا باش يكون فيها كبيرة على القصبة والركروكي والحجاني والدرازي والشطاحي نهار 24 جويلية في المسرح الأثري بصبيتلة.
1: نعم جميل جدا، عرض فني موسيقي متكامل فكرة وتنفيذا على الركح في افتتاح مهرجان العبادي الدولي بصبيتلة كما قلت لنا في تاريخ 24 جويلية. إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا العرض الفني، في كل المشاريع اللي تخدموا عليهم في المركز الثقافي جبل سمامة، أيضا بالتوفيق لكم في مشاركتكم زادة قريبا كما قلنا خلال شهر أوت إن شاء الله باش يكون في القمة العالمية لمقاومة التسحر، وكل التظاهرات وكل المواعيد الوطنية والدولية اللي يكون فيها حاضرة إنتاجات وإبداعات والمشاريع المركز الثقافي جبل سمامة. إن شاء الله بالتوفيق ليك ولكل الفريق اللي معاك عدنان، ونشكرك على حضورك معنا اليوم.
0: الله يخليك نادي، يطلع عليكم الخير إن شاء الله.
1: يعيشك، شكرا لك. ضيفنا الفنان عدنان الهلالي مدير المركز الثقافي جبل سمامة، وكما حكيت لنا من بين الأصوات اللي معاكم في وداعمة المشروع والعرض الفني الفنانة التونسية زهرة الأجنف، وتحية لها ولكل مبدعين التونسيين في مختلف أعمالهم الفنية. على ذلك بش نسمع الفنانة التونسية زهرة الأجنف في لقائنا المباشر معاكم اليوم من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مع

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. يتواصل معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي في توقيتنا 27 دقيقة. موعدنا متواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء. هو المبدع الذي باع أثاث منزله من أجل حلمه، عبقري الألحان في ذكرى رحيله، الملحن الذي يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي، في رصيده أكثر من 1800 لحن قدمه لكبار الفنانين في العالم العربي، من كوكب الشرق أم كلثوم إلى عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد، وردة، شادية، محرم فؤاد، عفاف راضي، عزيزة جلال، نجاة الصغيرة، ميادة الحناوي وغيرهم، طليل المداح، زادة، محمد قنديل، سميرة بن سعيد، صباح وغيرهم من الفنانين اللي قدموا أغاني من إبداعات هذا الملحن اللي توافق ذكرى رحيله، كما لقب بعبقري الألحان وأحد أبرز صناع الأغنية العربية الحديثة، الذي غادرنا سنة 1995 في غرة جويلية. هو الموسيقار الملحن الكبير محمد الموجي، بعد رحلة فنية استثنائية ترك خلالها إرث موسيقي كبير جدا، مازال حاضر في ذهن الملايين من الجماهير العربية ومن الفنانين أيضا. محمد الموجي الذي ولد في تاريخ 1923، نشأ في بيئة ارتبطت بالموسيقى والطرب الأصيل، كان يقضي الكثير من الساعات في الاستماع إلى أسطوانات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب اللي كانت موجودة وقتها في مكتبة عمه، وهذا اللي ساهم في أنه يكون عنده تكوين موسيقي مبكر. تعلم العزف على آلة العود في سن صغيرة، ومنها بدأ يقلد أغنيات محمد عبد الوهاب، كان ذلك أثناء دراسته الثانوية. محمد الموجي الذي يعني كما قلت هو تربى في عائلة موسيقية فنية، لأنه حتى والده كان عازف على الكمان والعود، وهذا اللي خلاه يتقن عزف العود في سن مبكرة، من اللي هو كان في سن الثامنة. هو متحصل على دبلوم الزراعة، ولكن ميوله للغناء واهتمامه بالموسيقى خلى مشواره الفني يبدأ بالعزف على العود من خلال فرق موسيقية. ثم سنة 1951 اتجه إلى التلحين، كان ذلك عبر الإذاعة، يعني في بداية هذه التجربة. ثم كانت أولى الأغاني اللي قدمها محمد الموجي، واللي بينت أنه ملحن موهوب وطموح أيضا، كانت أغنية صفيني مرة اللي غناها عبد الحليم حافظ. كانت يعني بدايات محمد الموجي، وربما آخر الأغاني اللي غناها مع عبد الحليم حافظ كانت أيضا من تلحين محمد الموجي. هذا الفنان اللي ساهم، هذا الملحن اللي ساهم في اكتشاف كما قلت الكثير من الأصوات الغنائية الكبيرة، كما الفنان الراحل هاني شاكر وغيرهم من الفنانين. كما قلت هو ترك تراث قيم من الألحان العربية الأصيلة، والألحان المجددة أيضا في نفس الوقت لعالم الموسيقى العربية. محمد الموجي اللي انتقل إلى القاهرة ليبدأ رحلة جديدة في عالم الفن، ومنها هي كان يعني الطريقة اللي بدأ بها هي كما قلت في البداية، يعني باع أثاث منزله ليبدأ رحلة جديدة في عالم الفن. قبل ما يتقدم لاختبارات الإذاعة كان في البداية يطمح لأن يصبح مطربا، ورغم رفضه أكثر من مرة سواء كان بسبب اختياره لمقامات موسيقية يعني غربية وإلا لغناء أعمال حديثة، ثم موهبته الاستثنائية فرضت نفسها ليتم اعتماده فيما بعد كملحن، وبدأ مشواره مع كبار المطربين كما ذكرت من بكري يعني العديد من الأسماء. ربما ظلته الفنية كما جاء في بعض في إحدى المقالات وجدها في صوت عبد الحليم حافظ، ومنها هي كانت نشأت واحدة من أهم الثنائيات في تاريخ الموسيقى العربية، وكانت أخيرها الرائعة التي سنستمع إلى مقطع منها في نهاية حديثنا على هذا الملحن اللي قدم أيضا نجاحات استثنائية زاد مع كوكب الشرق أم كلثوم وغيرها من الأعمال من اللي قدمهم للكثير من الفنانين. محمد الموجي اللي تميز بمدرسة موسيقية خاصة به وجمعت بين الأصالة والتجديد، نجح في توظيف المقامات الشرقية في قوالب وإيقاعات غربية، ودخل آلات موسيقية ما كانتش مألوفة في الأغنية المصرية آنذاك، وكان يمتلك قدرة استثنائية على الانتقال بين المقامات الموسيقية وصناعة المقدمات الموسيقية، وهذا اللي خلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يطلق على محمد الموجي لقب مهندس اللحن العربي تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تطوير الأغنية العربية. محمد الموجي اللي تعامل مع العمالقة كما قلت مع كوكب الشرق أم كلثوم اللي التقى معها في الكثير من يعني في أكثر من أغنية، أشهرها كانت أغنية للصبر حدود عام 1963، ثم أغنية اسأل روحك عام 1970، واللي هما الزوز من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، ثم طبعا تتالت الأنغام اللي قدمهم لكوكب الشرق أم كلثوم. كما قلت الثنائية الأبرز كانت مع عبد الحليم حافظ، تقريبا 54 أغنية قدمها محمد الموجي لعبد الحليم حافظ بين عاطفية وطنية ودينية، تعامل مع أبرز الشعراء في تلحينه لأغاني عبد الحليم حافظ، أبرزهم ربما مرسي جميل عزيز، أيضا حسين السيد، مأمون الشناوي وغيرهم من عبد الرحمن الأبنودي. زاد لحن برشا لعبد الحليم حافظ حتى الأغاني الوطنية أيضا، من بين أبرز الأنغام اللي لحنهم لعبد الحليم حافظ كما قلت أغنية اسبقني يا قلبي، كذلك ليه تشغل بالك، حبك نار، وهذا أظن في تعامل مع مرسي جميل عزيز، أيضا صفيني مرة كما قلت اللي هي الأغنية اللي كانت وراء شهرة عبد الحليم حافظ، أيضا يا حلو يسمر، بتقول لي بكرة، كذلك تعامل مع نزار قباني في قصائد لحنهم لعبد الحليم حافظ كما رسالة من تحت الماء، وأيضا قارئة الفنجان، أيضا لحن لشعراء آخرين كما قلت لمأمون الشناوي وكامل الشناوي، أيضا كما رائعة حبيبها، لو كنت يوما ساك لحسين السيد، كامل الأوصاف لمجد نجيب، أحضان الحبايب لعبد الرحمن الأبنودي وغيرهم من الأعمال. أيضا تعامل مع فايزة أحمد، قدم لها مجموعة من الأنغام كما أنا قلبي ليك ميال، يما الأمر على الباب، بيت العز، ليه يا قلبي ليه، يا سمراني، هذوما الأغاني اللي لحنهم لفايزة أحمد، وطبعا البعض من الأغاني مش الكل. أيضا نتعامل مع وردة الجزائرية من خلال مجموعة من الأغاني، حتى أغاني المسلسلات الإذاعية، كذلك تعامل مع مطربين آخرين كما شادية، محرم فؤاد، عزيزة جلال، عفاف راضي، ميادة الحناوي، نجاة الصغيرة في أغنية حبيبي لولا سهر، أما براوة وعيون القلب زادة اللي هي من أشهر أغانيها من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ميادة الحناوي كما قلت زادة أسمع عتابي وزي الربيع، هذوما اللي لحنهم لميادة الحناوي، كذلك محمد قنديل، يا حلوي صبح، أيضا ماهر العطار وسميرة بن سعيد وصباح وغيرهم من الفنانين اللي لحن لهم محمد الموجي من خلال هذه الأعمال المتميزة، هذه الألحان التي بقيت شاهدة على موهبة استثنائية صنعت يعني ورسخت في وجدان وأذان أجيال كاملة من محبي الموسيقى والأغنية العربية، ورسخت اسم واحد من أهم المجددين في تاريخ الموسيقى العربية، مهندس اللحن العربي كما سماه محمد عبد الوهاب، محمد الموجي الذي غادرنا في تاريخ 1 جويلية 1995. اخترنا أنه نسمع مقطع من الرائعة التي لحنها لي عبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر نزار قباني آخر ما غنى عبد الحليم حافظ، باش نسمعوا مقطع من قارئة الفنجان في لقائنا معكم اليوم من الصالون الثقافي.
2: جلست والخوف بعينيها

0: الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

الدين. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: كالعادة قبل ما نختم معكم لقاء الصالون الثقافي بركن نغم المساء، حبيت نحكي على الأربع روايات التونسية اللي تم اختيارها ضمن القائمة الطويلة لجائزة كتارة للرواية العربية في الدورة 12 لهذه الجائزة. وكالعادة طبعا الكتابات والأسماء التونسية تكون حاضرة في مختلف قائمات الأعمال المشاركة أو الأصناف الخاصة بالأعمال المشاركة. القائمات الطويلة للأعمال المشاركة في الجائزة ضمنت رواية النهر الحزين لرضا كرعاني ضمن فئة الروايات المنشورة، والبيا قمر أكلة رؤوس بيات تونس للكاتبة خديجة التومي ضمن فئات الرواية التاريخية، وعرش

الجائزة في سنة 2014. هذا أكثر عدد مشاركات في المسابقة، كما قلت تصل ل 2610 ترشح. الجائزة كما تعرفوا فيها أصناف مختلفة، فما الروايات المنشورة والروايات الغير منشورة، ثم أيضا الروايات الفتيان غير المنشورة، الروايات التاريخية غير المنشورة، وكذلك الرواية القطرية والدراسات النقدية غير المنشورة. 9 روايات في كل صنف هي اللي توصل للقائمة القصيرة، ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن المتوجين بهذه الجائزة اللي يسعى للمشاركة فيها الكثير من الكتاب من مختلف البلدان. وطبعا المشاركات التونسية ديما تكون حاضرة، والأكثر هو التتويجات التونسية، لأنه في كل جائزة من جوائز كتار للرواية العربية تكون فما اسم وإلا أكثر من اسم فايزين بهذه الجائزة في مختلف الأصناف. إن شاء الله بالتوفيق للروايات المشاركة وللأسماء المشاركة في هذه المسابقة العربية الأدبية. وطبعا أكيد يعني كما عودناكم نحتفي بالتتويجات التونسية في هذه الجائزة، جائزة كتار للرواية العربية، وإلا في مختلف الجوائز الأخرى. فبالتوفيق للأعمال الروائية التونسية. هكا نكون وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من الصالون الثقافي ركن نغم المساء، نختم به هذا اللقاء. برامجنا متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكل مستمعينا، أجمل تحيات مريم قارة ونادي حمراني.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: وثائق وحقائق. إذاعة تونس الثقافية.
6: وثائق وحقائق،
7: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة رجاء بن سلامة. مرحبا بك أستاذة رجاء.
8: يعيشك، شكرا على الاستضافة.
3: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول متحف التراث المكتوب، ومع تذكير أنك طبعا أستاذة جامعية في الأدب والحضارة العربية، ولكن أيضا مختصة في علم النفس التحليلي بسيكاناليست يعني، ولديك إسهامات عديدة في هذا المجال، ولكن أيضا لديك مسؤولية أخرى، أنت أيضا مديرة هيئة تحرير مجلة إبلاء العريقة مع الأدب، مجلة معهد الأدب العربية. ونذكر بأن لديك أعمال كثيرة، نذكر من بينها ربما أو من أشهرها أو من كثير من الأعمال: بنيان الفحولة، أبحاث في المذكر المؤنث، صادر عن دار بترا دمشقك ودار المعرفة بتونس.
8: هذه الطبعة الأولى، ولكن هناك طبعات
3: تونس 2006 دار المعرفة، وفي نقد إنسان الجموع دار الطليعة وربط العقلانيين العرب. وأنت كنت أيضا ترأست موقع مهم، مجلة إلكترونية مهمة،
8: الأوان. نعم.
3: لمدة سنوات عديدة. ولكن أيضا أنت، وسنعود إلى موضوعنا اليوم من خلال صفة أخرى أو مسؤولية سابقة لك، وأنت كنت مديرة عامة لدار الكتب الوطنية لسنوات عديدة، أعتقد من 2015
8: ل 2023،
3: قرابة 8 سنوات. وهذا موضوعنا اليوم ربما يستمد أو يعني هو مرتبط بهذه المسؤولية. ولديك ترجمة لعمل مهم لشقيقك فتحي بن سلامة،
8: ترجمتين:
3: الإسلام والتحليل النفسي دار الساقي،
8: والقفزة الملحمي آخر ما صدر في هذه السنة.
3: ولكن من آخر أعمالك تشهد عليك قبيبات النساء في
8: الشتاء
3: في تحرر النساء، ذي عن دار أفريكولتور بتونس سنة 2026، وصمت البيان بالقاهرة، هذه العشق والكتاب، أعتقد هذه أطروحة دكتورة.
8: نعم، هذه الأطروحة
3: سنة 2003، دار جمال بكولونيا، ونقد الثوابت، أراء في العنف والتمييز والمصادرة، دار الطليعة وربط العقلانيين العرب بيروت 2005. ترجمت، اشتركت مع الأستاذ شكري مبخوت أيضا في ترجمة الشعرية هكذا،
8: ونحن طلبة
3: تدرف. طبعا أنت يعني في 1987 يعني
8: مازلنا طلبة.
3: والموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم. طبعا انت اعمالك يعني تتناول بعض مناحي التقليد العربي الإسلامي وتهتمين أيضا بالتناقضات ومناطق الصمت، كما تهتمين بمفارقات الطفرات الحديثة، وأعمال في الحقيقة متعددة جدا لم نذكر إلا بعضها. ولفت انتباهي في الآونة الأخيرة تدوينتين لك حول موضوعنا اليوم، متحف التراث المكتوب. وسبق لنا في حصة سابقة مع الأستاذ مختال العياشي الذي كان مديرا لمتحف التربية قريبا منكم جوار مكتبة الوطنية التي كنت على رأسها، أيضا بشيء من الحسرة والتحسر على ما آل إليه هذا المتحف بعد أن كان تجربة رائدة في المجالين العربي والإفريقي. وشعرت تقريبا بنفس التحسر ربما من خلال تدوينتين اللتين كتبتهما في الآونة الأخيرة حول هذا المشروع، وكأنه قد أقول يعني لا أقول توقف، ولكن أردنا من خلال استضافتك اليوم ونحن نهتم بالوثائق وجانب حفظ الذاكرة والتراث وخاصة المكتوبة منها أن نسألك حول هذا المتحف، متحف التراث المكتوب، وأنت الذي واكبت نشأته لنقول، كيف انطلق أستاذ رجاء بن سلامة فكرة ربما هذا المتحف، متحف التراث المكتوب؟
8: الفكرة أولا في منشأها بيداغوجية، أردنا أن نعرف التونسيين وخاصة الشباب وأن نخاطبهم في الانترنت من شبكة الانترنت، لأن أغلب الشباب أصبحوا يعني يتعرفون على المصادر من خلال الانترنت، قليل شكون يقرأ تو شد كتاب ورقي. إذن أردنا التعريف بما أنتج في هذه البلاد من وثائق وكتب، أهم ما أنتج في البلاد من وثائق وكتب من العهد البونيقي إلى اليوم.
3: من العهد البونيقي،
8: يعني من العهد البونيقي. علاش؟ لأن الكثير من الفترات التاريخية في بلادنا لا نعرف عنها الكثير، يعني فترة ما قبل الإسلام يعرفها المختصون على الأرجح، بينما هي فترة حافلة بالمؤلفات، يعني إفريقيا في العهد، أفريقيا في العهد الروماني أنتجت أبولي لاندور، يعني من أقدم القصص في التاريخ، أنتجت الكثير، القديس أغسطينوس إلى آخره، وهذه هذا جانب لا يعرفه التونسيون. ثم هناك أيضا حتى في الفترة الإسلامية الكثير من الحقب التي لا نكاد نعرف عنها الكثير. ماذا نعرف حتى المختصون؟ ماذا يعرفون اليوم عن الأدب الذي أنتج في البلاد في القرن السادس عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر؟ إذن قمنا كوننا فريقا من الباحثين، وهذا الفريق بدأ يتسع شيئا فشيئا إلى أن وصل قريب 300 في الحقيقة. كيفاش؟ كل ما نسمعه بجامعي مختص في فترة، فترة الحفصية مثلا، ندعوه ونطلب منه أن يقدم لنا مثلا أهم كتب التاريخ في الفترة الحفصية، أهم كتب الأدب في الفترة الحفصية. ثم كان هناك الكثير من طلبة التاريخ خاصة الذين يشتغلون بالمكتبة ويحققون مخطوطات فريدة من نوعها، وأعرف أن تحقيق كل مخطوط جديد من شأنه أن يلقي الضوء على فترة غير معروفة، فكنت أدعوهم، أدعو الطلبة وأطلب منهم تأليف جثثات حول المخطوطات التي هم بصدد تحقيقها. ثم اتسع المشروع، فأردنا اتسع يعني مشروع طموح، وهذا وفي الحقيقة حلم جماعي كنت أشترك فيه مع مجموعة من أعوان المكتبة ومن الزملاء في الجامعة. شركنا مؤسسة الأرشيف الوطني، فبدأ التعريف بجوارنا، وكان هناك تعاون وثيق مع سيلهدي جلاب في كل المشاريع، ومن جملتها سيلهدي جلاب كان منسق الفترة المعاصرة في هذا المتحف، لأننا يعني كوننا لجانا ومنسقين علميين سيتولون فيما بعد مراجعة الجثثات التي تم إنتاجها. مثلا أدخلنا كذلك البيغرافي يعني النقائش. من الأول بدأ مشروع بيداغوجي متواضع، ثم أصبح مشروعا متسعا وعلم بحثيا. لماذا؟ لأن التقديم الحرص على التعريف بأهم ما كتب في البلاد جعلنا نكتشف ما لم نكن نعرفه، مش أنا برك ولكن زملائي الذين حملوا معي هذا الحلم. اتسع إذن إلى النقائش، واتسع إلى وثائق الأرشيف، فأردنا أن لا يمكن التعريف بكل شيء، ولكن أهم ما أنتج من وثائق، مثلا وثيقة منع الرق لها مكان في هذا المشروع
3: 1840.
8: نعم، أعطيتك مثال. هناك كتاب مرموقون لكنهم مغمورون، تفاشي مثلا، تفاشي قامة علمية كبيرة في عادي. على كل
3: يعني متنوع حسب ما فهمت، عندما نقول التراث المكتوب المقصود به ليس مثلا فقط مخطوطات أو
8: لا، ما أنشر. ابن رشيق له حظ الفترة الصنهاجية التي كانت تعتبر فترة ذهبية في التاريخ الأدب التونسي القديم.
3: متنوع الوثائق، يعني
8: متنوع وهو على الانترنت. لو دخلت إلى هذا المنصة لوجدت كل الفترات.
3: لكنك ألمحتي في تدوينة ثانية لك ربما كان هذا الرابط إلى لم يعد موجود.
8: لا، أعيد
3: فتحه.
8: أعيد فتحه. المكتب الوطني بدون مدير عام منذ أكتوبر 2016.
3: آخر مدير عام صديقنا الأستاذ خالد بشير.
8: نعم.
3: ونعرف أنها مؤسسة هامة جدا في مستوى البحث العلمي وفي مستوى الثقافة التونسية والتعليم العالي التونسي، وينبغي أن نلتفت إلى نعود إلى موضوعنا.
8: نرجو ذلك.
3: نعرف أن الفترة التي قضيتها في المكتبة الوطنية، وهذا ليس بمجامل ما أسمعه عن الكثيرين ويقرون لك بذلك، من أهم الأشياء التي كنت يعني حريصة عليها هي الرقمنة.
8: نعم.
3: الرقمنة مسألة مهمة، وأنا شخصيا استفدت منها. أذكر عندما كنت أبحث عن مجلة أو جريدة،
8: نعم،
3: تعود إلى أنا مختص في تاريخ المعاصر 20 أو 30 القرن الفارط، أصبحت أجدها مرقمنة موجودة وقابلة للتحميل.
8: نعم.
3: هل من علاقة ما بين مشروعك نقول هو مشروع جماعي، ولكن لنقل المشروع الرقمنة في
8: العهد، سمحني رأو بالتعاون مع بيت الحكمة أي متحف تراث المكتوب، يعني عملنا أنا جون سمو ليتيسر إنجاز المشروع، لأن بيت الحكمة يعني رئيس بيت الحكمة هو وزير، والوزير عنده قدرة على التصرف أحسن من مدير الإباء يعني المنشأة العمومية. ولذلك فإن الميزانية المتحف تم تحويلها إلى بيت الحكمة. عملنا أنا جون سمو وبيت الحكمة حاضرة كهيئة علمية في لجنة قيادة المتحف، وهذا المشروع قلت لك توسع، بعد توسع إلى نوع من الموتور دو ريشيرش. حبينا نعمل محرك بحث. كيفاش حبينا؟ بداو وفما ومشاو، مشينا خطوة باهية. بداو طلبة وخاصة متحصلين على الأقل شيء الإجازة، يطبعوا يرقنوا في الكتب التونسية التي دخلت إلى الميدان العام، لأنه أنا نحترم طبعا حقوق المؤلفين، لكن كتاب كيف ما العمدة لابن الرشيق مثلا تخلى المجال الميدان العام، ومن حق أي مؤسسة عمومية أن تنشر صورة رقمية منه، صورة رقمية
3: كمخطوط،
8: مش كمخطوط كمرقون. لماذا؟ لأن الصورة الكتاب اللي هو مصور فقط يعني PDF مش ممكن تعمل منه بحث، بينما عندما يكون مرقون ومعناه مهيكل رقميا يمكن تعمل بحث. أنا كان حلمي أنه نعمله كيف ما موقع الوراق العربي، ولكن موقع تونسي فيه كل النصوص التونسية ويمكن كل الباحثين من البحث في كل ما تونسي. هذا يقدم كثير بالبحث، وبدأ العمل، وهناك مجموعة كبيرة من الكتب التونسية التي دخلت الميدان العام مرقمنة، ولكنها لم تتح بعد لأن المرحلة مرحلة المراجعة والنشر توقفت في المتحف.
3: طبعا بصراحة لو أقارن مثلا، وهي وكلتاهما مكتبة وطنية، دار الكتب الوطنية التونسية والمكتبة الوطنية الفرنسية مثلا، لديهم ما أشرت إليه ليس
8: جاليكا.
3: جاليكا يعني
8: نعم.
3: رائعة جدا
8: طبعا،
3: وتسمح حتى للباحثين بالبحث الإلكتروني المتقدم، اللي يبحث عن كلمة شرط البي دي اف، حتى في البي دي اف كله هو بي دي، يستطيع أن يلتقط تلك الكلمة أو الاسم من كتاب فيه 1000 صفحة يمكن أن يلتقط. هذا جاليكا، ويعني أداة ليس فقط للقراءة أو يعني حتى البحث.
8: حبيت نقول لك زيادة اللي تم إطلاق منصة رقمية في سنة 2022 فيها 13، فيها الخلدونية الرقمية سميناها، فيها 13,000 مجموعة مرقمنة، مجموعة وثائقية مرقمنة، منها الدوريات القديمة في نسبة كبيرة، أغلب الدوريات أهم ترقمنت، ومكننا حتى الباحثين اللي يجيو من قفصة من قصرين كذا، كنا نمدهم بسيدي في
3: خلدونية. هذه
8: الخلدونية الرقمية.
3: أي مثلا شنو الفرق مثلا هذا العمل رقمنة الأعمال كما اللي وانا أشرت أن استفدت شخصيا مثلا بعض الدوريات أو الجرائد التونسية اللي وضعتوهم أنتم في المتاحين عبر شبكة الإنترنت، ومتحف التراث المكتوب، ما الفرق؟
8: متحف التراث المكتوب فيه تعريفات.
3: أليس مكتبة رقمية هو؟
8: هو مكتبة، سيصبح مكتبة رقمية لأنه توسع، ولكن متحف التراث المكتوب عبارة على معجم على الخط، موسوعة على الخط، فيها تعريف بالكتاب وبالنصوص. دي نوتيس
3: يعني؟
8: دي نوتيس دو 350 مو، عملنا فورما للجثثات
3: تكون.
8: هي جثثات، هي مداخل، هي مداخل
3: كالموسوعة، نستعمل مصطلح المداخل طبعا.
8: اي مداخل تعريفية ب 350 تري بريسيز، الفورما تي بريسي معناه 350 كلمة للنص للمؤلف و 50 كلمة للمؤلف. علاش؟ بثلاث لغات
3: اللي هما
8: العربية طبعا والفرنسية والإنجليزية. يعني هذا المشروع اللي هو اكتمل بنسبة تقريب 80% من الجثثات حاصلة، لكن مازال النشر ومازال التحويل إلى موسوعة جذابة بالصور بالفيديوهات، هذا كله مازال.
3: السمع البصري أيضا يمكن،
8: حبينا يكونوا سمعي ملول في تصور المشروع، أنه اللي ما ينجمش يقرأ ينجم يسمع الجثثة.
3: هل أنت شخصيا أسهمت في هذا المشروع؟ ليست كمشرفة أو كمديرة سابقة طبعا، نتحدث هنا عن رجب
8: هي بكل توضع فكرتي هنا، ولكن فكرة. بعد بالتفاعل مع الفكرة،
3: أهم الشخصيات الذين تفاعلوا معك بصراحة وساعدوك لكن ليسوا بالعشرات، لكن ربما يتعدوا على الأسابع.
8: هذا يدين علي، يزمني
3: نذكره لكل ذي حق
8: محقق. أنا استغراب عمل المنصة، ابتدع منصة المتحف. سي عبد الوهاب الدخلي أفادنا بمجموعة من الكتب الضرورية، منها ما ما كنت أجهله لأنني لم أكن مختصة في الأدب التونسي. سي مهدي عبد الجواد ساعدنا كثيرا في الكتب العلمية الرياضيات. سي عبد المجيد الشرفي ساعدني كثيرا عندما عملنا التركيب المونتاج هذا شجعني كثيرا سي عبد المجيد. في الحقيقة زملاء من نوبة تفاعلوا معي
3: حفلة الفنون الإنسانية
8: من نوبة. نعم من نوبة 9 أفريل مؤرخون من سيلهدي جلاب كذلك تعاوننا معه كثيرا.
3: طبعا سيلهدي يعني لمن لا يعرفه ربما مستمعي ذات ثقافية يجمع بين صفة المؤرخ وهو مختص في تاريخ المعاصر
8: والمدير
3: العام لمؤسسة الأرشيف الوطني التونسي. ونوجه له التحية.
8: هناك أستاذ في التعليم الثانوي وباحث هو عبد الرزاق الخضيري يجب أن أذكره. هناك من أعوان المكتبة من تحمسوا كثيرا للمشروع لمية بن عمر، سمية اليحيوي، هدى ساسي، هاجر،
3: حسين
8: العديد.
3: يعني هو مشروع جماعي ولكن الفكرة انطلقت منك أنت حسب ما فهمت. الفكرة انطلقت يعني فكرة شخصية لنقل.
8: أي هو ما حتى يعني وظيفة
3: يعني معناها مش أنت جاكتك تعليمات
8: مش جاتنيش تعليمات
3: يعني مبادرة منك
8: مبادرة مني لأنه ما كانش من واجباتي كمديرة عامة أني نعمل مشاريع
3: مش محطوطة في الهيكلة
8: مش محطوطة
3: مشمولات
8: هي مؤسسة جديدة
3: وجيد أن يكون على رأس بعض مؤسسات
8: تناسلت من يعني تناسلت من المكتب الوطني عدة مؤسسات
3: بصراحة بعض مؤسسات تابعة الدولة طبعا الحكومية والعمومية ربما تتطلب نوع من التحفظ أو نوع من لنقول نوع من التقليد خليها كيكة يعني ما تمس شيء ولكن بعض المؤسسات اللي فيها الجانب الإبداعي الجانب الثقافي كي يبدأ على رأسها ربما مثقف ومبدع وكذا قد تحتاج بل هي لابد أن تحتاج إلى أفكار جديدة
8: بالضبط.
3: ولكن أهم الأفكار الجديدة أهم الفكرة الجديدة ومحاولة تحقيقها والسعي لتحقيقها هي المحافظة عليها وتطويرها. أنا سأسألك ربما في الجزء الثاني من هذا اللقاء معك أستاذة رجاء بن سلامة عن تطور هذا المشروع وإلى ما آل إليه ونتائجه وتداعياته ووضعه اليوم. يعني لأني ما قرأت في تدوينتيك اللتين أشرت إليهما منذ قليل فيهم كثير من التحسر ربما أو خوف على ضياع المشروع أو عدم اكتماله. هذا ما سنراه معك في الجزء الثاني من هذا اللقاء أستاذة رجاء بن سلامة ولكن لو سمحتي سنتوقف قليلا مع هذا النغم الذي اخترته لنا ثم لنا عودة.

0: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفتنا اليوم الأستاذة رجاء بن سلامة، وموضوع لقائنا حول متحف التراث المكتوب، انطلاقا من فكرة اشترك فيها، انطلقت منك من ضيفتنا بصفتها كانت مديرة عامة سابقة لدار الكتب الوطنية، ولكن انخرط معها في هذه المشروع يعني العديد من الباحثين، السادة الجامعيين والمؤسسات، ومنهم بيت الحكمة، المجمع التونسي للأداب والفنون والعلوم، هكذا ما بيت الحكمة كان معكم، وأرشيف الوطني التونسي، وهناك تضافرت عديد الجهود. ولكن ما فهمناه منك أستاذ رجاء بن سلامة أن هذا المشروع كأنه شاهد نوع من التعطل أو من التوقف أو فترة، لن نقول فترة التأمل متاع الستينات، فترة التأمل، وأنت أشرت إلى أبعاد استراتيجية.
1: نعم.
0: لهذا المشروع، ما هي هذه الأبعاد الاستراتيجية؟
1: سأشرح للمستمعين هذه الأبعاد، بعض هذه الأبعاد. أولا، نعيش في عصر شبكة الأنترنت، في عصر الأنترنت. الأنترنت ليس واقعا افتراضيا، بل هي جزء من الواقع، أحببنا أم كرهنا. ثم هناك في هذه الشبكة ما يسمى بالطوفان الرقمي، نعيش في عصر الطوفان الرقمي. معنى ذلك هناك كم هائل من البيانات المتدفقة في كل لحظة، فيها الغث والسمين كما يقول العرب، والغث أكثر من السمين. ولذلك الدول الحريصة على تراثها وعلى تربيتها وتعليمها يجب أن تنتج البيانات الجيدة داخل هذا الطوفان. يجب أن تكون هناك معالم حتى لا يضيع شبابنا ولا نضيع نحن داخل هذا الطوفان. يعني كل دولة أو كل مؤسسة علمية يجب أن تنتج البيانات الصحيحة المدققة الممحصة التي نستند إليها حتى لا يحملنا الطوفان. واليوم إضافة إلى كثرة البيانات، هناك مغالطات منشورة، هناك رغبة أحيانا في تشويه التراث أو في التلاعب به أو في نسبة تراث تونس إلى بلد آخر، وهناك خلط تاريخي. هناك بلدان لم تكن موجودة أصبحت توهم بأنها كانت موجودة وأنها كانت هي يعني هناك تلاعب كبير بالتاريخ. ومن واجبنا أن ننتج المعلومات الدقيقة بدون خلط تاريخي وبدون شوفينية أيضا، يعني لأن تونس ليست بمعزل عن محيطها. ثم تونس لم تكن موجودة كتونس، كانت أفريقيا، ثم طبعا هناك استمرارية تاريخية في البلاد التونسية، ولكن
0: المجال
1: لم يكن هو نفسه.
0: إذن حدوده تغيرت،
1: الحدود تغيرت، ولكن تونس كانت جزءا من محيطها المغاربي في العصر الإسلامي.
0: على ذكر المحيط، هل كان هناك تعاون ما ربما في المستوى العربي أو المتوسطي أو في هذا المشروع؟ بالنسبة أعرف أن بعض المشاريع في تونس ما فيها الثقافية والعلمية والأكاديمية، حتى في الندوة التي نظمتموها مؤخرا،
1: نعم،
0: واهتمت بها إذا تونس الثقافية، يعني استضافت يعني زميلاتك من إبلاء،
1: نعم،
0: وكما الأستاذة البيسي أعتقد
1: درة بيسي وسنم سلم،
0: يعني هل هناك تعاون ما، هل تعاونتم؟ فهمنا لأنه انطلاقة المشروع تقريبا في 2000، مشروع متحف التراث المكتوب في 2016، يعني
1: نعم،
0: بعد سنة واحدة من توليك، سنة واحد تقريبا من توليك
1: بدأ التفكير في 2016، يظهر لي بالتنفيذ 2017.
0: هل كان هناك تعاون مع مؤسسات أخرى من خارج تونس ربما؟
1: خارج تونس الحقيقة لا، ولكن أعرف أن في المغرب مثلا اهتموا بهذا المشروع.
0: هل لديهم ما يشبهه في المغرب؟
1: لا، هذا مشروع رائد، مش كيفه.
0: يعني لم تستلهموا من أي تجربة أجنبية أخرى؟ لا. عربية ولا أوروبية ولا
1: لا، وإن راسلني جاك لونغ عندما سمع بالمشروع وأراد أن يحصل على الجذاذات، فقلت له إنه لم يكتمل بعد. وعندما ظهرت فكرة الكينو، هو تركيبة فريدة من نوعها، يعني لست الوحيد، يعني سمحني قلت لك الفكرتي، ولكن ليس مشروعي أنا، لا مش مشروعي أنا، نعتبره مشروع وطني واعتبر كذلك. يعني
0: عدد الجذاذات تقريبي
1: هو بدينا
0: ما تركته على
1: بدينا ب 500 في الاتفاقية التي أنشأت المتحف 500 جذاذ، ولكن توصلنا أكثر من 700، لأننا اكتشفنا الكثير من الكتب والوثائق الأساسية والعامة.
0: 700 جذاذ
1: أي
0: وبالنسبة
1: أكثر شوية كان يزيد المشروع، كان ينمو.
0: أنت بكم أسهمتي من جذاذ؟
1: أنا تقريبا ألفت أكثر من 10 جذاذات، يعني حسب. وعنا عملنا لجان حسب الاختصاص، هناك مؤلفون وهناك مراجعون ومنسقون، عدة جذاذات، عدة لجان عملناها. أرجو أن تعود إلى العمل هذه اللجان.
0: أنجزتها أنت مثلا، نأخذ
1: مثلاً أنا أنجزت
0: 10 جذاذات مثلاً بمنها،
1: مثلاً يا ليل الصب ومتى غدو، كانت تنسب تغنيها فيروز وتنسب إلى الأندلس على أساس أنها موشحات أندلسية، هو مش موشح، هي قصيدة لي علي الحصري القيرواني، شاعر قيرواني هاجر إلى الأندلس عندما سقطت القيروان، ولكن يعني أغمي حقه وحق القيروان من هذه الأغنية التي اشتهرت ولم يشتهر صاحبها. إذن خصص جذاذة بأكملها لهذه القصيدة البديعة التي هي نادرة لأنها اشتهرت كثيرا.
0: من الجذاذات الأخرى
1: مثلا
0: الأخيرة
1: كتاب المصون في سر الأهوال المكنون لإبراهيم، واحد آخر الحصري القيرواني، هذا كتاب في العشق لم يكن يعرف داخل سلسلة كتب العشق، إذن عرفت به، يعني لم يكن يعني
0: هو هذا هناك مطبوع أو مخطوط أو
1: مطبوع انطلاقا من مخطوط موجود في مكة، موجود يونيكوم، ما عندناش منه واحد.
0: هو قيروان
1: إبراهيم،
0: ذكر مكة وذكر المدينة وذكر المشرق، رأوا العديد مخطوطات
1: هناك مركزية سمحني
0: موجودة
1: هناك
0: في المشرق، قام برشا نعم. كثير مخطوطات
1: إيه، ثم بدأنا مشروع عاد كل مرة يتسع، بدأنا نفكر في جلب نسخ رقمية من كل المخطوطات التونسية المهاجرة،
0: مخطوطات تونسية المهاجرة
1: اللي موجودة في الإسكوريال
0: أو التي تم تهجيرها قصرا
1: أو التي نهبت، يعني وقت اللي جاءوا الإسبان لهنا شارلو كان هز معاها مجموعة كبيرة من المخطوطات،
0: صحيح،
1: منها لوكوغون بوخبخ ذيك المصحف الأرجواني اللي هو مكتوب بالذهب والفضة، واللي
0: موجود
1: انت كتشوفه
0: في إسبانيا،
1: لا موجود في المكتبة الفرنسية
0: في المكتب،
1: وانا عملت مسائل لكي احصل على نسخة رقمية.
0: ها مثلا على ذكر النسخ الرقمية، اذكر ان بعض المختصين ارسلوا الى اسبانيا للحصول على بعض الوثائق صور رقمية، مثلا المعاهدات في العهد الحفصي بين الدولة الحفصية
1: نعم.
0: والممالك،
1: هناك مجموعة كبيرة من المخطوطات،
0: معناها هما كدولة اسبانيا في أرشيفاتها تلقى معاهدة بينها وبين تونس في العهد مثلا الحفصي لها 7 في
1: المقروض، معنش منها
0: وتونس كدولة هنا في أرشيف لا نجد
1: هذا الوثيق. كان فرصة لجمع هذا الشتات
0: مهم جدا
1: عن طريق النسخ الرقمية. سيدي خلي عندك الأصل، خاطر الأصل ذاك يلزم تغيير القوانين ويلزم دبلوماسية ثقافية وكذا، مانيش طمعين الآن جيلي أنا إن شاء الله أجيال أخرى،
0: ساعات ما هو يحقهم، لأنه ساعات المعاهدات هي تلقى عنده هو نسخة وإحنا نسخة
1: حسب مثلا القوانين المعتمدة، ما عندناش الحق ناخذ المخطوطات، ولكن على الأقل أعطيني نسخة رقمية. حتى النسخة الرقمية ما حبوش يعطيوه هنا، حصلوا
0: يعني ليس إلى الجذاذات، معناها 700 حسب ما فهمت منك،
1: أكثر من 700
0: جذاذة. والوضع الآن بالنسبة للمتحف التراث المكتوب
1: هو موجود على الخط، ولكن ليست كل، هناك تقريبا 20 فقط منشورة. علاش
0: منشورة؟ عنده عنوان هكا يدخلوا له
1: كتاب بوينت تي ان جو بونس. كي انت كي تكتب متحف التراث المكتوب تلقاه على الانترنت، تدخل ما تلقاش 700 جزيره، تلقى 20 فقط، لانه البقيه لم تراجع ولم تترجم بعد، جزء منها كبير، جزء تمت مراجعته.
0: هل تمثل هذه الجذاذات جوهر متحف التراث المكتوب؟ نعم. هي معناها هي السوكل، هي اساسه،
1: هي السوكل، ولكن انا تصورت انه مشروع يبقى مفتوح.
0: بالضبط.
1: كان كل ما يتوفى كاتب تونسي مهم ناخذه ندخله اهم
0: نصوصه.
1: كتاب ندخله للمتحف، هو لانه يشمل المؤلفات التي توفي اصحابها. يعني عملنا بالمبدا اللي هذا باش ما نعملوش مشاكل، واللي كل واحد يحب يعرف بروحه. دونك ما نعرفه كان بالاعمال التي توفي
0: او ربما اللي من يستحق، ليس كل ما يكتب أو كل كاتب، يعني
1: هي درءا للمشاكل.
0: لا لا، الاختيار، المعايير، اختيار
1: المعايير، الاختيار تقوم بها اللجان. فما من الأول احنا اخترنا، ومن بعد اصبحت اللجان هي التي تختار اهم ما انتج في كل فتره.
0: ولو انه كلمه متحف التراث، متحف وتراث المكتوب، تحيل عاده الى ازمنه ربما ليست معاصرة جدا لنا، هكذا ربما تحيل المتحف والتراث كأنه لفترات، يعني على الأقل نقول وسيطة، قديمة، حديثة، بداية الفترة المعاصرة. أما التو الراهنة ربما ما زالت
1: المتحف هذا تلقى فيه أولاد أحمد لما توفي.
0: صحيح.
1: صغير أولاد أحمد 2016 دخلنا أهم أعمال، وهناك يعني لجنة من المختصين، سي سامي نصر ومجموعة ألفوا الجذاذات الخاصة بالشعر التونسي المعاصر، يعني في كل الفترات.
0: ولكن لن نجد الآن حسب ما فهمت منك بالنسبة للمتحف التراث المكتوب على شبكة، على الخط، على الانترنت، يعني إلا 20 جذاذة،
1: حوالي 20 ولكن
0: موجودة
1: ومراجعة وممتازة. يعني
0: قلت 80% أنت،
1: الباقي في الانترفاس ما تظهرش للقارئ.
0: قلت لماذا قلت 80% من المطلوع، من المفروض أن يكون أنجز، ولكن ماذا بقي 20%؟ شنو
1: بقيت أن تجتمع

0: نحتاج إليه هو دفع، دفع من المسؤولين.
1: هي بتبع الوطنية تبع وزارة الثقافة،
0: وتبع وزارة الثقافة ولكن بدون مسؤول. هي هناك السيدة هاجر الساحلي مديرة المجموعات، واليوم هناك مدير بالنيابة سي نزار كحيلة،
1: مدير عام يعني بالنيابة.
0: لا مش مدير، مدير عام يعني هو كاتب عام ولكن يتولى
1: مهام،
0: يعني مؤسسة بحجم
1: مكتب الوطنية زمها منذ 2023 أعتقد
0: 2023
1: يعني من 2023 مكتبة وطنية بدون مدير عام.
0: لا، لا جاء بعد سي خالد، وبعد سي خالد أحيل على التقاعد
1: منذ أشهر، يعني أصبح
0: منذ أكتوبر 2016.
1: ولكن في عهد سي خالد تواصل المشروع،
0: تواصل
1: المشروع به. ونحن في نهاية هذه الحصة أستاذ رجاء بن سلامة، وكما أشرنا أنه هناك ارتباط بين مشروع الرقمنة الذي اهتممت به ونال حظا لا بأس به من اهتماماتك عندما كنت مديرة عامة لدار الكتب الوطنية، ومشروع ومتحف التراث المكتوب الذي نحن بصدده اليوم. هناك ترابط ما،
0: نعم،
1: هناك علاقة ما.
0: العلاقة هي أن تكون تونس بثقافتها المتعددة العريقة حاضرة عالميا في شبكة الانترنت، أن تكون الثقافة التونسية حاضرة. هذه الغاية، يعني الاستراتيجية الكبرى من كل هذه المشاريع، وأن تتاح للطالب التونسي وللباحث التونسي وللتلميذ التونسي أن تتاح أهم عناصر هذه الثقافة بدون أن
1: طبعا أنت أكدتي
0: مجانا وبطريقة حرة.
1: أكدتي على البعد البيداغوجي والعلمي لهذا المتحف، ولكن نذكر بأنه نشر منه طبعا بثلاث لغات، هو تمت مراجعتكم صدق عليه. أقرأ من تدوينتك الأخيرة الثانية لنقل، وليس التدوين الأولى، بقية الجهازات أنقلوا عنك التي تم إنتاجها تنتظر استئناف العمل على المشروع، وتضيفين أنه تكفي سنة واحدة من العمل والتنسيق حتى يكتمل، وتتاح القراء موسوعة تقولين تصفينها بديعة عن أهم ما كتب في هذه البلاد من نصوص منذ العهد البونيقي إلى اليوم. وهذا المشروع تؤكدين مهم في عصر التلاعب بالتراث وإنتاج المعلومات المغلوطة، وتسألين أو ليس سؤال هناك، فهل من سميع كانك ترجين أو رجاء أو رجاء تقدم؟
0: نعم.
1: رجاء
0: نعم.
1: أستاذ رجاء، طبعا نحن
0: على كل أعول كثيرا على من سيتولى إدارة المكتبة الوطنية، وعلى من سيدة رجاء البحري التي انتخبت حديثا على رأس بيت الحكمة. والسيدة رجاء على علم بهذا رجاء البحري،
1: أصبحت هي رئيسة
0: منعرش عاد أمسكت بوظيفتها أم لا. على كل حال هي تعرف
1: المشروع، هو
0: مشروع مشترك، وهي نفسها يعني كان دعوتها لاختصاصها، اشتغلت على مخطوطات بالإسبانية، مخطوطات نقوله تونسية بتجاوز باللغة الإسبانية، وكانت مدعوة للمشاركة في هذا
1: المشروع.
0: فأنا
1: أيضا المسألة مرتبطة ليس فقط بالمكتبة الوطنية، إنما بالبيت الحكمة.
0: ببيت الحكمة، وخطر المشروع هذا قريب من مشروع الموسوعة التونسية ببيت الحكمة، التي أرجو كذلك مهمة جدا، وأرجو أن توضع على الخط مجددا وأن يستأنف العمل عليها.
1: الموسوعة التونسية بدأت فكرة جيدة، ولكن شخصيا تابعت بعض الأشياء يعني تتطلب مراجعة، حتى
0: تتطلب خير من بلاش
1: بالطبيعة، ولكن في بعض المجالات التي أعرفها جيدا تتطلب مراجعة عميقة وتعميق وتطوير.
0: هم متكاملين،
1: ليس الإيطاليون فقط، نتشابه في كثير من الأشياء مع الإيطاليين، ولكن منها لدينا روح المبادرة والابتكار، ولكن لا نكمل، لا نواصل.
0: مشروع متحف التراث المكتوب،
1: أشرنا في بداية الحصة إلى ما يجمع بين متحف التراث المكتوب ربما والخوف على أن يحدث له مصير متحف التربية. في بالك متحف التربية في 2016 أشرنا إلى ذلك مصير مختل عياشي، تم

0: سهو عنه قانونيا في هيكلة وزارة التربية. لم يعد موجود قانونيا.
1: ربي خليني أقدم شهادة خاصة على هالمتحف هذايا، متحف بديع أيضا جميل زرته، ويعني شو باش أقول لك، ما فهميش كيف، ما شفتش كيفه في العالم.
0: وبالنسبة للتراث التربوي، أنت كنت مسؤولة عن مشروع متحف التراث المكتوب. متحف هذايا هو لنقول
1: تحفة،
0: معناها حافظة معناها بطريقة ممتازة التراث التربوي من حيث الوثائق، الكتب
1: المدرسية، أدوات التدريس،
0: كل شيء، دفاتر قيد ترسيم التلاميذ، وهذه كل حتى أدوات للبحث. وإلى جانب ذلك وبجواره دار الكتب الوطنية لديها أيضا مشروع مهم.
1: أقول لك حاجة سي عادل،
0: في شارع تسعبري لا نذكر،
1: في شارع تسعبري متحف التراث،
0: شارع الشهداء، ولن نقول من هم الشهداء بالنسبة لموضوعنا اليوم، لن أقول هذه المشاريع هي أيضا شهيدة.
1: لا إن شاء الله لا، أنا متفائلة.
0: ليس تونس الشهيدة وعبد العزيز فعال بجماعة الحزب الدستور، ولكن المشاريع لا نريدها أن تصبح شهيدة هي
1: إن شاء الله لا،
0: أو موؤودة،
1: لأنه على كل حال
0: أفهم منها أنها قد تكون موؤودة، يعني تموت وهي صغيرة هذه المشاريع، أو لم تك يعني لم يكتمل، يعني لم تكتمل وهي لم تكتمل.
1: احنا علاش جينا ونحكيوا عليه، نحكيوا عليه
0: لإنقاذ ما يمكن
1: إنقاذ، لتحسيس ربما يعني لعل يسمعونا المسؤولين أصحاب القرار في البلاد. نحب نقول حاجة، اللي متحف التراث المكتوب ما فماش كيف وراه في العالم، مشروع صيغة، مشروع تونسي وصيغة بتصورات وأيام تونسية، ما يضاهي. فما مشاريع رقمية، الموسوعة العربية كذا كذا، ولكن مش كيف ما حاجات مختلفة،
0: حاجات مختلفة له خصوصياته وما يميزه عن بقية المشاريع العربية وغيرها. أشكرك جزيل الشكر أستاذة رجاء بن سلامة، راجين أن يستمع إليك في دعوتك وندائك الحار والمخلص، أعرف مدى إخلاصك للثقافة التونسية وللتراث التونسي، ومن وجه ذلك هذا الحرص على دفعة جديدة أو انطلاقة جديدة لهذا المشروع الذي بدأ منذ سنوات، ربما منذ 10 سنوات، ونرجو اكتماله ودفع كما قلت دعناها دم جديد، ضخ دماء جديدة، و اهتمام حقيقي بهذا المشروع. أشكرك مجددا أستاذة رجاء بن سلامة،
1: شكرا لك على الاهتمام،
0: وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ياسمين على ليل تونس، هذه السهرة التي تتواصل إلى حدود منتصف الليل. سهرتنا الليلة اللي ترافقني في تأمينها تقنيا مريم جارا، ومن أمام ميكروفون استوديو 6 ترافقكم في هذه السهرة المباشرة. سهرة الليلة الجمعة 3 جويلية 2026، شيراز شوالي. نهنيو كل من الزميلة سونيا الهدياوي وأيضا زميلتنا إيمان، نقول لهم ألف مبروك سونيا الهدياوي، إيمان سليماني، نجاح كل من نور بن زميلتنا سونيا الهدياوي، نور بن علي، وأيضا ولد زكريا ولد زميلتنا إيمان سليماني اللي اجتازوا مناظرة النوفيام والتحقوا بالمعهد النموذجية. نقول لهم ألف مبروك ونهديو لهم هذا النغم.

كان هذا الصوت العندليب الأسمر وحياة قلبي وأفرحه، هذا نغم اللي تربينا عليه في نجاحاتنا. مجددا هنيو زميلاتنا إيمان سليماني وسونيا الهادياوي، ألف ألف مبروك نور بن علي وأيضا ابن زميلتنا إيمان زكريا، نقول له ألف مبروك. العشرة ودرج على موجات إذاعة تونس الثقافية، سهرة ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع ياسمين على ليلة تونس، ما زلنا مواصلين مع صوت النجاة الصغيرة. أنا بستناك.

نرحب من جديد بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليلة تونس العاشرة وسبعة. السهرة ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجمل الأصوات الترابية النسائية. كنا مع صوت نجاة الصغيرة في أنا بستناك، كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز، ألحان الموسيقار المبدع بليغ حمدي. السهرة ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع صوت وردة الجزائرية.

دلع.

0: حب سهران بيحرسك بسكتك.
1: إحساس وردة الجزائرية بودعك. هذا نغم يرجع تاريخه لسنة 1992، نغم ألحان صالح الشرنوبي، كلمات حسين السيد الأحداش، ودرج على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة المباشرة ياسمين على ليلة تونس. السهرة ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع أجمل الأصوات النسائية الطربية. خليكم مع صوت كوكب الشرق أم كلثوم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: نجدد التحية لكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ياسمين على ليل تونس الـ11:07، السهرة ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجمل الأغاني الطربية النسائية. نخليكم مع نغم الختام اللي جرى بصوت ميادة الحناوي، نغم كلمات حسين السيد، ألحان رياض الصنباتي، ساعة زمن.

0: ميادة الحناوي ساعة زمن كلمات حسين السيد الحان رياض الصنباتي. نختم مستمعينا الكرام هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليلة تونس لهذا اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. ختاما لكم أجمل التحيات مريم قارة من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة من برنامجنا عن دور العقائد والمعتقدات الهندية في تشكل الحركة الصوفية الإسلامية، وهو رأي يقول به بعض الدارسين من المستشرقين بالخصوص، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى إثباته بصفة قطعية. كما تحدثنا أيضا عن ولوج الطرق الصوفية الإسلامية إلى الهند وازدهارها في هذه البلاد التي عرفت على مر التاريخ باسم متحف المذاهب، لفرط ما ظهر فيها من الأديان والعقائد والفلسفات والأفكار الدينية المتعددة. ثم نبعت فيها فروع من الطرق الصوفية هندية الأصل، اتخذت شكل طرق مستقلة بذاتها، برز فيها الكثير من الأئمة والمشائخ المجتهدين، أشرنا إلى بعضهم ممن خلد التاريخ شيئا من مآثرهم. وبداية من هذه الحصة سننهي تجولنا في تراث الموسيقى العقائدية المعتمدة في البلاد الهندية، وسوف نعود أدراجنا إلى منطقتنا المغاربية وإلى بلادنا التونسية للنظر في بعض موروثاتنا الموسيقية المعتمدة في مجال العقيدة الصوفية، وذلك في إطار الطريقة العريقة المسماة بالسلامية. ولا تفوتنا الإشارة في البداية إلى أن الطرق الصوفية الإسلامية هي عبارة عن تنظيمات في شكل مؤسسات متعددة الوظائف، قد تناسلت عن بعضها عبر التاريخ، وذلك حسب المرجعيات الصوفية التي يرتبط بها شيوخها المؤسسين أو الشيوخ الذين تنسب لهم هذه الطرق. فالطريقة السلمية التي سنتناولها بالدراسة في هذه السلسلة من الحلقات تنسب للشيخ عبد السلام ابن سليم، وقد تمت تسميتها على اسمه، وتعود أصول السلمية إلى الطريقة المسماة بالعروسية نسبة إلى الشيخ أحمد ابن عروس المتوفى سنة 1463، باعتبار أن الشيوخ الذين أخذ عنهم عبد السلام ابن سليم ينتمون إلى الطريقة العروسية عبر سلسلة من الأخذ تعود في نهايتها إلى الشيخ أحمد ابن عروس. والشيخ ابن عروس بدوره ينسب إلى الطريقة الشاذولية باعتبار أنه أخذ عن شيوخ منتمين إلى الشاذولية عبر سلسلة من المشايخ الشاذوليين الذين يعودون في سلسلة سندهم الصوفي إلى الشيخ أبي الحسن الشاذولي، وهلم جرا إلى أن نصل إلى أم الطرق الإسلامية، وهي الطريقة القادرية المشرقية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي. وجميع هذه الطرق تنتهي سلسلة سندها في نهاية الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يعتبر مصدر الأخذ والإلهام بالنسبة لمختلف الشيوخ وأصحاب الطرق بمختلف أنواعها. قبل مواصلة الحديث عن الطريقة السلمية وأصولها الصوفية، نبقى مستمعين الأكارم مع هذا المدح النبوي: اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم.

لقد أعلننا منذ حين أعزائنا المستمعين أننا سوف نخصص سلسلة من حلقات برنامجنا مقامات التجلي للحديث عن الطريقة الصوفية المسماة بالسلمية من عدة جوانب، وخاصة من حيث أذكارها وأناشيدها واستعمالاتها الموسيقية المتنوعة، وهي الطريقة المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم والعائدة أصولها إلى الطريقة العروسية نسبة إلى الشيخ أحمد ابن عروس، باعتبار أن الشيوخ الذين أخذ عنهم عبد السلام ابن سليم ينتمون إلى الطريقة العروسية عبر سلسلة من الأخذ تعود في نهايتها إلى الشيخ أحمد ابن عروس. وعلى هذا الأساس، وقبل أن نتناول تفاصيل نشأة الطريقة السلمية، يجدر بنا التعرف على الطريقة التي انبثقت عنها، وهي العروسية ومؤسسها أحمد ابن عروس. إذن هو أبو العباس أحمد ابن عبد الله ابن أبي بكر الهواري، المعروف بابن عروس والمكنى بأبي الصرائر. ولد في قرية المزاتين، إحدى قرى الوطن القبلي الواقعة قرب بوفيشة ونفيضة في الناحية الجنوبية الغربية لمنطقة الدخلة، وذلك في سنة 78 و700 للهجرة، 76 و300 للميلاد، وتوفي بتونس سنة 68 و800 للهجرة، 63 و400 للميلاد. كانت أمه تدعى سالمة من مدينة مصراتة. مات زوجها عن 3 أبناء، أكبرهم أبو بكر ثم عبد المغيث، وأصغرهم أحمد وهو سيدي بن عروس. تزوجت أمه بعد ذلك وحملته معها دون إخوته لصغر سنه، ومن هنا التصق به لقب ابن عروس، لأن أمه حملته معها عندما دخلت عروسا إلى منزل زوجها. وهناك رأي آخر يذهب إلى أن لقب عروس يعود إلى أحد أجداده الذي كان من أكابر الصالحين، على حد ما أورده عمر ابن علي الراشدي صاحب كتاب ابتسام الغروس المخصص لمناقب الشيخ ابن عروس. كان أحمد ابن عروس في حداثة سنه لا يألف أرباب الدنيا ولا يدانيهم ولا يخالطهم في شيء من أحوالهم، وأحب الناس إليه أهل الخمول والفقراء والمساكين، فتجده إذا قدم عليه أحدهم يتلقاه بالقبول ويباشره ويمازحه ويسعى إلى خدمته بنفسه، وإذا رأى أحدا من المسافرين القادمين إلى بلده أو المارين بها حمل على ظهره جرة ماء ليتلقاهم بالسقاية، وكان أهل قريته يتوسمون فيه الخير مذ كان صغيرا وينادونه فيما بينهم بالمرابط. قبل أن نواصل مع شيخ الطريقة العروسية، نبقى مع هذا الإنشاد العروسي، وسوف نلاحظ في هذا المثال بعض السمات الموسيقية الخاصة بالمناطق الجنوبية الشرقية وتحديدا القطر الليبي، إذ أن هذا الموروث الثقافي التابع للطريقة العروسية ومن ورائها السلمية أيضا هو إرث مشترك بين تونس وليبيا، بل إن منشأ السلمية يعود بالأساس بعد التراث العروسي إلى الأعراض الطرابلسية، وسوف نعود لتناول هذه المسائل تباعا. إذا نبقى الآن مستمعين مع هذا الإنشاد العروسي السلامي الليبي. يا رب يا خلاق جود عليا، نزور النبي ونمحى جميع السيئات.

0: كنا في الاستماع إلى مثال من الإنشاد العروسي نسبة إلى الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس، ويحكى حول هذا الشيخ أنه فر عن أهله صبيا ورحل عن قريته المزاتين بالوطن القبلي ودخل تونس وآوى زاوية بلوح القراءة، ثم انتقل منها إلى الزاوية التي بالصواري، وكان شيخها عبد الرحمن ابن البنا، وكان دائما التردد على مقام الشيخ محرز ابن خلف. اشتغل في نجارة الخشب بدار العود وبالزبوجيين خارج باب السويقة، وذهب إليه بعض أقاربه لإرجاعه فامتنع، وانتقل من تونس إلى باجة ثم إلى ميلا قرب قسنطينة الجزائرية وجلس فيها لتأديب الصبيان، وانتقل بعد ذلك إلى تلمسان واستقر مدة بمقام الشيخ أبي مدين شعيب، ثم سافر إلى بلاد المغرب ودخل مدينة فاس وزار مدينة مراكش وسبتة، ثم رجع إلى تونس على طريق عنابة، وكان يحمل معه دائما صرارا ضخمة حتى عرف بأبي السرائر، وإن كان البعض ينطقها خطأ السرائر نسبة إلى السريرة. إنشاد عروسي للشيخ حميد عجاج، ثم نعود. يا بو السراير
1: يا

نواصل مستمعينا مع أذكار العروسية، وهي الطريقة الصوفية المنسوبة إلى الشيخ أبي العباس أحمد ابن عروس المتوفى سنة 1463. ويعد الشيخ عبد السلام الأسمر صاحب الطريقة السلمية المتوفى سنة 1573 أهم مجددي العروسية، حتى أن طريقته تسمى كذلك بالعروسية الأسمرية. ينتشر أتباع العروسية في شمال إفريقيا بشكل خاص، ويتصل سندها بالطريقة الشاذولية، لذا فإنه يطلق عليها أيضا الطريقة العروسية الشاذولية. لما استقر الشيخ بن عروس بمدينة تونس لازم الصلاة بجامع زيتونة، وكان يسكن بالفندق الذي حوله أبو عبد الله المنتصر الحفصي وجعله زاوية خاصة للشيخ، وذلك في سنة 1434. فسكنها ابن عروس وقضى فيها قرابة 30 سنة، وقد كثر إقبال النسوة على زيارة زاويته هذه حتى تفاقم الأمر، فأمر قاضي القضاة بتونس بغلقها مدة. وقد كانت لهذه الزاوية ولشيخها مكانة عند الأمراء الحفصيين، فقد لازمها أبو محمد الحسن ابن الأمير إسماعيل ابن أبي العباس أحمد. من أذكار الطريقة العروسية الأسمرية نستمع إلى هذا البحر بصوت محمد سريح. أنا الأسمر سري ذايع، أنا سقاني بول أسرار.

يا زينتي في حياتي.

يعود الفضل أعزائنا المستمعين في حفظ تاريخ حياة شيخ الطريقة العروسية بدرجة أولى إلى تلميذه الشيخ عمر الراشدي الجزائري، الذي خصه بكتاب ذكر فيه سيرته ومناقبه أسماه ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد ابن عروس. وقد تحدث المؤرخ لطفي عيسى عن هذا الأثر الهام ووصفه ووصف مضمونه بالعرض الشامل الذي نقل الراشد ضمنه روايات كبار أصحاب الشيخ بن عروس وأهم أتباع طريقته على غرار إمام زاويته محمد شوشو وبوابها الحاج أبي الحسن النفاتي وغيرهما من أصحاب الشيخ وأقاربه. قسم الراشد أثره إلى ثلاثة أبواب، ترجمة في أولها للشيخ متعرضا لبدايته وجميع الأحوال الدالة على صلاحه، واعتنى في الباب الثاني بما ميز طريقته الصوفية من تعمد للجذب وممارسات غريبة ألح المؤلف على ضرورة التصديق بها وردها إلى قواعد التسنن والإعراض عن التقول على الشيخ أو التشنيع بتصرفاته. وعول المؤلف في إتمام تلك المهمة على عدد من المواعظ والحكايات المأثورة عن مالك ابن أنس والشافعي وأحمد ابن حنبل وإبراهيم ابن الأدهم وأبي القاسم الجنيد والقشيري وأبي العباس السبتي والششتري والشاذلي وغيرهم. أما الباب الثالث والأخير من هذا الأثر فقد خصصه الراشدي لاستعراض 200 حكاية تتصل بكرامات الولي، وهي كرامات شددت كما هو معلوم على النجدة وتأمين السابلة من غوائل الطريق، فضلا عن تنبؤاته أو فراساته الصادقة. ومما أورده عمر الراشدي في هذا الصدد ناسبا إياه إلى شيخ الطريقة العروسية قوله: جلت في السر الأعظم فوجدت عقيدتي ثابتة في الرسول الأكرم، وقد من الله علينا بنبينا فجعلناه واسطة السلوك لربنا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.

نواصل مستمعينا مع الطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد ابن عروس الهواري الذي حاول محبر مناقبه عمر الراشدي التأكيد على انتسابه إلى خط التصوف الشاذلي على الرغم من توجهاته السلوكية القلقة التي طبعت سيرته كإسقاط التكاليف الشرعية وممازحة النساء. وقد رد الراشدي جميع هذه التصرفات إلى ارتباط شيخه بخط التصوف الملامي أو الملامات، وهو خط يظهر أصحابه المساوئ

0: النفس والشيطان منهم حاير، محراثهم في الأرض ديما غاير.
1: منهم حاير أنا

على النفس نبكي ملوى عشرا لي في قبره ينادي ساكن وما يروح مدفون تحت اللحادي يرخص يبقى ملوح لو كان سلطان عادي وتبقى صغارات جواح ما بينها

جئت من غمة القبر والعبد فارق أحبابا، نوصيك عليك بالصبر تبع طريق السيادة، واحجب عيونك عن النظر في لاويات الأعصاب، والسر أكمام في الصدر والحق يحمي جنابه، ولا تادي الجار بالغدر ولا تنال منا الخيانة.

تارك الصلاة كلب ملعون سبوه من دون جيلة وبالسين بالك تنادوه إذا كان فيكم وسيلة وفي دين الإسلام عزوه بالكفر فارق رحيلة وإذا جال الجمع سبوه مطرود ما

ولا تأخذوا من بناته، وإذا جاء للجمع سبوه، لا خير لا في حياته، وإذا رجع ليس أتعبوه إذا كان حافظ صلاته، وبسر الخير بشروه في القبر يهنى.

يذوق كأس المرارة، جهنم الحمراء تناديه وعليها يرمي شرارة، وعليها يصلي صلاة على سطح محمي بنارة. حافظ صلاتك ولا تتبع شهواتك، مذكور في بعض الآيات والنار تاكل عظامه. عبد السلام قال كلمات صدق الله في مقاله.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها لتتبع جذور الطريقة السلمية، وهي الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس الهواري، أحد أبرز متصوفة العهد الحفصي، والذي عاش في تونس فيما بين القرنين 14 و15، وكان من أبرز أعلام المدرسة الصوفية الشاذلية. سوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات سونيا هدياوي على الأجهزة التقنية، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني أسبوعيا صديقتي الأستاذة والإعلامية دلال الغربي. مرحبا بك دلال.
3: مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي كتابات من العالم.
2: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى؟ هذا ما ستكتشفونه من خلال هذه الفقرة التي اختارتها دلال.
3: عزيزي سميح،